0: بالجحمليش تنزل الى السلحة قلال للمركز
1: هذا فوجة
0: لكن الحوبان قاع مطروح يعني كان مفروض من المدينة هناك
1: صح مفروض لله الآن كأجد والسعادة الحمد لله شوارع فتحت الحوبان الأمن والأمان موجود
0: صحيح
1: أخواننا أنصار الله ما قصروا الأقسام على شدها
0: نعم
1: المحاكم على شدها التعليم على شدها الحمد لله
0: يا سلام
1: بعض المعاناة نعانيها كل احنا بالمعيشة وغير وغير الحمد
0: هذا
1: لله
0: كلنا بنعاني احنا
1: اليمن كله تعاني
0: صحيح وإحنا هنا داخل صنعاء
1: ما نعاني مكانه مقهي
0: صحيح صحيح لكن
1: قبل خروج الشوارع نقول كذا وكذا وكذا الحمد لله على كل شيء
0: لكن على الأقل
1: نحن في أوضاع جهاد ووضع سيادة للوطن
0: على الأقل إذا أنت بتعاني وصابر على الأقل صبرك بيخرج لها طريق وعند أمام الله سبحانه لكن اللي بيعانوا داخل مدينة تعز وأنت كنت في البداية تشتي تدي لهم رسالة الفرق بين معاناتك في الحوبان ومعاناة اللي داخل المدينة
1: كبير
0: هتفضل
1: المعاناة كبير داخل المدينة أكيد أنا كنت أدخل أنا مهندس أدخل المدينة وأدخلنا الحمد لله وأشوف معاناتهم كثيرة فهمنا ولا لا فأنصح أخواننا في المدينة ليس تقول تربحهم الإصلاح الإصلاح هذا مو إصلاح الخراب نقول مش الإصلاح الخراب
0: نعم
1: فاليوم إحنا دولة السيد إن إحنا اليوم جهاد ومشكين نخرج لسيادة وطن من السيادة سيادة وطن لا الوصاية السعودية ولا الوصاية الأمريكية ولا نقول لهم إن شاء الله يا أخواننا
0: طيب لحظة لحين هم خايفين إنه الحوثيين بيدخلوا يسبوا نساءنا بيدخلوا يعلقونا بالمشانق أنت عايش عندك
1: أنا عايش هنا وأقول لهم والله إنه هذا كله كذب ألهم يعلقنا بالحق فقدنا دولة ونحارب دول ما عليكم من الشرعية هذه المصطنعة الشرعية المستوردة من السعودية شرعية أبناء وطن فأتمنى من أصحاب تعز الدخول في كلام لا قتال تخسر نفسك
0: الدخول بسلام أن يتركوا المجاهدين يدخلوا بسلام وينزلوا بيوتهم
1: بسلام ولا يقع أي شيء والله ما يقع لهم أولادهم أموالهم كل شيء
0: وإحنا نقول لهم نقول لهم أيضا إذا أنت ما تحركتش وقدمت نفسك بدل الإصلاحي ما بيقاتلش
1: والله ما بيقاتل والله
0: صحيح
1: ما بيقاتل لا يترك هذاك الجندي هناك لا حول ولا قوة
0: نعم ومش بعد
1: فننصحهم هذا من المترسين واللي كذا الإسلام نعم يا أخوان
0: وعلى فكرة يا أبو نصار حد إذا مثلا حد منهم حمل السلاح الإصلاحيين بيلقوها فرصة ويقتلوا المدنيين ويقولوا قتلهم الحوثي
1: نعم
0: لكن نعم. عندما تترك أنت السلاح وتلزم دارك وما فيش أي اقتتال ما بيقدرش الإصلاحي
1: يعمل أي
0: مسرحية
1: على شيء
0: صحيح
1: من دخل داره فهو آمن من دخل المسجد فهو آمن يعني أما البندقية أنا أقول له مش آمن أدخل يا أخي أنت جنب وسلم سلاحك ما بش ولا دولتنا والتغيير نضع فرصة لا يقولوا الحوثي نضع له فرصة والشعب اليمني مش غبي
0: الله
1: والله ما هو غبي
0: صحيح
1: كل الناس فرصة
0: اتركوا فرصة شوف كيف بيحكم
1: فرصة كيف بيحكم
0: الله
1: ما كان علي عبد الله صالح بشرعيته بقوته بحق العين راح
0: صحيح آخرته
1: ما يبقى للشعب والشعب يحكم نفسه والشعب يصلح نفسه والحوثي مش يحكم بنفسه. في أطراف في قلهم متقفين في
0: يا ابو نصار في 21 سبتمبر 21 سبتمبر 2014 دخلوا انصار الله صنعاء وبنفس اليوم وقعوا شراكه مع كل القوى. تعالوا نحكم أكيد. كلنا
1: تعالوا نحكم سواء.
0: الله المستعان.
1: وقالوا السعوديه ما شافت السعوديه انه احنا بدينا
0: اليمنيين
1: اليمنيين بيحكموا بانفسهم على ضربات ولا ما دخلوا مؤتمرين
0: صحيح
1: ما دخل هم دبرين اللي اليوم السعودية تبحث لها عن حلفاء عن ما رجال يحمون
0: تشتري
1: منهم حاملين ننصحهم انهم يتراجعوا عن اللي براسهم مع الاماراتي لا وش قال تقريبا الاماراتي
0: لا دحين انت بتنصح السعودي
1: السعودي الشعب السعودي انصحهم اتركوا ذوم آل سعود كم 500 نفر يعني كم منهم آل سعود يحكموا الشعب السعودي
0: شعب نقد والحجاز
1: يحكموا السعودية لو هي صح فتحكم العرب كل
0: لو كانوا ماشيين على الحق لو كانوا ماشيين على الحق صحيح
1: ماشيين على حق وتهم الدسائس والخراب والتفرقة تفرقوا من العرب لماذا ما تترك شمافر وتترك غزة تترك فلسطين وكل
0: أنا أشكرك يا أبو نصر
1: على طول
0: انا اشكرك تسلم بس علشان يعني قد احنا قاربنا على الانتهاء ونشتي نتيح فرصه ايضا لاخرين
1: على طول
0: شكرا جزيلا ابو نصار من الحوبان شكرا جزيلا لك اخي الكريم في امان الله وما زلنا خلونا نواصل عاد في نفسي استقبل اتصال حتى اتصل واحد من داخل تعز اشتي اسال على حارتنا وعلى
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من معانا
2: حياك معك ابو محمد
0: ابو محمد من الاتصال
2: انا من جبل حبشي بس صنعاء بالعمل
0: يا ابو محمد احنا بنستقبل الاتصالات من أبناء تعز اللي في داخل مدينة تعز أو في الحوبان أو في المناطق المحررة فأنا أعتذر منك
2: أنا قبل حبشي بس بكلمك بموضوع
0: موضوع مهم لأنه
2: موضوع مهم معايا لما دخلوا البلاد المجاهدين
0: طبعا المجاهدين قد وصلوا إلى بني البكاري
2: أيوه أنا ظل المنطقة حرازة أعطي بعضهم افتقعوا من كساء وراحوا لهم داخل المدينة الآن اشتير دعوا
0: الله
2: قلت لهم ما قلت قلت لهم ما يدي التعميم
0: لكم لا شوف إذا با يقدر يخرج من داخل تعز فهو آمن عند أصحابنا أهم شيء أنه يخرج من
2: بيته عادي
0: ها؟
2: يرجع لبيته
0: يرجع لبيته مسموح وضحنا بنقول لك الذي يشتي يرجع لبيته يرجع أهم شيء أنه يتخارج من الإصلاحيين احنا وعادك
2: لا هو يتخارج منهم بيتخارج منهم
0: خلاص يرجع بيته ويعني آمن سالم وما حد بيأذيه
2: لا بالمفروض اللي ما تكون هناك بالمربعات بالمفروض انه يجيبوا تصريحات يجيبوا كذا على الصحون منه
0: للناس ما تصريحات يديله التصريح لا داخل تعز اخرج انت لا
2: يعملوا كذا بلموا بالبلاد اللي يشتي يرجع
0: هم قد احنا بنقول لك هم بيعلنوا من خلال وسائل الاعلام ومن خلالنا احنا واحنا بنعلن لكم الذي يشتي يرجع الى بيته يرجع الى قريته يرجع اهم شيء انه ما عاد حتى اذا كان يقاتل مع المرتزقة وقرر انه ما عاد يقاتلش يرجع عليها الامان هناك عفو عام حتى على المقاتلين الرئيس المشاط اعلن عفو عام حتى على المقاتلين فما بالك بالمواطن اللي ما بيقاتلش قالوا لهم يرجعوا لا يخافوا قالوا لهم يرجعوا لا يخافوا الآن بيخوفوهم الحوثي مدري بش ما يعمل بك والله يرجعوا لن يوقع بهم أي شيء بالعكس يا أبو محمد أنت قلت الآن أنهم في تعز قدهم يشتوا يرجعوا قدهم ضابحين من داخل المدينة صح؟ يرجعوا بيوتهم معززين مكرمين أهم شيء قلت لك يتخارج من الإصلاحيين يرجعوا
2: لأن بعضهم كان معاهم يعني يقول خلاص أنا ما عشتش أشترجع بيتي
0: قد أنا أقول لك حتى إذا كان يقاتل ورجع وهو مسالم ومسلم للمجاهدين والله ما حد يكلمه. ارجع بيتك حقك، حتى ربما ان بيوتهم مغلقه ما حد بيدخلها، لما يرجعوا هم
2: بنفسهم ما حد يدخلها ما حد.
0: هيا شفت، قل لهم يرجعوا بس.
2: يا الله حفظك ربي
0: وياكم ان شاء الله حبيبي. الله معك في امان الله. جميل هذا الاتصال. شوف يعني ناس من بني البكاري دخلوا المجاهدين قراهم، هربوا الى داخل تعز، ضبحوا من تعز اشتي يرجعوا. عليكم الامان، ارجعوا ارجعوا. وهذا دائما، هذا هؤلاء هم المجاهدين المؤمنين، هؤلاء هم رجال الله. والله العظيم يا جماعه، والله انهم لا يقتحموا بيت الا بيوت المسؤولين اللي اشتغلوا ضد المشروع القرآن، يعني ضد الشعب، اشتغلوا ضد الأمة، اشتغلوا مع الإخوان، اشتغلوا يعني وراحت تحت أيديهم دماء. هذولا بيوتهم أصبحت بيوت للفساد وللكذا. أما بيت مواطن ما له ولا على، والله إنه ربما إنه مغلق لو ما يرجع، ويثق تماما إنه بيرجع وبيته آمن سالم. يرجعوا بس يسحب بني البكاري وجبل حبشي وكلهم. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
3: صدام التغلبي.
0: التغلبي صدام، من أين الاتصال؟
3: من دمنا الخديد.
0: من الدمنا المخزن. مجاهد ولا مواطن؟
3: أكيد مجاهدين، البلاد كلها مجاهدين بفضل الله.
0: الله المستعان. يعني أقصد مقاتل ولا يعني في أي مجال؟
3: أكيد مقاتلين.
0: أهلا وسهلا يا صدام، من أي جبهة؟ برضه جبهة، من أي جبهة أنت؟
3: الحمالة.
0: الحمالة. أيوة، هذه الجبهة أين إسكا؟ عرفنا بس علشان.
3: آخر مديرية خدير.
0: آخر مديرية الدمنة.
3: أكيد.
0: نعم. الوضع عندكم كيف؟ ما المعنويات المجاهدين كيف؟
3: نحمد الله سبحانه وتعالى، معنويات فوق السحاب، أمور طيبة وانتشارات فضل الله سبحانه وتعالى.
0: بفضل الله، يا سلام عليكم. طيب أشتي أسألك أيضا حتى الناس اللي من أهلنا في تعز وبيسمعوا، أنتوا جالسين في مناطق يعني جنبكم قرى، جنبكم مدن، جنبكم ناس ساكنين مواطنين، المواطنين هذولا يعني كيف متعايشين معاكم؟ خايفين منكم؟ أنتم كيف بتعاملوهم؟ هم كيف بيعاملوكم؟ إلى جانب كيف كانوا لما كانوا المرتزقة عندكم؟
3: ما بالنسبة لفضل الله سبحانه وتعالى، بلادنا ما دخلوا الناس المرتزقة نهائيا.
0: الله.
3: بلادنا من المناطق الحرة من ذو بداية العدوان.
0: يا سلام، يعني أنت من الدمنة أصلا؟
3: أكيد، مديرية خدير.
0: أيوة. طيب خلاص، ما دخلوهاش المرتزقة معناه انه الامور مسلمة. بس اذا افترضنا انهم بيدخلوا المرتزقة عندكم، وهل انت وانت في الجبهة طبعا واجهتوا من هؤلاء المرتزقة اللي بيقاتلوا في الطرف الاخر، ايش اهدافهم؟ ايش اللي بيدفعهم للجبهات؟
3: عندهم مرتزقة ما بس غير الراتب والريال السعودي، ما بس غيره. انت انه الذي يقولوا عقائدي المجري ايش والنور لا. بالنسبة للناس داخل تعز كامل قد قيموا على مدار هذه السنوات كامل، وبالاخص بس سنتين حقوا فان الاخطاء. حتى الذي كانوا مثلا بالمناطق الذي محتلة الذي كانت عند المرتزقة. يعني حسب ما توصلنا من اخبار وكذا، يعني اغلبهم قد كانوا يصرخوا بطوفان الاخطاء، اتضحت الحقيقة للناس كامل. يعني
0: الله، كانوا يصرخوا حتى والمرتزقة مسيطرين عليهم.
3: اكيد داخلت المدينة نفسي.
0: الله اكبر.
3: الناس خدهم بوعي، حتى انه الان الذي هم بالمدينة نفسه تجي تنظر لهم انهم هم عايشوا كيف التعامل حق المرتزقة، يعني محببين سكارة، قاتل بالطرقات، اغتيالات، اغتصاب، يعني سلام وافعال من المرتزقة. فالمواطنين بالنسبة للمواطنين اللي يبون قدهم هم ضابحين من المرتزقة انفسهم، يعني قد عاينوا عمالهم.
0: أيوة.
3: بعدين الذي هو بالنسبة للي كانت التقريرات اللي كانوا يغربهم من ضايق الحوثي ومدري ايش والنشي عمال تترك. اول ما فتحت جوله القاصر كانوا يعني يخرجوا واندهشوا وعادوا لو ناس يعني بنظره وانعكست النظره كامل، حتى بوناك متبنيين المواطنين انفسهم فجرت يعني في صور المجاهدين انه بيطيبوا بيستقبلنهم.
0: الله، يعني كانوا مغلقين عليهم جولة القصر علشان ما يعرفوش الاخلاق المسيرة.
3: اكيد يعني بالتحديد لانه كان ما بقول لي من طريق الخروب الذي كانت من تمر عندنا بالدمنة.
0: ايوه معروف.
3: وتجي الذي هو الخروب ومغلقين بامور باشياء مع الان عدهم قاموا زادوا غلقوا الان جولة القصر علشان يعملوا من المواطنين ذروع بشرية.
0: متى غلقوا الجولة هذا الحين اخر مرة؟
3: اخر مرة سمعت الان قبل يمكن 4 ايام كذا انه يغلقوا احيانا يعرقلوا واحيانا كذا، بس انه بالتحديد انه مغلق الاخير ما عندي معلومة.
0: ايوه في مضايقات معناه يشتوا الناس تبقى ذروع بشرية ما يشتوش احد يخرج من داخل.
3: اكيد لانهم مرتزقة اصلا والاغلبية منهم قد فروا، ذا العدو شارج بكل مكان مسارات فضل الله من كل مكان وخلاص قد تل اليوم المرتزقة باقي القلة القليلة اللي بولاك قد هم منهارين اصلا.
0: نعم، بتتواصلوا مع بقية الجبهات يعني بتوصلكم اخبار بقية
3: امور طيبة امور طيبة وانتصارات عظيمة والعدو شارج بفضل الله سبحانه وتعالى والجبر من كل مكان
0: بإذن الله. وايش تتوقع إن شاء الله؟ يعني دخول مدينة تعز هو قائم، بس هل تتوقع الدخول سلمي ولا تتوقع أن الإخوان يعملوا نثره ويعملوا شيء؟
3: بالنسبة للإخوان ما شيء، هم سارجين سارين ما عندهم لا قضية ولا شيء ما غير الريال السعودي، هو عمل كل الريال السعودي.
0: أقصد أنا لا يعملوا زي ما عملوا في 2015، خلوا المجاهدين دخلوا سلمي وبدون قتال وبدون كذا، بعدين جمعوا لهم مواطنين وقتلوا من المواطنين، قالوا الحوثي قتل المواطنين، هكذا عملوا في
3: هذا واضح يا سيدي، واضح كان من قبل إنه عدد المواطنين ما يعرفوش حتى منين كانوا من اللي هو حقهم الذي كان البونات كانوا يقصفوا لبسط المدينة نفسه، وكانوا برضو من الأفافيش بوناتهم كانوا كان الإصلاح والأفافيش
0: اللي هو 35
3: كانوا يضربوا بالمدفعية بالكواتيس لبسط المواطنين لبسط لات الأحياء.
0: صحيح،
3: بجعوا يحرضوا الحزب العزي، لكن الآن بالنسبة لي بالمدينة هم واعين جرات مينة تقيل قذيفين مينة تتاهين مينة كان من البداية ما هم جرات مينة تقيل تجاه.
0: ايوه الان اصبحوا الناس واعيين.
3: اكيد الناس واعيين، حتى اللي بالمدينه المرتزقه انفسهم قد هم يقول لك خلاص كلنا الجماعه كلنا قد هم منهارين اصلا.
0: نعم،
3: لا عداقه الذي هو شويه اعلام التاو وكذا وانه يجيب الملعون سلمان التحالف السعودي ومن يعني قد
0: ولا الاعلام الاعلاميين حقهم اللي جالسين يهرطقوا من داخل الرياض والقاهره ومرتاحين مفتهنين، ولا ما عندك داخل تعز عابوا ولا حد؟
3: الواقع يختلف على الاعلام بكثير جدا.
0: الله،
3: انا الامور طيبه حتى ابناء تعز اليوم، حتى الذي بداخل كونك المدينه نفسه دراك انه القلق، والذي حتى حرك السعوديه اسرائيل الوضع كله حتى من تحرير بعض البلدات وتعز الوضع كله فوق إسرائيل، اللي حاصرت إسرائيل.
0: يعني أبناء مدينة تعز منتظرين المجاهدين على أحر من الجمر.
3: أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى قريب بتجيب يطلع الآخر مجاهد إن شاء الله حيل سريع زف البشارة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وتكون أنت من أوائل اللي يدخلوا المدينة بإذن الله يا صدام.
3: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا جزيلا المجاهد من دمنة خدير صدام التغلبي، شكرا جزيلا لك. شكرا يا صدام، غلق ما عابش عنده. شكرا جزيلا لصدام التغلبي. ونستقبل كمان اتصال. نستقبل يا بن حسين. الو مرحبا. اهلا وسهلا،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
4: معك حامد راجح من جبهة تعز.
0: حامد راجح، لكن مش انت من ابناء تعز؟
4: بس انا في القصر. انا في القصر.
0: لا، ما اذا انت ما اذا انت في القصر وحلفت يمين ومجاهد.
4: الله المستعان.
0: اسمك لو سمحت اخي الكريم.
4: حامد راجح.
0: من اين انت؟ من اي يعني؟
4: انا من محافظة الزمر يا سيدي.
0: ايوه قد دريت بلهجتك، احنا جيران احنا وانتو يا حامد. حياك الله أخي العزيز. أنت قلت لي في القصر، هل أنت
4: في القصر؟ أكيد.
0: يعني مش في الجولة، في القصر، عند طالع جنب القصر جنب مدرسة عمار جنب الجامعة هناك، صح؟ أو
4: يعني دخلتي خرجتي من الجولة ناس القصر نفسه
0: داخل القصر الجمهوري.
4: داخل القصر الجمهوري في مكان عصاش الهالك.
0: الله الله الله. أيوة يعني بتطلع وانت واصل الجولة جولة القصر تطلع شمال العقبة هذيك. لا عند القصر. أنت في القصر ولا في دار الضيافة؟
4: أنا الآن
0: خلاص خلاص خلاص يعني بس اشتي اوضح لك
4: انا ايش نحدد يعني.
0: ايوه ايوه سواء انا اعرف تعز اعرفها كامله. طيب يا حامد من متى وانتو انت مثلا المجاهدين هم من زمان في هذه المنطقه انت متى وصلت عندك في اخر بعد اخر زياره؟
4: بعد هذا يعني قبل 3 أشهر.
0: يعني قلت لك 3 أشهر مرابط عندك.
4: ايوه من بدايه شهر 7 ان شاء الله الحمد لله. بارك
0: فيك
4: نحسب مع الله يعني
0: المغترب
4: يصير يغترب ما بيحسب
0: كم
4: مغترب
0: واحنا
4: مع الله سبحانه.
0: الله الله. لا لا انا اللي بنحسب وبنسال فقط علشان اسالك عن بعض الامور عن الوضع المدينه هناك لانه انت في منطقه مهمه يعني قريب من جوله القصر الجوله اللي كانت مغلقه وجلست فتره مغلقه وكان الناس يلفوا بس يعني 7 ساعات وثمان ساعات وايضا منطقة القصر اللي يعرف تعز يعني داخل مدينة تعز القصر الجمهوري هو داخل مدينة تعز شوية ونقدك أيوة شوية ونك في أكمة الأكابر وشوية ونقدك عند بيت علي عبد الله في رأس أكمة الأكابر يعني
4: عليك السلام.
0: أيوة
4: طلعت أعرف أكثر
0: من أنا عايش كنت عايش في تعز ف مهم جدا أن يعرفوا أنه لما يقولوا مدينة تعز مدينة ما عاد بش حتى مدينة تعز إلا جزء من مدينة تعز يعني أيوة مركز المدينة في النص هو اللي عادوا باقي مع الإخوان وإن شاء الله إن أيوة وإن شاء الله إنه على أيدي المجاهدين. الجبهة عندكم حدثنا عن معنوياتكم معنويات المجاهدين في الجبهة.
4: والله المعنويات يعني نبشركم ونبشر الشعب اليمني بأكمله إن العمل الآن جاري بحسب توجيهات القيادة رضوان الله عليها.
0: نعم.
4: والمعنويات يعني ما حد يقدر يوصف المعنويات التي هي مع الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
4: يعني معنويات بالذات بعد الانتصارات التي شاهدوها الأمة بكلها يعني الناس اشتروا انطلقوا من خلال الانتصارات ما زالت ما زي قدوا منطلقين مع الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله إلا الله. هو صدق يعني المجاهد اللي بينطلق مع الله من البداية وبيتأخر النصر يتأخر لو ما يقترب النصر بيشتد أكثر وأكثر يعني
4: أيوة. والله نحن يعني قبل ما أقطع بكلامك نحن إذا إحنا تخيلنا نحن بدينا المعركة من جديد ونعرفنا أول مرة نجاهد ما قد إحنا من سنين يعني.
0: الله الله. طبعا
4: بالذات الزواء من القدام من زيج عين كأن إحنا بدأنا المعركة من جديد مع آل سعود.
0: الله. وإحنا عن سمعك زامل من الزوامل القدام ابن حسين خلي يسمعوا. أنت بتسمعنا عندك داخل المدينة بتسمع إذا عصنا واضح
4: أكيد نسمعك وهاشم مشلل أن يسمعك وأيمن المهدي يسمعك وحيلان يسمعوك كل المجاهدين بيسمعوك.
0: سلام الله عليهم. سلام الله عليهم جميعا. بتسمعونا دائما عندكم في تعز
4: نسمعكم واضح يعني قد إحنا قد يا الغذاء الروحي لنا بتأمينا بكذا يعني إذاعة صنعاء.
0: الله المستعان.
4: بعد إذاعة 21 سبتمبر.
0: نعم الإذاعات الوطنية يعني واضحة عندكم.
4: أكيد أكيد.
0: طيب طيب نشتي نعرف مثلا أنتوا عندكم بتلقوا من أبناء تعز اللي بيخرجوا مثلا من داخل المدينة أو من اللي من أنتوا والكل داخل المدينة لكن نشتي نعرف أيوة نشتي نعرف انطباعاتهم. تفضل.
4: أبناء تعز هم يعني حلقة الوصل ما بيننا وما بين ضيف المدينة. هم يعرفوا ضيف المدينة يعني بحب بعضهم يقول لك عايز خليف على الصح ان احنا تخيل انا ما قسمش بعمري كله مع صلاة الفجر بيدوا محاضرة الجامعة الا في المدينة يعني بيدوا لهم ساعتي معلامي بعد العصر بعد الفجر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء وهم شغالين قرعة بيدوا لهم انهم عارف على وكذا بالذات ان الاحرار داخل المدينة هم قدم عارفين.
0: الله.
4: يعني المعارفين ان احنا قد احنا جاء توجيه انه ذي بيقاتلني يتروح بيته ما بلق ذينا بيقاتلني.
0: الله.
4: ابناء تعز يعني ذي في الحوبان وذي في صالة وذي في كذا هم بيتواصلوا معهم وجارين كيف احنا معهم.
0: صحيح صحيح.
4: هذا قطيهم ولا من كذا يعني وبنعينهم حتى هم متفاعلين قوي بس يا اخي هو الابتعاد عن القرآن وعن كتاب الله سبحانه وتعالى على دليل من غير الله سبحانه وتعالى.
0: لا إله إلا الله. وأيضا جزئية ثانية مهمة وخطيرة،

0: نقول الحوثيين يقطع عليكم الخط.
1: أيه
0: ونخرج أيه. المدينة ونخرج يعني صراحة ونجي مقاضينا وهم بيجابرون المواطن بنفسهم.
1: الله
0: قولوا والله أن المقاومة على ما بيقولوا هم بعضهم يقولوا المقاومة قطعوا علينا الخط ويقولوا أنه أنتوا وكذا ومدري إيش وكذا.
1: الله الله الله. لكن الله سبحانه
0: الله فالله سبحانه وتعالى هو يعني مهما زاد التأثير مهما زاد كذا يعني كما قال آخر زامل يعني ليش تجبرنا على ضغط ابننا والله نحن الآن في موادعنا وكذا ونحن بنتألم وبنحرص عليهم نحن ما نشتي مثلا نضرب على بيت مواطن على كذا وهم يتعمدون قبل قليل شنوا عدة هاونات على المواطنين لا خلفنا للحوبة ونحن نقول والله يا رب إني أتمنى وهي فيني ولا في المواطن. الجريمة حق سوق مفرق ماوية يعني من أبنائهم من أبنائهم
1: الله يعني ممكن خرجوا يتسوقوا من داخل تعزلة هناك ممكن الله
0: يعني تخيل عادوا تم نشر المشاهد وطلع مغرب يقول اللهم ما ندري كذا لا تصدقوا على الحوثي هو يشتي فعله ويشتي كذا ويشتي كذا. احنا ما بنتعلم بنتعلم على المواطنين بنتعلم
1: انت
0: ما نشي حتى نجات السعودية بنفسها لله سيدي عبد الملك بيقول للضرورة للضرورة شو نفعل
1: صحيح
0: احنا عدونا واضح وعدو الأمة بكلها
1: يا أخي شو
0: اليوم لو يفكروا اليوم لو يفكروا اليوم بيعينوا نتنياهو قد جاء بنفسه يشتي دافع عن مكة قد جاء يفعل تحالف من الإمارات يفعل كذا الناس بخش في العقل هم زحم بيطلعوا بيسمعوا الأخبار بيسمعوا القنوات بيسمعوا كذا لكن العدو بيضغط عليهم بشكل كبير والناس إذا ما تحررش قد يجي عبد الملك إذا ما تحررش من الخوف وكذا من الضغط الإنسان ما يكون خايف إلا من الله سبحانه وتعالى
1: صحيح
0: يجي عبد الملك قال الناس بحاجة إلى الجرأة الناس بحاجة إلى الجرأة بس
1: الجرأة أن تخاف من الله إذا خفت من الله فلن تخاف من غيره يعني مسألة بسيطة ومعادلة بسيطة بيطرحها السيد القائد وشوف والله حتى إذا ليت والله وأبناء مدينة تعز يسمعوك أنه بتتألم وانت بتقاتلهم ما تشتيش تطلق عليه رصاصة لكنك مضطر يكفي هذا يكفي لأنك تعرف
0: نحن يا أخ مطيع يا أخ مطيع نحن بنحرص يعني إحنا معنا الصوتيات في القصر نفسه
1: صوتيات
0: وحرصنا على مخبرات الصوت اللي تكون باتجاههم وبنحرص نحن بندي لهم المجاب الحق سيدي عبد الملك الذي كلها قناعة
1: الله
0: لكن الإنسان إذا قد خبثت نفسيته والله لو عتدي له رسول الله عنده ما بشيء
1: لا إن شاء الله إن شاء الله أنه عسى فيهم خير في المواطنين على الأقل
0: هم فيهم المواطنين معهم مجاب لك المواطنين بس أقول لك هذا حق من المحافظين كذا يعني يكفيهم إذا ما كان يكفيهم هذا الأحداث في بقية الأخيرة
1: أنا وأنت اسمعني
0: من الأحداث الأخيرة الموقف الذي فعلوه العلماء في جامع الجند الموقف الذي فعلوه كان يعني
1: صحيح
0: درس لهم هم بأنفسهم
1: صحيح الأبناء تعز لكن أنا وأنت
0: اليوم أصحاب تعز بنفسها أصحاب تعز بنفسها ما يصدقش هذا الخرافات أنه الحوثي عم يخلي يفعل بك ويسمع بك ويترك بك
1: صحيح
0: يعني هم بيتعينوا حتى إيش حصل في الساحل لحد اليوم إيش حصل في الخوخة المناطق اللي حضروها يعني بها أشياء عجيبة ما يستشرح لي يجابر بها أمام الإعلام
1: نعم أنا أشتي أيضا أنا وأنت نتوجه للمرتزق اللي عادوا رافع السلاح ونقول له يعني نسأله سؤال بس بسيط هل قد جاء جنبك يقاتل قيادي إصلاحي بس إذا قال لك أيوة
0: يعني لا يخفى عليك إحنا في أكثر الأماكن في القصر ما يعني ما بيننا إحنا وياهم إلا 30-20 متر يعني بيجابر شفهيا بيجابرني وجابره
1: الله
0: وين حاولنا نوصله رسالة وأقول له يا عدو الله يا كذا يا أخي أنت يمني أخلي السعودي هذا هو يدافع عن مكة خله بنفسه أنت جنب نفسك وخل السعودي هذا يجتثنا من اليمن يجتثنا من أرض نجد والحجاز
1: وما يرد عليك
0: يقول أنت إيراني أنت تبع الخميني أنت مدري إيش أنت وكذا
1: أنا يعني الدرس
0: هم ما فهموش إيش معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
1: صحيح
0: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم
1: ما فهموهاش يعني قصته إنه لما
0: ما فهموهاش يعني حتى اللي بيدي لهم المجابر وكذا تخيل فارغ من القضية هو فارغ منها
1: صحيح
0: ووصلتنا معلومة

0: يا سيدي ان دي في المدينه عده طوائف، كل أيوة. حزب اصلاح وغيرهم وغيره، هذاك تبع مدري من، وهذاك تبع مدري من، وهذاك تبع اصلاح، وهذاك مخلافي، وهذاك مدري من.
1: شوف
0: ماشيين على كلمه واحده،
1: يعني حتى من البديهيات انه اي مشروع، اي دوله او اي مكون علشان ينجح لازم يتوفر له قائد ومنهج وأمة شعب. طيب لما تجي تسألهم قيادتكم منهم، عيدوا لك 30-40 قيادة، والمنهجيتكم ما هي، عيدوا لك هذا منهجه يعني الميثاق الوطني، وهذا منهجه الدستور الأمريكي، وهذا منهجه مش عارف ما بش. فكيف حتبني أمة وما حققتش الثلاثة الأركان، قائد ومنهج، وبعدين تجي الأمة؟ ما
0: في هذا الشهر الماضي ذي مشاء، أول شيء الشهر السابق حنوا يعني جبهة إعلامية في المنابر حقهم ضد ليش يحتفلون في المولد النبوي، يعني كانوا يصجونا ليل ونهار، وذا الحين عقبوا الحوسة عيبز المدينة، عيبز أملاكهم، عيبز كذا، عيبز كذا، عيبز كذا،
1: مع المجاهدين دخلوا في 2014 وحرسوا البيوت والناس شاهدين، وبعدين
0: هم يعرفوا المواطن. والله انا يعني متاكد ان المواطن بيسمع داخل الجامعه وبيقول له في داخل نفسه
1: والله انك كذاب،
0: ما بالله ان تنقصكم الجرأة.
1: صحيح.
0: هم بيستادون ولا يجبر في وجهه وكذا. والله ان احنا يا اخ مطيع بنخرج للاسواق نشتري بعض الاغراض، ونحن نعين الناس بيخرجون من المدينة بيشكوا منهم ويبكوا، لكن يقول لك حتى بعض، تخيل في المسيرات بعضهم كنا نخرج احنا وياهم، كان يغطي وجهه باللافتة يقول لا يعرفه.
1: الله، وهو عايش داخل المدينة،
0: هذا لا أبطال.
1: وأكيد أن أبناء المدينة كلهم اللهم أنه ينقصهم شيء من الشجاعة، يعني
0: أكيد الجرعة، يعني ما بالكذا
1: نعم. نعم، أنا أشكرك أخي حامد، المجبر معك شيق، وعاد نشتي أطول معك، ما أدري، سبحان الله، الكلام عندما ينبع من القلب ومن هدى أيضا إيماني تجد الواحد ينشد إليه بدون ما يشعر، لكن إحنا مضطرين أنه نتوقف هنا. إذا عاد باقي معك شيء تفضل أنت، يعني الكلمة الأخيرة لك.
0: يعني كفيت ووفيت، يعني وإذا عصنا لنا لهمنا، يعني الشكر الكبير، يعني والله ما نقدر،
1: الله المستعان،
0: يعني في إذا عصنا حقها، وأنا يعني شهادة لله، وأنا في المدرسة الآن في أعظم مكان في أرض، أشهد لله أنه ما انطلقت في 2016 لما خلال هذه الإذاعة،
1: الله أكبر،
0: الذي هي يعني تبين أنه
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. والله يا حامد إن شهادتك هذه، إننا الحين ما أقول لك إن رأسي سعى الجبل، إنك تقول لي إن إحنا سبب انطلاقتك، هذا شرف عظيم ووسام كبير لنا، والله العظيم.
0: أحمد الله ويشكره الله وله الحمد، هو الذي وفقنا لهذا كله.
1: بارك الله فيك وفي كل المجاهدين عندك، وسلام الله عليك وعلى وعيك الرائع هذا، وربنا يهدي الأمة يعني وينصرها بالرجال من أمثالك.
0: يا الله، ورسالة أخيرة، يعني ولو قد هذا
1: لا تفضل،
0: رسالة أخيرة لكل المجاهدين، لكل المؤمنين، لكل من يسمع صوتي، أن احنا لا نغتر، هو الله فيه،
1: الله المستعان، الله المستعان،
0: لا احنا فعلنا ولا كذا، هو الله سبحانه وتعالى،
1: إذ يوحي ربك،
0: وهي ثمرت صبر 12 سنة، وأكثر الأسر بيوجدوا على قراطيس وعلى كراتين وعلى كذا، والله ينظر إلى صبر الأمة، وهذا النصر كله ما هو لا شجاعتنا ولا سلاحنا ولا شيء، هو ثمرة صبر،
1: يعني كله. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالله سبحانه وتعالى نصرنا بالتثبيت وبرعب العدو
0: وهذا وعد الله، وإحنا على ثقة، لو يتحالف علينا الشرق والغرب والعالم بكل، لو تجي أمريكا بكل أساطيلها بكل قوتها بكل عتادها، ما يزيدنا هذا إلا صبرا وثباتا وبوعد الله سبحانه وتعالى.
1: قال السيد سلام الله عليه قال احنا كنا بنفكر كيف نوصل لأمريكا، كويس ان انتم جيتوا لعندنا، بمعنى كلام السيد هو قال هكذا، قال احنا مريعين كيف نوصل لعندكم، كويس ان انتم جيتوا لعندنا.
0: الله
1: فهذا الله نصر من الله سبحانه. أنا أشكرك كثيرا المجاهد،
0: أشكر الطاقم إذا عصنع كلهم ونشكي جامل. ليش تجبرني على ضغط الزنا؟
1: ليش تجبرني على ضغط الزناد؟ إن شاء الله يا ابن حسين لازم تلقاه. من المزامل؟
0: عيسى زامل.
1: آخر زامل أعرف أنك تسمعه، بس مش الآن شوية، بس لو ما جهزه الأخ عبد الله.
0: يلا وفقكم الله وحماكم الله
1: وإياكم إن شاء الله. كل التحية للمجاهدين عندك أخي حامد راجح من جبهة من القصر من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك.
0: الله
1: معك. الله معك في أمان الله.

0: إذن الإهداء من إذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود للمجاهد حامد راجح وللمجاهدين اللي عنده ولكل المجاهدين في الجبهات إذا كانوا بيسمعونا إن شاء الله وهم بيسمعونا. زامل شوف حتى عندما اختار الزامل ما اختارش زامل النصر والفرح والكذا، اختار زامل يخاطب به العدو. يا جماعة ما هو هذا الوعي؟ ما هي ليش تجبرني على ضغط الزناد؟ حتى الزامل اللي اختاره يقدم رسالة للعدو. سلام الله على حامد راجح، وليش تجبرني على ضغط الزناد؟
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العدو.

0: لا تساومني على شربي وزادي. طبعا حنعيد الزامل مرة ثانية، زامل جميل ورائع. فقط بعد أن نختتم ونقدم، طبعا الأخ أبو عبد السلام الأسدي من أبناء تعز، وهنا عايش في صنعاء وعذلك ما أردش يتصل، لكن قال أهدي يهدي أنشودة داعي العزة لكافة جبهة القصر للمجاهدين، وخصوصا المجاهد ابن راجح، طبعا المجاهد حامد راجح سلام الله عليه وعلى كل المجاهدين. طبعا التحية لأبو عبد السلام الأسدي، والتحية لعبد الغني الموشكي وعبد اللطيف الغرسي وعلي سرحان الأشول وكل من تواصل معنا، وأبو نبهان وكثير. طبعا نعتذر من لم يعني نقرأ مشاركته، البعض أرسل لنا رسائل صوتية ما عاد عن قدرش يعني نطلعها، المعذرة منك، أرسل لي رسالة صوتية عاد أنا شفتها الآن، نعتذر منك. في الأخير هذه تحياتنا وتحيات طاقم البرنامج، وبإذن الله بإذن الله الأيام القادمة حبلى بالأخبار الرائعة بإذن الله تعالى، وكل التحية لكم جميعا من طاقم البرنامج: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي، وهذه تحياتي مطيع حسين الفقيه. كل التحية والحب والتقدير لأهلنا وإخواننا في مدينة تعز وفي محافظة تعز، ولكل المجاهدين أيضا. دمتم في أمان الله.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق درمزات

0: بيت وجهك، كل شيء قابل للموت. هنا لقمة صعبة المنال، طفولة عرجاء، أموات على قيد الحياة. إنها ضريبة الحرب، حفنة أحلام تبددها الصواريخ. هنا تنتهك الطفولة بأبشع الصور، هنا مزاد علني للموت، هنا تحمي السعودية حدودها بأطفال اليمن. من مدينة تعز وفي رحلة برية تستغرق أياما عبر باصات السماسرة، هرب أحمد ومحمد اللذين لم يتجاوز عمراهما 16 سنة، في رحلتين منفصلتين وعبر طرق بعيدة عن سيطرة الحوثيين، متجهين إلى منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.
1: سمعت صوت من صاحب القرية يقول لي يا نقيب يا نقيب، ما هو بوق؟ قال أحمد ابنك هرب. أين هرب؟ قال البوق.
2: ما أدرين اللي قدو، خلاص صممنا سرح البقع.
0: أحمد عاد من هناك وروى لنا قصته، أما محمد فسيخبرنا عنه والده، ونحن في هذا التحقيق سنبين كيف يتم استقطاب مئات الأطفال إلى هناك. في الهوية العميقة وفي ظل الخراب الكبير الذي يسكن اليمن، بدأ الترويج مؤخرا لبقعة جغرافية تسمى بالبقعة، وهي أحد المنافذ البرية التي تربط السعودية باليمن. تدور فيها معارك طاحنة لحماية حدود المملكة من التقدم الحوثي تجاهها. من يذهب إليها يجني حفنة ريالات بعد أن يصبح جنديا وهميا في صفوف التحالف السعودي الإماراتي وجيش الشرعية. وتحت ضغط الحاجة يصطبق الأطفال والشباب إلى اتخاذ قرار المغامرة.
1: يستغلوا تهشئ الأطفال ويستغلوا الوضع المادي الصعب لدى الناس. يخرج الطفل من بيته ما معهش 1000 ريال، وهناك من يستهدفه في الشوارع بحيث يقوم بعملية ترويج.
3: أنا لقى استخدمك السلاح، ولا أعرف لا بندق ولا أهلي، ولا قرح، والله ما قرح.
2: أصلا الظروف هي الذي يعني تخل واحد المعيشة، وهذا قد يكون يعني غرروا على الناس قد يكون.
0: ضيقت الحرب على أنفاس اليمنيين، وكانت إغراءات السماسرة دافعا لبحث الأطفال عن الحياة في أماكن الموت.
4: حياك الله، الله يحفظك يا أخي. والله أخذت رقمك، أشتي أسافر البوقع، ومعي 3 عمارهم 1 15 و 2 17 تقريبا كده، ما معهمش بطائق، ما معهمش كده. كيف
5: ايش رقم بلوش في جماعة بس نعم بطاقة مثلا عمره 15 سنة؟ يبقى لك التحالف هذاك التحالف
4: طالك بطاقة عسكرية يعني وزيد لك ولا بحقك. طيب المهم انهم بيمشوا. المهم انهم بيمشوا، اقصد انه اعمارهم زي ما تقول ما عندهم لا شناب ولا شيء، يعني اعمارهم شكلهم اطفال. انا بتعز. انا
0: حين يصل الطفل اليمني الصف 9 أي يبلغ من العمر 15 سنة، فإن المدرسة تقوم بمنحه رقم جلوس كبطاقة تعريفية تسمح له بدخول منفذ الوديعة. أما إذا لم يكن بحوزة الطفل رقم جلوس فيصدر له بطاقة عسكرية غير رسمية، الأمر الذي زاد أعداد السماسرة وخلق سوقا يمكن لأي فرد التجارة فيه.
3: استلم على كل واحد 17 ألف يمني. شلنا ودونا قالوا لنا معسكر جديد استقبال، شلنا معسكر جديد الاستقبال، ولنا جلسنا داخله وسطو 5 7 خيام. قالوا لنا لواء الناصر. وصلنا هناك دخلنا اللواء الجديد، جلسنا داخله، كانوا ودونا رز ناوي، دقيق ناوي، بطاط ناوي، ما شربنا ممالح، نقوم نصلي فيها. قالوا لنا تيمموا ابو شماء. جلسنا داخل اللواء ده ومكنونا ندخلكم اليوم، ندخلكم باكر السعوديه. نزاد وقا وباعنا اللواء ثاني، قال قائد حقنا وباعنا اللواء ثاني لواء الوحدة.
2: عباد الريال يعتبر كله علشان المدة، هذه تعتبر يعني تجارة، فيش أعمال، ما فيش، خربوا كل هذا، ضيقوا عليهم، حاصل انهم ما عرفت اشتغل، ما تعرف ما أبلا يذكر نسرح يبيع نسبيع.
0: لم تستطع السعودية حماية حدودها من هجمات الحوثيين، فما الذي يدفعها أيضا لتجنيد المدنيين والأطفال بطرق ملتوية من اليمن وخارجه، وتوظيفهم للدفاع عنها في البقع وكتاف وعلب وباقي المنافذ الحدودية للمملكة. دخلنا إلى موقع وزارة الدفاع السعودية ووجدنا جزءا كبيرا من الإجابة. في حال قتل الجندي السعودي تمنح مساعدة عاجلة لأهله بقيمة 100,000 ريال، ويصرف لأسرته تعويض بقيمة 1,000,000 ريال سعودي، إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تتكفل بها الحكومة.
4: أقصد الرواتب هناك كيف يجيب لهم بعد شهرين بعد شهر ولا كيف؟
5: الرواتب يعني هناك 6 شهرين جاب لي 3,500.
4: أوه شهرين تمام في حلو.
3: ما عاد إلا 1,500 أقول لك يسرقوا القادة 1,500 الدولار 1,500 كانوا من قبل الدو 3,000 اللي كانوا أولين الدولار 3,000 الآن اللي بالدنيا كثرة السوق هناك امتلأ ما عاد دولار إلا من 1,500.
2: وقرصارش ما أقول لكم ما نحن جرينهم.
0: استطعنا في هذا التحقيق الحصول على فيديوهات حصرية تثبت وجود الأطفال في تلك الأماكن، وتحديدا جبهتي البقع وكتاف الحدوديتين مع السعودية.
1: يعني يملكون الطائرات ويملكون الأسلحة ويملكون المعدات ويملكون الأقمار ويملكون جميع الأنظمة والأسلحة التي تقوم بحمايتهم، ولكن يعني نستغرب أين هذه الأسلحة وأين هذه المعدات بينما يستغلون الأطفال للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية.
4: أكيد يقدر يتحمل البندق، يقدر يتحمل البندق.
3: الله أنا شغل استعد استريح، والله ما يدي لك إلا بندق قعبة قال لك طلع على الجبهة ما تزاد الحوثي فوقك ما يدربهم ولا شيء.
0: صادقت السعودية على البروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في الحروب عام 2011، لكنها اتهمت مؤخرا بتجنيد الأطفال من دارفور واستغلال حاجة الفقراء في حربها على اليمن. أما اليوم فهي تجند الأطفال اليمنيين بطرق خفية للدفاع عنها.
4: احنا بنفعل معروف بهذه الأطفال والله انهم حالتهم حالة.
1: قلت له يا ابني لقد قلبت ميزان حياتنا حيث أصبح نهارنا طويل وليلنا حزين، حتى أن أمه كانت كل يوم تنظر إلى الفرش والدمع ساقط من عينيها كل يوم كل ليلة وتدعو يا الله يا الله يا الله ضيق عليه خلوه يروح، كانت هذه دعوتها. يعني تصور ابنك فلذتك بداك ليس في البيت وفي مكان خطر، يعني تتصور أنه يأتوا إليك بالخبر يقول لك ابنك مات ولن تستطيع أن تحصل على جثته، يعني ولن تستطيع أن... وما الهدف من القتال؟ يعني أدافع أنا على السعودية ليش دافع على السعودية؟
2: خلاص موكل الله ما أحتمل أنا ما أنشش منه شيء، اللهم نشتي يعني نعرف أنه حي أنه ميت.
0: اكتشف أحمد الخديعة مبكرا واختار الفرار قبل أن يقتل في معركة قد لا يعود منها حتى جثة. أحمد عاد إلى تعز لكن أمرا صادما كان في انتظاره.
3: بعد ما أنا بصرقوا ما منش شلقوا نفسي وخاركوا من المعسكر، أنا بصرقوا ما منش شلقوا نفسي وروحوا، جلسنا هناك بالمنفذ الوديعة يومين نرقد بوسط الجامع هاربين من المعسكر.
1: وبعدين اتصل لي قال لي يا أبي ما أبو إلا بأرواح. قلت له أنا كلمتك يا ابني وأنا قدرت لك وأنا فهمتك وأنا أديت لك الصح وأنا أبوك وأنا يعني أفهم أحسن منك وأعرف الحياة أحسن منك وأكلمك، ولكن أنت ما رضيتش تفهم. الآن وصلت لهناك عرفت الحقيقة.
0: بينما محمد الولد الذي أفلت من الموت بعد وفاة 6 من إخوته بظروف المرض والولادة وأصبح جنديا طفلا على الحدود السعودية لم يتصل بأهله منذ شهور ولم يعد يراه أحد إلا في الصورة المعلقة على الجدار.
2: لا نقلوا يعني 4 شهور أو 5 قدوم ولا خبر ولا نحذرين.
0: حاولنا تتبع مصير الطفل محمد واستطعنا الاطلاع على نسخة من كشف سري قدمته الشرعية في اتفاق السويد يوثق أسماء المعتقلين لدى الحوثي. بحثنا عن اسمه ولم يكن بينهم، فمصيره أمام احتمالين، إما أنه مات أو أنه مفقود. أما أحمد النقيب الطفل الذي ذهب بقدميه إلى الموت عند الحدود ونجا منه حين اتخذ قرار العودة إلى تعز، كان الموت هذه المرة في انتظاره.

رصاصة في الرأس من سلاح منفلت، أنهت نضاله من أجل الحياة في بلد حوله تجار الحرب إلى مقبرة. مات أحمد، ونفس الأطفال الذين وقفوا خلفه ضاحكين يقفون اليوم دونه. ترى من الطفل القادم يا يمن؟

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الإسلام مثل ما تحدثنا ونستمر في حديثنا، يترك في النفس أثرا طيبا، يصنع نفسا زاكية راقية رحيمة مترفعة ذواقة عزيزة قوية، بينما الكفر يصنع نفسا منحطة مجرمة مليئة بالكره بالعداوة بالحقد بالمنكر بالفساد، سافلة منحطة لا يوقفها أي شيء. ولذا نعرف أن الإسلام نعمة من الأثر الذي يخلقه في النفس، ونعرف أن الكفر نقمة من الأثر الذي يخلقه في النفس وكيف يطبع تلك النفس الإجرامية. كان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية كيف أن تصرفات بعض من يسمي نفسه باسم الإسلام ويدعي الانتماء إلى الإسلام ليست تصرفات إيمانية إسلامية، مثلما تصرفات الجماعات التكفيرية تتحرك باسم الإسلام وباسم المقدسات وباسم القدس وفلسطين، وتدعي أنها تواجه أمريكا وإسرائيل، لكنها تمارس ممارسات بشعة لا تختلف عن ممارسات اليهود، وأحيانا تتفوق على اليهود، وكأن المشغل والممول والدافع لها يريد منها أن ترتكب جرائم أبشع من جرائم اليهود، فتهون جرائم اليهود في عيون وفي نظر كل من يشاهدها. فيستغرب الإنسان، هل الإسلام ومن يدعو هؤلاء إلى أن يذبحوا خصومهم بهذه الطريقة البشعة، هل الإسلام ومن يدعوهم إلى قطع الرؤوس والتفاخر بها ونشر الصور وأيضا تلك الممارسات البشعة لما حدث من تلك التنظيمات التكفيرية في العراق وفي سوريا، بعض كانوا يقيدونهم داخل سيارة ثم يطلقون صواريخ على تلك السيارة فيحرقونهم بداخلها، وبعض كانوا يلفون على رقابهم شريط لاصق متفجر ثم يفجرون تلك الأسلاك فتنفصل رؤوسهم عن أجسادهم، وبعض كانوا يسجنونهم داخل أقفاص حديدية ثم يغرقونهم بين الماء وهم أحياء. تصرفات بشعة، جرائم بشعة، كلها بعيدة عن الإسلام، لأن الإسلام رحمة ويدعو إلى الرحمة ويربي على الرحمة، وممارسات المسلمين الحقيقيين مليئة بالرحمة، والشدة التي دعا إليها الله في القرآن الكريم تكون على الكافرين، وهي شدة خالية من تلك الممارسات البشعة المشوهة للإسلام. ولذلك ظهر جليا حينما انتصرت تلك الجماعات وسيطرت أصبحت أكثر أولياء أمريكا وإسرائيل. فنعرف أن كل تلك الممارسات ليست من الإسلام في شيء، إنما هي من الكفر والكافرين، أو تأتي في من يتولى الكفر والكافرين، لأن الإسلام كما قلنا يخلق رقي في كافة جوانب الحياة وفي كافة مواقف الإنسان. حينما نتأمل مثلا لنعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأننا في زمن لن يحافظ على الإنسانية إلا الإسلام، حتى الإنسانية اليوم مستهدفة من قبل الصهيونية، الصهاينة الذين يدعون أنهم هم البشر فقط، وبقية البشر إنما خلقوا على هيئة بشر وهم حيوانات ليكونوا من اللائق أن يخدموا اليهود. هذه النظريات التي تأتي عند اليهود والعقائد الموجودة لديهم ينشرونها ويحاولون أن تكون لدى المسلمين أو لدى غيرهم، مثلا لدى النصارى، تصرفات تثبت تلك النظريات المكذوبة مثل نظرية داروين وغيرها. نشاهد مثلا ظاهرة سيئة ظهرت في هذه السنوات الأخيرة في الغرب الكافر، ظاهرة الكلاب البشرية، بل أيضا ظاهرة الحيوانات البشرية، لم تعد القضية مقتصرة على الكلاب. ظاهرة الكلاب البشرية أن تلك الأفكار الخبيثة التي تبثها الصهيونية وممارساتهم أوصلت البعض من النصارى مثلا أو من غيرهم إلى أنه يرى نفسه في شقاء في هذه الحياة لأنه إنسان، فيقول أنه يريد أن يتحول إلى حيوان هو يميل ويرغب إليه والعياذ بالله مثل الكلاب وغيرها ليعيش السعادة في هذه الحياة، فيبحث عن من يتبناه ويربط في عنقه سلسلة ويمشي على أربع ويشرب مثل الكلاب ويأكل مثل الكلاب وينام مثل الكلاب وتفصل له ملابس مثل الكلاب ليعيش السعادة كما يقول. من أين جاءت هذه الأفكار؟ عندما يقول السيد القاد أن الإسلام هو الوحيد الذي سيحافظ على الإنسانية، يعني سيصل اليهود الصهاينة بالإنسان إلى أن يخرج عن إنسانيته، ليس فقط عن إسلامه بل عن إنسانيته، فيصبح غير إنسان، حيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يصبح أسوأ من الحيوانات برضاه ورغبته وطلب منه، وأحيانا سيدفع الآلاف من الدولارات لكي يتحول إلى حيوان. هذه الحالة ليست حالة طبيعية، حالة شذوذ وانحراف جاءت من الكفر والكافرين. الإسلام لا يجعل الإنسان راقي حتى في تفكيره في مشاعره، يجعله راقي حتى في نظرته، هذا انحطاط، انحطاط فظيع جدا، حتى أصبح الإنسان يعتز بالحيوانية وينفر من الإنسانية. ظاهرة رهيبة أصبح مرتادوها بالآلاف في الغرب الكافر، بالآلاف في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا في غيرها، حتى أن أحدهم أنفق ما يقارب 22 ألف دولار لإحدى الشركات لتصنع له لباسا عندما يدخل داخله يشعر وكأنه كلب حقيقي. إلى هذه الدرجة حالة الانحطاط التي وصلت إليها البشرية رهيبة في هذا الزمن، والسبب الأساسي هم الصهاينة اليهود، والإسلام هو الوحيد الذي سيحمي الإنسانية من الانحطاط والانحراف والوصول إلى هذه المزالق الخطيرة التي هي من وحي الشيطان الذي قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لهذه الدرجة يصل الشيطان بالإنسان إلى درجة رهيبة. فعندما يلاحظ الإنسان حالة البشر اليوم في هذا الزمن يجد أن الكفر على رأس الكافرين هم الصهاينة اليهود الذين كفروا بالله ورسله وملائكته وعاثوا في الأرض فسادا، أوصلوا البشر إلى هذا المستوى، أوصلوا المسلمين مثلا في التصرفات في الجماعات التكفيرية التي تربيها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إلى تصرفات تجعل الإنسان يكره الإسلام ويكره الجهاد في سبيل الله، ويأتون بتصرفات أخرى لدى شعوب غير مسلمة ليقولوا في الأخير، يقولوا ألم نقول لكم أن البشر جميعا هم حيوانات وليسوا بشر، إذن شاهدوا هؤلاء هم يعودون إلى حيوانيتهم ويتحولون إلى كلاب، والبعض في الغرب يتحول إلى خنازير، والبعض منهم يتحول إلى أبقار، إلى حيوانات مختلفة. الجامع والقاسم المشترك أنهم لا يريد أن يكون كإنسان كما خلقه الله، بل أن يتحول إلى حيوان. فالإسلام رقي والكفر انحطاط، الإسلام رحمة والكفر قسوة، الإسلام صلاح والكفر فساد، وكل هذا وغيره يخلقه ويصنعه الكفر في النفسية ويخلقه ويصنعه الإسلام في النفسية. وإذا صلحت تلك النفس بالإسلام أصلحت ما حولها، وإذا فسدت تلك النفس بالكفر أفسدت ما حولها. يجب أن نعرف أن الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وأننا حينما نتوجه إلى الله ونقول في صلاتنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اعرف أن هناك في هذا العالم في هذا الزمن، زمن الصناعة والإبداع والتكنولوجيا، من قد تفوق أو قد حصل على شهادة أكثر من الدكتورة ويتوجه إلى حيوان ليعبده، أو يتصرف تصرف حيواني، أو لديه أفكار غريبة حيوانية أفكار سيئة. لماذا؟ لأن الإسلام هو الوحيد الذي يحافظ على الإنسانية ويحافظ على الرقي في كافة جوانبه، والكفر كله عبارة عن انحطاط وفساد وانحلال وخروج عن الإنسانية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح

حمقاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً.

عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين. عبر هذا الأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الإخوة المستمعين، ونسأل الله العلي القدير في البداية النصر المؤزر لقضية فلسطين ولشعب فلسطين لمظلومي فلسطين، وأيضا نسأل الله التوفيق والتسديد والتثبيت لرجال الله في اليمن الذين وقفوا إلى جانب فلسطين في موقف تميز سيسجله التاريخ، موقف لا نظير له بين كل دول العالم. اليوم نتحدث باختصار شديد عن ما جاء في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن، وهذه الملزمة كما كانت ملزمة الأسبوع الماضي وهكذا في إطار سلسلة معرفة الله التي تصب في قالب كيف نتعرف على الله من خلال القرآن الكريم لنصل إلى تعزيز ثقتنا بالله وولائنا له، فننطلق في الميدان العملي من واقع الثقة به والولاء له، ونحن نستشعر الأجر والصبر ونستشعر القوة لأننا معه ولا نخاف من غيره. إذن في بداية هذه الملزمة يقول رضوان الله عليه: يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، لأننا إذا أردنا أن نتعرف على الله يجب أن نعود إلى القرآن، والقرآن يتحدث عن صفات الله بالشكل الذي يخلق عظمة في نفسك، وأيضا تحدث عن نعم الله بالشكل الذي يخلق حياء وتعظيما لله في نفسك، تحدث أيضا عن وعده ووعيده، وقدم لك نفسه أنه الكبير الذي خلقك والذي يجب أن لا تخاف إلا منه، وأن لا تقبل إلا تشريعه وتوجيهه، وأن تتحرك في هذه الدنيا من أجل كسب رضاه. وهو في القرآن الكريم من كرر عبارة لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا هو. وهو هذا أنه هو الإله وحده تصنع منك رجلا قويا، وتصنع منا أمة قوية لا نخاف من قوة الطاغوت أبدا، ولا أيضا تلعب بنا الأهواء، لا الرغبات ولا الشهوات ولا المزاج. ففي بدايتها قال: يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو فاعلم أنه لا إله إلا هو. ينبغي ألا تخاف إلا منه، وألا ترغب إلا فيما عنده، وأن تعود إليه. ثم بعد أن تحدث عن هذا تطرق إلى الإنسان، تطرق في حديثه إلى الإنسان قائلا أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الجهل بما يسبقه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. فالإنسان وهو ينطلق في الميدان العملي يجب أن يستشعر الأجر وأن يتجه بعمله إلى الله، والله سبحانه وتعالى إذا كان العمل من أجله فهو من يكفيك أن يعرف ما الذي صنعته، من سيكتب لك الأجر، من سيقف إلى جانبك ويعينك، فلا تتجه إلى مسؤول هنا أو شخص هناك. ومن يرائي في أعماله هو إنسان ليس لله في قلبه ذرة من عظمة. أيضا تحدث قائلا أن الله هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أن أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، هو الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يقهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه. الله لا يمكن أن يغيره نقص

0: يعتريه أو إله آخر يقهره، متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. أيضا في ذلك اليوم الشديد الأهوال ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. ومن خلال هذا الحديث أيها الإخوة نفهم أن الله هو الأكبر وهو الحكيم وهو الإله الذي لا إله يمكن أن يقهره، وهو الذي يستطيع أن يقهر من تمرد عليه، وهو الخبير كيف ينصر من نصره، والخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه. وفي ظل مثل هذه الأحداث في مع طوفان الأقصى وعملية طوفان الأقصى يتجلى الإيمان وتتجلى الثقة، يتجلى الواثقون بأن الله تعالى هو الأقوى وهو الأكبر وهو القادر على أن ينصر من نصره وأن يفي بوعده الذي قال فيه ولا ينصرن الله من ينصره. والذين لا إيمان لديهم ولا ثقة لديهم هم من يطأطئون رؤوسهم للأمريكيين والإسرائيليين، حتى وإن حفظوا القرآن عن ظهر قلب، حتى وإن ادعوا الإسلام، فمواقفهم ومع الأحداث يتبين الإيمان الحقيقي. والمؤمن يقف واثقا بالله في دنياه، والله أيضا من يرفع مقامه في الآخرة، لأن الله كما قال هنا الشهيد القائد هو قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ومعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. أيضا الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو أن يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه لأنه لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا ويكون غيره أكمل منه، لأن هناك من يأتي ليشبه الله وحاشا لله. وأصحاب هذه العقائد هم من رأيناهم يضعفون ويتقهقرون أمام الأمريكيين والإسرائيليين. إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب. عندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها حاشا لله، ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه، وهذا نسف للألوهية من أساسها. إن مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. إن الشهيد القائد في هذه الأثناء يرد على من يأتي ليشبه الله ومن يأتي ليصف الله بصفات موجودة في المخلوق، والله تعالى هو من قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهو هو الكامل الكمال المطلق الذي لا يشبهه شيء. أيضا إن كلمة وخلق كل شيء أتت في سياق الثناء على الله والتمجيد لله والتقديس لله والحديث عن كماله سبحانه وتعالى، كماله الذي يستحق الثناء من عباده، بل هو من أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه عباده. فعندما يأتي الآخرون فيقولون وخلق كل شيء، يعني هو أيضا خلق أفعالنا، هذا المعاصي هو الذي خلقها، هذا ليس مما يمكن أن يقوله من في قلبه مثقال ذرة من معرفة بالله صادقة وشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. لأن البعض يأتي لينسب إلى الله كل قبيح، وينسب كل شيء يحصل من الإنسان إلى الله، فكل شيء بقضاء وقدر، وكل إنسان مكتوب على جبينه شقي أو سعيد منذ ولد، وهكذا. ولو كان الله هو من خلق فينا المعاصي ومن ساقنا إليها، فكيف يمكن أن ينطلق هو ليلعن الشيطان ويأمرنا أن نعادي الشيطان وأن نلعنه؟ والشيطان إنما يوسوس ليحملنا على الفحشاء، فكيف يعمل هذا مع الشيطان لو كان كلامهم هذا يمكن أن يدخل في عقل، وهو كما يقولونه محاشا من خلق الأفعال وخلق كل شيء؟ الناس بفطرتهم لا أحد يتبادر إلى ذهنه أن يقول إذن هو خلق أفعالي، لأن كل إنسان بفطرته، بل الدواب بفطرتها تعرف أن أفعالها منها، أنها هي التي انطلقت فيها. أيها الإخوة، إن الأفكار الخاطئة والعقائد المغلوطة والثقافات الباطلة التي غزت الأمة هي التي جعلت من الأمة ضعيفة منحطة لا تستطيع أن تقف على أقدامها في مواجهة كيان احتل أرضا من أراضيها وقتل شعبا من أبناء شعوبها، وبالتالي يتخاذلون ويتكاسلون ويطأطئون رؤوسهم، وفلسطين وشعبه يستنجد العرب والمسلمين، لكنهم عرب للأسف بدون إسلام. إن هذا الضعف الموجود في الساحة والذي نراه مع عملية طوفان الأقصى من الأغلبية ممن يدعون الإسلام دليل على أن العقائد الباطلة، هذا من يشبه الله، من ينسب إلى الله القبائح، من يقول على الله بالسوء باسم الإسلام وعبر المنابر كما نسمع في السعودية من علماء بلاطهم وهنا وهناك، هذه العقائد ضربت الإسلام وضربت الإيمان في قلوبهم، فأصبحوا لا يثقون بالله ولا يعتصمون بحبله، ولذلك يخافون من أمريكا ولا يخافون منها، ويخافون من الكيان الساقط إسرائيل ولا يخافون من الله، بينما موقف اليمن وشعب اليمن قيادة اليمن دليل على مدى الارتباط بالله رغم الحصار والعدوان على اليمن، ورغم المسافة البعيدة إلا أن اليمن وقف ولم يخف من تهديد أمريكا ولا من تهديد إسرائيل. لماذا؟ لأن العقائد صحيحة والثقافة صحيحة. إن ثقافة القرآن بنت شعبا وأمة قوية لا تخاف إلا من الله ولا ترغب فيما عند أحد إلا ما عند الله، وفي نفس الوقت تثق بوعود الله، والله من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا زال الحديث في المقطع الذي سنقرأه في إطار الرد من خلال القرآن الكريم على من يقولون أن الله خلق الأفعال وأنه الذي خلق المعاصي. فأنت عندما ترى ما في كتبهم من عقائد باطلة وتراهم يتعبدون، ستحكم بأنهم يتعبدون لغير الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، وتراهم يعبدون إلها سينزل على حمار أعرج وله يد وله رجل وله إلى آخره، وأنهم يتعبدون لمن؟ أنت كيف تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتثني على من تعتقد أنه وراء كل فاحشة وقبيح. هذا تناقض، ولكن التسبيح لا يترك في نفوس أصحاب العقائد الباطلة هذه أي أثر. لو انطلقت من لسانك كلمة كفر تكره عليها وقلبك مطمئن بالإيمان لا يضر، لكن أن يكون قلبك مطمئنا بالكفر وتنطلق من لسانك كلمة إيمان لا تنفع ولا قيمة لها. فعندما تكون العقيدة باطلة وهو يسبح، تسبيحه لن ينفع ولن يكون له قيمة. لا ينفع أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن فيما إذا كان الواقع على هذا النحو أن قلوبهم تعتقد عقائد باطلة وفقط ألسنتهم تقول بهذا، فما يصدر من ألسنتهم إنما هو شهادة على قبح اعتقادهم. كلمة وخلق كل شيء، لأنهم يأتون ليقولوا خلق كل شيء حتى خلق الأفعال وخلق المعاصي، فالسارق الذي سرق، الله ومن خلق فعله، وحاشا لله. كلمة وخلق كل شيء في القرآن جاءت في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أننا نفهم وأننا بفطرنا لا يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا أن هناك ما نعمله من معاصي هو أيضا داخل تحت كلمة وخلق كل شيء. الناس عرب ويفهمون في تخاطبهم ماذا تعني العبارات المطلقة، أنها مقيدة بالقرائن الحالية، بالقرائن المقالية، بما يحيط بالكلام من ملابسات وقرائن، بل لا يتبادر إلى الذهن شيء من هذا أبدا. آية تنزيهه عن الرؤية، عن أن تدركه الأبصار، جاءت في مقام تنزيه ذاته سبحانه وتعالى عما لا يليق بأن ينسب إليه، تنزيه لذاته. لا يمكن أن تدركه الأبصار كيفما كانت هذه الأبصار، وكلما هو تنزيه لذاته فهو تنزيه لذاته في الدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليست عالمين متغيرين. لا يحدث التغير في الكون أي تغير بالنسبة لله، لا يتغير بتغيرها لكي يقولوا لا يرى في الدنيا ويمكن أن يرى في الأخرى، أبدا. لا تدركه الأبصار، يتحدث عن ذاته وذاته لا تختلف لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحمد لله، عندما يأتي الإنسان ليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله معناه الثناء على الله. الذي يستحق الثناء كل الثناء هو الله سبحانه وتعالى، هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد هنا في الدنيا، وهو الحكيم الخبير. يعلم أيضا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويدل هذا على أنه من يملك السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله وقدرته وعلمه الواسع. أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل لأصناف مخلوقاته، تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وسعة علمه، كيف سيجد نفسه مبهورا، تراه يراعي الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا لتبحث عن الحشرات الصغيرة، فترى حشرات صغيرة جدا جدا، بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها. الله عندما قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف العلم الحديث بأنك كنت حيوانا صغيرا جدا يسمونه الحيوان المنوي، ثم بعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، ثم تصبح ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، هذا جحود بالله. طبعا هذه الثقافة يجب أن تترسخ، لأنك عندما ترى موقف عدد من الدول العربية يرون أنه من الذكاء أن يتماشوا مع أمريكا ومع إسرائيل، وهم في نفس الوقت بقعودهم وسكوتهم يعرضون أنفسهم للخطر، يرون أنه من الذكاء ألا يتحركوا والله يأمر بالتحرك. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نتيجة لعقائد باطلة وثقافات مغلوطة أتت لتجزم كمال الله في النفوس، فيأتون ليصفوا الله بأوصاف حاشا له يجزمونه من خلالها، فيقولون له يد وله رجل ويمكن أن يرى، ينزل على حمار أعرج وهكذا، حتى يضرب عظمة الله في نفس الإنسان وقداسته وكمال الله في نفسك. ثم ماذا؟ بثقافات تدرجت وتدرجت حتى أصبحوا لا يثقون بالله أبدا. الله يقول لهم في الجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فيقولون لا ويعتبرون أنفسهم أذكى ويقفلون ملف الجهاد وملفات الحرب مع الأمريكيين والإسرائيليين، ويذهبون لتعزيز العلاقة معهم والسقوط في مستنقع الولاء لهم، يرون أبناء شعبهم الفلسطيني يقتل فلا يحركون ساكنا. هذه النتائج العملية هي بسبب عقائد باطلة مغلوطة ترسخت من فكر وثقافة مغلوطة بدأت تزرع العقائد الباطلة التي ضرت الإنسان في نفسه بتجزيم الله، فانعدمت عظمة الله في قلوب أولئك الأعراب والثقة بالله في قلوب أولئك الأعراب، يخافون أمريكا وإسرائيل ولا يخافون الله. إننا كما يقول هنا رضوان الله عليه أن تنزيه الله سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما، وأن تكون قاعدة ينطلق منها في معرفته لله سبحانه وتعالى. بالتسبيح معنى مهم جدا، تنزيهه عما لا يليق به في ذاته، أن تنسب إليه نقصا، أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه. تنزيه له أيضا في أفعاله، هو من لا يظلم، من لا يفعل الفساد، من لا يفعل ما يتنافى مع الحكمة، هو من خلق كل شيء فقدره تقديرا. تنزيه له سبحانه وتعالى أيضا في تشريعه وفي هدايته، فنحن بحاجة إلى التسبيح والتقديس والتنزيه، ولكن أن نعي معناه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله تنزيه وتقديس له عما يقولونه أولئك بأن له أعضاء وأنه سينزل وأنه يمكن أن يرى وأنه خلق الأفعال وخلق المعاصي وقدر الأفعال وأجبر العاصي على المعاصي، حاشا لله. وجوب طاعة أعدائه واحدة من العقائد الباطلة التي نسبوها إلى دين الله، من يقولون أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك. ولو تأتي تتتبع ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى لوجدت بأنهم نسبوا إليه ما لا يليق به، ما لا يليق به. كيف يمكن أن يجبرك على طاعة ظالم وهو من يأمرك بأن تكافح الظلم والظالمين؟ وأمام هؤلاء أصحاب العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة استغفر الله كل مخلوقاته لتسبحه لعظم قبح ما نسبوا إليه في تشريعه أو في هديه أو في أفعاله أو في ذاته سبحانه وتعالى. التسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد داخل الملائكة وداخل المخلوقات كلها، كما أخبرنا الله في كتابه الكريم، لتفهم أنها جريمة كبيرة، قبح عظيم أن تنسب إليه ما لا يليق به، ما يتنافى مع جلاله، مع قدسيته وكبريائه وعظمته. القرآن الكريم عندما يقول لك بأن كل من في السماوات والأرض يسبحون له، والملائكة عملهم الدائم التسبيح له، ليس لأن الله يعجبه أن يسمع ترديد تسبيحه، إنما ليقول لنا أن قضية أن نحافظ في أنفسنا على الإيمان بكماله المطلق الذي يدفعنا إلى أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، وأن نسبة شيء إليه لا تليق به، هي قضية كبيرة جدا علينا نحن. أننا متى ما جوزنا على الله أن يكون في تشريعه طاعة للمجرمين، استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت. وإذا حكمنا الطاغوت، ما الذي يحصل في حياتنا؟ تضيع كرامتنا، تضيع عزتنا، نستذل، تصبح حياتنا ومعيشتنا ضنكة، نظام، نقهر، يسود فينا الفساد، تغيب عنا وعن أوساطنا القيم المثلى والفضائل. وشاهد قريب على هذا الكلام الوضع في السعودية، يروجون لطاعة الحاكم الظالم، حتى وإن رأيته نصف ساعة يزني على التلفزيون بشكل مباشر، يقول علماء بلاطهم لا يحق لك أن تتكلم فيه ولا أن تذمه أبدا. ثم يأتي هذا الظالم ليجر الدولة بكلها في مستنقع ولاء لإسرائيل، يرون الظلم فلا يحرك ساكنا، تغلق ويغلق بيت الله الحرام تحت عناوين، تفتح المراقص، تشرب الخمور، يسمح بقيادة المرأة للسيارة وحريتها وأن تفعل ما تريد، وليس لوليها أحقية أن يقيدها بنظام إسلامي أو غير ذلك. كل ذلك بسبب عقيدة باطلة. الفساد يستشري، الظلم يستفحل في المنطقة، وبالتالي من الذي يتكلم في السعودية؟ من الذي يتحدث؟ نتيجة العقائد الباطلة والثقافات المغلوطة، حكمهم الطاغوت، واستساغ طاغوتهم أن يخضع لأمريكا وأن يترك أبناء العرب، أبناء الإسلام في فلسطين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الصبر والنصر والقوة في مواجهة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وانصرنا بنصرك، سدد ضربات صاروخيتنا وطيراننا المسير، وكلنا ومعنا برحمتك وكرمك في هذه المعركة الكبرى. يا أرحم الراحمين، احفظ قيادتنا وانصر شعبنا، واحفظ وأيد وانصر وفرج عن أبناء شعب فلسطين، الشعب المظلوم المسلم العظيم، انصره بنصرك. ارحم إلهي شهداءهم واشفي جرحاهم وفرج عن أسراهم، وانصرهم بنصرك، وانصر كل المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة على أمريكا وإسرائيل لتتحرر فلسطين بإذنك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 30 إلى 32 من سورة الروم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا يأمر الله فيها رسوله الكريم ومن اتبعه من المؤمنين إلى يوم الدين بشيء هام وأساسي في حياة المؤمنين، ذلك هو الثبات والاستقامة بكل ما في الإنسان من مدارك على الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا وأتم به نعمته علينا، وهو الإسلام. الثبات والاستقامة على ذلك بدون انحراف ولا زيغ، وبدون اتباع لشيء أو فكر يخالفه أو يخرجنا عن صراطه المستقيم. وبعد، فإن من المعروف أن السورة التي نقبس منها هذه الآيات تشن الغارات على الذين يتبعون أهواءهم، وتشنع بمسلك من يكذبون بالآيات ويسخرون من الدين ويعتبرون الحياة الدنيا هي الغاية ويعتزون بها ويؤلهون أصحاب الجاه والسلطان ويعبدون المال. كما أن الآيات أيضا تبسط أمام الناس الآيات والبراهين على أن الله وحده هو الأحق بالعبادة وهو الأحق بأن تتجه إليه الوجوه، ومع ذلك فإن الناس سادرون في غيهم، ماضون في طغيانهم، ناسون لربهم، ظالمون لأنفسهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ومن اتبع هواه فلا ناصر له من الله، وعلى هذا فإن اتباع هدى الله وإقامة الوجه للدين هو الذي يجعلنا من الصالحين، وهو العاصم من الضلالة، وهو الذي يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك الحق هو المناسب لتركيب الإنسان والمتفق مع تكوينه الذي خلقه الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلنتمسك بالدين الواحد الذي لا يشوبه زيف ولا زيغ ولا يلتبس به ظلم ولا إلحاد، ذلك الدين القيم. أما سواه فهو الإعوجاج والنقوص، وهو الطريق الذي يهدي إلى عذاب السعير ويستقر بالإنسان في نار جهنم وساءت مستقرا. فهل بعد هذا الإيضاح والبيان من الله لعباده كرما وفضلا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك فإن الله يؤكد علينا أن نستمر على الاتجاه إليه والإنابة إليه، فيقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. من المعروف أن الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي هو خطاب لكل تابعيه، فهو قد أرسل ليطاع ويتبع. ولهذا جاءت الآية الثانية خطابا للجميع لتؤكد أن الآيات كلها موجهة للمؤمنين جميعا، بل هي إلى التابعين أكثر توجيها، فهم الذين يحملون مسؤولية الدين بعد الرسول، وهم المكلفون بالاستمرار على سنته في كل شيء وفي كل جيل وزمان، لا منقلبين على أعقابهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نكون من الشاكرين المستجيبين المنيبين إلى الله، نفر إليه من كل شيء سواه، ومن كل ما لا يرضاه، ومن كل ما يكرهه ويأباه. ولكن لا يكفي أن نعود إليه باللسان والجنان، بل لا بد أن يكون ذلك بالأركان والعمل الواضح للعيان. ولهذا يقول الله واتقوه، والتقوى هي لباس المؤمن الساتر من كل عيب وسوءة، وهي الحصن الحصين من كل خطر، وهي المحك الصحيح لإقامة الوجه للدين. إن التقوى تعني أن تصمد أمام المغريات والشبهات، وأن تتماسك أمام اللذات والشهوات، وأن تقاوم الغوى وتنهى النفس عن الهوى. ومع التقوى فإن الله يأمرنا بالصلاة، يقول وأقيموا الصلاة. ومن المعروف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا فإن التقوى والإنابة إلى الله وإقامة الصلاة هي المؤشرات على إقامة الوجه لله والاستقامة على فطرة الله رب العالمين، وهذا يعني الميل عن الضلال والوقاية من كل باطل والحماية من الشرك الذي يهوي بصاحبه في مكان سحيق. ولهذا يختم الله الآية بقوله ولا تكونوا من المشركين. وهنا يسأل سائل هل يمكن أن يكون المسلمون مشركين؟ والجواب نعم، إذا توزعت اتجاهاتهم في عدة اتجاهات. ولهذا يحذرنا الله من هذا المسلك ويقول ولا تكونوا من المشركين، ثم يوضح ذلك فيقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخطر الماحق، وهذا هو الثقب الذي يتسلل منه الشيطان ليزين للمسلمين أعمالهم الخاسرة ليظنوها باهرة ويسوقهم إلى الباطل وكأنهم يمضون إلى الحق، فإذا هم فرق متناحرة وجماعات متناثرة ومزق خاسرة، كل مزقة ترى زقاقها ميدانا، وكل فرقة ترى مأزقها فرقانا، وكل شيعة ترى أزمتها ميزانا، وكل حزب يرى زوره وبهتانه بيانا، فإذا دين الله يصبح أديانا. وهنا نجد الشيطان يفتح المزيد من أبواب الخلاف، ونرى كثيرا من الناس في المحاريب مرشدين ويقعدون في كل رباط واعظين، وهم في الواقع يدعون إلى الشقاق ويعمقون هوة الفراق ويمزقون الصفوف ويشتتون القلوب ويجعلون كل وجه له وجهة وكل جبهة لها قبلة وكل نفس لها نية وكل صدر له مصدر للتشريع ومأوى غير كتاب الله الأسماء. يقود هذا العمل نفر يسرهم أن يكون الناس لهم أتباع وأن يكونوا فيهم أربابا، إنهم نفر عن الصراط حائدون ويدعون أنهم عليه سائرون، وإنهم للهوى متبعون ويدعون أنهم إلى الدين يدعون. وهكذا يصبح الناس شيعا وأحزابا متناحرة متنابزة متباغضة، وليس هذا فقط بل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم له متعصبون ولو كان يعصب عيونهم بالعمى، وهم له وهم به معجبون ولو عاج بهم عن طريق الهدى. وليس هذا فقط بل إن كل فريق يشعل الحرب على الآخر ويقعد له بكل مرصد ويقطع عليه كل سبيل، ويتيح لنفسه أن يقتل الآخر حيث يثقفه وأن يذيقه العذاب الوبيل. ولا غرابة، فإن مفاهيمهم قد تنوعت فلم يعد منبعها الدين، ووجوههم قد تخالفت فلم تعد قائمة لله، وجباههم قد تجابهت فلم تعد خاضعة لله، وجنوبهم تجافت فلم تعد تخشى الله، لم يعد الله وجهتهم بل قادتهم هم الوجهة، ولم يعد مرضاة الله بغيتهم بل مرضاة الحزب والجماعة والفئة، ولم يعد الدين يقيمهم ويجمعهم بل الهوى والآراء الهوجاء. وهكذا تفرقوا فيه وخالفوا أمر الله واتبعوا سبيل الغواية والهلاك وطريق الضالين، مع أن الدين واحد وسبيل الله مبين، هو أن نعبد الله لا نشرك به شيئا ولا أحدا. وبهذا أرسل كل المرسلين على السواء. يقول الله لمحمد خاتمهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا الأساس أمر الله رسوله أن يخاطب أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتباع الأحبار والرهبان هو الذي يؤدي إلى الشرك وإلى الضلال، وهكذا أشرك اليهود والنصارى وضلوا، فهل نتبع خطاهم؟ كلا كلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة تماما كما أمرنا الله في هذه الآيات التي نقبس منها. فما بالنا نختلف أيها المسلمون، وما بالنا نتبع سبيل الغاوين وسبيل الضالين؟ هل يحق لنا مع ذلك أن ندعي ونقول إننا من أتباع محمد؟ كلا، فالله يقول له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نسأل الله أن نكون ممن أقام وجهه للدين منيبين إلى الله مسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي وإخواني كلهم من النار ومن جميع المضار والمضال والمصائب والمعار.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادق.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

الحوثي وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.
4: أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: الحلقة 18.
6: أتنسى صديقك يا حسن ولا تسأل عنه؟
7: لا والله يا عزيزي، أصديق مثلك ينسى يا أحمد؟ ولكن كانت علي بعض الالتزامات انشغلت في قضائها، أعتذر منك.
6: وهل شغلتك هذه الالتزامات عن نظم الشعر؟
7: أنت تعرف يا صديقي أن الشعر هو الهواء الذي أتنفسه، فما هذا السؤال؟
6: إذن يبدو قد فاتني الكثير.
7: نعم، لقد قلت الكثير الكثير، بداية من زيارتي إلى شهارة، وليس انتهاء بمساجلة البارحة.
6: ألديك الاستعداد والوقت الكافيان حتى أدون كل ذلك؟
7: توكلنا على الله،

0: خيرا إن شاء الله يا مولاي المتوكل.
1: لقد أرسل إلي ملك بريطانيا وهولندا رسالة يطلب مني السلامة والسماحة لسفنهم التجارية بالمرور أمام سواحلنا.
0: وماذا يعرضون علينا مقابل ذلك؟
1: الاعتراف بدولتنا المستقلة والتجارة المتبادلة فيما بيننا وبينهم.
0: خيرا يا مولاي، الرأي رأيكم، فأنتم أهل الدراية والحكمة والسياسة.
1: ولكن يا صفي الدين، هؤلاء لا يؤمن جانبهم أبدا. لا شك أن لديهم أطماع كبيرة في بلادنا ولن يكتفوا بهذا.
0: ألدى مولاي خطة معينة؟
1: أرى أن نجعل حراسة بحرية قوية على طول الشريط الساحلي من ميدي وحتى حضرموت تحسبا لأطماعهم، فهم متى ما رأوا استعدادنا وعيوننا الساهرة فسيخشون من الإقدام على الاعتداء على أراضينا أو القرصنة البحرية على السفن اليمنية.
0: حسنا يا مولاي المتوكل، سأهيئ نفسي الآن للعمل على ذلك، وسأذهب إلى سواحلنا لنظم الحراسة البحرية على الشواطئ وداخل البحر الأحمر وبحر العرب.
1: حفظك الله يا قائد جيشنا، حفظك الله. ومن الله سبحانه وتعالى نسأل العون والتوفيق في تأمين اليمن من شرور البريطانيين وغيرهم من أعدائها الخارجيين.

0: السلام على شاعرنا الحسن بن علي الهبل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ العزيز، تفضل.
0: هل أنت غاضب على جمع لك مع بقية الشعراء؟
1: لا والله يا شيخي لا، من قال هذا؟
0: وما أنت صانع الآن؟ غريق في كتابة الشعر كعادتك؟
1: هو هذا الذي ترى يا شيخي، فالشعر أصبح ملاذي وسلواي،
0: ولكني لم آتي هذه المرة لأسمع شعرك رغم حبي له.
1: خيرا إن شاء الله.
0: أردت أن أفاتحك في موضوع كان قد حدثني به والدك علي قبل وفاته.
1: خيرا يا شيخي، ماذا هناك؟
0: يا حسن، لقد تجاوزت 25 من عمرك، ألا ترغب في الزواج؟
1: الزواج؟
0: أخبرني فقط بمن تحب أن تناسب، ولا تخشى أي شيء من تكاليف ونحو ذلك.
1: يا شيخي، أنت إنسان عزيز علي، ما رأيك أن أعلمك بجوابي في قصيدة؟
0: حسنا، أريدك أن تفكر في الأمر، ولكن لا تؤخر القصيدة.
1: سأرسلها لك غدا إن شاء الله، وفيها الرد.
0: إن شاء الله، أستودعك الله.

0: وغيداء لا تنفك تملي عيونها، على الناس من أسحار بابل ما تملي. تنائيت عنها وهي تدعو إلى اللقاء، وأعرضت عنها وهي تدعو إلى الوصل. وكلفت نفسي عن هواها تسليا، وكم قد سلى بالمجد عن مثلها مثلي. فما خدعتني رقة من كلامها، ولا دل قلبي نحوها ملق الدل. ومن بالعلا والمجد أصبح مغرما، يصد لعمري عن سعاد وعن جملي.
1: أهذا رده علي؟
0: هذه رسالة صديق الهبل أرسلني بها إليك، ولا علم لي بما كان بينكما.
1: خيرا إن شاء الله، كان الله في عونك يا حسن.
0: ولكن ما هو الموضوع يا شيخنا؟
1: كنت قد عرضت عليه أن أخطب له من يرغب فيها، ولكنه رد علي بهذه القصيدة ليقول لا حاجة لي بالنساء، فأنا مولع بالشعر والمجد فقط.

0: حسن. حسن يا حسن.
1: ما وراءك يا أحمد؟
2: عظم الله الأجر لسيدي يحيى بن الحسين.
1: من من أقاربه مات؟
2: لقد ماتت زوجته نفيسة رحمة الله عليها.
1: لابد إذن أن نقدم واجب العزاء لسيدي يحيى.
2: هيا يا حسن هيا، فسيصلون عليها الآن في الجامع، هيا لنلحق الصلاة.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: عظم الله أجركم يا سيدي الحسين.
1: تقبل الله منا ومنكم يا حسين، الحمد لله.
0: وكيف حالك يا سيدي؟ هل تعافيت من مرضك؟
1: الحمد لله، لا بأس.
0: شفاك الله يا سيدي، شفاك الله. أستأذنكم بإعطاء هذه القصيدة للمنشد لينشدها، هي قصيدة رثاء أعزيكم بها.
1: لا مانع، لا مانع.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعزة وكرامة، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء الإذاعي المتجدد، والذي نخصصه اليوم في حلقة هذا الأسبوع للحديث عن شريان الحياة لأي تحرر، وهو الوعي الثقافي والديني. يسهم الوعي الثقافي والديني في تحصين مجتمعاتنا وتعميق فهمنا لمكاسب ثورة 21 من سبتمبر. إن الثورات الحقيقية مستمعين الأكارم لا تنتهي بانتصار الميدان، بل تبدأ من هناك، وهنا يأتي دور الوعي الثقافي ليكون هو الحارس الأمين لأهداف الثورة، والمترجم الحقيقي لمعاني السيادة والاستقلال، محولا الشعارات إلى سلوك، والوعي إلى حصن منيع ضد كل محاولات التزييف والتضليل. وإذا تحدثنا عن الوعي وعن صناعة الأجيال وعن الصمود الثقافي، فلا يمكن أن نغفل الركيزة الأساسية وصمام أمان هذا المجتمع، إنها المرأة اليمنية، تلك التي صدرت بوعيها وثباتها أروع ملاحم الدعم والمساندة لثورة 21 من سبتمبر. فالمرأة اليمنية لم تكن يوما على هامش الأحداث، بل كانت في قلب المعركة الثقافية والتوعوية، ويتجلى دورها المحوري اليوم في عدة نقاط أساسية، منها التنشئة والتربية الوطنية، فهي المدرسة الأولى التي تغرس في نفوس الأبناء قيم الحرية ورفض الوصاية والاعتزاز بالهوية الإيمانية والوطنية. أيضا صناعة الوعي المجتمعي من خلال مشاركتها الفاعلة في الندوات الثقافية والوقفات النسائية والأنشطة الإرشادية التي تفكك المؤامرات وتوضح أهداف الثورة. أيضا الجهاد بالمال والكلمة من خلال قوافل العطاء والمشاركة في الإنتاج الأدبي والإعلامي الذي يوثق نضال الشعب اليمني. إن وعي المرأة اليمنية بحجم التحديات كان خط الدفاع الأول الذي أفشل كل مخططات الغزو الفكري، وعندما تلتقي ثقافة الاستقلال بوعي المرأة ينشأ جيلا يمنيا لا يقبل الخنوع ولا يرتضي بغير السيادة الكاملة. سمعينا الكرام، في ختام هذه الفقرة الإذاعية لهذه الحلقة نؤكد أن الوعي الثقافي المشترك بين كل فئات المجتمع رجالا ونساء هو الضمانة الوحيدة لاستمرار وهج ثورة 21 من سبتمبر وتحقيق كامل تطلعاتها في البناء والتنمية والحرية. لذلك كل التحية لنساء اليمن الماجدات ولكل قلم وصوت حر يسهم في نشر الوعي وبناء الفكر المستنير. في هذه الفقرة سامعينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء بالأستاذة حنان الشامي الناشطة الثقافية التي تحدثت عن الأدوار الثقافية للمرأة لتعزيز الوعي المجتمعي خلال ثورة 21 من سبتمبر.
2: نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، مناسبة ثورة 21 من سبتمبر، ونبارك أيضا للقيادة العظيمة التي كان لها الفضل الكبير في تحقيق هذا الانتصار من خلال توعية المجتمع وكشف وفضح مخططات أعداء اليمن وما يصبون إليه من استهداف لهذا الشعب.
1: التجربة الشخصية للأستاذة حنان الشامي أثناء ثورة 21 من سبتمبر.
2: بالنسبة لأدوار المرأة الدورة الثقافية، من يريد أن يعرف دور المرأة ثقافيا فلينظر إلى أدوارها اليوم، لأن الثورة ما زالت مستمرة، وكما قال السيد القائد ما زلنا مستمرين، ما زالت هذه الثورة ممتدة إلى اليوم. لقد كان للمرأة أدوار ثقافية كثيرة في ثورة 21 سبتمبر. كان أولها الحضور في الورشات التوعوية التي كانت تقدم فيها كثير من المحاضرات للسيد القائد حفظه الله، من أمثال دروس الأنفال وغيرها. تلك الدروس التي كان لها دور كبير جدا في رفع مستوى الوعي لدى نساء المجتمع اليمني، ذلك الوعي الذي يعني أدى إلى تحرك المرأة في المسؤولية، انتهاء أيضا بتلك الخطابات الثورية التي كان يقدمها السيد القائد حفظه الله، والتي من خلالها كان يفضح أعداء اليمن وتحركهم لفرض الوصاية على اليمن من خلال الدول العشر بقيادة أمريكا وبتمويل خليجي سعودي في المقام الأول، وأهمية تحرك المجتمع بكل فئاته. وتكلم أيضا فيها السيد القائد عن خطورة التفريط ووقوع اليمن تحت الوصاية الأجنبية، وما سيؤول إليه يعني ذلك إلى انهيار تام في مختلف المجالات. فكانت البداية هي من خلال حضور الورشات التي رفعت من مستوى الوعي لدى المرأة، ثم بالتالي التحرك بالمسؤولية لنقل ذلك الوعي إلى بقية أبناء المجتمع. من المعروف أن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي يعني عنصر مهم جدا في المجتمع. فإذا كان لديها وعي فإن عاطفتها سوف تتوجه بالتوجه الصحيح. وجدنا يعني الكثير من الفعاليات التي أقيمت، الكثير من حتى المسيرات التي خرجت فيها المرأة، حتى نشر المنشورات التي كانت تقوم المرأة. كان هناك أدوار ثقافية كثيرة جدا رفعت من مستوى الوعي لدى الأسرة، لدى المجتمع، لدى فئات المجتمع، خصوصا فئة النساء اللواتي كان لهن دور كبير جدا في تعزيز عامل الصمود والثبات والصبر لدى الرجال في تلك المرحله وفي ذلك يعني التحدي الكبير الذي خاضه الشعب اليمني. التجربه الشخصيه لا تخرج عن كونها في اطار التجربه الجماعيه للجانب الثقافي خلال نشر الوعي في الجانب التربوي، لاننا ايضا نعمل في الجانب التربوي الى جانب العمل الثقافي. نشر الوعي في المدارس في الجانب التربوي لدى المعلمات، لدى أيضا المجتمع بشكل عام. كان هناك الحقيقة أنه لا يحب الشخص أن يتكلم عن تجربة شخصية، وهي كانت تجربة ضمن تحرك مجتمعي. يعني لو كانت تجربة شخصية كفرد ربما الإنسان لن يستطيع أن يؤثر، ولكن عندما تكون التحرك في إطار أمة وفي إطار موجهات ومحددات ويعني موجهات عامة من قيادة حكيمة، كان لذلك الأثر الكبير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا يعني التحرك في تلك المرحلة، وأيضا التحرك فيما حدث فيما بعد من عدوان على اليمن. فالتجربة هي نفسها التي تكلمت عنها، الحضور في الورشات الثقافية كان له دور كبير جدا في التبصير، في التنوير، في التوعية، وهذا أدى إلى تكون قاعدة أو خلفية ثقافية استطاع الإنسان أن يتحرك من خلالها للقيام بالمسؤولية. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لذلك.
1: مواقف من ذاكرة ثورة 21 من سبتمبر للمرأة اليمنية أيضا تحدثت عنها الأستاذة حنان الشامي.
2: نعم، هناك الكثير من المواقف التي تترسخ في ذاكرة الإنسان، قد ربما بعضها ليس فقط في الجانب الثقافي. كان ما يلفت النظر أن كل فئات المجتمع، أو دعيني أقول المرأة، يعني لدينا المرأة المتعلمة، لدينا ربات البيوت، لدينا الأكاديميات، لدينا الإعلاميات. كان الشيء الملفت والتجربة الحقيقية التي ظلت في نفسي أننا كنا نجتمع جميعا بمختلف المستويات التعليمية وبمختلف المستويات الاجتماعية وما إلى ذلك، نجتمع في مكان واحد لإعداد حتى المخبوزات، لإعداد تلك الرسائل والمنشورات التي كانت ترسل مع تلك المخبوزات للأخوة المرابطين الأبطال في ساحات الثورة. هذه من الأشياء التي كانت لها أثر كبير جدا، لأن يعني تلاحظي أن مستوى الوعي لدى الجميع بمختلف فئات المرأة كان وعي عالي جدا بسبب الارتباط الثقافي بمصادر الهداية ابتداء بالقرآن الكريم وأيضا الكلمات الثورية لعالم الهدى والورشات التي كانت تقام في تلك الفترة. فكان هناك مستوى وعي عالي لدى الجميع، يعني اختلطت النساء من مختلف فئات المجتمع، يعني المستويات التعليمية في مكان واحد، في توجه واحد، في تحرك واحد، كان لذلك الأثر الكبير. وكان يعني أعتقد أن هذه من الذكريات التي لا تنسى، وكان لها أثر كبير جدا في نفوس كل من حضرت تلك يعني الفعاليات، أو دعني أقول الأعمال العظيمة التي كانت تقدم.
1: أخيرا الأستاذة حنان تحدثت عن دور المرأة في الحفاظ على الجبهة الداخلية أثناء الثورة.
2: الحقيقة أن في فترة الثورة وحتى في أي مرحلة من مراحل تصعيد أعداء اليمن، يعني نلاحظ أن الشائعات، أن وسائل الإرجاف والتهويل والتخويف والتشكيك في أهداف الثوار أو في أهداف المجاهدين تنشط بشكل كبير في الساحة في فترات التصعيد. لذلك كان للمرأة دور كبير، لأنه كثير من تلك الشائعات وكثير من تلك أساليب الإرجاف كانت تتجه بشكل كبير جدا إلى المجتمع وخاصة إلى المرأة للتأثير على عواطف المرأة، لأن المرأة بطبعها هي عاطفية. فإذا عدم الوعي قد تكون بدلا من أن تكون عامل صمود قد تتحول إلى عامل من التثبيط، عامل إرجاف، عامل للتأثير على الرجل في تحركه، في صبره، في صموده، في ثباته. فبالتالي كان هناك الكثير من الشائعات، كان هناك الكثير من الإرجاف، وكان للمرأة دور كبير، خصوصا المرأة الواعية، المرأة ذات التي تحمل الثقافة القرآنية، كان لها دور كبير جدا في تفنيد تلك الشائعات، في الرد على ذلك الإرجاف، في الزيارات المجتمعية التي كانت تنفذ حتى لأسر الأسرى، عفوا الشهداء والجرحى الذين كانوا يصابون في مراحل التصعيد. فكان لها دور كبير جدا. بالنسبة للأسرة، من المعروف أن المجتمع عندما يمر بمثل هكذا تحديات، سواء كانت التصعيد الثوري أو العدوان على اليمن، الرجل يكون منشغل بأدوار أكبر، أدوار خاصة به كالجهاد والتحرك والمرابطة وما إلى ذلك، فيصبح العبء أكبر على المرأة في الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالجانب المجتمعي. الحقيقة صحيح. أن المرأة اليمنية يعني أصبحت نموذجا في ذلك، يعني حفظت الأمانة.
1: وفي الفقرة الأخرى سامعين الكرام من هذه الحلقة، رصدنا لكم تصريحا لعضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذة هناء العلوي، الذي أكدت أن التقرب إلى الله والثقة به والإيمان بحتمية النصر تمثل ركائز أساسية في مواجهة الهيمنة والحصار والعدوان، مشددة على أن الشعب اليمني سيتمكن بإذن الله من التحرر من كل أشكال الهيمنة والحصار والعدوان. كما أن الأستاذة هناء العلوي قالت أن الشعب اليمني سيواصل الوقوف إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي مثلت الحاضنة والرافعة الأساسية له في ظل الحصار والعدوان، مؤكدة أن أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء كانوا حاضنة أساسية إلى جانب الأشقاء في غزة. كما أنها دعت إلى الصبر والشجاعة والاستمرار في هذا النهج، مؤكدة أن أبناء المحافظات والمناطق التي يجري تحريرها هم بين أهلهم وأخوات بين أهلهم وإخوتهم، وأن ثروات اليمن تكفي للجميع، ويمكن أن تجعل البلد من أغنى بلدان الوطن العربي ودول الخليج إذا ترسخت الوطنية وحب الوطن. وفي حديثها عن ثورة 21 من سبتمبر، اعتبرت أن قوة الثورة ونجاحها دفعا النظام السعودي إلى شن العدوان على اليمن عام 2015، موضحة أن الحركات التي شهدها اليمن خلال العقود السابقة لم تحدث بحسب تعبيرها حالة الخوف والذعر التي أحدثتها الثورة. وحول دور المرأة أوضحت أن مشاركتها في الثورة تجسدت في المسيرات الجماهيرية والمواقف السياسية والإعلامية والفعاليات التوعوية والتعبوية، إلى جانب دعم أبنائها وأزواجها وإخوتها والدفع بالقوافل وتقديم المال والمستلزمات، معتبرة أن هذه الأدوار أسهمت في تعزيز الصمود. ولفتت إلى أن ثورة 21 سبتمبر أسهمت في تأهيل المرأة لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والتربوية، ومنحتها وعيا أكبر بالتحديات التي تواجه اليمن، مؤكدة أن المرأة تحملت تبعات العدوان والحصار على مدى 12 عاما. كما أنها استشهدت بمواقف أمهات الشهداء والنساء اللواتي قدمن ما يملكن من مال وغذاء، معتبرة أن ذلك يعكس الصمود والشجاعة والصبر والتربية الإيمانية التي اكتسبتها المرأة اليمنية. كما أنها تطرقت إلى أن المرأة اليمنية كانت تبحث عن الاستقرار النفسي والأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتربوي والإيماني، معتبرة أن من ثمار الثورة ما تشهده المرأة من أمن وكرامة، ومقارنة ذلك بما وصفته بأوضاع النساء في المحافظات الأخرى من اغتيالات وانتهاكات واعتداءات وزج بالسجون. ووفقا للأستاذة هناء العلوي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فإن المرأة اليمنية أصبحت أكثر وعيا وشجاعة وصبرا وتضحية. وفي ختام حديثها دعت حرائر اليمن بمناسبة ثورة 21 سبتمبر إلى مزيد من الصبر والتضحية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة الحصار والاعتداءات. في متفرقات هذه الحلقة سامعينا الكرام لهذا الأسبوع، رصدنا لكم بعض الفيديوهات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو لإعلامية يمنية تتحدث عن العرض والشرف خط أحمر، وترد على أدوات السعودية أخرجوا المرأة اليمنية من صراحاتكم.
3: لما خرجت من صنعاء قالت ساوموها على هوى مطلق، من ما خرجت من صنعاء أتكلمت عن عرضها وشرفها بكل أريحية. العرض والشرف خط أحمر، ليش تسمحي لهم يجعلوا من عرضك وشرفك وقود لخلافتهم السياسية؟ ليش تسمحي لهم يجعلوا من عرضك وشرفك ورقة في صراعتهم؟ ليش سمحتي لنفسك تجعلي من عرضك وشرفك شماعة يعلقوا عليها فشلهم السياسي؟ العرض والشرف خط أحمر، ممنوع الاقتراب منه. أنصار الله ما يعتدوش على العرض والشرف، مش دفاع عنهم، دفاع عنك. دفاع عنك لما وصلتي للخارج تتكلمي عن العرض والشرف وكأنه شيء مباح. مش من عوايدي أطلع بفيديوهات تتكلم عن أي قضية، خاصة إذا كانت مرتبطة بجوانب سياسية. ولكن الموضوع زاد عن حده، الموضوع أصبح بطريقة مقرفة، بطريقة مقززة، وأنا كامرأة يمنية أمتلك حق الرد. أنا أشتغل مع أنصار الله 8 سنوات في الإعلام المسموع، في الإعلام المرئي، في الإعلام الأمني، والله الذي لا إله إلا هو، ما عمري تلقيت كلمة واحدة خارجة عن إطار الأدب والإحترام على الإطلاق. أقدم فعاليات القاعة يكون وسطها 500 شخص وأنا المرأة الوحيدة اللي تقدم الفعالية، والله ما عمري تلقيت حتى على مستوى الكلمة الواحدة، ما لقيت وقوبلت إلا بكل احترام وتقدير. احترم تحترم. كلامي هذا مش دفاع عن أنصار الله، دفاع عن كل امرأة يمنية حرة أبية تحافظ على كرامتها وصون عرضها وشرفها. لا تجعلوش من عروض اليمنيات ورقة لتصفية حساباتكم الشخصية والسياسية. خلوا المرأة اليمنية بعيد، انظروا لها كما هي، حضورها بكرامتها بعزتها وناموسها وشرفها، كطبيبة، كمهندسة، كمعلمة، كإعلامية، كناشطة، كصانعة رأي. المكان اللي لم أجد فيه احترام لي عاد غادره، أقسم بالله لو كل تراب. إذا ما وجدتش احترام لي فما بالك بالعرض والشرف. اخرجوا المرأة اليمنية من حساباتكم الضيقة، اخرجوا المرأة اليمنية من أفقكم الضيق، لا تحملوها مسؤولية فشلكم. أنصار الله مشغولين، أنصار الله جيبوا لهم بندق ورموهم البحر، رجال حرب يشتوا يحرروا العالم من العالم، مش فارغين لهذه التفاهات وهذه الهبالات. معاكم تصفية حسابات مع أنصار الله أو مع غيرهم، خلوا حساباتكم بعيد عن المرأة اليمنية، بعيد عن كرامة المرأة اليمنية، بعيد عن عرض شرف المرأة اليمنية.
1: أيضا سلطنا الضوء خلال هذه الحلقة من صانعة الأجيال على الأعباء التي تلقي بها السعودية على اليمنيين، حيث ظلت السعودية معبة بالحقد على اليمنيين، عاجزة عن فعل أي شيء، حتى أوجدت لها بلاطجة يشفون غليلها في أهل اليمن وحرائره. في ظل سيطرة المحتل السعودي ومرتزقته في تعز، تقتل المرأة اليمنية بدم بارد، ويتم تهديدها بالعنف لتتخلى عن منزلها مع انعدام أي إنصاف من أي جهة. هذا الكلام أو هذا التصريح هو لأحد المواطنات اليمنيات في محافظة تعز، حيث تشرح ما يقوم به مرتزقة العدوان السعودي في المحافظة.
4: دخلت البيت قالوا لي مسلحين بالسلاح والعصا، دخلوا للبيت انا واطفالي، خرجوا من البيت، مين انت بصفتك مين؟ اقول البيت حقي ملكي، خرجي برا، خرجي برا، قلت له هذه بيت رجاء عبد الطاهر الصغير، مالك حق تخرجني منه، خلي له يخرج من البيت ولا بستخدم معك الأمن، معي فيديوهات في البيت، معي اوراق السكت لوزاره الامن، السكت للحوض، خلي مدير قسم الحوض يجي يحل المشكله، جاي يقول لنا خرجوا كلكم في المفاتيح البيت، حتى اليوم هذه ما جابهمش، جابهم لهم اليوم ثاني مرة، ها جاب لهم المفاتيح من تاريخ 16/10، واني من قسم لا نيابة لكل مكان للبحث الجنائي لكل مكان، اللي وقت 22 ميكا محتل العمارة الخلفية والعمارة الأمامية محتليها اليوم الحرس الرئاسي، لا متى تعبنا اليوم أمكن معنا جلسة بالمحكمة وخلاص والحل الموضوع، اليوم أجي أشوف ثاني مرة يدخلوا يكسروا البيت ويدخلوا الناس ثاني مرة، وأنا جالسة بالشارع شهرين أطالب الأمن، أروح للنيابة، أروح للقسم، انصفوني حتى عندي حاجة، يقولوا لي في مشهود معي فيديو مسجل، قالوا لي ما نقبلوش، لا متى لا متى البطش هذا مع حل الناس، لا متى الدولة رجعت يعني تستخوي علينا إحنا نحن ضعفاء، حقنا حقنا ملكنا حقنا، لا متى يصفون إحنا أطالب أطالب الدولة كلها كانت متعايز كانت عدال كانت بين مكان يصفون إحنا تعبنا تعبنا شقة جالسين بشقة واخذين أكثر من 15 شقة، نحن ثلاث عوائل جالسين بشقة بشقة واحدة، لقينا نطلع السق يهددون إحنا، لقينا نزل نطرح السيارة بالحوش يقول لك خرجونا برا، أبي أمر من اللواء أبي أمر من الكل، لا متى لا متى حقنا حقنا يا ناس افهموا حقنا، والآن اليوم نفس الحكايات طلعت لفوق ثلاثة مسلحين داخل الشقة، واحد بيده مطرقة يقول لي مالكش دخل برا اخرجي، هذه الشقة تبعتنا تعبنا تعبنا.
1: حلقة كان الكلام للناشط الثقافي المقداد شايم، الذي يتحدث عن المرأة اليمنية بصمودها وصبرها وعفتها وحشمتها، وكيف أصبحت نموذجا لكل نساء العالم.
5: المرأة اليمنية هي أطهر وأشرف وأنقى وأفضل وأعز من كل النساء في العالم، في عفتها في طهارتها في إبائها في حتى الحمية، النساء في اليمن فيهم حتى الحمية، يعني تلحظ أن النساء في اليمن هي اللي بتعين زوجها أخوها أبوها على كل الأعمال، ما هو بلا للبيت، حتى مثلا كان بداية المسيرة القرآنية كان المرأة إما الأم ولا الزوجة هي اللي بتعين الرجل على الجهاد، كان المرأة تدي زوجها الذهب، وبعض المجاهدين أمه تديها يبيع النعاج حقها ولا باش ولا ويلا، بعضهم كان بيحطبوا يوفروا أمور، هذا لا النساء وهي تستقبل زوجها أو أخوها أو أبنائها وهم شهداء بشرف بعزة بإباء بفخر، هؤلاء هم محط فخر وقدوة لكل النساء في العالم، يعني بعض النساء بعض النساء تلحظ مع معهجها قدمت كل أبنائها شهداء وأخوتها وزوجها وعادها مستعدة وعاد فيها إباء وحمية وعاد هذه كذي تقولها مستعدة أن تقدم وأن تقاتل، حتى هي مثل هؤلاء النساء نفخر نفخر بهم، يعني الأمريكي والإسرائيلي بيحاولوا يهبون من النساء في الأمريكيات والإسرائيليات إنهم في الجيشهم. لدينا نساء في طهارتهم في عزتهم في شجاعتهم في إبائهم يضاهوا كل نساء العالم، وهذا فخر وعزة لنا ونحمد الله ونشكره. وبعض النساء بعض النساء مدرسة مدرسة من عطائها من تضحيتها من صبر.
1: إلى هنا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
6: صانعة الأجيال،
0: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبري.

0: احنا بعد حرب على ايام السبعين خرجنا من الثورة الى صدقة اهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تخمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البلي النفط 45 دولار، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات، يعملوا لنا مدرسة هنا ويعملوا لنا مسجد هناك، حتى أن أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت لا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا، لكن لماذا يغضبون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، هكذا أخاف من كرم المساعد أم أخاف من السعيدة الذي هي اليمن؟
1: نعم
0: هكذا. ففي الحقيقة كنت أخاف إن كل شيء لا يعطى مجانا، وإن كل شيء يعطى هو يأخذ أكثر، وإن يجب اليمن أن يكون معطي وليس آخذ، لأنه بادر أن يكون معطي.

0: عملا على المستوى الاقتصادي في إحياء القطاع الزراعي الذي هو قطاع مهم وحيوي ورئيسي في العملية الاقتصادية، ويمكن أن يمثل سندا ودعامة كبيرة لبلدنا ولشعبنا في مواجهة الحصار. شعبنا يعاني من الحصار معاناة كبيرة، ولكن عندما نتجه إلى واقعنا الداخلي للإنتاج وفي مقدمة ذلك القطاع الزراعي الذي يلبي معظم الاحتياجات التي نعتمد عليها في حياتنا، فهذا سيفيدنا في مواجهة الحصار، وسيمثل رافدا أساسيا لتوفير القوت الضروري والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير، هيخفف من أضرار الحصار ومن وطأة الحصار ومن معاناة الناس بسبب الحصار. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية في نفس الوقت. لا يجوز للناس أن يكونوا كسالى وأن يقعدوا عن العمل بما يتحقق لهم فيه الخير لهم في الدنيا وفيما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم ومواجهة التحديات من حولهم، مع العناية بإخراج الزكاة. دولة عليها مسؤولية في إحياء القطاع الزراعي أن تبذل ما تستطيعه من خلال إرشاد، من خلال تقديم ما يمكنها من وسائل ومساعدات، من خلال العملية الإشرافية التي تساعد الناس على فعل الكثير وعلى إنجاز الكثير. هذا شيء مهم.
1: ويومنا هذا لساحلته ما دخلنا خيرا ومخرجنا سلاما، واحنا في دار السلام والولي المشهور تحمي

0: يا ليت والبحر زوق وقاع قهران ملوجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوق، وزرع ارضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

0: ارفعوا حصاركم، لا لنستورد منكم وانما لنصدر لكم.
1: يا محمد
2: يلا طلبناك يا حي دايم، هي الله اليوم يا حي دايم.
3: الجانب الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد، واذا اهتممنا به فنحن نبني اقتصادنا على نحو صحيح، ونحقق لانفسنا الاكتفاء الذاتي في قوتنا الضروري فيما يعتبر له اهميه كبيره جدا على مستوى امننا، على مستوى كرامتنا، أن نعيش بكرامة، أن لا يتحكم بنا أعداؤنا فيما يدخل إلينا من غذاء، ننتج هذا الغذاء ونحقق الاكتفاء الذاتي فيه. من الخطأ الاستراتيجي حتى عند الدول غير المسلمين أن يعتمد الإنسان على الاستيراد لاحتياجاته الأساسية. عندنا في البلد لو نأتي إلى قائمة الاستيراد تجد أنهم يستوردون كل شيء، الحبوب بكل أنواعها، الفواكه بكل أنواعها، الخضروات حتى الثوم والبصل والبطاط وغير ذلك يستوردونه من الخارج، الزنجبيل، كل التفاصيل هذه تستورد من الخارج، وهذا خطأ فادح جدا. إذا قمنا بإنتاجها فسنعيش بكرامة، سنحقق لأنفسنا الاستقلال، سنفقد العدو ورقة ضغط علينا، لا يضغط علينا بقوتنا، بطعامنا، باحتياجاتنا الأساسية. سنتخلص من مسألة الاعتماد على الدولار في توفير حتى البطاط، في توفير حتى الثوم، في توفير حتى البصل، يوفر بالدولار، هذا يقدم خدمة كبيرة للأمريكيين ويمنحهم الهيمنة على الشعوب والسيطرة باعتماد الناس على عملتهم بشكل رئيسي، وهم يشترون من الخارج كل شيء بالدولار، حتى أشجار الزينة، حتى كل الأشجار والنباتات يعتمد الناس في محاصيلها على الخارج. هذه طريقة خاطئة جداً.

في أرضنا نبتل بمحرات هيهات ونخزن هقوت العقاف الشدادي، نعزز إنتاج الهوية من الذات، نرفض نجاحات المسار الجهادي، نبذر أملنا في حقول المعاناة والري من حصرة صدور الأعادي، نبني من الذات اليمانية الذات بقطع سوق الحاجة اللا إرادي. فندق ومعول هات يا أبو يمن هات، نفس الفعالية بنفس الأيادي، ودياننا في محكم الذكر جنات أشجارها تسقى بعذب المبادي، والله جعل تسبيح الأنصار غيمات يهيج راعدها بلمس الزنادي، قطراتها استقلال صنع القرارات وهطولها للمؤمنين اعتيادي، إلى الضمير العالمي في الأمم مات، فالقبر له في لحد منتج بلادي، فالقبر له في لحد

فيما يخص الثورة الزراعية التي أطلقت أو أطلقتها القيادة الثورية والقيادة السياسية في هذه المرحلة. نحن في هذه المرحلة التي نتعرض فيها لهذا الإدوان وهذا الحصار نعتبر أن الزراعة دين، نعتبر الزراعة جهاد، نعتبر الزراعة جبهة اقتصادية على نفس مسار الجبهة العسكرية، لأن في هذه المرحلة العدو الآن أصبح يستخدم الورقة الاقتصادية كورقة ضغط، يريد أن يحصل على تنازلات أو على أشياء لم يستطع أن يحصل عليها في الجانب العسكري.

استجابة لنداء السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتوجه إلى الزراعة والاستكفاء الذاتي، توجهنا إلى الزراعة نحن ومعظم المواطنين للزراعة والاستكفاء واستصلاح بعض الأراضي واستصلاح الأراضي التي كانت لم تزرع من سابق. هذا العمل

الاهتمام بالجانب الزراعي في اليمن وخصوصا في ظل الحصار والعدوان، توليها القيادة الثورية والسياسية أهمية كبيرة جدا، وخصوصا الحبوب.

لحظه. الثوره مستمره، كل ثوره معها اراده، اراده هذه الثوره هو العمل، هو الانتاج. ستستمر هذه الثوره وستستمر هذه الاراده مع هذه الثوره في مضمار العمل وفي مضمار الانتاج. هذه ارادتنا وهذا هو مسارنا فيما يتعلق بحفاظنا على هذه الثورة. نستمر في الإنتاج، نستمر بروح العطاء، لا نكون اتكاليين، لا نعتمد على آخرين. للأسف الشديد أنه أصبحت نظرية اعتماد حتى على من يستثمر في معاناتك، وهذا شيء مؤسف جداً.

0: القطاع الزراعي قطاع من أبرك وأحسن مجالات الرزق، أرزاقه واسعة جدا. العناية أيضا بتعليب فائض الإنتاج، كثير من الفواكه يمكن الإنتاج من فائضها ما يفيض منها في الأسواق، عصائر ومربيات ومعلبات، البعض كذلك من الخضروات مثلا الطماطم، إنتاج الصلصة في البلد، لا ينبغي أن يعتمد أهل هذا البلد على الصلصة من الخارج دائما وأبدا. المخللات، المربيات، كذلك معلبات المواد الغذائية، معلبات الحبوب، معلبات يستفيد منها الناس في إدامهم، هذا ممكن العمل عليه في البلد وله فوائد كبيرة جدا في الانتعاش الاقتصادي. رؤوس الأموال موجودة، التجار يشترون كل هذه المتطلبات من خارج البلد بمليارات الدولارات، والمواطنون يشترون منهم ما وردوا إلى البلد. هناك سوق ضخمة، هناك استهلاك، هناك تكامل في كل العناصر اللازمة لهذه النهضة الاقتصادية في القطاع الزراعي. الأراضي، المياه، مع الاستقامة، مع الرجوع إلى الله ليفتح البركات، مع الالتزام بطاعته والاتباع لكتابه، مع العمل والجد والحذر من الكسل والفتور والعجز، أعوذ بالله من العجز والكسل، مع العناية بكل هذه المستلزمات المهمة والتوجه فيها والتدرج، سنحتاج إلى التدرج فعلا، لا نيأس، لا نتكاسل، لا نتخاذل، إنما المسألة تطلب اهتمام وجد وعمل والتجاء إلى الله واستمرارية والتدرج حتى تصل الأمور إلى مستويات جيدة ونماذج ناجحة تطمئن الناس في هذا الجانب، ومبادرات وتجميع رؤوس أموال وجمعيات استثمارية، مؤسسات، شركات، تعاونيات زراعية وهكذا. عليك صلى الله يا محمد وانا عليك صليت يا محمد، عليك صلى
1: الله يا محمد وانا عليك صليت يا محمد. للزراعة أهمية بالغة في حياة الشعوب، فمن ملك غذاءه ملك حريته.

المسار المدني نحن الأرضية الصلبة التي يمكن أن يرتكز عليها مسارنا العسكري ومسارنا السياسي، أن نرفد الجبهات عندما نتجه إلى أن تكون هذه الأرضية صلبة حتى يستطيع شعبنا مواصلة الصمود من خلال غذائه، من خلال اعتماده الذاتي وإنتاجه، من خلال اعتماده على قدراته الذاتية واستغلال الإمكانات الموجودة المتاحة في بلدنا من الخيرات والثروات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نقف مع روائع التاريخ اليمني القديم، ونترك متسعا من الحضور والتأثير في مجراها المتدفق بالإرث الحضاري والتنموي.
2: التاريخ الذي سجلها في أنصع صفحاته ودونها بحروف من نور، وحظيت بشرف الذكر وجمال الوصف في الكتب السماوية، واستهوت مدوني السير التاريخية وأصحاب الأعمال الأدبية،
1: وطّت أركان ملكها بالعدل، وساست شعبها بالحكمة، كما رسخت أسس التنمية الشاملة والمستدامة بعدما قامت بترميم سد مأرب الذي نالت منه السنون، وأرست دعائم الديمقراطية ودولة المؤسسات.
2: اعتمدت الآليات السليمة لصنع واتخاذ القرار، حتى أضحت مملكة سبأ طيل سنوات حكم بلقيس، وحتى

0: اتفقت جميع الروايات على عظمتها، فأصبحت ملتقى تطلعات جارفة إلى كل ما يحقق للإنسان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص أشد أحلامه، فهي امتلكت الجمال الخارق الذي اقترن بالقوة والمال والحكمة والحب.
1: لم يرتبط تاريخ اليمن باسم مملكة من المماليك القديمة مثل ما ارتبط باسم سبأ التي ورد ذكرها في الكتب السماوية وحكت حولها الأساطير والحكايات والقصص، لتتبدى من خلال الكم المتراكم عبر القرون من الصور والتداعيات العالقة في الوجدان الشعبي وأعمال العديد من الفنانين.
0: رمز تتزاوج فيه معالم الجمال الفاتن والرخاء العميم والثروة الوفيرة والقوة المنيعة، وتعرفت أجيال لا تحصى على تراثها من خلال القرآن الكريم ونصوص أخرى تروي آيات القرآن ببلاغة شديدة. أحداث تاريخية مثل لقاء النبي سليمان عليه السلام بملكة سبأ، وهذه الحكاية التي تجري في أكثر المناطق البيئية قسوة في الأرض لا تزال تتناقلها الأجيال.
1: تركت قوة الرياح والزمن بصماتها على عاصمة الدولة السبائية مأرب، المكان الذي يعد من أكثر المناطق حرارة، لكن سكان مأرب ينظرون إلى هذه الأرض أكثر ثراء.
0: يعتبرون المياه مفتاح الحياة كما أنها مفتاح الماضي والمستقبل، ويشكل العثور على المياه في الأرض القاحلة الفرق بين الحياة والموت. هذه الجوهرة الثمينة المختبئة في جبال اليمن هي الكنز الحقيقي لملكة سبأ.
1: بنيت أول بحيرة صناعية في مأرب قبل أكثر من 3000 سنة، وكانت تشكل خزان المياه الذي أمد حضارة سبأ القديمة بأسباب الحياة والتي جاء ذكرها في التوراة أيضا.
0: حفرت مياه مأرب عميقا في تاريخ الصحراء العربية وليس أكثر عمقا من اسم معين. حكمت الملكة بلقيس مأرب، وقد امتازت مملكتها بثروات طائلة وفخامة لا تضاهى، ولا يزال اسمها حتى اليوم محاطا بالألغاز.
1: إمبراطورية بلقيس كانت تستند إلى التجارة، وإن كنوزها تضاهي كنوز مصر القديمة. كانت مملكة بلقيس غنية بالممتلكات والنفائس، لكن بلقيس كانت واحدة من أهم هذه الكنوز، وهي الأثمن والأغنى والأهم. ولنكتشف ذلك علينا أن نرجع بالزمان إلى الوراء.
0: في المنطقة الصحراوية القاحلة في قلب الجزيرة العربية حفر علماء الآثار في رمال الزمن سعيا وراء اكتشافات عظيمة، ومن بين تلك الدرر الثمينة التي وجدها علماء الآثار محارب برونزي تميز بالجمال في الدقة وفي التصنيع الدالة على براعة الإنسان اليمني، وموجود اليوم في المتحف البريطاني في لندن.
1: تميزت حضارة سبأ بنفوذ كبير وثروات طائلة، هذه الحضارة لا تزال لغزا يحير علماء الآثار ويؤرقهم، كيف استطاع الإنسان العيش في هذه المنطقة الصحراوية؟
0: كان شعبنا شعبا صحراويا دائم التكيف والاستعداد للتعلم من البيئة التي يعيش فيها، ويتعلم سكانه كيف الحفاظ على قطرات الماء التي تهطل. تعلموا هذا الدرس جيدا فلم يضيعوه، ولم يضيعوا أي قطرة من الماء، وبفضل أنظمة الري التي ابتكروها تحولت الصحراء الجدباء إلى واحة خضراء مزروعة.
1: قطرات الماء كانت تتجمع واحدة تلو أخرى، ولذلك فكر اليمنيون بتجميعها في أكبر خزان للمياه العذبة في شبه الجزيرة العربية. وكان سد مأرب من العجائب التي صنعها اليمنيون، ويعد الكنز الحقيقي في إمبراطورية بلقيس.
0: مراحل عديدة مر بها السد خلال فترة إنشائه منذ آلاف السنين، والأول في العالم الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، حضارة سبأ وحضارات سابقة ولاحقة وبحسب خبراء الآثار ومنهم خبير الآثار حسين الصادر، شكل تحفة هندسية بكل المقاييس.
2: سد عمر ما يقارب 2000 عام، فتطورت الأفكار يعني فكرة تلو الأخرى، فنجد أنه بدأ كعرم صغير لحفظ المياه وإسقاء القوافل، ثم تدرج إلى بناء معماري حديث أخذ أشكال. كل الدراسات تدل على أن هناك تقنيات كبيرة استخدمت في البناء، هناك تقنيات كبيرة استخدمت في الري، فنجد من التقنيات في استخدام البناء هناك علامات هندسية، هناك أشكال هندسية، هناك آلات استخدمت لنقل الصخور لطريقة بناها.
1: أنشئ السد بمقاييس ضخمة، ما يؤكد لنا الثروة الهائلة التي كانت العاصمة الصحراوية تنعم بها. نقشت أسماء كثيرة من حكام مأرب على جدران السد.
0: صارت رمال الصحراء بساطا هندسيا أخضر تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة، حيث خلق سكان مأرب عالما من الوفرة بين أرض بدت وكأنها جدباء، حيث الوفرة تكون التجارة.
1: ازدهرت التجارة في أسواق مأرب، ووصلت شهرة العاصمة الصحراوية إلى مناطق بعيدة قصدها التجار الغرباء بحثا عن الثروة، ونقلوا أخبارهم إلى بلدانهم، ورجحت كفة الميزان الدقيق، وبدأ أهل سبا هم الرابحون، ولم يعد السعي وراء.
0: البخور واللبان والمر من الدعائم الأخرى التي قام عليها ازدهار سبا. كان أهل سبا يسيطرون على هذه السلع التجارية التي كان الطلب عليها شديدا في وادي النيل، كان يحرق في الهياكل ويستخدم في تحنيط الموتى.
1: كل عام كانت القوافل تنطلق محملة بأطنان من هذه المادة الصمغية الطيبة التي تضاهي الذهب والنفط في الوقت الحالي. كلما كانت القوافل تتقدم خطوة تزداد ثروة مأرب وقوتها، وأصبحت المدينة الصاخبة نقطة التقاء عاش فيها شعوب شبه الجزيرة العربية وغيرها من المناطق حياة ازدهار.
0: في عام 950 قبل الميلاد بدأت مملكة سبا بفرض سيطرتها على التجارة، وبحلول القرن الثامن قبل الميلاد أحكمت المملكة تلك السيطرة.
1: خرجت من الظل لتصبح إحدى أهم الإمبراطوريات في الشرق الأوسط، وبفضل بناء سد مأرب العظيم باتت من أهم الإمبراطوريات التجارية في العالم القديم. حملت القوافل التي عبرت الصحراء الثروة والقوة إلى الحضارة السبائية.
0: يعرف السبائيون من خلال التاريخ كقوم متحضرين، تظهر كلمات مثل استرجاع، تكريس، بناء بشكل متكرر في نقوش حكامهم، ويعتبر سد مأرب الذي استمر حتى بعد نهاية مملكة سبا، وتقدر فترة بقاء السد في الخدمة قرابة 11 قرنا من الزمان،
1: الذي كان أحد أهم معالم هذه الحضارة، دليلا واضحا على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه. إلا أن هذا لا يعني أنهم كانوا ضعفاء عسكريا، فقد كان الجيش السبائي من أهم العوامل التي ضمنت استمرار هذه الحضارة صامدة لفترة طويلة.

كانت سبأ أعظم قوة في ذلك الزمن دون منازع، يمكن تصويرها على أنها كانت بلادا معتدلة سياسيا، إلا أنها ما كانت لتتأخر في استخدام القوة عند الضرورة. لقد كانت سبأ بجيشها وحضارتها المتقدمة من القوى العظيمة في ذلك الزمن، وواحدة من أعظم الحضارات الإنسانية التي قامت على أرض اليمن.

الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ محمد اللساني من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ محمد حياك الله وصباح الخير.
1: حياكم الله وصباح الأنوار لكم وكذلك مستمعينا الكرام.
0: تفضل.
1: بالتأكيد كما هو المعتاد بداية الأجواء من المرتفعات الجبلية متوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئية تتحول إلى الغائمة تدريجيا مع طول أمطار رعدية متفرقة الشدة على أجزاء من محافظات تعز إبراهيم المحويت وحجة ومتفرقة على أجزاء من محافظات أبين لحجة ضالة ذمار عمران وصعدة. المتوقع تشكل الضباب أو الشابور المائية على أجزاء منها. طبعا الفرق بين الضباب والشابور المائية هو مدى الرؤية الأفقية، حيث يكون مدى الرؤية الأفقية في حال تشكل الضباب أقل من 1 كيلو متر، وفي حالة تشكل الشابور المائية أكثر من 1 كيلو متر وأقل من 5 كيلو متر. المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة والرياح مثلثة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأكتمة والرمال. المناطق الساحلية والخميس قطرة أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي والخميس قطرة وأمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية وكذلك المناطق الداخلية المحاذية لها. رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول الخميس قطرة وخليج عدن وباب المندب تصل إلى 25 عقدة تعمل أطراف البحر وارتفاع الموج. ينبه المركز الوطني لإرصاد والإنذار المبكر لكل المواطنين ومسافري المركبات بأنواعها في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار من عدم التواجد في البطول أو ديدهم جار السيول، وكذلك في حال العواصف الرعدية ينصح تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، عدم استخدام الهواتف المحمولة، وكذلك ضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية. إليكم أعزائي المستمعين درجات الحرارة العظمى الصغرى بداية من صنعاء العظمى 29 الصغرى 12 وفي عدن 34-29 تعز 32-16 وفي المقلة 31-25 الحديدة 36-30 سيئون أعلى درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 21 سقطرة 35-27 وفي دمار 25-8 درجات إبت 29-8 درجات وفي الغيبة 31-24 الضالع 31-16 وفي عبس حجة 39 العظمى صغرى 28 صعدة 29-15 وفي المحويت 27-14 وفي عمران 29-11 المخا 37-29 الجوف 37-21 وفي حجة 29-18 وفي البقر 37-20 البيضاء 28-11 وفي ريمة 24 والصغرى 16 محافظة مأرب 37-28 وفي عتق 36-25 كان هذا كل ما لدينا حتى هذه الساعة الشهر لكم كرم المتابعة، وبالتأكيد لا ننسى أن نبلغ المواطنين مع تقلبات الأجواء خلال هذه الفترة الانتقائية ينصح بضرورة وقف الحديدة والحظر من للوقاية أو تجنب صدمات البرد بسبب تقلب الأجواء. شكرا جزيلا.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ محمد اللساني ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران ملوقه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مايده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحل يكون مكان.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وازرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

0: وهذا باعتراف الأمم المتحدة.
1: الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يبارك لجمهورية العراق الشقيقة خروج القوات الأمريكية والأجنبية. استشهاد مواطنين في محافظة تعز والبيضاء وإصابة آخرين جراء تصعيد العدوان السعودي غاراته وقصفه الصاروخي على عدة محافظات. 5 شهداء فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني غرب مدينة غزة. إلى التفاصيل. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ومقاومة ومرجعية بالإنجاز التاريخي العظيم والانتصار الوطني المتمثل بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من أراضيها بعد أن تبددت طموحاتها وعجزت عن تحقيق أهدافها أمام إرادة الشعب العراقي وإصراره على الحرية والسيادة والاستقلال. وأكد الرئيس المشاط في برقية التهنئة أن هذا الإنجاز يأتي بعد أكثر من عقدين من الغزو والاحتلال والهيمنة وما صاحبها من اضطهاد للشعب العراقي وزرع للفتن ونهب للموارد وما خلفه ذلك من دمار ومعاناة. وقال إن هذه الخطوة التاريخية تمثل تتويجا لصمود الشعب العراقي ومقاومته وتضحياته الكبيرة وتأكيدا على حقه الأصيل في السيادة والاستقلال وتقرير المصير وصونا لوحدة أراضيه. كما نثمن عاليا التضحية التي قدمها الشعب العراقي في سبيل حريته وكرامته ونتقدم بالتحية والإجلال لشهدائه وجرحاه ومجاهديه الذين كانوا ركيزة هذا الإنجاز الوطني. وأشار الرئيس المشاط إلى أن خروج الاحتلال الأمريكي وقوات التحالف الدولي حق مشروع للشعب العراقي وفق مبادئ القانون الدولي وخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والسلام في المنطقة ومقدمة لترتيبات أمنية إقليمية تقوم على المصالح المشتركة لا على القوات والقواعد الأجنبية. ودعا شعوب المنطقة إلى العمل على إتمام عملية التحرر من المحتل العسكري الأجنبي المقنع الذي يتخذ من الاتفاقيات والتعاون العسكري والأمني غطاء مضللا، مؤكدا الثقة في أن الشعب العراقي بقيادته ومرجعيته سيبقى يقظا لمحاولات هذا الوجود البقاء بصور مختلفة أو تحت عناوين مخادعة ومضللة. وأضاف الرئيس المشاط حفظ الله العراق وشعبه ودام في الأمن والاستقرار في ظل ما يليق بشعبه وحضارته من السيادة والاستقلال. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 94 غارة جوية وصاروخا. وأوضح في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف الأعيان المدنية في محافظات صنعاء، صعدة، تعز، حجة، عمران وإب خلفت شهداء وجرحى من المدنيين. وأشار إلى أن الغارات التي شنها العدو السعودي جاءت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وجيزان مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن بلغت 1350 غارة جوية وصاروخ. استشهد أمس مواطن متأثرا بجروحه إثر قصف تحشيدات العدو السعودي منزله في منطقة الحرير بمديرية صالة بمحافظة تعز. وفي محافظة البيضاء استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين في منطقة المجريش بمديرية الزاهر. أما في محافظة صعدة فقد أصيب مواطن بقصف مدفعي للعدو السعودي على المناطق الحدودية من مديرية حيدان. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات عقب صلاة الجمعة أمس وقفات شعبية حاشدة تأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة وثبات الموقف المناصر والمساند لغزة ودول محور المقاومة والجهاد. المشاركون رفعوا في الوقفات شعار البراءة من الأعداء مباركين انتصارات القوات المسلحة وضرباتها المسددة في عمق العدو السعودي
ومنددين باستمرار الجرائم الصهيونية بحق الأشقاء في غزة ولبنان واقتحام المسجد الأقصى، ومجددين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والنفير العام لرفض الجبهات حتى إنهاء العدوان والحصار وتحرير كل شبر من أرض الوطن. وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات استنكارها للتصرفات السعودية التي استنفرت لاستقبال طائرة تضم صهاينة في مطار تبوك، بينما تواصل منع هبوط الطائرة الإيرانية التي تحمل فودا وجرحى يمنيين في مطار صنعاء الدولي، مشددة على أن الشعب اليمني أعلن أن أرواحه ودماءه فداء للمقدسات الإسلامية. أفادت الأنباء اليوم باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني غرب دوار حيدر غرب مدينة غزة. وأطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار من طائرة كواد كابتر من آلية عسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته امس على بلدات في جنوب لبنان، حيث افادت الوكاله الوطنيه للاعلام اللبنانيه بان مدفعيه العدو قصفت بلده حداثه حي العرايش في قضاء بنت جبيل بقذائف معيار 155 ملم، كما استهدفت مدفعيه العدو وادي زقين. الخبر الاخير. قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إزدي إن القوات المسلحة الإيرانية ولا سيما الحرس الثوري حققت تقدما كبيرا في مجالات البر والجو والدفاع الجوي والبحر، مؤكدا امتلاكها تقنيات متنوعة بينها ما تم استخدامه ميدانيا وأخرى ستستخدم مستقبلا. وأضاف إزدي في تصريحات لصحفيين أمس: القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر يقظة واستعدادا في الحروب، مشيرا إلى أن مقاتلها والشعب الإيراني تعرفوا على أساليب العدو. سمعنا الكرام، كان هذا آخر خبر في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. الرئيس مهدي المشاط يبارك لجمهورية العراق الشقيقة خروج القوات الأمريكية والأجنبية. استشهاد مواطنين في محافظة تعز والبيضاء وإصابة آخرين جراء تصعيد العدوان السعودي غاراته وقصفه الصاروخي على عدة محافظات. 5 شهداء فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني غرب مدينة غزة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: تعددت الحابسة مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونصحبكم باستعراض سريع لأبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا الورقية من ضمن صحفتنا المحلية الصادرة صباح يومنا هذا السبت 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق 3 من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. البداية من الصفحة الأولى. أولى عناوين الصحيفة: تحذير أوروبي من التحليق فوق مناطق سعودية، حرائق واسعة تضرب الرياض وإضراب واسع في حركة الطيران، مصرع وإصابة ضباط وجنود سعوديين بقصف صاروخي واستهداف مقر التحالف في عدن، الإخوانج يعزلون مدينة تعز وألوية العمالقة تتهاوى على الجبهة الجنوبية. باكستان نبحث الانخراط السياسي مع أنصار الله في الرياض. أيضا الصومال معارضون يخططون ضد البلاد من أبو ظبي. طيار أمريكي يشكك في ملابسات حادثة فلايد.
1: وقطع علاقات وطرد دبلوماسيين، تصعيد بين إثيوبيا وأريتريا ومصر.
0: الحرس الثوري يهدد برد أكثر فتكا على أي عدوان. رضائي يقول لترامب: انتصارتك في الخيال والواقع في يد إيران. أمريكا تعزز قوتها في المنطقة وتضغط على أوروبا لتفريغ مخزونات الديزل.
1: أما ملف 21 السياسي الذي يصدر كل سبت فحمل العديد من العناوين، منها باب للمندب لليمن للعالم.
0: المارينز لصوص وجينز.
1: والقرادات وسيرك سباك تبوك.
0: ميون جزيرة الكنز واللعنات.
1: أيضا من عناوين هذا الملف: اليمن في مايكروسكوب الصحافة الدولية، تفكيك الهستيريا الجيوسياسية.
0: انتروبيا الهيمنة حين تسقط عقيدة الميدان قانون القوة الغربية.

0: ميدل بيست صحابة. أما تحت عنوان قلب المحور فهناك العديد من العناوين. أكثر من 11 ألف غاصب يقتحمون الأقصى، 3 شهداء بقصف صهيوني على غزة.
1: حزب الله يبارك للعراق انهزام القوات الأمريكية، وقان يقول محور المقاومة يمضي بثبات ووحدة الساحات تفاجئ العدو.

وأبرز عنوان في صفحتها الأخيرة: رحيل الشاعر الكبير مصطفى المحضار. إذن سمعنا كانت تلك أبرز العناوين الصادرة في صاحبتنا الورقية لصباح يومنا هذا السبت. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل ومستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير.

الشق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. صيانة هندسية صالح الشيعاني. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطام. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية أمين السنحاني. وهذه أجمل وأرق التحايا من الزميلة المخرجة أسمهان يحيى.

الكرام، ونرحب بكم في هذه الفترة الأثيرية المباشرة والمتجددة باختلاف مواضيعها. وبدء هذه الفقرات دائما ما نتحدث ونذكر أنفسنا بأهمية استشعار نعم الله عز وجل، بأهمية التوبة والاستغفار، بأهمية أن نكون دائما مستحضرين لمعية الله عز وجل، دائما نستشعر بالفقر والحاجة إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، سواء كان ذلك الحال حال سراء أو حال ضراء. إن كان سراء نحمد الله ونشكره على نعمه، وإن كان ضراء نحمد الله ونصبر على ما ابتلانا من المحن ومن المصاعب. لذلك لابد كل يوم أن نجدد النية مع الله عز وجل، وأن نسأل منه أن تكون نوايانا خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون أعمالنا بإذن الله تعالى متقبلة لديه، أعمالا ترضيه وتبيض الوجوه في ذلك اليوم.

الفتى قيمته مقياسها في طباعه والصفات التي في داخله تستحله. الزمن بيسقط للمنافق قناعه، بالبراهين تصدر حكمها والأدلة. آخرة من تكبر ينفجر كالفقاعة، فالتكبر يحط مقام ناسه وأهله. يدي تريد الغنى باتدركه في القناعة، والطمع أنصحك بايفقرك لا تشله. من تلوى على الأطماع ماله شفاعة، ما ينال الهنا لو يملك الكون كله. كم من الناس داخل كوخ زاد اتساعه، وكم من الناس داخل قصر لم يتسع له. لا يظن المخادع ينتصر في خداعه، والمخادع عليها الله لا لم شمله.

إذن سمعينا الكرام ويعني كم نحن بحاجة دائما لنجعل نصيبا من القرآن ثابتا في كل يوم في حياتنا. نعاهد أنفسنا على ألا يمر يوم دون قراءة شيء منه ولو صفحة واحدة. صفحة واحدة قد تبدو قليلة لكنها مع الأيام تصنع صلة لا تنقطع بكتاب الله. إذن فلنبدأ ونجعلها عادة يومية لا نتركها. طبعا قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل، ليس مجرد قراءة عابرة أو قراءة تلاوة فقط، لكن نقف مع آيات القرآن الكريم، نستشعر عظمة القرآن الكريم، نبحث عن ماذا تريد هذه الآية وهذه السورة أن تخاطب فينا، ما الذي يجب أن يتغير فينا، ما الذي يجب أن نصلح من أنفسنا، أن نزكي من أنفسنا، لأن القرآن الكريم هو كتاب هداية، هو دستور حياة ولا نجاة لنا في أي أمر إلا بالعودة إلى القرآن الكريم، العودة الصادقة، خصوصا يعني مع تمر به البلاد لابد الكل يتوجه بصدق وإخلاص، لأن أي انتصار يتحقق هو بفضل من الله عز وجل. لذلك لابد أن نبدي الخضوع والخشوع والعودة لصاحب الفضل والمن وهو الله عز وجل.

سامعين الكرام، ومن أيضا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن في هذه الفقرات الصباحية نتذكر أن في حادثة من الحوادث ومن الأمور العادية أنه تم ذبح شاة، فسأل الرسول أحد زوجاته ماذا بقي منها، فقالت ذهب كلها إلا الكتف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله بقي كلها إلا الكتف. هنا يقرر صلى الله عليه وعلى آله أن ما تم توزيعه على الفقراء هو الذي بقي، وأن ما سيأكلونه هو الذي ذهب. نعم، إن ما نتصدق به هو الذي نملكه وندخره حقيقة، وما نستهلكه يذهب وينسى.

أحبتنا الكرام، ليس كل ما يقف في طريقك يستحق أن تقاتله، فبعض الأشياء خلقت لتتجاوزها وتمضي. تأمل الماء حين يعترض الحجر طريقه، لا يغضب، لا يتوقف، ولا يدخل معه في جدال طويل، بل يبحث عن منفذ يلتف حوله ويواصل رحلته وكأن الحجر لم يكن. الماء لا يتجادل مع الحجر لوقوفه في طريقه، بل يمر ويكمل طريقه. وهذه واحدة من أعمق دروس الحياة، ستجد أشخاصا وعوائق لا تستطيع تغييرها مهما شرحت أو قاومت، وستكتشف أن إهدار طاقتك في كل مواجهة قد يؤخرك أكثر مما يؤذي خصمك. الماء لا ينتصر على الحجر بالقوة، بل بالصبر والاستمرار، ومع مرور الوقت حتى الحجر الصلب يتغير تحت تأثير الماء. كن كالماء، مرنا دون أن تكون ضعيفا، هادئا دون أن تكون مستسلما، ومصرا على الوصول دون أن تجعل كل عائق معركة. فليس المهم أن تزيل كل حجر من طريقك، المهم ألا تسمح لحجر واحد أن يجعلك تتوقف عن السير. هذه الحكمة أو هذه المعلومة، أو عندما نتأمل فعلا الماء كيف يسير في طريقه ولا يتوقف أبدا، نلاحظ فعلا أن الحياة تسير بنفس الطريقة، ولكنها تحتاج للمرونة، تحتاج للصبر، تحتاج للعزيمة وللإصرار، وهذه لا تتوفر إلا للشخص المؤمن الذي يستطيع أن يحدث تغييرا فيما حوله بصبره وإصراره وتمسكه وعزيمته. وطبعا هنا لابد أن يكون هذا الشخص المؤمن لديه العديد من المبادئ، وكذلك يمتلك الكثير من الأهداف. ولو أسقطنا مثل هذه الحكاية على ما يحصل في واقعنا، لوجدنا أننا هنا في بلادنا الحبيبة في اليمن استطعنا أن نتجاوز الكثير من الصعوبات ومن العوائق التي تعيق حياتنا والتقدم في رحلة الحياة. استطعنا بثباتنا وصبرنا وهدوئنا وإيماننا وبحكمة قيادتنا أن نتجاوز الشيء الصعب والشيء الكثير. أصبحنا من دولة كان ينظر إليها بعين الاستهزاء إلى دولة صارت تغير من قوانين الردع ومن المعادلات على أرض الواقع، أصبحت قوة إقليمية ودولية لا يمكن أبدا أن يستهان بها أو أن تمر ذكراها دون أن يكون هناك احترام وتقدير وإجلال لأصحاب هذه البلدة الطيبة كما ذكرت في القرآن الكريم. لذلك فعلا علينا ألا نجادل عدونا، ولكن علينا أن نمضي في طريقنا وأن نكمله، وأن نجعل من كل ما مر بنا دروسا نستفيد منها في حياتنا، وأن نواصل تقدمنا دون أن ننظر إلى الوراء ولا أن نسمع ماذا يقول الآخرون عنا. واصل طريقك وسترى كيف ستصبح فيما بعد.

0: فيما يتعلق بجبهة الإسناد من يمن الإيمان والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استمرت عمليات الإسناد، وفي هذا الأسبوع نفذت العديد من العمليات بأحد عشر، ما بين الصاروخ فرط صوتي وطائرة مسيرة باتجاه فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، منها ما كان باتجاه يافا وأسدود والنقب وأم الرشراش، كلها استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي. كذلك هناك فيما يتعلق بالبحر الأحمر استمرار في حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي. ميناء أم الرشراش الذي يسميه العدو ميناء إيلات عاد إلى الإغلاق التام بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا له خسائر كبيرة جدا على العدو الإسرائيلي، وهزيمة بكل ما تعني الكلمة، حتى أن بعض الصحف الأوروبية علقت على هذا الأمر بهذا المنطق، بأنه هزيمة كبيرة للعدو الإسرائيلي. العمليات بلغت أو نفذت العمليات منذ بداية الإسناد لقطاع غزة ب 1679 ما بين الصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق حربية.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صدر عنه بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 94 غارة جوية وصاروخا استهدف الأعيان المدنية في محافظات صنعاء، صعدة، تعز، حجة، عمران وأب، خلفت شهداء وجرحى من المدنيين. وأشار إلى أن الغارات التي شنها العدو السعودي جاءت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وجيزان. استشهد أمس مواطن متأثرا بجروحه إثر قصف تحشيدات العدو السعودي منزله في منطقة الحرير بمديرية صالة بمحافظة تعز. وفي محافظة البيضاء استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين في منطقة المجريش بمديرية الزاهر. وفي محافظة صعدة أصيب مواطن بقصف مدفعي للعدو السعودي على المناطق الحدودية من مديرية حيدان. أفادت الأنباء اليوم باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني أربع دوار حيدر غرب مدينة غزة. وأطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار من طائرة كواد كابتر من آلية عسكرية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته أمس على بلدات في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدفعية العدو قصفت بلدة حداثة وحي العرايش في قضاء بنت جبيل بقذائف من عيار 155 ملم كما استهدفت مدفعية العدو وادي زفقين. قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لواء مصطفى إزدي إن القوات المسلحة الإيرانية ولا سيما الحرس الثوري حققت تقدما كبيرا في مجالات البر والجو والدفاع الجوي والبحر، مؤكدا امتلاكها تقنيات متنوعة بينها ما تم استخدامه ميدانيا وأخرى ستستخدم مستقبلا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي المزارع، إذا أردت إنباتا أفضل ونباتات أقوى ومحصولا أعلى جودة وإنتاجا، فغربل بذورك قبل الزراعة واهتم باستخدام الغرابيل. غربلة البذور بداية المحصول السليم.
8: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد، عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
10: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك، ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال. في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله.

سمعينا الكرام، تداعيات العدوان السعودي من خلال هذه الغارات والتحشيدات وأعمال الجرائم والحصار لا تنعكس فقط على بلادنا اليمن، بل أيضا هذه التداعيات تطال الداخل السعودي وتحول العمق السعودي إلى ساحة مواجهة في ظل الضربات التي طالت المواقع الحيوية في المملكة العربية السعودية، أيضا ما فرضته من تحديات على حسابات الرياض ومسارات الحرب. الحصار بالحصار، حين يعني قرر العدو السعودي الإمعان في معاناة أبناء اليمن، فجاءت المعادلة اليمنية الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: الضربات العسكرية لا تتساوى في معناها، فبعضها يقاس بما أصابه من أهداف، وبعضها يقاس بما يترك خلفه من أسئلة. وهناك عمليات تتجاوز أثرها المباشر لتصنع لحظة فاصلة في مسار الصراع وتدفع الخصم إلى إعادة النظر في حساباته. هذا ما يحدث اليوم مع العدو السعودي الذي كان يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحميه من النيران اليمنية. بالتالي فإن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في الرياض وينبع واحدة من أكثر العمليات دلالة في مسار المواجهة.
1: Saudi Arabia has shut down a crucial oil pipeline.
2: Houthi forces have hit sensitive locations in Riyadh.
0: في صباح 19 من سبتمبر تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف متباعدة جغرافيا في عمق المملكة. الرياض بما تمثله من مركز سياسي وعسكري واقتصادي، وينبع بما تمثله من عقدة نفطية وتصديرية على البحر الأحمر، ظهرتا في لحظة واحدة داخل المشهد العسكري اليمني. نفذت الضربات بمزيج من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة في عملية متعددة المسارات. وهنا تكمن أهمية العملية قبل النظر حتى إلى حجم الأضرار التي خلفتها. فالرياض قلب القرار ومركز الثقل السياسي الذي تتقاطع فيه المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية. وحين تصل النيران اليمنية وبزخم كبير إلى هذا القلب، فإن الرسالة تتجاوز المنشأة المستهدفة إلى صورة عن الدولة نفسها وقدرتها على حماية مركزها الأهم. أما ينبع فتمثل الوجه الآخر للمعادلة، وجه الاقتصاد والطاقة والتصدير، وخصوصا في ظل أهمية الساحل الغربي كممر بديل للصادرات السعودية. ولهذا فإن جمع الرياض وينبع في عملية واحدة يمنح المشهد معنى مختلفا، فالعاصمة في جهة وشريان الاقتصاد في الجهة الأخرى، وبمعنى آخر ضربة على مركز القرار بالتوازي مع ضربة على مركز من مراكز القوة الاقتصادية. وهذه هي النقطة التي تجعل العملية جديرة بالقراءة باعتبارها تطورا في طبيعة الصراع لا باعتبارها حادثة عسكرية منفردة. في الرياض تركزت الأنظار على مطار الملك خالد وما رافق الاستهداف من إضراب في حركة الطيران واندلاع حرائق واستهداف خزانات وقود ومنشآت مرتبطة بالمطار، وعن إعادة توجيه الرحلات وإغلاق الأجواء مؤقتا في مشهد يرسم ملامح العجز السعودي بعدما أصبحت الرياض التي يفترض أن تكون أكثر مناطق المملكة تحصينا أصبحت جزءا من مسرح العمليات.
3: فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
4: نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان تأكيدهم رؤية ألسنة اللهب وعمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد قرب مطار الرياض عقب انفجارات هزت وسط المملكة السعودية، مع تحذيرات من خطر لم تحدد السلطات طبيعته. هذا وشهدت ألسنة اللهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم. ونشرت وكالة رويترز مقطع فيديو يظهر أن هدفا حيويا قد استهدف في العاصمة السعودية. كما سمعت أصوات الإنذارات ودوي الانفجارات في الرياض والخرج، في حين أظهرت مواقع تتبع حركة الطيران طائرات عالقة بانتظار الهبوط في مطار الرياض.
0: لسنوات طويلة قامت معادلة الحرب على افتراض أن تكون اليمن ساحة الحرب، والسعودية هي الطرف الذي يمتلك العمق الآمن القادر على إدارة المعركة من وراء الحدود، فكانت المسافة نفسها جزءا من منظومة الحماية، وكانت المنشآت الحيوية السعودية محاطة بطبقات من الدفاعات الجوية الغربية والحسابات السياسية والتحالفات العسكرية. إذا كانت الرياض هي عنوان السياسة، فإن ينبع هي عنوان الطاقة، ميناء على البحر الأحمر، ومنشآت مرتبطة بمنظومة نقل وتصدير نفط، وخط أنابيب شرق غرب الذي يمنح السعودية منفذا استراتيجيا لتصدير جزء كبير من نفطها بعيدا عن مضيق هرمز. وتضاعفت أهمية ينبع مع اضطراب الملاحة في هرمز باعتباره منفذا حيويا للصادرات السعودية على البحر الأحمر. ولهذا فإن استهداف ينبع لا يقرأ فقط باعتباره استهدافا لمنشأة نفطية، بل باعتباره ضغطا على واحدة من أهم حلقات السلسلة التي تربط النفط السعودي بالسوق العالمية. وهنا تصبح المعادلة أكثر وضوحا، فالرياض تقول إن القرار يدار من هنا، وينبع تقول إن الاقتصاد يخرج من هنا، وعندما يصل التهديد اليمني إلى المكانين معا فإن المعنى يتجاوز الضرر المادي المباشر إلى اختبار قدرة الدولة على حماية مراكز ثقلها، وهذه هي فلسفة الضربة اليمنية المزدوجة.
5: نحن أمام ضربات دقيقة جدا تجاوزت كل المنظومات الدفاعية ووصلت إلى أهدافها، وظهر حجم الفشل. العدو كما كان هناك الكثير من التقارير التي تحدث بأنه أطلق أكثر من 20 صاروخا لاعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من قبل القوات المسلحة اليمنية لتضرب أهدافا حيوية داخل العاصمة الرياض، ومع ذلك أظهرت فشلا ذريعا تلك المنظومات الاعتراضية. وهذا ليس جديدا، فلنا في سابق العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال مواجهة العدوان نجاح باهر في مقابل فشل لكل تلك المنظومات التي استقلبها السعودي لحماية منشآته. الضربة الأخرى في استهداف منشآت شركة أرامكو في ينبع، بمعنى تعزيز الوضع الاقتصادي المنهار والنتيجة التراكمية للضربات اليمنية من جيزان إلى نجران إلى أبها إلى ينبع، ويعني لأول مرة المؤشرات تقول بأن الناتج كان صفرا. صنعاء انتقلت من ضرب الصادرات التي كانت تستهدف الأصول الناقلة إلى ضرب المنشآت الأصول الإنتاجية، وبالتالي هنا على السعودي أن يحسب ألف حساب لقدرات صنعاء لأنها تجاوزت المنظومات ووصلت إلى أهدافها بدقة. كما ضربت الأهداف المتحركة في البحر فهي قادرة على شل تلك المنشآت في البر، وقد ظهر أن المنظومات وكأنها غير موجودة، وبالتالي هنا الردع العقابي على الكيان السعودي.

0: القوة العسكرية لا تقاس دائما بعدد الصواريخ التي أصابت أهدافها، وإنما بقدرتها على إجبار الخصم على توزيع انتباهه وموارده وحساباته على أكثر من جبهة في اللحظة نفسها. ومن هنا فإن العملية العسكرية الأخيرة اعتمدت على التنوع في وسائل الهجوم بين البالستي والمجنح والمسيرات، بما يخلق تعددا في المسارات والارتفاعات وطبيعة التهديد. وبعيدا عن التفاصيل التقنية، فإن رسالة لهذا التنوع واضحة، إذ لم تعد المعركة محصورة في قدرة طرف على إطلاق النار، وإنما في قدرته على بناء عملية مركبة تفرض على منظومة الدفاع أن تتعامل مع مشهد متزامن ومتعدد الاتجاهات.
1: من يتحكم بالمعادلات هي القوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى. العمليتان استهدفتا جانبان مهمان في على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. الرياض هي العاصمة السياسية للعدو، هي مركز الثقل، فيها تتواجد الاستثمارات، التجمعات المالية أيضا في السعودية، وبالتالي فإنه بمجرد أن يكون هناك حدث في الرياض أو استهداف في الرياض، فإن هذا هو استهداف لعنصر الثقل السعودي، وعنصر أيضا تقويض الثقة لدى المجتمع المالي، لدى المستثمرين، بأن هذه المنطقة غير قابلة للاستثمار.
0: وهنا تظهر إحدى أكثر القضايا حساسية في مشهد الدفاع الجوي السعودي. فالسعودية أنفقت أموالاً ضخمة في بناء شبكة دفاعية تعتمد على منظومات متقدمة، بينها باتريوت وثاد، واستعانت بخبرات وشركات متعددة. ومع ذلك فإن وصول الهجمات إلى العمق السعودي يدفع إلى التساؤل عن قيمة منظومة الدفاع إذا استطاعت الضربة الوصول إلى قلب المنطقة التي يفترض أنها الأكثر حماية. الحرب تدار بالسلاح، وتدار أيضا بالصورة التي يملكها كل طرف عن قدرة خصمه. فحين كان ينظر إلى العمق السعودي باعتباره منطقة محمية، فكانت هذه الصورة جزءا من القوة السعودية. وحين تكررت الضربات اليمنية بعيدة المدى وأصابت أهدافها بدقة، بدأت هذه الصورة نفسها في التآكل. ومن هنا بات الردع عملية نفسية واستراتيجية بقدر ما هو عملية عسكرية. فالردع يقوم على إقناع الخصم بأن كلفة الفعل ستكون مرتفعة، وفي المقابل حين يكتشف الخصم أن الطرف الآخر قادر على الوصول إلى أهداف حساسة في العمق، فإن الحسابات تبدأ بالتغير. وهنا يمكن فهم شعار الحصار بالحصار، فقد سبقت العملية تطورات في البحر الأحمر، ثم جاءت العمليات الجوية في العمق السعودي لتضيف بعدا آخر إلى الضغط، ناهيك عن فرض السيطرة الميدانية على الساحل الغربي وطرد التحشيدات السعودية بالتزامن مع الفرض الكامل للحظر البحري على الملاحة السعودية. وبذلك تكون الجبهات غير منفصلة من البحر إلى الساحل وصولا إلى العمق السعودي، وهو ما يشكل حلقات في منظومة واحدة. وهذا هو التطور الأكثر أهمية في المشهد. فالحرب بدأت تقرأ باعتبارها شبكة من المسارح المترابطة لا مجموعة من الجبهات المنعزلة. من البحر الأحمر إلى باب المندب، ومن الساحل الغربي إلى الأجواء، ومن المنشآت النفطية إلى الرياض، تتشكل أمام الرياض معادلة جديدة في الحسابات الأمنية. وهنا أيضا ينبغي التوقف عند ينبع بوصفها أكثر من مجرد هدف اقتصادي. فينبع مسار النفط السعودي نحو البحر الأحمر، واضطراب في هذا المسار ينعكس على الصادرات والأسواق والتأمين وحركة الناقلات. ويعد النفط في السعودية أحد أعمدة الدولة ومصدر رئيس للإيرادات وركيزة للحضور السعودي في الاقتصاد الدولي. ولهذا فإن الاقتراب من منشآت الطاقة يعني الاقتراب من منطقة شديدة الحساسية في معادلة القوة السعودية. وهنا تتجاوز المسألة حدود اليمن والسعودية، فعندما تتعرض طرق الطاقة أو منشآت تصدير لاضطراب كبير فإن الأسواق العالمية تبدأ في التعامل مع المخاطر بصورة مختلفة، فترتفع كلفة التأمين وتتغير حسابات شركة النقل وتزداد حساسية المصافي والمشترين، ويصبح كل برميل إضافي مرتبطا بسلسلة أطول من الحسابات السياسية والأمنية. أي أن صدى الضربة قد يصل إلى أماكن أبعد بكثير من نقطة سقوطها، وهذه واحدة من خصائص الحرب الحديثة، فضربة محدودة جغرافيا تستطيع أن تخلق أثرا اقتصاديا واسعا إذا أصابت عقدة استراتيجية.
1: بالنسبة للنفط هو عصب الاقتصاد السعودي والحياة السعودية بشكل عام، واليوم في ظل هذه الظروف الإقليمية كما حدث بلا شك أنه سيكون له أيضا تأثير دولي، وهذه تحمل مسؤوليتها السعودية التي أصرت وقامرت وتواصل تعنت وحصار الشعب اليمني. يعني الشعب اليمني الذي يعيش في الجوع لا يمكن أن يلام لأنه ينتقم من يجوعه أو لأنه يضغط على من يجوعه باتجاه رفع الحصار واتجاه إنهاء العدوان بشكل تام. ولذلك إذا ما نظرت إلى هذه التأثيرات ستجد أن هناك تأثيرات لا شك أنها كبيرة، منها ما هو فوري ومنها ما سيظهر خلال الأيام والأسابيع المقبلة. فالتأثيرات الفورية، أولا حجم الأضرار الذي لحق بالبنية التحتية بالنسبة لهذه المنشآت النفطية. هناك اليوم تقارير ومشاهد أظهرتها أقمار صناعية تابعة للناسا عن تضرر عدد من خزانات الوقود في منشآت جيزان، وهذا لا شك أنه سيتطلب فترة طويلة من إعادة الترميم بالنسبة لهذه الخزانات، بالإضافة إلى أنه كان هناك الكميات من النفط لا شك أنها قد احترقت. لكن التأثيرات على المدى المستقبلي والمستقبلي بالنسبة للفترة القريبة، يعني لأننا نحن نتحدث عن نفط، نحن نتحدث عن إنتاج، عن مستودعات نفط، تخزين نفطية على وشك الامتلاء أو ربما تكون قد قاربت أو امتلأت في بعض المناطق بالنسبة للسعودية، نظرا لأنها خفضت حجم التصدير أو أجبرت على تخفيض حجم التصدير إلى نحو النصف من 8 مليون برميل إلى ما يقارب 5 مليون برميل. بالتالي لديها منشآت التخزين على وشك الامتلاء لنقل، فمعنى ذلك أن هذا سيؤثر على سيجبر السعودية على إعلان القوة القاهرة لخفض الإنتاج النفطي، وهذا من شأنه أن يؤثر على قدرة السعودية في الإنتاج المستقبلي للنفط إذا ما أصرت على الاستمرار في المضي في هذا المسار. عوضا عن ذلك كان برميل النفط

0: CBS called Trump and reportedly asked him to strike the Houthis. Trump said no.
1: مسؤول سعودي يقول إن طلبات المساعدة لم تسمع ولم تؤخذ بعين الاعتبار في واشنطن. إدارة ترامب وفق الصحيفة تركز على حماية مصالحها الأساسية وفي مقدمتها حرية ملاحتها في البحر الأحمر، ولا تريد تكرار تجربة العام الماضي التي أجبرتها على عقد اتفاق عسكري للخروج من المواجهة مع اليمن.
2: قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس وطالبه بشن ضربات ضد الحوثيين. وفي تقرير له كشف الموقع عن رفض ترامب طلب ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن، وفق ما نقله عن مسؤولين أمريكيين.
1: أندرو ليبر من مؤسسة كارينجي يرى أن الرياض أخطأت بافتراض أن واشنطن ستعود من أجلها إلى ضرب اليمن عسكريا كما فعلت في العام الميلادي المنصرم 2024 و2025، لكن الطامة الكبرى جاءت من وول ستريت جورنال. السعودية هرعت إلى واشنطن وحتى إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني طلبا لمعلومات استخباراتية بشأن اليمن. الصحيفة الأمريكية تكشف أن الحصار اليمني على النفط السعودي قد يدفع نحو تعاون سعودي صهيوني، وأن استعادة اليمنيين السيطرة على أراض حيوية على ساحل البحر الأحمر أضعفت ادعاءات رياض بقدرتها على إدارة الملف اليمني منفردة.
3: الصحيفة تشير إلى أن السعودية هرعت إلى واشنطن وحتى إلى كيان العدو في ظل تصاعد حاجتها إلى دعم استخباراتي وأمني لمواجهة التطورات في اليمن. وتستقرئ وول ستريت جورنال أن الحصار اليمني على النفط السعودي قد يدفع نحو تعاون سعودي إسرائيلي، معتبرة أن القيادة المركزية الأمريكية هي الجهة القادرة على جمع أطراف هذا التعاون ضمن تحالف إقليمي لمواجهة اليمن. وتلفت الصحيفة إلى أن استعادة اليمنيين السيطرة على أراض حيوية على ساحل البحر الأحمر أضعفت ادعاءات الرياض بقدرتها على إدارة الملف اليمني منفردة وعدم حاجتها إلى مساعدة كيان العدو والإمارات. تذكر وول ستريت جورنال أن السعودية سعت بالفعل إلى الحصول على معلومات استخباراتية من كيان العدو الإسرائيلي بشأن اليمن، في مؤشر على اتساع التعاون الأمني بين الكيانين.
1: قناة بي بي اس الأمريكية من جهتها رسمت صورة قاتمة للوضع الاستراتيجي قائلة: اليمن يوسع سيطرته على الساحل الغربي والجزر القريبة من باب المندب، من ميناء المخا إلى جزيرة ميون ثم جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى. أهمية المضيق بوصفه نقطة اختناق استراتيجية تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، تجعل هذا التوسع مصدر قلق.
4: Absolutely no. لا يجب على العالم أن يقلق، الملاحة مفتوحة باستثناء ما هو معلن ما يتعلق بالجانب السعودي، ويمكنك أن تنظر إلى المواقع الخاصة بحركة
1: وتشير القناة إلى أن هجمات يمنية استهدفت مناطق بينها خميس مشيط وجيزان والرياض وينبع، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية بالتزامن مع تعرض خط أنابيب سعودي استراتيجي لهجوم قد تستغرق أعمال إصلاحه أسابيع، وهو الخط الممتد لنحو 745 ميلا والذي ينقل النفط من مناطق الإنتاج بعيدا عن الخليج إلى ساحل البحر الأحمر. السفير الأمريكي السابق لدى السعودية مايكل راتني يربط بين هذه التطورات وتصاعد المخاطر في أسواق النفط، مشيرا إلى اقتراب أسعار النفط من 110 دولارات للبرميل. ويرى راتني أن تجربة الحرب السعودية

0: القضية ضد اليمن التي استمرت قرابة عقد ولم تنتهي إلى حسم عسكري قد تدفع المملكة في نهاية المطاف إلى العودة للمفاوضات والدبلوماسية ودفع التعويضات.
1: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند افتتاح التعاملات الاثنين في عقب هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 3.46% لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% إلى 103 دولارات للبرميل.
0: صحيفة هارتس الإسرائيلية الصهيونية، وهي ليست صحيفة عربية ولا يمنية، تأتي لتقدم الاعتراف الأكثر إيلاما. صحيفة تؤكد أن اليمن يمثل الهزيمة العسكرية والسياسية الأشد وطأة التي مني بها محمد بن سلمان منذ أكثر من عقد من الزمن، بعد أن كان يعتقد أن الحرب عليها لن تكون أكثر من مجرد جولة صحراوية بمركبات الجيب الأمريكية. وتحذر الصحيفة من أن أثر اليمنيين لا يقتصر على تغيير المشهد العسكري والسياسي في اليمن فحسب، بل إنهم انضموا إلى قائمة الدول التي قوضت ركائز السياسة الأمريكية الخارجية في المنطقة. وتضيف: اليمنيون اليوم هم من يحاصرون الملاحة من وإلى السعودية، وهم من يضربون العمق السعودي، وكل ما تفعله الرياض هو تلقي الضربات فقط. وتتوقع أن يرفع اليمنيون سقف مطالبهم ليشمل الاعتراف الدولي بهم كحكومة شرعية، فضلا عن رفع الحصار وفتح المجال الجوي بالكامل وتخصيص ميزانية سخية من الخزينة النفطية السعودية. ما يحدث اليوم هو نهاية فصل وبداية آخر. الرياض التي اعتقدت أن الحرب ستكون نزهة قصيرة تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد. عاصمتها تضرب ومنشآتها النفطية تحرق وحلفاؤها يتخلون عنها. اليمن الذي حاصره العدو السعودي لسنوات يفرض اليوم حصارا مضادا، والذي كان يوصف بالدولة الفقيرة أصبح يصنع الأسلحة وبات فاعلا إقليميا ودوليا. فالمشهد في المنطقة تبدل عما كان عليه قبل 12 عاما. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تستوعب الرياض الدرس قبل فوات الأوان، أم أن الكبرياء سيستمر في دفع الفاتورة؟ وسيكون هذا بعون الله بداية لانهيار العمق السعودي.

0: سمعين الكرام، لوح حزب الإصلاح بتعز بعزمه على إغلاق منفذ جولة القصر الكامب مدينة تعز ابتداء من اليوم السبت لما أسماه دواعي أمنية. حزب الإصلاح وأبواقه الإعلامية يتداولون اليوم على المنصات الإعلامية ما ورد على لسان مسؤول عسكري في تعز المحتلة بأن صنعاء استغلت المنفذ مؤخرا لإدخال مقاتلين إلى وسط المدينة، رغم أن المصدر العسكري الإخواني لم يشر في تصريحاته ما إذا كان المقاتلون المتسللون إلى المدينة بحسب تعبيره عبر المنفذ الإنساني الشرقي بجولة القصر قد تسللوا بأسلحتهم وعتاتهم أم لا، وهل رافقتهم آليات عسكرية وخبراء إيرانيون كما يزعمون إلى وسط تعز أم لا، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل. وبالرغم من أن الرواية تفتقد للمصداقية والمنطق إلا أنها قد تشير إلى أن حزب الإصلاح لا يستبعد أن يكون من ضمن قادته ومقاتليه من يرتب وينسق بالفعل لاستقبال المقاتلين التابعين لحكومة صنعاء وتسهيل العملية وتزويدهم بالسلاح والعتاد داخل المدينة لتنفيذ ما أسماه أعمالا عسكرية والهدف منها إسقاط المدينة من الداخل. لكن المفترض والبديهي لتنفيذ عملية كهذا هو أن تكون قد جرت بالفعل وقبل أشهر طويلة وليس الآن، وهو ما لا يجهله أحد حتى أغلب المحللين والمهتمين بالشأن العسكري. الواضح هو أن حزب الإصلاح يرغب كعادته في استخدام الورقة الإنسانية لتخفيف الضغط العسكري الحاصل على مقاتليه جراء اتباعه هو وغيره من الفصائل التابعة للتحالف السعودي، ومن طرف واحد سياسة التصعيد العسكري في الجبهات الداخلية تنفيذا لتوجيهات الرياض على وقع الضربات التي منيت بها على يد أفضل القوات المسلحة اليمنية، والتي أدت منذ مطلع سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى تطهير مديريات الساحل الغربي والمديريات المجاورة لها التي كانت بجوار هذه المديريات، والتي استطاع أبطال القوات المسلحة اليمنية من تطهير تلك المناطق. إذن إن رهان حزب الإصلاح على الورقة الإنسانية من خلال إعلانه مجددا حصار تعز من الداخل وربط مصيره بحياة مئات الآلاف من المواطنين المدنيين العزل والمغلوبين على أمرهم داخل المدينة هو قرار ستكون له عواقب وخيمة جدا. إذن تعز وحصارها واستغلال هذه الورقة الإنسانية والوضع الإنساني ليزيدوا من معاناة أبناء محافظة تعز الشرفاء من خلال قطع الطرقات ومن خلال الحصار من الداخل في عملية ضغط، وأيضا يعني لفت الأنظار عن الانتصارات وتلك الضربات التي يحققها أفضل القوات المسلحة اليمنية في محافظة تعز. وهذا هو دأب حزب الإصلاح ومن يلف في دائرة ودوامة حزب الإصلاح. لكن الرهان دائما على أبناء تعز الشرفاء الذين يتحلون بالحكمة والوعي في مواجهة مثل هكذا مخططات، وأيضا الرهان بعد الله عز وجل على القوات المسلحة اليمنية التي تحقق انتصارات كبيرة وتضرب تلك التحشيدات التي تتجمع والتي كل الهدف منها هو سفك دماء أبناء محافظة تعز. طبعا هناك العديد من الجرائم من خلال تلك الغارات التي تستهدف أبناء تعز الشرفاء والمدنيين في الأسواق، يعني وإلى ما هو المبرر أن تكون هناك غارة في أسواق شعبية يرتاد السوق المواطنين اليمنيين في محافظة تعز؟ فما هو الجدوى من ضرب تلك الأسواق إلى إرعاب الناس وزيادة في معاناتهم؟ العدو السعودي لا يفرق ولا يهمه أبدا تلك الدماء التي تسقط، سواء كانت للقوات المسلحة اليمنية التابعة لعاصمة صنعاء أو أنهم مواطنين حتى في محافظة تعز لا يتبعون أي مكون ما، لا يهمهم تلك الدماء التي تراق على تراب الوطن. لكن القوات المسلحة اليمنية، حكومة صنعاء دعت إلى العفو، دعت لحفظ الدم، دعت بأنه يجب أن نفوت الفرصة على العدو السعودي ألا يستغل أبناء المحافظات من أجل تحقيق مآربه ومطالبه. دعوا المعركة ما بين أفضل القوات المسلحة اليمنية والسعودية، القوات السعودية، وبالفعل القوات المسلحة اليمنية تقوم بإيلام العدو السعودي من خلال الضربات الموجعة في العمق السعودي وضرب الأهداف الحيوية. طبعا السعودية بين الفترة والأخرى عندما تفشل وهو دأبها تستغل الورق الإسلامية، وتكون هناك مناشدات لأن القوات المسلحة اليمنية تقوم بضرب مكة، وبالأمس منشأة كهرباء تابعة للمسجد النبوي، وكلها مزاعم لا أحد يصدقها، والهدف منها هو استجداء بعض الدول الإسلامية لتدخل معها في حلف. وهنا نتساءل، يعني التحالف الذي قادته السعودية من 13 دولة، ما الذي جنى وما الذي حقق خلال 12 عاما؟ ما الذي سيحققه وما الذي سيرتكبه أكثر مما قد ارتكب في بلادنا اليمن؟ كلما أقدم عليه زاد من صمود، زاد من تحدي، زاد من عنفوان الشعب اليمني لمواصلة هذه المعركة. الشعب اليمني يعرف جيدا أن النظام السعودي هو عدو للجمهورية اليمنية، هو من يسعى دائما أن تكون اليمن في ظل الهيمنة والوصاية، ألا تستقر اليمن ولا أبناء اليمن، أن يأخذوا مقدرات أبناء اليمن، ألا يكون لليمن الوضع الطبيعي وحجمها الطبيعي في المنطقة والإقليم. لكن بإذن الله تعالى ما دام السعودي لم يفهم الدرس جيدا خلال الجولات السابقة، الآن سيفهم وسيؤدب بأكثر ضربات إيجاعا وأكثر الضربات إيلاما. إذن عودة لتعز وحصار تعز من الداخل، واستغلال الحزب الإصلاح لهذه الورقة والهدف من وراء هذا الحصار. معنا عبر سماعة الهاتف الناشط الإعلامي فضل النهاري. أستاذ فضل حياكم الله.
1: حياكم الله وسعد الله وقاتكم بكل خير.
0: وأنتم كذلك سيدي الكريم. حصار تعز من الداخل، ما الهدف من حصار تعز من الداخل، وما هي الحجة والذريعة التي يتذرع بها حزب الإصلاح؟
1: أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم السبت 3 أكتوبر،
0: نعم،
1: بدأ حزب الإصلاح بتنفيذ قرار الذي أعلن عنه أمس أيضا وشاركته فيها السعودية بإغلاق 19 طريقا من وإلى تعز المدينة والمديريات المحتلة بما فيها منفذ جولة القصر الشرقي. هذا القرار بحسب ما ورد على لسان قادة المرتزقة أنه يأتي لدواع أمنية، فيما الحقيقة أن الإصلاح يهدف من خلاله إلى محاصرة أبناء تعز من الداخل ومحاصرة الهزائم التي مني فيها مقاتلو خلال الأسابيع الماضية. معلوم أنه من عشرة سبتمبر وحتى الآن تهاوت مواقع المرتزقة وتم تطهير مساحات شاسعة جدا، ومديرية الساحل الغربي كما تعلمون بالإضافة إلى مديرية أخرى محيطة بها كموزع والوازعية والشمايتين، والآن المواجهات تتم على مقربة من مدينة التربة. الإصلاح يستشعر الخطر وهو يدرك تماما أنه لا مفر له لا شمالا إلى صنعاء ولا جنوبا إلى عدن، وبالتالي لا مجال أمام حزب الإصلاح إلا أن يتمترس بالمواطنين ويقول باختصار شديد أحيا أو أموت أنا وهؤلاء المواطنين الأبرياء. هو لا يبالي، هو قد قالوا سابقا أصلا بأنه لا مانع من أن يموت 25 مليون مقابل
0: صحيح.
1: مليون إصلاحي
0: صحيح.
1: والآن هو يطبقون هذه النظرية على الأرض كما شاهدون.
0: نعم، يعني اللعب بهذه الورقة وبالأوضاع الإنسانية لأبناء محافظة تعز يعني من خلال قطع الطرقات ومن خلال حصار المدينة من الداخل. أيضا أستاذ فضل، هناك جرائم أخرى ترتكب على يد العدو السعودي من خلال تلك الغارات، حجم هذه الجرائم؟
1: منذ أن بدأ العدو السعودي ومرتزقته بالداخل بإنهاء الهدنة المؤقتة واستهداف المدنيين، ارتكبوا جرائم عديدة هنا في مديرية الطوق مثلا في تعز على سبيل المثال، مديرية التعزية، الصل، صبر الموادم، حيفان حتى يوم أمس، بالإضافة إلى مقبنة ومديرية الساحل الغربي، كلها مستهدفة بغارات الطيران من جهة أو بقناصة أو بالمدفعية. هناك العشرات خلال الأسابيع الماضية ارتقوا معروف يعني ما بين شهيد وبين جريح بينهم نساء وأطفال.
0: نعم.
1: وليس بعيد عننا الآن الجريمة التي حصلت في المخا مثلا، ولا الجريمة التي وقعت في سوق تعز المركزي، وحاولوا تبرز تلك الجرائم بأنها أنها مثلا كانت مواقع عسكرية جرى استهدافها، فيما الشارع يعلم والعالم يعلم بأنها مواقع مدنية 100%. لكن دائما العدوان لم يعترف منذ 2015 وحتى اليوم بأي جريمة، جريمة واحدة فقط بأنها كانت ضد المدنيين، فما بالكم بهذه الجريمة وغيرها. سيستمر العدوان على هذا المنوال إلى أن يتم كسره وهزيمته.
0: نعم، يعني هذه الجرائم ليست جديدة على العدو السعودي، فخلال 12 عاما أيضا ارتكب العديد من المجازر والجرائم المروعة بحق أبناء الجمهورية اليمنية وأيضا بحق أبناء محافظة تعز. أستاذ فضل، قراءتكم إلى ما ستؤول إليه هذا يعني المواجهة بين القوات المسلحة اليمنية وبين هذا العدو السعودي الذي لم يتأدب ولم يرتدع خلال 12 عاما وما زال يعني يراهن للأسف على بعض المرتزقة، والذي يقدمهم كبش الفداء، ويا ريته يعني يترك المعركة ما بين القوات المسلحة والعدو السعودي. قراءتكم إلى مستقبل الأمور؟
1: القراءة المنطقية أختي عزيزة تقول بأن الإصلاح يدق آخر مسمار في نعشه. هذه القراءة المنطقية.
0: نعم.
1: مجريات الأحداث وما ستؤول إليه دائما هو مقدر بيد الله سبحانه وتعالى، أيضا بيد القيادة الحكيمة والقوات المسلحة، بيدهم القدرة على حسم الموقف بأي شكل كان. العدو السعودي يمكن ردعه، لكن هناك قوة تقف خلف العدو السعودي لابد أن تشمر عن وجهها مرة أخرى بعد أن انسحبت وفرت من اليمن ومن سواحل اليمن. وأقصد بذلك أمريكا وإسرائيل. اليوم السعودية أصبحت هي دولة وظيفية تؤدي. أي مواطن، أي شخص عاقل يشاهد الضربات التي لحقت بالسعودية من القوات المسلحة اليمنية يقول أن السعودية ينبغي أن تتوقف فورا حفاظا على منشآتها وحفاظا على مصالحها، لكن ذلك لم يحدث. هذا دليل أن السعودية لا تملك قرارها، السعودية تنفذ فقط، والأمر كما قلت لكم بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نثق بالله أولا وأخيرا ثم بقيادتنا والقوات المسلحة اليمنية.
0: نعم، أيضا يعني بجوار هذه الثقة التي نثق بالله والقوات المسلحة، أيضا نعول كثيرا على أبناء محافظة تعز الشرفاء الذين يتحلون بالوعي وبالصبر وبالحكمة، وبإذن الله يفوتون الفرصة على حزب الإصلاح الذي يلعب على الوضع الإنساني والذي يكذب على أبناء المحافظة، وأيضا العدو السعودي الذي ظل طيلة هذه السنوات وهو يمعن في سفك دماء اليمنيين في كل محافظات الجمهورية. أستاذ فضل النهاري، شكرا لك كثيرا إتاحة الفرصة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية للحديث عن حصار تعز من الداخل، الهدف والذريعة، وأيضا الجرائم التي ترتكب في هذه المحافظة.
1: شكرا جزيلا.
0: I'm not

هنا هنا هنا إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن.

0: هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار.
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
0: ومنبر الثوار.
2: يا هنا الهلا نبدي، يا هنا الهلا.
0: قبس من نار هدى يا أولي الأبصار.
2: قرآن تترجل لك يا تهرجل.
0: برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
3: نعلم اللي ما درى، ونفهم اللي ما فهم، إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن.
4: حياه بها ما تعتلت، ما تقبل الدرس.
0: هنا إذاعة صنعاء.
5: وأنا جمال العز كله تكمله، والمجد لدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 94 غارة جوية وصاروخا استهدف الأعيان المدنية في محافظات صنعاء، صعدة، تعز، حج عمران وأب، خلفت شهداء وجرحى من المدنيين. وأشار إلى أن الغارات التي شنها العدو السعودي جاءت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وجيزان. استشهد أمس مواطن متأثرا بجروحه إثر قصف تحشيدات العدو السعودي منزله في منطقة الحرير بمديرية صالة بمحافظة تعز. وفي محافظة البيضاء استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين في منطقة المجريش بمديرية الزاهر. وفي محافظة صعدة أصيب مواطن بقصف مدفعي للعدو السعودي على المناطق الحدودية من مديرية حيدان. استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم أربع نساء وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية قرب دوار حيدر في حي الرمال غربي مدينة غزة بحسب ما أفادت وكالة صفا الفلسطينية، فيما نفذت قوات العدو عملية نصف في المناطق الشرقية من المدينة. وفي جنوب قطاع غزة استهدفت مدفعية العدو المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق آليات العدو النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة، وأطلقت آليات العدو النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته أمس على بلدات في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية بأن مدفعية العدو قصفت بلدة حداثة حي العرايش في قضاء بنت جبيل بقذائف من عيار 155 ملمتر، كما استهدفت مدفعية العدو وادي زبقين. الخبر الأخير في هذا الموجز. قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إزدي إن القوات المسلحة الإيرانية ولا سيما الحرس الثوري حققت تقدما كبيرا في مجالات البر والجو والدفاع الجوي والبحر، مؤكدا امتلاكها تقنيات متنوعة بينها ما تم استخدامه ميدانيا وأخرى ستستخدم مستقبلا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي المزارع، هل تعلم أن غربلة البذور تخلصها من الشوائب والحبوب المكسرة وبذور الأعشاب، وتساعد على توفير بذور أكثر نقاء وتجانسا للزراعة؟ لذلك غربل بذورك وابدأ موسمك الزراعي ببذور نظيفة وسليمة للحصول على منتج وفير.
6: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
7: نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015، ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. ذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم، ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية.

مشاهدينا الأعزاء، في فقرة هذه سنتابع مجمل الأحداث والمستجدات الإقليمية والعالمية، لعل الأبرز والأهم طبعا ما يحصل في بلادنا وما تحاول السعودية دائما إلصاقه بنا. بالنسبة للمقدسات الإسلامية، كلما فشلت وكلما انهزمت على الأرض تحاول أن تأتي بصيغة دينية عقائدية، حتى تحاول نزع البساط أو سحب البساط من تحت أرجل اليمن، ولكن دائما ما تعود خائبة وخاسرة، لأنه لا يوجد أحد يقوم بتصديقها من العرب والمسلمين، والتعليقات والآراء التي تأتي أو ردود الفعل تأتي منسجمة مع ما تقوم به اليمن ومدافعة عن حق اليمن في العيش بحرية واستقلال وفي الحصول على حقوقه والاحتفاظ بخيراته. هناك طائرة فلاي دبي، هذه الطائرة أو هذه الحادثة التي جاءت والتي يشكك فيها الكثيرون في مصداقيتها، والتي أتت في وقت حرج بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية، ومن خلالها يحاول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني، يحاول من خلالها أن يجعل لنفسه مكانة في الانتخابات، ويحاول أن يحقق الفوز عن طريق تدبير مثل هذه الحوادث، حتى يكون هناك شعبية له، وبأنه الحارس الأمين على المستوطنين الصهاينة. هناك أيضا ما يحصل في أرض الصومال، حيث اتهم وزير الدفاع الصومالي شخصيات سياسية معارضة بعقد اجتماعات في العاصمة الإمارات أبوظبي، مشيرا إلى أن بعض هذه اللقاءات جرت مع جهات قال إنها على صلة بقوات الدعم السرية السودانية. إذن القرن الأفريقي وما يشهده من تطورات بالنسبة للصومال هذا جزء، أما الجزء الآخر فهو متعلق بإثيوبيا وإريتريا وكذلك مصر، وهناك أزمة دبلوماسية كبيرة بين إثيوبيا وبين مصر وصلت لحد قطع العلاقات وطرد دبلوماسيين.

0: من ضمن التطورات الإقليمية والدولية أيضا ما تقوم به واشنطن، حيث تواصل دفع تعزيزات عسكرية ضخمة نحو الشرق الأوسط، وقد اتجهت حاملة الطائرات روزفلت والمجموعة البرمائية ماكين إلى ندى وعلى متنها 2200 جندي من مشاة البحرية وكذلك 12 طائرة من طراز F-35 بي إلى المنطقة بالتوازي مع نشر بطاريتي باتريوت إضافيتين في السعودية وقطر لحماية المنشآت النفطية، مما يشير إلى نوايا أمريكية متجددة لاستئناف العدوان على إيران. طبعا كشفت مصادر مطلعة لرويترز عن ضغوط أمريكية مكثفة وتهديدات صريحة وجهتها إدارة ترامب لكل من فرنسا وألمانيا، طلبت فيها بالإفراج العاجل عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من الاحتياطات الاستراتيجية مناصبة بين الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما، مهددة بفرض حظر أحادي على صادرات الديزل الأمريكية نحو أوروبا إذا لم يستجب لهذه المطالب قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. أما بالنسبة لما يتعلق بهرمز، فهناك يعني المواقف السياسية هي مواقف حازمة، حيث أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي أن الرئيس الأمريكي يعيش في عالم من التخيلات بعد هزائمه المتتالية، مشددا على أن الواقع ترسمه إيران في الميدان. وقال رضائي: بعد الهزائم المتتالية لا يزال أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتحدث بلا توقف، والآن تجاوزت كلمته حتى تخيلاته الخاصة، وخطبه قائلا: يمكنك أن تكون منتصرا كل يوم في عالم خيالك، لكن الواقع ترسمه إيران بشعبها وجنودها وصواريخها. هذه التصريحات جاءت بعد تصريحات جديدة لترامب زعم فيها أن إيران مستعدة للاستسلام وأنه سيحقق نصرا سهلا قريبا.
1: حلقاي باتحرقي ما بقي للخوف فينا ربع ذره.

إلى اليمن، إلى بلادنا الحبيبة وتطورات الأوضاع فيها، وكيف تنظر لها الصحافة الدولية. طبعا هناك الكثير من الصحف تتناول مجموعة الأحداث الجديدة، وكيف أن اليمن بات اللاعب الرئيسي والمسيطر الأساسي على مضيق باب المندب، هذا المضيق المائي الاستراتيجي الهام، وكيف أن اليمن أصبحت لاعب رئيسي لا يستهان به بعد أن كانت في خانة الحرب المنسية، هكذا تصف الصحافة الأجنبية خلال الرصد الأخير. فهناك مثلاً

تصر الحوثيون على السعودية، والثاني بتاريخ الأول من أكتوبر 2026. لماذا لا تستطيع السعودية هزيمة الحوثيين؟ تقف الماكينة الإعلامية الغربية مبهوتة أمام مفارقة مذهلة. ميزانية الدفاع السعودية تتصدر الإنفاق العسكري الإقليمي، تقف مشلولة ومكشوفة أمام إرادة سيادية زاهدة التكلفة، امتلكت الجغرافيا وصنعت ردعها المستقل وحولت عمق الخصم وبنيته التحتية إلى هدف دائم. لقد أدرك التحليل الدولي أن ضخامة الإنفاق والارتهان للحماية الأمريكية لا يمنحان عقيدة قتالية لمن يستأجر أمنه بالدولار، وأن صنعاء عدت نفسها لخوض معركة استنزاف طويلة تفرض فيها خياراتها السيادية على طاولة أي مفاوضات مقبلة. أما وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية ووكالة رويترز فقد رصدت في البداية وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية القتال الميداني المتصاعد في أحياء تعز الشرقية وقطع الطرق الحيوية، وأشارت إلى أن تعز أصبحت نقطة تماس استراتيجية مقابلة للساحل الغربي. كما تابعت تحركات المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ في مسقط والرياض وقضية اعتقال مهندس وزارة الطاقة الأمريكية المتهم بمحاولة دعم صنعاء. وكالة رويترز تابعت رواية قيادة التحالف السعودي التي اتهمت صنعاء باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة والنفي القاطع من صنعاء، مما أظهر ارتباك حرب الروايات السعودية المتخبطة التي تحاول تغطية انكساراتها الميدانية في تعز والساحل بصياح إعلامي زائف.

0: أما صحيفة لوموند الفرنسية فقد أفزعت الشارع الغربي بتحليل لها صدر في الأول من شهر أكتوبر بعنوان في اليمن السيطرة السريعة على مضيق باب المندب تكشف نقاط ضعف التحالف ضد الحوثيين. الصحيفة تساءلت بذهول عن سر انهيار جبهة الساحل الغربي في غضون 9 أيام وصولا إلى المضيق الاستراتيجي. نلاحظ في ذلك التحليل ما تحاول الأصحاب الغربية تسميته هشاشة البنية القيادية وتعدد الفصائل، ليس في واقع الأمر إلا الفضيحة العسكرية المدوية للجيوش الورقية وقوات البصمة البيومترية الموالية للتحالف. فحين تحرك المقاتل اليمني بوحدات مرنة وتصنيع سيادي محلي مستقل واستطلاع متطور وضغوط صاروخية ومسيرة تمهيدية، تبخرت تلك التشكيلات المرتزقة قبل وصول الطلقة الأولى. لقد انتقلت لوموند قسرا من سردية مفاجآت التقدم إلى تشريح الهشاشة البنيوية لمعسكر التحالف وسقوط رهاناته الميدانية عند الساحل.
1: قلنا لكم بحرنا مسجور ما فيه مرسى ولا كورنيش، والقوة البحرية كالطور ما باتمر بلا تفتيش. شعب اليمن قفل المندب على الملاحة بقفلة شيش، يا العالم الفوضى يتأدب وبطل الغطرسة والطيش.
0: مستمعينا الأعزاء، ولمناقشة التطورات الميدانية الحاصلة على مستوى المنطقة والإقليم، يسعدنا أن يكون ضيفا عبر خط الهاتف الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي. مرحبا بكم دكتور محمد معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور محمد. طبعا الأيام الماضية شهدت الكثير من الأحداث ومن التطورات الميدانية، كان الأبرز والأهم فيها بالنسبة للمنطقة خروج القوات الأمريكية من العراق بناء على ضغط المقاومة العراقية، حيث شكل 30 من سبتمبر 2026 نقطة تحول استراتيجية بالنسبة

0: العراق، حيث شكل خروج القوات الأمريكية والأجنبية من هناك نقطة تحول استراتيجية وانتصارا تاريخيا كما تم وصفه من قبل الكثير من المحللين السياسيين والعسكريين. العراق بعد عقدين من الاحتلال ومن الفوضى، والتي أيضا يعني الفوضى ما زالت يعني هي موجودة حتى الآن، لأن الحكومة الحالية تعتبر حكومة عميلة، ولكن أن يتم فرض شروط المقاومة التي حاولت أمريكا وإسرائيل أن تكسرها في العراق وأن تقوم بإنهائها لم تجدي نفعا أمام صلابة وقوة الشعب العراقي الذي يريد التحرر فعلا. كيف تقرؤون المشهد هناك في العراق دكتور محمد، خصوصا وأن القوات الأمريكية كانت مسيطرة سيطرة كاملة على كل الموارد، وحتى يعني القواعد العسكرية الموجودة فيها لا يستهان بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا كنبذة تاريخية مختصرة عن احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 90، وذلك بسبب دخول الكويت. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية كان لها طموح هو أو مشروعها هو احتلال العراق، ولكن بإعاز من السفير الأمريكي للرئيس الراحل صدام حسين، على أساس أن هناك كان في مشاكل على أساس حجر البترول بين الكويت والعراق، ومن هنا كأنه طرح عليها بأنه سيهجم على الكويت. قالت هذا شأني خاص بكم أنتم والكويت، ولكنه في الحقيقة كان مشروعا أمريكيا باحتلال العراق واستغلال ثروات لهذه الفترة كلها منذ عام 90 حتى يومنا هذا. وفي الأخير وصولا إلى أن المقاومة استطاعت أولا أن تبني أساسها على أساس القضاء على المشاريع الأمريكية في داخل العراق، سواء على مستوى القاعدة أو على مستوى داعش، وذلك بحسب ما ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أيام أوباما أو بعد خروجها من البيت الأبيض، كونها كانت تمثل وزارة الخارجية بالنسبة للنظام الأمريكي في تلك الحقبة، وعندما قالت القاعدة وداعش كانت صنعا أمريكيا بامتياز. لماذا؟ لتحقيق مصالحهم، فاحتلالهم للعراق هذه الفترة كاملة هو من أجل النصر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأنها عندما تسيطر على مصادر طاقة على مستوى العالم كامل، العالم سيكون تحت إمرتها وبين يديها، أي تتصرف كما تشاء. ومن هنا أتت المقاومة العراقية التي اجتمعت واستطاعت أن تقضي على داعش، خاصة في الفترة الأخيرة في القرن 21 الجديد، عندما استطاعت القضاء على داعش وأيضا حتى على مستوى القاعدة، وهذا مهم جدا. واليوم بعد طوفان الأقصى الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت المنطقة مرة أخرى بقوام عسكرية طبعا كما هو معروف بحدود 57 قطعة بحرية، أتت أثناء طوفان الأقصى وما حدث في من الإبادة، جريمة الإبادة التي تمت في فلسطين. وكان للمقاومة العراقية أيضا دور كبير في عملية الإسناد لإخواننا في العراق في فلسطين، وهذا مهم جدا. واستطاعت أيضا المقاومة العراقية أن تضع شروطها في خروج الولايات الجيش الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية من العراق. ولو نقول اليوم نسبيا استطاعت أن تخرج الجيش الأمريكي من العراق، ولكن المقابل هنا تكمن الإشكالية، كون النظام خاصة رئيس وزراء العراق الجديد الزيدي، أنا أعتقد في زيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية قد وافق على أساس أن يقوم بأخذ سلاح المقاومة، وعلى أساس أن يكون سلاحا بيد الجيش، كما يحدث اليوم في لبنان لإزالة حزب الله من الواجهة العسكرية والسياسية والتحررية، وأيضا مساندة القضية الفلسطينية قضية الأمة المركزية، يحدث نفس الشيء. ولكن اليوم عندما خرج الأمريكي من العراق، ولكنه ما زال باقيا سواء على مستوى النظام وأيضا على مستوى بعض القواعد التي قال هو بعض القواعد التي يمكن أن يحتاجها فيما بعد أو عند الحاجة لها، ولكن اليوم نبارك للمقاومة العراقية أولا بإخراجها، وخاصة الشروط التي وضعتها، وخاصة السلاح الذي لا يمكن تشكيل سلاح المقاومة أنا في اعتقادي إلا بشروط. وأنا في اعتقادي اليوم الحكومة العراقية مع المقاومة هي بالتأكيد أمام سيد جيسون على ضاوضة المفاوضات إلا إذا كان هناك التزام من العراق من الحكومة العراقية بنزع سلاح المقاومة، فهنا تكمن الإشكالية. أي بمعنى إن استدعاء القوات الأمريكية مرة أخرى إلى العراق الذي لم تستطيع أن تحقق مصالحها أو لم تحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحكومة، فأنا في اعتقادي بأن الأمريكي سيعود وليس له عهد وليس له أيضا حتى وعود، وعود كلها كاذبة. وما حدث في فلسطين إلا دليل قطعي على ذلك، وما حدث المقاومة في لبنان إلا دليل قطعي على ذلك، أيضا حتى على مستوى سوريا وما يحدث في سوريا وما يحدث وما حدث وما يحدث في العراق وما حدث في اليمن وما يحدث في اليمن، وهذا طبعا واجع الولايات المتحدة الأمريكية الذي تريد أن تحتل العالم من أجل النفط خصوص. وأنا في اعتقادي بأن الجيوستراتيجية والجغرافيا تلعب دور كبير اليوم بالنسبة لمحور المقاومة أمام الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريع خاصة المنطقة.
0: نعم هذا صحيح دكتور، العملية شائكة وليست بتلك البساطة، ولكن أن تخرج

0: فيها من السلاح الذي تدافع عن الأرض به، فمن استطاع أن يصمد وأن يكون دعم وسند لغزة أثناء طوفان الأقصى لا يمكن أن ينكسر أو أن ينهزم بهذه السهولة أو أن يتم السيطرة على السلاح الخاص به، وإن كانت الحكومة في العراق تمضي في هذا الدأب، ولكن أي عميل في النهاية مصيره إلى المزبلة، ولا تبقى إلا القوى الوطنية على الأرض وهي التي يعول عليها في بناء العراق القوي. دكتور محمد، هذا العراق يعني من ناحية هناك حلحلة في جزء، وهناك أيضا مشاكل في جزء آخر داخلي، بحيث أنه إذا حصلت أي مشاكل يعني فعلا كما قلتم ستكون مشاكل داخلية، قد يعرض على الأمريكي بعد ذلك أن يأتي للمساعدة، ولكن إن شاء الله لن تصل الأمور لهذا الحد طالما ومحور المقاومة موجود. لو اتجهنا دكتور إلى ناحية أخرى، التقارب الإماراتي السعودي الذي يأتي الآن تحت راية إسرائيل كما خططت الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إذا كنت أنا سأخرج من المنطقة فإن إسرائيل موجودة وقد زرعتها هناك من أجل مصالحي، ونحن نعرف بأن أغلب الأنظمة العربية هي أنظمة وظيفية تقوم بخدمة العدو الإسرائيلي أو تقوم بتسهيل المصالح الأمريكية في المنطقة. ما حصل في أبوظبي من اجتماعات بين يعني برعاية إسرائيلية وتخطيط أمريكي ومحاولة لرأب الصدع بين السعودية والإمارات من أجل أن يكون هناك جبهة موحدة ضد اليمن وتكون قوية، بحيث يتم سحب بساط باب المندب من يد صنعاء وعودته إلى السعودية، وبالتالي يعود للحضن الأمريكي والإسرائيلي من جديد. كيف تقرؤون هذه التطورات؟
1: طبعا أنا في اعتقادي بأن الجازم بأن زيارة المجرم نتنياهو إلى الإمارات إلا دليل قطعي اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد في مشروعها أن يكون الشرق الأوسط الجديد في إسرائيل الكبرى، الذي هي بديلا عن الولايات المتحدة الأمريكية أو نائبة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى النظام الإقليمي الذي نعيشه، ومنها وهذا مهم جدا إنهاء النظام في إيران، إنهاء طبعا النظام في صنعاء، إنهاء المقاومة في لبنان، إنهاء المقاومة في العراق، إنهاء المقاومة في فلسطين، ولكن كل هذا لم يتحقق للولايات المتحدة الأمريكية، فأتت من الباب الخلفي ومنها الزيارة إلى الإمارات لنيتنياهو. أنا في اعتقادي اليوم نيتنياهو هو المخطط الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعرف ذلك، أن نيتنياهو زج بالولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع إيران، حتى زجها في حرب مع اليمن، زجها في حرب مع سوريا، مع لبنان، مع دول كثيرة في العالم العربي، في العراق، في كل مكان، في الصومال، في السودان، وذلك من أجل ماذا؟ من أجل لأنه هناك كتاب لنيتنياهو اسمه تحت مكان تحت الشمس، أي بمعنى دولة لليهود. لماذا؟ لأن أبوك والد طبعا أو أبو نيتنياهو هو كان مسؤول كبير في الكيان الصهيوني في حقبة الثمانينات على ما أعتقد والسبعينيات من القرن الماضي، وكان له دور كبير يا سيدتي في المجازر الذي تمت بالنسبة في فلسطين وأيضا في لبنان وأيضا في سوريا وغيرها حتى على مستوى حرب 73، أي بمعنى أنه مجرم ابن مجرم، وهذا مهم جدا. فاليوم الأمريكي، وأنا في اعتقادي بأن اليوم الكيان الصهيوني بإرادة أمريكية الذهاب إلى دبي لكي يعملوا التدخل في اتخاذ القرار بالنسبة للسعودية، كونها لم تستطع أن تحقق انتصار على اليمن، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا الإمارات الإمارات اليوم هي تلعب دور الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، فطائرة فلاي دبي كان لها سياسة طبعا سرية كبيرة جدا، وكان المراد بها أن تنزل، لم تنزل في الأردن ولكنها نزلت في السعودية. لماذا في السعودية؟ هنا مربط الفرس. أنا في اعتقادي اليوم بأن الصهيوني سيتدخل في اتخاذ القرارات بالنسبة للسعودية، لأن محمد بن سلمان ليس لديها قدرة كما لمحمد بن زايد في عملياته التي يقوم بها نيابة عن إسرائيل على مستوى المنطقة، فما حدث في أرض الصومال وما حدث في الأراضي المحتلة بالنسبة لليمن وأيضا ما حدث في ليبيا هذه كلها أدوار لعبتها الإماراتي نيابة عن الصهيوني وعن المشروع الأمريكي بكل ما تعنيه الكلمة معنى. في اعتقادي أن اليوم ما يحدث للسعودية بهذه الزيارة هو التدخل

0: تدخل في صنع القرار، لأن سعودي لا يستطيع أن يتخذ قرارات وأيضا لا يستطيع أن يحقق انتصارات. فهو ماذا قام؟ طبعا عندما قامت الجيش اليمني العظيم باتخاذ طبعا الضربات الاستباقية للتحشيدات العسكرية السعودية التي قامها سواء كان على مستوى الساحل أو على مستوى المحافظات الشرقية، سواء كان في مأرب أو كان في الجوف أو كان في حضرموت، وهذا مهم جدا. إذا هو استدعى من الخارج، لماذا؟ لأنه يعرف بأن ليس لديه القوة العسكرية رغم الصفقات العسكرية الكبيرة، وكان أعظمها صفقة اليمامة في ثمانينيات القرن الماضي بثمانين مليار جنيه استرليني، أي بمعنى أن كل ما قام به بالصفقات العسكرية كانت اصبح انها كلها كذب في كذب، اي بمعنى ان الاموال كانت تذهب الى الخزينه الامريكي، وهذا دليل قطعي على ان السعوديه اليوم تبحث عن ماذا؟ تبحث عن قروض تزيد 9 مليار دولار، اليس كذلك؟ كذلك على مستوى العراق، وهنا اشكاليه ايضا تكمن في العراق، لان كل مبالغ النفط العراقي الذي تم بيعه منذ احتلال الولايات المتحده الامريكيه للعراق سنه 90 الى يومنا هذا، لا تستطيع الحكومه العراقيه ان تاخذ سلسا واحدا الا بتوجيه من وتوقيع الرئيس الامريكي للخزانه الامريكيه لصرف المرتبات وغير ذلك. كذلك السعوديه وكذلك الكويت وكذلك كل الدول العربيه. اليوم الزياره التي قام بها انا في اعتقادي ايضا على اساس تشكيل حلف بجانب ما هو اتخاذ ايضا الدخول في اتخاذ القرار بالنسبه للسعوديه، كون محمد بن سلمان ليس مؤهلا، في نفس الوقت حلف على اساس ايران وكذلك اليمن، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لان الولايات المتحده الامريكيه تريد الخروج من المنطقه، ولكن لم تخرج الا بعد، وهذا مهم جدا، بعد ان استطاعت ايران اولا ان تضرب القواعد الامريكيه كامله، استطاع الجيش اليمني ان يهزم الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك حتى على مستوى حلف الناتو في ما سمي بحلف الازدهار، وكذلك حلف سبيدس الذي قام في البحر الاحمر ضد الجيش اليمني في عمليه الاسناد لاخواننا الفلسطينيين. ايضا يا سيدتي اليوم هذه الدول التي حضرت الاجتماع في دبي هي معروفه وقد ذكروها بالاعلام، حوالي 10 دول عربيه ابتداء بمصر وانتهاء بالسعوديه، والسعوديه التي لم تضطر الى هذه اللحظه، اي بمعنى ان هناك ضغوط كبيره اليوم على السعوديه في التطبيع اذا ارادت ان تحقق انتصار سواء كان على ايران او على اليمن او تكون جزء لا يتجزا من الجبهه العالميه ضد اليمن وضد محور المقاومه في كل ما تعنيها الكلمه من معنى. في نفس الوقت هم ايضا مشتركين ايضا في تصفيه القضيه الفلسطينيه التي تعتبر انها تؤرقهم، وهذا الذي يقول كل الدول الخليج بما فيها السعوديه، لأنه أثناء عملية الإبادة كان الخليج كله كان يدين المقاومة الفلسطينية، أدان اليمن، أدان إيران، أدان المقاومة العراقية، أدان المقاومة في لبنان، كونها تقوم بعملية إسناد لإخواننا الفلسطينيين في تلك الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائها سواء كان الأوروبيون أو على مستوى المنطقة. أيضا يا سيدتي أنا في اعتقادي بأن هناك أيضا هذا الاجتماع هو خرج بنتائج، هذه النتائج هي على أساس الانتخابات الأمريكية وكذلك الصهيونية. نتنياهو اليوم أنا في اعتقادي بأن لديه أزمة داخلية سياسية حتى على مستوى داخل حزبه الليكود الصهيوني، كذلك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم ترامب في مهد الريح بالنسبة للانتخابات النصفية، وهذا دليل قطعي أنهم يريدون تحقيق أي انتصار سواء كان على مستوى الانتخابات لكي يقولوا للعالم حتى على مستوى التطبيع، إذا كان هناك في دول ستقوم بعملية التطبيع مثل السعودية سيقولون للعالم ولشعوب الشعب الأمريكي وكذلك داخل الكيان الصهيوني بأن الولايات المشروع الأمريكي أصبح بجدوى، الاتفاقية الإبراهيمية تمشي على قدم وساق، استطعنا أن نحقق انتصار بإدخال دول جديدة خاصة السعودية وأيضا الدول التي حضرت كالكويت و
1: أيضا ليبيا حفتر عندما يكون مشترك.
0: طبعا تخيلي صدام حسن يريد اليوم أن يحكم ليبيا بعد والده، إذن لابد ماذا؟ أن يكون لديه على جمع الكيان الصهيوني أي رضاء الأمريكي، وأيضا يسعى بالنسبة الأمريكية يسعى بالنفط بالنسبة لليبيا، وهو ما هو كما هو معروف أن ليبيا غنية وعدد سكانها قليل، أي سيعطون الرئيس صدام حسن وسيأخذون النفط كما حدث في فنزويلا وكما حدث في العراق وكما حدث في سوريا ويحدث في كل مكان حتى على مستوى اليمن. تخيل قيمة النفط اليمني الذي يتم بيعه أين يذهب إلى البنك الأهلي السعودي وهو تحت تصرف ليس السعودي فقط ولكن تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية لأنها صاحبة المشروع. لماذا تريد إنهاء إيران لكي تحتل إيران وتأخذ نفطها؟ لأن إيران دولة غنية. طبعا لم يتم حتى الآن الاستخراج النفط الذي موجود لإيران في بحر قزوين. أكبر احتياطي بالنسبة في العالم هو النفط الإيراني حوالي 200 أو 190 مليار متر مكعب في بحر قزوين لم تستخرجه إلى هذه اللحظة إيران، إنما تستخدم الداخلي الذي هو موجود في الأراضي في الصحراء وفي غير الصحراء. هذا من ناحية. وأيضا هناك حاجم مهم جدا اليوم يريد الأمريكي أن ينصب نتنياهو جائدا على من؟ على النظام الشرق الأوسط الجديد. كونه تلقى هزيما من النظام الفلسطيني، من حزب الله، من اليمن، من إيران، من النظام العراقي. إذن اليوم هم يخافون من الشعب العربي أن يتحول إلى المكان الآخر، إلى محور النظام. وهنا أنا في اعتقادي السائد أن كل هذه الأسباب هي التي أدت إلى الاجتماع داخل دبي.
1: نعم، بالنسبة لحادثة فلاي دبي دكتور محمد، يعني أنت تحدثت عن هذه الحادثة والتي يعتبرها يعني الجميع بأنها من تدبير الموساد وأن نتنياهو قام بهذه الحركة فعلا من أجل كسب الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن هنا السؤال دكتور محمد، لماذا تم الزج بعمان في هذه القضية؟ يعني عندما تم اتهام مساعد الطيار بأنه حاول إسقاط الطائرة وبمهاجمته لقائد الطائرة، لماذا يتم هجوم عمان في هذا الهجوم على عمان في هذا التوقيت بالذات ويتم وصفها بالتشدد الديني؟
0: طبعا كما هو معروف عن عمان بأنها هي الدولة الوحيدة التي استمضت أيام الزلزلة 39 يوم في عملية الإسناد بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين، سواء كان على مستوى النظام أو على مستوى الصحافة أو على مستوى الشعب العماني أو حتى على مستوى الفتوى العمانية التي كانت تخرج من الخليلي الذي أتى بأن للفلسطينيين الحق في المقاومة، اليمن أيضا على مستوى حزب الله، على مستوى كذا، هم الذين صمدوا، هم الذين اليوم أصبحوا جزء لا يتجزأ ليس فقط من محور المقاومة، ولكن اليوم لديهم الفرصة الكبيرة لكي يكونوا هم أصحاب مضيق باب مضيق هرمز مع إيران، لأن التوقيع مع إيران وكما قال ترامب في إحدى خطاباته بأنه سيضرب عمان، أليس كذلك؟ حتى على مستوى الدول العربية خاصة السعودية اليوم الذي تنظر إلى عمان بأنها خانت ماذا؟ الاتفاقية الخليجية. وهذا ليس دليل قطعي على أنها خانت، ولكنها تعرف بأنها جزء لا يتجزأ من المنطقة، فإن الصراع قائم في المنطقة. من الناحية الاستراتيجية عمان لا تستطيع أن تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الكيان اللقيط الذي هو مؤكد. إذن هنا عمان وقفت وصمدت، وأيضا يا سيدتي كان لها دور كبير على مستوى السياسة العالمية، سواء كان على مستوى الصراعات في الشرق الأوسط أو في النظام الإقليمي الذي نعيشه، في الصراع اليمني، في الصراع الإيراني الأمريكي، في الصراع أيضا على مستوى سوريا، على مستوى، هي كانت الوحيدة التي كان لديها الدور. لماذا؟ لأنها فضلت أن تكون جزء لا يتجزأ من المنطقة، ليس كما الدول الأخرى الذي اليوم تنتمي إلى عين، تنتمي إلى حديقة إيلستين في الولايات المتحدة الأمريكية، تنتمي إلى المجرم نتنياهو الذي أباد الفلسطينيين. إذن هم ينتمون إلى عين؟ إلى جزيرة إيلستين جميعا. لكن عمان هذه الدولة العظيمة التي كان لها دور كبير، سواء كان على مستوى الحرب في اليمن الذي قامت فيها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني والإمارات وغيرها من الدول، أيضا على مستوى يا سيدتي الصراع الأخير، وكانت هي مع إيران كانت هي الوسيط، وحتى إيران لم ترضى بديلا عنه، ولكن تم اختيار باكستان. إذن السعودي حقق نتيجة للأمريكي عندما طلب باكستان وتركيا للدخول في حلف مكة لكي يضع طبعا كون الجيش الباكستاني وخاضع للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا الجيش والذي تختاره أمريكا. هو ما حدث لعمرو خان إلا طبعا عمران خان إلا دليل قطعي ماذا تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على مستوى شرق آسيا وكذلك حتى على مستوى النظام الإقليمي الذي نعيش فيه. إذن عمان اليوم هي جزء لا يتجزأ من المنطقة، هي تعمل من أجل مصلحة المنطقة، وقد نصحت دول الخليج أثناء حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بأن النظام الإقليمي العربي أو النظام الإقليمي العربي الإسلامي اليوم شرق آسيا وكذلك طبعا جزيرة العرب وغيرها حتى على مستوى العرب الأفارقة أيضا التي تجرت أفريقيا تقول لهم بأن الوضع اليوم بالنسبة للنظام الإقليمي سيختل تماما. وبالفعل ما حدث فعلا كما قاله المسؤول الخارجي العماني لدول الخليج في ذلك الاجتماع. اليوم أمريكا تزج هذه الدول في حرب نيابة عنها وتريد اليوم من هذه الدول أيضا أن تجعل قطر جزء عمان جزء لا يتجزأ من المحور الخليجي مع المشروع الأمريكي بعدم التوقيع بالاتفاقية الذي بين إيران جمهورية إيران الإسلامية وكذلك عمان.
1: نعم هذا من ناحية. من ناحية أخرى دكتور محمد، لماذا يتم تأجيج الصراع في أفريقيا بين أثيوبيا وبين مصر وأريتريا في الوقت الحالي؟ يعني هل هو محاولة لإعطاء فرصة لإسرائيل يعني لليكود أن يفوز في الانتخابات، وأيضا فرصة للجمهوريين في يعني في أمريكا بالفوز أيضا في الانتخابات؟ يعني الصراع الموجود في القرن الأفريقي وفي القارة الأفريقية يعني أن يصل بين مصر وأثيوبيا إلى قطع علاقات وسحب دبلوماسيين أو طرد دبلوماسيين يعني في مدة وجيزة أو بسيطة، ويتم إشعال صراع بين دولتين في أفريقيا وسد النهضة، هذا السد الذي جاء بهندسة إسرائيلية، ويدخل الصراع يعني في قلب الصراع الآن دكتور يعني أيام وسنحي ذكرى طوفان الأقصى، ما علاقة ذلك بكل ما يحدث في المنطقة؟
0: بالفعل كما قلت سيدتي أنه اليوم اليد الصهيونية هي لديها الضلع الكبير في الحرب الذي اليوم هي دائمة في أثيوبيا وأثيريا، وأيضا المعارضون الأثيوبيون الموجودين سواء كانوا على مستوى موجودين في كينيا أو في بعض الدول الأثيوبية، وهنا يأتي الدور الأمريكي. هذا هو مشروع أمريكي وخاصة بعد وصول الجيش اليمني إلى أين؟ إلى جزر طبعا جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وأيضا جزيرة زقر وأيضا وصول الجيش اليمني إلى ميون وإلى باب المندب، لأن ميون تعتبر طبعا جزيرة ذات أهمية استراتيجية كبرى كونها تطل على ماذا؟ على باب المندب. أي بمعنى أن اليوم الجيوستراتيجية اليمنية كانت داخلة في العملية بالنسبة للحرب الذي هي قائمة، وذلك بسبب أن الكيان الصهيوني أوعز للمصري وأيضا أوعز حتى على أوعز للمعارضة وإلى سوريا بأن اليوم الأهمية الكبرى اليوم ليست مصر، ليست قناة السويس، أليس كذلك؟ اليوم يجب عليهم أن ينظروا إلى الجزر اليمنية الذي استطاع الجيش اليمني أن يستعيدها من المستعمرون الجدد، والمستعمرون الجدد للأسف الشديد هي دول عربية كالإمارات وكالسعودية وغيرها والسودان وغيرها من الدول العربية الكثيرة حتى على مستوى مصر. وهنا عندما ذهب محمد بن سلمان إلى مصر لكي ماذا؟ لكي ينظر يعطي اليمن ذات أهمية قصوى من سد ماذا؟ من سد أثيوبيا أو السد الكبير الموجود في أثيوبيا. إذن اليوم الحرب الجائمة هي من الأسباب الرئيسية هو وصول الجيش اليمني إلى الجزر اليمنية واستعادتها من الأمريكي والصهيوني، وقد تم طبعا الكشف عن نقاب القواعد الموجودة في دباب وفي المخا وفي طبعا الغرف المحصنة وغرف العمليات والأسلحة، أكثر من 12 مليون دولار قيمة أسلحة داخل المخا ودباب وحي. يعني تخيلي هذه المناطق أن يكون فيها ب 12 مليار سلاح، ما هي ماذا يريدوا أن يضموا به؟ يريدوا إسقاط اليمن كليا، يريدوا احتلال اليمن كليا وإعادتها كحديقة خلفية للسعودية، ولكن السعودي لن يكون فيها، سيكون الصهيوني، سيكون الأمريكي، سيكون البريطاني، سيكون حتى على مستوى يعني دول عربية كبيرة مثل مصر الذي كانت وكما هو معروف عن النظام في مصر أو هو أول المتطلعين، وكان حاضر في الاجتماع الذي تم في دبي أو في أبو ظبي والكل يعرف ذلك. إذن هنا تكمن الإشكالية بالنسبة للحرب اليوم في أرتيليا هو الدفع الصهيوني، سواء كان لأرتيليا أو المعارضة طبعا الأثيوبية لزج البلد في حرب، سواء كانت على مستوى حرب أهلية أو حرب بين الدول، يعني حرب دولية بين أرتيليا وأيضا بين أثيوبيا. لماذا؟ لأن اليمن اليوم استطاع أن يستعيد مكانته على مستوى البحر الأحمر جيوستراتيجيا أيضا وأيضا جغرافيا، كون كان فيها أكثر من 1000 مرتزق يحمون. لماذا؟ يحمون القواعد الأمريكية والصهيونية على مستوى جيبوتي، على مستوى أرتيليا، على مستوى أرض الصومال وغير ذلك. إذن اليوم اليمن استراتيجيا ومن الناحية الاستراتيجية كان التفكير الاستراتيجي اليمني كبير وعظيم جدا، حيث استبدى العمليات العسكرية التي كان يراد منها إسقاط هذا البلد وإرجاعه للمشروع الأمريكي والصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة وأيضا وبفضل الجيش العظيم الذي اليوم أبنائنا يقدمون أرواحهم على مستوى الأرض واستعادة الأرض وتحريرها، لأن اليمن لم ولن يكون طبعا ينضم إلى أي مشروع، واهتماماته هي القضية الفلسطينية المركزية الأولى، اهتمامه أيضا بمشاكل الأمة العربية والوقوف مع الدول العربية المستضعفة اليوم وأيضا مع المستضعفين في الأرض أيضا يأتي بتحرير كل شيء من هذا البلد. أي بمعنى أن اليمن اليوم يخوض معارك وأنا في اعتقادي، هذا اعتقادي الجزم، اليوم اليمن يخوض معارك ليس لها مثيل في صفحات التاريخ اليمني منذ زمن بعيد جدا جدا جدا.
1: صحيح، واليمن يخوض هذه المعارك دكتور محمد ليس من أجل حقوق اليمنيين فقط، ولكن من أجل عزة ورفعة العالم العربي وكذلك الإسلامي. فعدونا اليوم المباشر هو العدو الإسرائيلي الذي سعى لأن يكون في مواجهة القوات اليمنية من خلال الحلف الجديد الذي يقومون بإنشائه من أجل مواجهة اليمن وكذلك مواجهة إيران. لكن نقول للجميع بأن محور المقاومة محور قوي جدا، وبأن اليمن وإيران لن تستطيع أمريكا ولا إسرائيل ولا كل الغرب مجتمعين أن يشكلوا نقطة ضغط عليهم أو حتى أن يهزموهم أو أن يشكلوا علامة قلق بالنسبة لهم. فحربنا مع الاستكبار هي حرب نخوضها وقد استعددنا لها بشكل كبير جدا.

مفاجآت كثيرة من قبل محور المقاومة بمشيئة الله ستزلج الصدور، وخصوصا هنا يعني بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية التي تدافع عن الإسلام، تدافع عن العرب جميعا ولا تدافع عن اليمن فقط. دكتور محمد الحيفي الخبير الاستراتيجي، أشكركم كثيرا على تواجدكم معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبمشيئة الله سيكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها عن مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. في أمان الله.

فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. طيران العدو السعودي يشن غارة على مديرية صالة في تعز. 5 شهداء فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف صهيوني استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. القوات الروسية تستهدف جسرا ومركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا. وفي تفاصيل النشرة، أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة مضت 94 غارة جوية وصاروخا، وأوضح في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. وأشار إلى أن الغارات التي شنها العدو السعودي جاءت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وجيزان، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن 1350 غارة جوية وصاروخية. شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صالة في محافظة تعز. قضى 5 مواطنين فلسطينيين شهداء بينهم 4 نساء وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف طائرات العدو الصهيوني شقة سكنية قرب دوار حيدر في حي الرمال غربي مدينة غزة، بحسب ما أفادت به وكالة صفا الفلسطينية. فيما نفذت قوات العدو عمليات نسف في المناطق الشرقية من المدينة، وفي جنوب قطاع غزة استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي المناطق الشرقية من خان يونس بالتزامن مع إطلاق آليات العدو النار بكثافة في منطقة القرارة، كما أطلقت آليات العدو النار بكثافة في منطقة المواصي. وفي الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات العدو والمستوطنون الغاصبون اليهود تحركاتهم في عدة مناطق اليوم عبر اقتحام بلدات ومخيمات ومداهمة منازل واعتقال أحد الشبان الفلسطينيين، فيما أطلق مستوطنون غاصبون النار في منطقة وادي الشيخ ببلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحم آخرون خربة سمرة في الأغوار الشمالية. في سياق عدواني آخر وغير بعيد، واصل العدو الصهيوني اعتداءاته أمس على بلدات في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مدفعية العدو قصفت بلدة حداثة حي العرايش في قضاء بنت جبيل بقذائف من عيار 155 مليمة، كما استهدفت مدفعية العدو وادي زبقين. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس مقتدائي أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها خلال المواجهات الأخيرة، معتبرا أن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام واشنطن هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا. وقال مقتدائي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم تعليقا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير إيران، إن الولايات المتحدة طالما ادعت أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، لكنها اليوم لا تملك أي خيار فعلي، مشيرا إلى أنها سخرت خلال المواجهات الأخيرة قدرا كبيرا من قوتها ومواردها ضد إيران وحلفائها، إلا أن الأبواب ظلت موصدة في وجهها. وأضاف أن الهيبة الأمريكية التي روجت لها وسائل إعلام غربية وصهيونية كبرى لم تعد سوى واجهة متداعية، معتبرا أن التهديدات الأمريكية ضد إيران كشفت عجز واشنطن عن تنفيذها، فضلا عن تكلفتها الباهظة وما قد تترتب عليها من تداعيات على مكانة الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بتهديدات المجرم ترامب باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران، رأى مقتدائي أن هذا النهج يعكس حالة اليأس التي يعيشها المجرم ترامب، ويؤكد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت خلال الليلة الماضية عددا من منشآت البنية التحتية في أوكرانيا، وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها عبر منصة تيليجرام أن طائرات مسيرة استهدفت جسر سيفيرني للطرق في العاصمة كييف والمقام فوق نهر دنايبر، مشيرة إلى أنه يستخدم في نقل القوات والإمدادات اللوجستية وتسليم المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن الطائرات المسيرة استهدفت أيضا مركز كوستوميل اللوجستي في مقاطعة كييف، حيث تخزن مواد ومعدات تستخدم في إمدادات القوات المسلحة الأوكرانية حسب قول الدفاع الروسية. وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع في روسيا أن سفينة شحن جافة تعرضت للاستهداف في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، موضحة أن السفينة كانت تنقل بضائع مزدوجة في استخدامها إلى ميناء أوديسا، وهي مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية أيضا بحسب الرواية الروسية. في نبأنا الأخير، بدأ اليوم نحو 1.5 مليون ناخب في جمهورية لاتفيا الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يضم 100 مقعد وسط مخاوف بشأن الأمن القومي وارتفاع تكاليف المعيشة. ووفقا لاستطلاعات الرأي في هذا البلد، من المتوقع أن يتجاوز حوالي 1/2 الأحزاب والتجمعات الانتخابية المتنافسة، وعددها 14، يتجاوز عتبة دخول البرلمان وفق وكالات الأنباء. وأشارت التوقعات إلى أنه من غير المتوقع أن يفوز أي منهم بالأغلبية المطلقة. هذا كان نبأنا الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. طيران العدو السعودي يشن غارة على مديرية صالة في تعز، 5 شهداء فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف صهيوني استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. القوات الروسية تستهدف عدة أهداف في أوكرانيا. بذا تنتهي نشرة الأخبار، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين. فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: أخي المزارع، الغربلة تقلل الفاقد وترفع جودة الحبوب وتساعدك على الحصول على منتج أوفر وأفضل جودة، فلا تزرع أرضك قبل غربلة بذورك.
6: سند للتوحد، لأن العطاء أمانة. لكل طيف حكاية، ولكل حكاية سند.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تهنا.
1: نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية.

0: سامعين الكرام، العديد من الفعاليات والأنشطة تقام، ومراسلو الإذاعة يوافوننا بهذه الرسائل الصوتية التي توضح هذه الأعمال وهذه الأنشطة. من هذه الرسائل، هذه الرسالة للزميل محمد صالح الكليبي محافظ الدمار عن وقفة قبلية مسلحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نتواصل معكم اليوم بتحديد من الوقفة القبلية المسلحة بعنوان التعبئة والاستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد والتي ينظمها أبناء مديرية جهران بمحافظة الدمار. وفي هذه الوقفة ألقى مدير المديرية الأستاذ هاشم الوريث كلمة ترحيبية قال فيها:
2: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله الأطهار المنتجبين. الأخ مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة أبو حسين الضوراني، الأخوة أعضاء مجلس النواب والشورى، الأخوة مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات والقيادات العسكرية والأمنية والقضائية، الأخوة العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، أيها الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، نرحب بكم أجمعين ترحيبا حارا يملأه الفخر والاعتزاز بحضوركم المشرف بين أبناء قبياء جهران الأوفياء. يا أحفاد حمير بن سبأ، يا رجال القبيلة السبائية الحميرية العريقة، المجد والكرامة، جئتم اليوم تلقون داعي النكف والنفير العام، عاقدين العزم على سحقك والاستجبار والعدوان. وإن جهران اليوم تملأ الأرض مركانا وزئيرا لتعلن استنفارها الشامل في وجه عدوان حاصرنا وأكترف أبشع الجرائم بحق أطفالنا ونساءنا على مدى 12 عاما. سعيا منه لتركيء شعبنا وثنيه عن مواقف الإيمانية وقضية الأولى فلسطين. ومن أوساط هذه الجموع الغفيرة نتوجه بالحمد والثناء لله العلي القدير على كرمه وتأييده وتوفيقه لقواتنا المسلحة ومجاهدين الأبطال في معركة تحرير الساحل، عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي تحطم فيها كبرياء الغزاة وجعل مجاهدون الأبطال من رمال الساحل جهنم تأكل جحافلهم ومدرعاتهم. وكان لأبناء هذه القبيلة دورا عظيما ومشرفا في صناعة هذا النصر وشرف المشاركة في استعادة السيادة الوطنية على بحارنا ومياهنا الإقليمية وتطهير آلاف الكيلومترات من أرض اليمن الطاهرة من طرس العمالة والارتزاق. أثبتوا للعالم أجمع أن أرض اليمن حرام على العملاء، وأن جماعة قبائلنا إذ نضق لا يرد عائق، لا يرده عائق. وإن هذا النكب القبلي والوقفة المسلحة المباركة ينطلقان من عزم لا يلين وإرادة لا تتزعزع، لنؤكد للعالم أجمع أن قبائل جهران خاصة واليمن عامة يقظة وحاضرة ومستنفرة بكل رجالها وسلاحها وعتادها، وتقف صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة وثابتين على المعادلة الحاسمة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، متوكلين على الله، ماضين بكل ثقة خلف قيادتنا الثورية والقرآنية وجيشنا المجاهد. نعلن باستمرار المفتوح في أنشطة التعبئة العامة ورفض مراكز التدريب والتأهيل بالشباب الأجداء الأبطال لندرك حصون القزاة لمواجهة التصعيد بالتصعيد حتى ينتهي العدوان والحصار وكل أشكال الظلم والوصاية وتستعاد حقوق شعبنا وثروات المنكوبة كاملة. فجهران العزة والكرامة ترفض رفضا قاطعا كل أشكال الوصاية والتبعية والارتهان، كفى حصارا وكفى قدرسة. وها هي جهران تقولها بالفم المليان وبصوت الرصاصة: التصعيد بالتصعيد، والبعد أظلم والنار بالنار، لن ننكسر ولن نلين ولن نركع إلا لله الواحد القهار. وإلى جانب ذلك يظل عهدنا ثابتا لا يثنى في نصص مقدساتنا وفي طليعتها فلسطين والمسجد الأقصى المبارك الذي يدنس قطعان الصهاينة جهارا نهارا واستعار الأنظمة المطبعة ونفاق النظام السعودي الذي اتخذ شعار حماية المقدسات زورا وبهتانا. فلن نهدأ ولن نترك مقدساتنا حتى يتحقق وعد الله بالنصر المبين. وفي الختام نجدد الترحيب بكل الحاضرين، شاكرين لكم هذا الحضور الكبير والمشرف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرعى ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: نريد من الحاضرين جميعا عند ترديد الشعار رفع البنادق والسلاح لنظهر لأعداء الله ولنظهر للأمريكي والصهيوني والسعودي والمرتزقة وكل من دق بائل جهران.
1: هكذا كنا معكم من الوقفة القبلية المسلحة والتي نظمها أبناء مدينة شهران تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، وكلهم استعداد للتوجه إلى جماعة العزة والكرامة لأن يصلوا صفا واحدا لمواجهة أي معتدي على هذا الوطن الغالي. من محافظة دمار هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

أحبتنا الكرام، الادعاء السعودي بأن اليمن تريد أن اليمن تقصف مكة المكرمة، وبعد ذلك يتم الحديث عن ضرب محطة كهرباء مرتبطة بالمسجد النبوي الشريف. كلما انهزمت السعودية على الأرض، كلما حاولت أن تقوم بإثارة العالم الإسلامي على اليمن وتستخدم المقدسات الإسلامية حجة وتأتي بأعذار، وهي تعرف تمام المعرفة، والعالم العربي والإسلامي يعرف تمام المعرفة بأن اليمن لا يمكن أبدا أن تقوم بإيذاء أي من المقدسات الإسلامية. بالعكس، يعني اليمن هي من ترتدي المقدسات الإسلامية بأرواحها، ولذلك كانت اليمن من أبرز من تصدوا لإسرائيل ودافعت عن غزة، وكانت جنبا إلى جنب مع إخوانها في المقاومة الفلسطينية. واليمن تعتبر هي الدولة الوحيدة التي كان لها رأي واضح وصريح مما يحصل في الأقصى الشريف. كان هناك حديث سابق مستمعينا الكرام لسماحة شهيد الإسلام السيد حسن نصر الله، كان هذا الحديث بتاريخ 17 من شهر إبريل عام 2015، تحدث فيه عن من هو العدو والذي يريد أن ينتهك حرمات المسجد يعني الكعبة الشريفة والمسجد النبوي الشريف، وقال بأن اليمنيين لا يمكن أن يدنسوا المسجد، يعني أن يدنسوا المقدسات الإسلامية في السعودية، ولا يمكن أبدا أن يكونوا معتدين عليها. وتحدث عن حب اليمنيين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أنهم مرتبطين بالحج وبالعمرة وأنهم يحبون ذلك بشكل كبير جدا. كان له حديث فضح فيه من الذي يريد فعلا أن ينتهك حرمات المقدسات الإسلامية. سنتابع وإياكم هذا الحديث، والذي كان بتاريخ 17 من إبريل عام 2015، أي تقريبا بعد أسبوعين ونصف من

للحرمين الشريفين، بس من أين؟ أولا من داعش التي سمعنا قبل أشهر بعدما أعلنت دولة الخلافة في الموصل أنها سوف تأتي إلى الجزيرة العربية وتهدم الكعبة، لأن الكعبة بادعاء داعش وفي فكرها هي مجموعة أحجار صماء سوداء يطاف بها وتعبد من دون الله وتتنافى مع التوحيد الخالص. وكلنا يعرف هذا الفكر الداعشي من أين منشأه. نعم، الحرم النبوي الشريف في خطر، صحيح، ولكن من أين؟ أنا أقول لكم من أين. تهديده من داخل السعودية، من داخل الفكر الوهابي والثقافة الوهابية. حيقولوا يا سيد عم تتجنى، هذا التاريخ، كل كتب التاريخ، والكتب موجودة بسوريا وبمصر وباليمن وبالسعودية وعلى الانترنت، وراجعوا. بعد أن سيطر الملك عبد العزيز آل سعود، يعني الملك المؤسس، على بلاد الحجاز، وفي سنة 1926 في شهر نيسان مثل هالأيام، سبحان الله، جاء أتباعه الوهابي، قام أتباعه الوهابيون انطلاقا من ثقافتهم وفكرهم بتهديم كل الآثار الدينية والتاريخية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا القبر ولا بنحكي عنه، لبيوت آثار الصحابة، الأضرحة، القبور، الآثار التاريخية، القلاع، ما خلوا شيء، يمكن خلوا شيء استثنائي ما بعرف، لكن عموما دمروا كل شيء. القاضي الذي ذهب إلى المدينة المنورة كان عنده أرار مفوض وماخذ أرار محسوم بهدم قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التاريخ مثبت، مش أنا مخترعه قبل ما أخلق. فبدأ بالآثار الدينية والتاريخية في المدينة قبل ما يوصل لقبر النبي، خلى قبر النبي للآخر، بدأ بالبقية، صحابة، أهل بيت، زوجات النبي، كله جرفوا، كله، ما خلى شيء، عملوا تراب وحط على كل قبر تراب، حجر من فوق وحجر من تحت. وكان سينطلق إلى هدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مدب الصوت بالعالم الإسلامي. قامت الأيام بمصر وبالهند، وقتها كان باكستان بعد جزء من الهند، ما كان انفصلت، وتركيا، إيران، والعراق، بلاد الشام والدول الإفريقية، كل العالم الإسلامي صار في ضجيج هائل. لكن كمان من باب الصدفة أنه أكثر بلدين كان لهما تأثير على منع الملك عبد العزيز آل سعود من أن يمضي، أن يسمح بأن يمضي الوهابيون بهذه الخطوة، كان مصر والهند، يعني باكستان الحالية. خلوها هاي بالبال، برجع لها بعد شوي. الموقف التاريخي لجامع الأزهر الشريف في القاهرة ولإمامه الأكبر، الموقف التاريخي لعلماء المسلمين سنة وشيعة وعلى اختلاف المذاهب، هي التي منعت هدم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يريد آل سعود والوهابيون معهم هدمه سنة 1926 في شهر نيسان. اللي بيقول أنا عم بفتري وأنا عم بكذب يجيب النقاش التاريخي كله. طبعا هذا منسجم مع ثقافتهم، منسجم مع فكرهم. واضطر الملك أن يتنازل، وطبعا حم المسؤوليات من قبل الوهابيين، يعني دفعوا ثمن أيضا على هذا الصعيد، واضطر أنه يعمل مؤتمر للعالم الإسلامي ويجوا العلماء ويخطبوا، وبقي لنا قبر النبي ولكن كما ترون ممنوع حدا يقرب عليه، شوشح له من بعيد. هذا نبي رحمة ومنقذ هذه

0: الأمة. هذه الأمة اليوم وطوال التاريخ أمة العرب، أمة العرب قبل الإسلام اللي كانت وكانت وكانت وكانت، وإذا كان لها من أمجاد ومن عظمة ومن عزة ومن حضور ومن غنى ومن شرف ومن كرامة في هذا العالم، فبفضل هذا الرجل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هيك تعطونا. نعم.
1: إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملته بحياتك، أفضل شي عملته بحياتك، أعظم شي عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
2: ما يتعرض له اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم السادس المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة.

0: بين الأعزاء هناك أيضا نشط فلسطيني من قطاع غزة يتحدث عن ما يحصل الآن ويعني من أحداث ويتحدث عن التحركات الإسرائيلية وعن المواجهات التي تدور، ويقول بأن السعودية لا تمثل الإسلام وأن حربها على اليمن إنما أقيمت من أجل خدمة الاحتلال الصهيوني.
1: ما في صراع حقيقي صافي على بصيرة أصله عقدي قرآني سني إلا الصراع في فلسطين على هذه الأرض المباركة لتحريرها من العدو المغتصب اللي اليوم بنشوف الأنظمة اللي بتحكي عن حالها سنية تتخادم مع أهدافه وبتتحالف معه. وبالتالي الهجوم السعودي اليوم على اليمن في توقيته مش عبث. إسرائيل كانت تقطع المسافات 2500 كيلومتر، وبالتالي الأمر مرهق لإسرائيل اللي بتحارب على سبع جبهات كما بيحكي نتنياهو، في غزة، في الضفة، في سوريا، في العراق، في اليمن، وعلى إيران اللي ما زال بيحط هدف إسقاط النظام. وبالتالي في ظل انشغال أمريكا في انتخاباتها النصفية وغرقها في المستنقع الإيراني، وانشغال إسرائيل في معركة الانتخابات القادمة، وفي ظل إرهاق إسرائيل على كل هذه الجبهات وخاصة تصاعد الهجمات في الضفة الغربية اللي هي الخاصرة الضعيفة لهذا الاحتلال، واللي دفع بقوات كبيرة سحبها من لبنان وسحبها من غزة عشان يغطي العجز، دفع بفرقة كاملة في الضفة الغربية خوف من انفجار الأوضاع، لأن المستوطن هناك على مرمى حجر مش محتاج صاروخ ولا قذيفة. فبتأتي توقيت هذه الحرب ليرفع الكلفة والجهد والتعب عن نتنياهو، وبالتالي بتأتي سعودية بهذا التجيش في هذا التوقيت وبتستخرج ورقة الطائفية وورقة قصف مكة عشان تستعطف وتلم حواليها العوام المغرر بهم والمضللين، وبالتالي تصير المعركة سنة وشيعة، نوع من الاصطفاف إما معي أو ضدي. يعني إذا أنت اليوم مش معي معناته أنت ضد الشيعة، ضد السنة وضد الإسلام، وإذا أنت وقفت وأيدت الحوثي في بعض المواقف فأنت مرتد وكافر ومحارب للإسلام، وهذا الكلام غير صحيح. السعودية لا تمثل الإسلام،

يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض

0: زلنا مستمعينا في إطار الحديث عن الافتراءات والبهتان السعودي بأن اليمن تقصف مكة وبأن اليمن قصفت محطة الكهرباء الخاص بتغذية المسجد النبوي الشريف، ولكن هذه المرة سنستمع لناشط سعودي من عسير وهو معارض للنظام السعودي، وهو يتحدث حول حقيقة قصف المدينة المنورة، وهي آخر إشاعة قامت السعودية ببثها حتى تمحي عنها ضغط الهزيمة في محافظة تعز، وكذلك حتى تغطي على الأخبار التي تتحدث عنها مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تظهر في نشرات الأخبار عن التقاء وفد سعودي في الإمارات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نستمع وإياكم لما يقوله زاهر الشهري الناشط العسيري.
1: الله أوقاتكم بكل خير وسرور. إيش نهايتها مع المسعودين؟ يعني إيش نهاية هرجة قصف مكة قصف المدينة؟ يعني إيش النهاية بالله عليكم؟ يعني طب إيش المطلوب؟ إيش المطلوب يا مسلمين؟ تعالوا الحقونا، الحقونا يا مسلمين، الحقونا الحين، تعالوا يا مسلمين. الأربعمائة مليار والخمسمائة مليار والتريليون كانت تروح للمسلمين ولا كانت تروح لواحد ثاني؟ هل كانت تذهب للمسلمين ولا كانت تذهب لشخص كاره للمسلمين؟ فين هذا الشخص اللي أعطيته أربعمائة مليار والتريليون؟ فين هو؟ ليش ما تقولوا ترامب؟ الحق يا ترامب، وين هذا الموضوع؟ الحوثيين يقتلوننا، والحوثيين قاعد يقصفوا مكة والمدينة، الحوثيين يا حوثي، يا مسلمين، يا باكستان، يا تركيا، يا ماليزيا، يا موزمبيق، يا مدغشقر، يا بوتان، الحقوني الحقوني. الآن رجعت للمسلمين، سبحانك يا الله، وانت ما شاء الله تبارك الله من يوم ما جيت وانت سلاحك موجه تجاه المسلمين فقط، الحين تعال الحقوني يا مسلمين. خلوكم رجال، خليكم رجال قد هياطكم هذا. احنا السعودية العظمى، احنا اقوى بلد، احنا واحنا، احنا اخترعنا صابونة ومدري ايش، احنا اخترعنا طاقية، احنا اخترعنا اكبر كمامة في العالم، وفين قوتكم؟ ثانيا، قبل امس جاني واحد من الاخوة من الجالية السودانية، قال يا اخي والله الامير حقكم ده حمار شديد يا اخي. قلت له ليش يا اخي؟ قال يا أخي كل يوم يكذب علينا، ما قصف المكة مرة، قصف ومدري مين، ده شارب شنو؟ قلت له ده شارب شراب عندكم اسمه حلو مر. يعني أصبح بن سلمان والشعب كله مسخر. فموضوع قصف المدينة وقصف المدينة ومدري مين، نحن نعلم جيدا من هم أعداء الدين ومن هم أنصار الدين، فلا تقعد الله يرضى عليك أنك أنت تعرض شعبك وتعرض يعني نفسك وأسرتك لهذه المسخرة. فأرجوكم يا شعب، يا مسعود، يا أسرة آل سعود، بالله يمسكوا البني آدم هذا من يعني امسكوه حتى لا يخليكم مسخرة أكثر. تحياتي.
0: إذن الشعب السعودي بات ضائقا من تصرفات محمد بن سلمان ومن الإشاعات التي يقوم بإطلاقها على اليمنيين هنا وهناك، ولذلك أيها الأحبة نحن نقول، وكما أكدت القوات المسلحة وكما تم التأكيد من قبل وزارة الخارجية أيضا بأنه سيتم الرد المناسب من قبل قواتنا المسلحة على ادعاءاتهم بضرب محطة الكهرباء الخاصة بتغذية المسجد النبوي الشريف، ونحن نعرف بأن قواتنا المسلحة لا تقول شيء إلا وتقوم بتنفيذه، والسعودية هي من وضعت نفسها في هذا الموضع الذي لا تحسد عليه، فإما أن نأخذ استحقاقتنا كاملة وأن تخرج السعودية من اليمن وأن تدفع التعويضات لليمنيين وترفع الحصار عنهم، وإما أن تغرق في المستنقع اليمني أكثر وأكثر. ورحم الله الكاتب المصري محمد حسنين هيكل عندما قال أخرجوني من قبري وأحرقوا مؤلفاتي إذا انتصرت السعودية على اليمن. السعودية ستغرق في المستنقع اليمني، واليمن هي من ستنتصر على السعودية.
2: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته، البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة والشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة،

إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية. لكم أجمل التحية من مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي، ومن داخل الأستوديو إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، نظم ومعلومات هشام العيزري، صيانة هندسية صالح الشيعاني، وهندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: إعلانية.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صالة بمحافظة تعز. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية غربي مدينة غزة، فيما نفذت قوات العدو عملية نسف في المناطق الشرقية من المدينة. وفي جنوب قطاع غزة استهدفت مدفعية العدو المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق آليات العدو النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة، كما أطلقت آلية العدو النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح. نفذت طائرة العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان شملت بلدات الطيري وبرعشيت والنبطية الفوق ووادي السلوق وبلدة بني حيان في قضاء مرجانية.
5: هنا صنعاء إذاعة.
4: فيما استهدفت تفجيرات بلدتي بيت ياحون وبيت ليف، وقصفت مدفعية العدو وادي الحجير وبلدتي حداثة وحاريس وكذلك المنصوري وزبقين وضواحي برعشيت. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني عباس مقتدائي أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها خلال المواجهات الأخيرة، معتبرا أن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام واشنطن هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت خلال الليلة الماضية عددا من منشآت البنية التحتية في أوكرانيا إلى جانب سفينة كانت تستخدم في نقل إمدادات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. الخبر الأخير في هذا الموجز. بدأ اليوم نحو 1,500,000 ناخب في جمهورية لاتفيا الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يضم 100 مقعد وسط مخاوف بشأن الأمن القومي وارتفاع تكاليف المعيشة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
5: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
0: مستمعين الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله
5: الله

حي على خير العمل. الله.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الإسلام مثلما تحدثنا ونستمر في حديثنا يترك في النفس أثرا طيبا، يصنع نفسا زاكية راقية رحيمة مترفعة ذواقة عزيزة قوية، بينما الكفر يصنع نفسا منحطة مجرمة مليئة بالكره بالعداوة بالحقد بالمنكر بالفساد، سافلة منحطة لا يوقفها أي شيء. ولذا نعرف أن الإسلام نعمة من الأثر الذي يخلقه في النفس، ونعرف أن الكفر نقمة من الأثر الذي يخلقه في النفس وكيف يطبع تلك النفس الإجرامية. كان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية كيف أن تصرفات بعض من يسمي نفسه باسم الإسلام ويدعي الانتماء إلى الإسلام ليست تصرفات إيمانية إسلامية، مثلما تصرفات الجماعات التكفيرية تتحرك باسم الإسلام وباسم المقدسات وباسم القدس وفلسطين وتدعي أنها تواجه أمريكا وإسرائيل، لكنها تمارس ممارسات بشعة لا تختلف عن ممارسات اليهود، وأحيانا تتفوق على اليهود، وكأن المشغل والممول والدافع لها يريد منها أن ترتكب جرائم أبشع من جرائم اليهود، فتهون جرائم اليهود في عيون وفي نظر كل من يشاهدها. فيستغرب الإنسان، هل الإسلام ومن يدعو هؤلاء إلى أن يذبحوا خصومهم بهذه الطريقة البشعة، هل الإسلام ومن يدعوهم إلى قطع الرؤوس والتفاخر بها ونشر الصور وأيضا تلك الممارسات البشعة لما حدث من تلك التنظيمات التكفيرية في العراق وفي سوريا، بعض كانوا يقيدونهم داخل سيارة ثم يطلقون صواريخ على تلك السيارة فيحرقونهم بداخلها، وبعض كانوا يلفون على رقابهم شريط لاصق متفجر ثم يفجرون تلك الأسلاك فتنفصل رؤوسهم عن أجسادهم، البعض كانوا يسجنونهم داخل أقفاص حديدية ثم يغرقونهم بين الماء وهم أحياء. تصرفات بشعة، جرائم بشعة، كلها بعيدة عن الإسلام، لأن الإسلام رحمة ويدعو إلى الرحمة ويربي على الرحمة، وممارسات المسلمين الحقيقيين مليئة بالرحمة، والشدة التي دعا إليها الله في القرآن الكريم تكون على الكافرين، وهي شدة خالية من تلك الممارسات البشعة المشوهة للإسلام. ولذلك ظهر جليا حينما انتصرت تلك الجماعات وسيطرت أصبحت أكثر أولياء أمريكا وإسرائيل، فنعرف أن كل تلك الممارسات ليست من الإسلام في شيء، إنما هي من الكفر والكافرين أو تأتي في من يتولى الكفر والكافرين، لأن الإسلام كما قلنا يخلق رقي في كافة جوانب الحياة وفي كافة مواقف الإنسان. حينما نتأمل مثلا لنعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأننا في زمن لن يحافظ على الإنسانية إلا الإسلام، حتى الإنسانية اليوم مستهدفة من قبل الصهيونية، الصهاينة الذين يدعون أنهم هم البشر فقط وبقية البشر إنما خلقوا على هيئة بشر وهم حيوانات ليكونوا من اللائق أن يخدموا اليهود. هذه النظريات التي تأتي عند اليهود والعقائد الموجودة لديهم ينشرونها ويحاولون أن تكون لدى المسلمين أو لدى غيرهم، مثلا لدى النصارى تصرفات تثبت تلك النظريات المكذوبة مثل نظرية داروين وغيرها. نشاهد مثلا ظاهرة سيئة ظهرت في هذه السنوات الأخيرة في الغرب الكافر، ظاهرة الكلاب البشرية، بل أيضا ظاهرة الحيوانات البشرية، لم تعد القضية مقتصرة على الكلاب. ظاهرة الكلاب البشرية أن تلك الأفكار الخبيثة التي تبثها الصهيونية وممارساتهم أوصلت البعض من النصارى مثلا أو من غيرهم إلى أنه يرى نفسه في شقاء في هذه الحياة لأنه إنسان، فيقول أنه يريد أن يتحول إلى حيوان هو يميل ويرغب إليه والعياذ بالله مثل الكلاب وغيرها ليعيش السعادة في هذه الحياة. فيبحث عمن يتبنى ويربط في عنقه سلسلة ويمشي على أربع ويشرب مثل الكلاب ويأكل مثل الكلاب وينام مثل الكلاب وتفصل له ملابس مثل الكلاب ليعيش السعادة كما يقول. أين جاءت هذه الأفكار؟ عندما يقول السيد القاد أن الإسلام هو الوحيد الذي سيحافظ على الإنسانية، يعني سيصل اليهود الصهاينة بالإنسان إلى أن يخرج عن إنسانيته، ليس فقط عن إسلامه بل عن إنسانيته، فيصبح غير إنسان، حيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يصبح أسوأ من الحيوانات برضاه ورغبته وطلب منه، وأحيانا سيدفع الآلاف من الدولارات لكي يتحول إلى حيوان. هذه الحالة ليست حالة طبيعية، حالة شذوذ وانحراف جاءت من الكفر والكافرين. الإسلام لا يجعل الإنسان راقي حتى في تفكيره في مشاعره، يجعله راقي حتى في نظرته، هذا انحطاط، انحطاط فظيع جدا، حتى أصبح الإنسان يعتز بالحيوانية وينفر من الإنسانية. ظاهرة رهيبة أصبح مرتادوها بالآلاف في الغرب الكافر، بالآلاف في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا في غيرها، حتى أن أحدهم أنفق ما يقارب 22 ألف دولار لإحدى الشركات لتصنع له لباسا عندما يدخل داخله يشعر وكأنه كلب حقيقي. إلى هذه الدرجة حالة الانحطاط التي وصلت إليها البشرية رهيبة في هذا الزمن، والسبب الأساسي هم الصهاينة اليهود، والإسلام هو الوحيد الذي سيحمي الإنسانية من الانحطاط والانحراف والوصول إلى هذه المزالق الخطيرة التي هي من وحي الشيطان الذي قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لهذه الدرجة يصل الشيطان بالإنسان إلى درجة رهيبة. فعندما يلاحظ الإنسان حالة البشر اليوم في هذا الزمن يجد أن الكفر على رأس الكافرين هم الصهاينة اليهود الذين كفروا بالله ورسله وملائكته وعاثوا في الأرض فسادا، أوصلوا البشر إلى هذا المستوى، أوصلوا المسلمين مثلا في التصرفات للجماعات التكفيرية التي تربيها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إلى تصرفات تجعل الإنسان يكره الإسلام ويكره الجهاد في سبيل الله، ويأتون بتصرفات أخرى لدى شعوب غير مسلمة ليقولوا في الأخير، يقولوا ألم نقول لكم أن البشر جميعا هم حيوانات وليسوا بشر، إذن شاهدوا هؤلاء هم يعودون إلى حيوانيتهم ويتحولون إلى كلاب، والبعض في الغرب يتحول إلى خنازير، والبعض منهم يتحول إلى أبقار، إلى حيوانات مختلفة. الجامع والقاسم المشترك أنهم لا يريد أن يكون كإنسان كما خلقه الله، بل أن يتحول إلى حيوان. فالإسلام رقي والكفر انحطاط، الإسلام رحمة والكفر قسوة، الإسلام صلاح والكفر فساد، وكل هذا وغيره يخلقه ويصنعه الكفر في النفسية ويخلقه ويصنعه الإسلام في النفسية. وإذا صلحت تلك النفس بالإسلام أصلحت ما حولها، وإذا فسدت تلك النفس بالكفر أفسدت ما حولها. يجب أن نعرف أن الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وأننا حينما نتوجه إلى الله ونقول في صلاتنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اعرف أن هناك في هذا العالم في هذا الزمن زمن الصناعة والإبداع والتكنولوجيا من قد تفوق أو قد حصل على شهادة أكثر من الدكتورة ويتوجه إلى حيوان ليعبده، أو يتصرف تصرف حيواني، أو لديه أفكار غريبة حيوانية أفكار سيئة. لماذا؟ لأن الإسلام هو الوحيد الذي يحافظ على الإنسانية ويحافظ على الرقي في كافة جوانبه، والكفر كله عبارة عن انحطاط وفساد وانحلال وخروج عن الإنسانية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 30 إلى 32 من سورة الروم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا يأمر الله فيها رسوله الكريم ومن اتبعه من المؤمنين إلى يوم الدين بشيء هام وأساسي في حياة المؤمنين، ذلك هو الثبات والاستقامة بكل ما في الإنسان من مدارك على الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا وأتم به نعمته علينا، وهو الإسلام. الثبات والاستقامة على ذلك بدون انحراف ولا زيغ، وبدون اتباع لشيء أو فكر يخالفه أو يخرجنا عن صراطه المستقيم. وبعد، فإن من المعروف أن السورة التي نقبس منها هذه الآيات تشن الغارات على الذين يتبعون أهواءهم، وتشنع بمسلك من يكذبون بالآيات ويسخرون من الدين ويعتبرون الحياة الدنيا هي الغاية.

وما لهم من ناصرين. ومن اتبع هواه فلا ناصر له من الله. وعلى هذا فإن اتباع هدى الله وإقامة الوجه للدين هو الذي يجعلنا من الصالحين، وهو العاصم من الضلالة، وهو الذي يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك الحق هو المناسب لتركيب الإنسان والمتفق مع تكوينه الذي خلقه الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلنتمسك بالدين الواحد الذي لا يشوبه زيف ولا زيغ ولا يلتبس به ظلم ولا إلحاد، ذلك الدين القيم. أما سواه فهو الإعوجاج والنقوص، وهو الطريق الذي يهدي إلى عذاب السعير ويستقر بالإنسان في نار جهنم وساءت مستقرا. فهل بعد هذا الإيضاح والبيان من الله لعباده كرما وفضلا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك فإن الله يؤكد علينا أن نستمر على الاتجاه إليه والإنابة إليه، فيقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. من المعروف أن الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي هو خطاب لكل تابعيه، فهو قد أرسل ليطاع ويتبع. ولهذا جاءت الآية الثانية خطابا للجميع لتؤكد أن الآيات كلها موجهة للمؤمنين جميعا، بل هي إلى التابعين أكثر توجيها، فهم الذين يحملون مسؤولية الدين بعد الرسول، وهم المكلفون بالاستمرار على سنته في كل شيء وفي كل جيل وزمان، لا منقلبين على. والجواب نعم، إذا توزعت اتجاهاتهم في عدة اتجاهات. ولهذا يحذرنا الله من هذا المسلك ويقول ولا تكونوا من المشركين، ثم يوضح ذلك فيقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخطر الماحق، وهذا هو الثقب الذي يتسلل منه الشيطان ليزين للمسلمين أعمالهم الخاسرة ليظنوها باهرة، ويسوقهم إلى الباطل وكأنهم يمضون إلى الحق، فإذا هم فرق متناحرة وجماعات متناثرة ومزق خاسرة، كل مزقة ترى زقاقها ميدانا، وكل فرقة ترى مأزقها فرقانا، وكل شيعة ترى أزمتها ميزانا، وكل حزب يرى زوره وبهتانه بيانا. فإذا دين الله يصبح أديانا، وهنا نجد الشيطان يفتح المزيد من أبواب الخلاف، ونرى كثيرا من الناس في المحاريب مرشدين ويقعدون في كل رباط واعظين، وهم في الواقع يدعون إلى الشقاق ويعمقون هوة الفراق، ويمزقون الصفوف ويشتتون القلوب، ويجعلون كل وجه له وجهة وكل جبهة لها قبلة، وكل نفس لها نية، وكل صدر له مصدر للتشريع ومأوى غير كتاب الله الأسماء. يقود هذا العمل نفر يسرهم أن يكون الناس لهم أتباع وأن يكونوا فيهم أربابا، إنهم نفر عن الصراط حائدون ويدعون أنهم عليه سائرون، وإنهم للهوى متبعون ويدعون أنهم إلى الدين يدعون. وهكذا يصبح الناس شيعا وأحزابا متناحرة متنابزة متباغضة. وليس هذا فقط، بل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم له متعصبون ولو كان يعصب عيونهم بالعمى، وهم له وهم به معجبون ولو عاج بهم عن طريق الهدى. وليس هذا فقط، بل إن كل فريق يشعل الحرب على الآخر ويقعد له بكل مرصد ويقطع عليه كل سبيل، ويتيح لنفسه أن يقتل الآخر حيث يثقفه وأن يذيقه العذاب الوبيل. ولا غرابة، فإن مفاهيمهم قد تنوعت فلم يعد منبعها الدين، ووجوههم قد تخالفت فلم تعد قائمة لله، وجباههم قد تجابهت فلم تعد خاضعة لله، وجنوبهم تجافت فلم تعد تخشى الله. لم يعد الله وجهتهم، بل قادتهم هم الوجهة، ولم يعد مرضاة الله بغيتهم.

هم بل مرضاة الحزب والجماعة والفئة، ولم يعد الدين يقيمهم ويجمعهم، بل الهوى والآراء الهوجاء، وهكذا تفرقوا فيه وخالفوا أمر الله واتبعوا سبيل الغواية والهلاك وطريق الضالين، مع أن الدين واحد وسبيل الله مبين، هو أن نعبد الله لا نشرك به شيئا ولا أحدا. وبهذا أرسل كل المرسلين على السواء. يقول الله لمحمد خاتمهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا الأساس أمر الله رسوله أن يخاطب أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتباع الأحبار والرهبان هو الذي يؤدي إلى الشرك وإلى الضلال. وهكذا أشرك اليهود والنصارى وضلوا، فهل نتبع خطاهم؟ كلا كلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة تماما كما أمرنا الله في هذه الآيات التي نقبس منها. فما بالنا نختلف أيها المسلمون، وما بالنا نتبع سبيل الغاوين وسبيل الضالين؟ هل يحق لنا مع ذلك أن ندعي ونقول إننا من أتباع محمد؟ كلا. فالله يقول له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نسأل الله أن نكون ممن أقام وجهه للدين منيبين إلى الله مسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 18.
4: أتنسى صديقك يا حسن ولا تسأل عنه؟
5: لا والله يا عزيزي، أصديق مثلك ينسى يا أحمد؟ ولكن كانت علي بعض الالتزامات انشغلت في قضائها، أعتذر منك.
4: وهل شغلتك هذه الالتزامات عن نظم الشعر؟
5: أنت تعرف يا صديقي أن الشعر هو الهواء الذي أتنفسه، فما هذا السؤال؟
4: إذن يبدو قد فاتني الكثير.
5: نعم، لقد قلت الكثير الكثير، بداية من زيارتي إلى شهارة، وليس انتهاء بمساجلة البارحة.
4: ألديك الاستعداد والوقت الكافيان حتى أدون كل ذلك؟
5: توكلنا على الله.

0: خيرا إن شاء الله يا مولاي المتوكل.
1: لقد أرسل إلي ملك بريطانيا وهولندا رسالة يطلب مني السلام والسماح لسفنهم التجارية بالمرور أمام سواحلنا.
0: وماذا يعرضون علينا مقابل ذلك؟
1: الاعتراف بدولتنا المستقلة والتجارة المتبادلة فيما بيننا وبينهم.
0: خيرا يا مولاي، الرأي رأيكم، فأنتم أهل الدراية والحكمة والسياسة.
1: ولكن يا صفي الدين، هؤلاء لا يؤمن جانبهم أبدا. لا شك أن لديهم أطماع كبيرة في بلادنا ولن يكتفوا بهذا.
0: ألدى مولاي خطة معينة؟
1: أرى أن نجعل حراسة بحرية قوية على طول الشريط الساحلي من ميدي وحتى حضرموت تحسبا لأطماعهم، فهم متى ما رأوا استعدادنا وعيوننا الساهرة فسيخشون من الإقدام على الاعتداء على أراضينا أو القرصنة البحرية على السفن اليمنية.
0: حسنا يا مولاي المتوكل، سأهيئ نفسي الآن للعمل على ذلك، وسأذهب إلى سواحلنا لنظم الحراسة البحرية على الشواطئ وداخل البحر الأحمر وبحر العرب.
1: حفظك الله يا قائد جيشنا، حفظك الله. ومن الله سبحانه وتعالى نسأل العون والتوفيق في تأمين اليمن من شرور البريطانيين وغيرهم من أعدائها الخارجيين.

0: السلام على شاعرنا الحسن بن علي الهبل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ العزيز، تفضل.
0: هل أنت غاضب على جمعي لك مع بقية الشعراء؟
1: لا والله يا شيخي لا، من قال هذا؟
0: وما أنت صانع الآن؟ غريق في كتابة الشعر كعادتك؟
1: هو هذا الذي ترى يا شيخي، فالشعر أصبح ملاذي وسلواي،
0: ولكني لم آتي هذه المرة لأسمع شعرك رغم حبي له.
1: خيرا إن شاء الله.
0: أردت أن أفاتحك في موضوع كان قد حدثني به والدك علي قبل وفاته.
1: خيرا يا شيخي، ماذا هناك؟
0: يا حسن، لقد تجاوزت 25 من عمرك، ألا ترغب في الزواج؟
1: الزواج؟
0: أخبرني فقط بمن تحب أن تناسب، ولا تخشى أي شيء من تكاليف ونحو ذلك.
1: يا شيخي، أنت إنسان عزيز علي، وما رأيك؟ ما رأيك أن أعلمك بجوابي في قصيدة؟
0: حسنا، أريدك أن تفكر في الأمر، ولكن لا تؤخر القصيدة.
1: سأرسلها لك غدا إن شاء الله، وفيها الرد.
0: إن شاء الله، أستودعك الله.

0: وغيداء لا تنفك تملي عيونها، على الناس من أسحار بابل ما تملي. تنائيت عنها وهي تدعو إلى اللقاء، وأعرضت عنها وهي تدعو إلى الوصل. وكلفت نفسي عن هواها تسليا، وكم قد سلى بالمجد عن مثلها مثلي. فما خدعتني رقة من كلامها، ولا دل قلبي نحوها ملق الدل. ومن بالعلا والمجد أصبح مغرما، يصد لعمري عن سعاد وعن جملي.
1: أهذا رده علي؟
0: هذه رسالة صديق الهبل أرسلني بها إليك، ولا علم لي بما كان بينكما.
1: خيرا إن شاء الله، كان الله في عونك يا حسن.
0: ولكن ما هو الموضوع يا شيخنا؟
1: كنت قد عرضت عليه أن أخطب له من يرغب فيها، ولكنه رد علي بهذه القصيدة ليقول لا حاجة لي بالنساء، فأنا مولع بالشعر والمجد فقط.

في عصر الإمام المتوكل لم يقتصر العلم والعلماء على الرجال فحسب، فقد بلغت الكثير من النساء مبلغا كبيرا من العلم والفصاحة والقضاء والأدب.

0: حسن. حسن يا حسن.
1: ما وراءك يا أحمد؟
2: عظم الله الأجر لسيدي يحيى بن الحسين.
1: من من أقاربه مات؟
2: لقد ماتت زوجته نفيسة رحمة الله عليها.
1: لابد إذن أن نقدم واجب العزاء لسيدي يحيى.
2: هيا يا حسن هيا، فسيصلون عليها الآن في الجامع، هيا لنلحق الصلاة.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: عظم الله أجركم يا سيدي الحسين.
1: تقبل الله منا ومنكم يا حسن، الحمد لله.
0: وكيف حالك يا سيدي؟ هل تعافيت من مرضك؟
1: الحمد لله، لا بأس.
0: شفاك الله يا سيدي، شفاك الله. أستأذنكم بإعطاء هذه القصيدة للمنشد لينشدها، هي قصيدة رثاء أعزيكم بها.
1: لا مانع، لا مانع.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الواحدة ظهراً في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزاً لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صالة في محافظة تعز. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية غربي مدينة غزة، فيما نفذت قوات العدو عملية نصف في المناطق الشرقية من المدينة. وفي جنوب قطاع غزة استهدفت مدفعية العدو المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق آليات العدو النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة، كما أطلقت آليات العدو النار بكثافة في منطقة المواصي غربي مدينة رفح. نفذت طائرات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان شملت بلدات الطيري وبرعشيت والنبطية الفوقة ووادي السلوقي وبلدة بني حيان في قضاء مرجع عيون، فيما استهدفت تفجيرات بلدتي بيت ياحون وبيت ليف، وقصفت مدفعية العدو وادي الحجير وبلدتي حداثة وحاريس والمنصور وزبقين وضواحي برعشيت. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس مقتدائي أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها خلال المواجهات الأخيرة، معتبرا أن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام واشنطن هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت خلال الليلة الماضية عددا من منشآت البنية التحتية في أوكرانيا إلى جانب سفينة كانت تستخدم في نقل إمدادات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. الخبر الأخير في هذا الموجز. بدأ اليوم نحو 1,500,000 ناخب في جمهورية لاتفيا الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يضم 100 مقعد وسط مخاوف بشأن الأمن القومي وارتفاع تكاليف المعيشة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
4: وقفة أعلانية.
5: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5,000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
6: ما أجمل شمحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش. ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبتهم والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: من عتمة الظروف
1: وظلمات العدوان
0: انبلج الأمل شعاعاً ذو إرادة،
1: ليستحيل الفقد إبداعاً
0: واليأس إسراراً
1: والإعاقة أجنحة تحلق في سماء التألق والفلاح،
0: برعاية صندوق رعاية تأهيل المعاقين. تقدم إذاعة صنعاء إرادتنا حياة.
1: إرادتنا حياة.
2: إرادتنا حياة.
0: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.
1: قراءة النصوص أسعد الشعب.
0: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: إرادتنا حياة، إخراج طاهر الحارث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج إرادتنا حياة. هذا البرنامج الذي كما تعودنا وكما بدأنا برنامج أسبوعي يهتم بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى نناقش مواضيع جديدة في إطار قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: الشخص ذو الإعاقة طاقة متى أهل وعالة متى أهمل، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: مستمعين ومتابعين حياكم الله من جديد وأهلا بكم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنناقش موضوع في غاية الأهمية. بعد معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة، أعدادهم، الفئات، وكذلك مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، كثير من الجوانب التي حاولنا أن نشكل فيها صورة أولية في الحلقة الأولى، اليوم سننطلق مباشرة إلى التشريعات والحقوق، تشريعات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أيضا، بالتأكيد بصحبة الصوت الأول، الصوت الحقوقي الأول في البلد والممثل الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. حياك الله من جديد أستاذ عبد الله.
3: حياك الله وأبقاك وبارك الله فيك يا أخي عبد العزيز.
2: الدستور والقانون كفلا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: دكتور عبد الله، إذا ما بدأنا بالحديث حول موضوع التشريعات والحقوق، ما أدري من أين نبدأ، هل نبدأ بالتشريعات الوطنية أم التشريعات الدولية؟ الخير لك.
3: نبدأ بالوطن.
1: نبدأ بالتشريعات الوطنية، بسم الله. يعني استطيع القول أنه أول مادة قانونية ضمن قانون عام أو قانون خاص، يعني هل نستطيع القول أنه قانون مثلا رعاية تأهيل المعاقين هو أول تشريع محلي وطني راعى هذه الفئة في إطار التشريعات، ولا كان في قوانين سابقة موجود ضمن بنودها هذه الفئة؟
3: أول حياك الله، أشكرك أخي عبد العزيز وبارك الله فيك، وشكرا لك وشكرا لإذاعة صنعاء على إتاحة الفرصة لنا في هذا الموضوع. الشيء الثاني، أنا أقول لك أخي الكريم، ما يخص التشريعات الوطنية هي بدأت من التسعينات، بدأت ثورة تشريعية واسعة في إيجاد الكثير والكثير من القوانين، ومن ضمن هذه القوانين جاءت قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه كان اهتمام تشريعي بعد وجود الوحدة.
1: جميل. لكن قصدي قبل وجود قانون خاص للمعاقين.
3: نعم.
1: لم تراعي مثلا، لم يكن هناك أي مادة في أي قانون من القوانين العامة مثلا يتحدث عن هذه الفئة؟
3: في قوانين يعني بسيطة فيما يخص التوظيف كانت في 1990، وجاءت بعدها قانون القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991. هذا كان أول تشريع، أول قرار جمهوري تشريع واسع شمل 6 مواد. هذه 6 المواد على فكرة إذا جينا نراجعها نوجد أن فيها الجانب التوعوي، نوجد أن فيها جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية، في التأهيل، في التدريب، في التشغيل. هذه 6 المواد على فكرة سبقت الاتفاقية عندما نناقشها، وهي 6 مواد بسيطة لكن كان مفهومها مفهوم واسع. وهذا القرار تشكيل لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا القرار رقم 5. هل تعلم أخي الكريم أنه جاء بعدها القرار رقم 6؟ هذا القرار رقم 6 في عام 1991، وهذا كان رقم 6 بشأن تشكيل صندوق لرعاية وتأهيل المعاقين.
1: شوف في 91
3: في 91 لكن الظروف والإشكاليات التي دخلت فيها اليمن حول الحروب والحرب، هذا حرب الوحدة والانفصال والكذا، أخرت تشكيل هذا الصندوق وأخرته إلى 2002 إلى 2002. وحتى تلاحظ في المادة، في المادة واحد، في المادة 31 موجود أنه تلغى القوانين السابقة. نعم. كان قانون ست، قانون ستة ما فعلش، ورجع هذا القانون رقم اثنين، يعني قانون رقم اثنين لعام 2002.
1: طيب إذن يعني يمكن القول أنه صانع القرار بدأ يهتم بهذه الفئة من حيث الموقف التشريعي أو يعني بقرار صح. 1991
3: صحيح. وبعدين جاء عندك
1: القانون عام 2000.
3: لا لا لا، جاء عندك قانون رقم 61 العام 1999. ايوه، هذا قانون شمل كل شيء على فكره.
1: قانون رعايه وتاهيل،
3: قانون رعايه اسمه قانون، القانون رعايه وتاهيل المعاقي، هذا قانون 61 في عام 1999، وشمل على العديد من الحقوق، بدا من عند التاهيل والتدريب وصلنا عند التشغيل، فصل كامل للتشغيل، تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوجد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 5%. هذا 5% وردت في هذا الموضوع وأكدت، لأني قبلها كان قانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة المدنية أكد على 5%، لكن جاء وهذا كان في 91 على فكرة، في 91 قانون الخدمة المدنية إذن قانون رقم 19، لكن جاء القانون المؤيد لهذا الموضوع في 61، وجاء تأييدا وفصل كامل حول ماذا؟ حول النسبة، وأكدت هذه النسبة أني تكون في القطاع المختلط وفي القطاع الخاص وأيضا في
1: القطاع العام.
3: القطاع العام، وأيضا أكدت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، في التشغيل، حقه في الجوانب الصحية، لأنه كان زمان الجوانب الصحية ضروري يجتاز اللياقة الصحية. جاءت مادة كاملة بتأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القانون يعتبرون لائقين صحيا.
1: طيب احنا أقصد يعني من حيث المبدأ قانون الخدمة المدنية هو تقريبا أول قانون يراعي حقوق هذه الفئة كجزء من صحيح. الفئات الاجتماعية العامة الذي تحتاج إلى الحق في العمل.
3: صحيح، في المادة، في المادة 24. جميل. في المادة 24 في قانون الخدمة المدنية رقم 19 العام 1991.
1: طيب الآن إذا شكلنا صورة حول البنية التشريعية، بدأنا قانون الخدمة المدنية راعى الفئة، ذهبنا إلى القرار الرئاسي، ثم إلى قانون رعاية تأهيل المعاقين في عام 1999.
3: نعم.
1: ثم إلى قانون إنشاء صندوق رعاية
3: وتأهيل، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، هذا المعاقين. الذي أثر على الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه مش قلت لك أنا أني تأسست جمعيات في 88 وفي 89.
1: نعم.
3: هذا كان أنا أذكر أنا دخلت الجمعيات هذا، وكنا نسير نبحث عن اليونيسيف، وكنا نسير نبحث عن الرادا برنان، وكنا نبحث عن بعض المنظمات، كان توجههم يعني ضروري يعني ننهج الكليشة حقهم. فبعض الأحيان كان يدوا لنا مثلا عصا ولا يعني آلة بيركنز وكذا، بعد ما نفعل لهم أشياء كثيرة، يعني بعد ما نسوق لهم ونعمل لهم أشياء كثيرة، فرجعنا وصلنا إلى أنه ضروري أنه يكون صندوق وطني. كانت تجربة الصندوق الوطني هذه تجربة مهمة للغاية، لأنه ما فيش موجود على مستوى العالم إلا في الدنمارك، و يعني على مستوى الوطن العربي، على مستوى الإقليم ما فيش هذا التجربة.
1: يعني أنا أقول أنه هل نستطيع القول أنه لولا صندوق المعاقين لكانت 141 جمعية ربما يعني لكانت عبارة عن 5 إلى 6 إلى 7 جمعيات فقط؟
3: شوف، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أنا أقول لك هو ما بيدعمش هذا كلها على فكرة. في معانا جمعيات ما قد وصلش الدعم لعندها، لكن أيضا أيضا هذا نبي نذكر لك على أعضاء الأعضاء الاتحاد. ليش؟ لأن 141 الجمعي على مستوى الجمهوري كامل، يعني في يعني في المهرة، في عدن، في حتى في سقطرة.
1: لا احنا نتكلم عن صندوق كمؤسسة بغض النظر عن التقسيم القائم بسبب العدوان والحصار.
3: نعم نعم، احنا بنتكلم على عضويته. لكن الآن الذي يدعمهم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في حكومة، الآن حكومة التغيير والبناء، ما يقارب من يعني 56 جهة، هذا الجمعيات وبعض المراكز في المحافظة الموجودة هنا. في معك الصناطق الأخرى دي في المحافظة الأخرى أيضا بتدعم نفس الخبر ونفس الجمعيات.
1: نعم. طيب لو عدنا للجانب التشريعي بين قانون المعاقين وقانون صندوق رعاية تأهيل المعاقين، هل هناك حالة من التناقض أو أنها بنيت على مسار تكاملي؟
3: هو شوف أنا أقول لك ذي الحين، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين هو بني على وعاء مالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبينظر من ناحية الجانب المالي كإيرادات وكصرفيات.
1: نعم.
3: يعني بتجمع الإيرادات وتصرفها ومن بتجي هذا الإيرادات وكذا. أيضا هو أشار على فكرة، أشار إلى إلى قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في على المادة 6 والمادة 8 والمادة 5، هؤلاء التي جاءت في قانون 61 على أساس أنه يمول هذه المشاريع الخاصة بإيش بقانون 61، يمولهن أيش؟ صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. وبالعكس هو جاء مكمل، وإيش مكمل مالي، مكمل مالي لهذه الفئة، لأنه فعلا المال هو عصب الحياة على فكرة. لأنه أنت تريد أن تشتغل وتعمل مشاريع وكذا، لكن ضروري تحتاج إلى تمويل من أجل هذه الشبكة وتمول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
1: نعم. طيب لو انتقلنا أستاذ عبد الله من 2002 إلى 2009، توقيع اليمن للاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: هذه أخي الكريم إحنا كان معانا اجتماعات كانت تمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، كان يمول لنا هذا الموضوع. واشتغلنا إحنا، أنا أذكر إن إحنا عملنا ورشة عمل كان في فندق رمادة أنا أذكر، وكان في فندق أيضا بجوار في التحرير، وهذا جلسنا نناقش ال رؤيتنا للاتفاقية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. جمعنا الجمعيات في 2000 وقبل في 2005 في 2005 و2006، وطرحنا رؤيتنا، رؤية اليمن حول هذا الموضوع، وشك الوفد كان برئاسة الدكتور محمد ناصر حميد.
1: نعم.
3: وعبد الله الهمداني اللي كان مدير الصندوق، وأيضا كانت معهم رجاء المصعبي، وذهبوا إلى أين؟ إلى نيويورك، وناقشوا في مسودة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني إحنا اليمن شكلنا هذا الاتفاقية، يعني كان لنا حضور، كان لنا حضور في تجهيز هذه الاتفاقية، حتى أن الأخوة الوفد حق الجمهورية اليمنية أوجد مادة كاملة حول إعادة التأهيل وإعادة التأهيل.
1: نعم دكتور محمد ناصر حميد، نوجه له تحية كبيرة يعني من هذا الأثير، وهو أثيره قبل أن نأتي نحن يعني.
3: صحيح.
1: وهو صاحب هذا المنبر. الدكتور أيضا من ما سمعته منه قال أننا نحن من صنعوا تفاصيل الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولنا يعني الامتياز في إيجاد بعض مواد هذه الاتفاقية، وهذا ما أكدت أنت يا أستاذ عبد الله. لو تكلمنا عن موائمة التشريعات الوطنية بالاتفاقية الدولية، هل وصلنا إلى موائمة في هذه المسألة؟
3: شوف أخي الكريم، هو مثل ما قلت لك العدوان والحصار ولا هذا، كل هذا أثر علينا، ولا بموجب المادة 4 الفقرة باء أنه تلزم، خلاص ما دام صادقنا على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لها، تلزم الدولة بموائمة تشريعاتها مع أيش؟ مع القوانين الوطنية. لكن لأنه
1: القوانين الدولية يعني مع
3: الاتفاقية الدولية. مع الاتفاقية الدولية.
1: نعم.
3: لكن لأنه دخلنا في العدوان هذا ودخلنا في الحصار وكذا، أجل حتى أنه هل تعلم أخي الكريم أنه من واجب الجمهورية اليمنية أن تعمل يعني تقرير الرصد، تقرير نعم. الرصد، تقرير الظل، هذا بعد المصادقة على الإتفاقية بسنتين. لكن إحنا بسبب أن إحنا دخلنا في هذا العدوان والحصار والكذا تأجل هذا الموضوع وما قدرناش أن إحنا نعمل التقرير الموازي، حتى أننا أنا حضرت باسم المنظمة العربية لأشخاص ذوي الإعاقة
1: نعم.
3: وباسم الوطن العربي حضرت اجتماع في جنيف
1: نعم.
3: وهذا الاجتماع في جنيف أنه كان المفروض أن احنا نقدم تقرير حول الاتفاقية الدولية.
1: طيب الآن إذا تكلمنا عن القوانين الوطنية وأيضا التشريعات الدولية، ما هي أبرز الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وإحنا ربما بتجي لنا حلقات أخرى يعني نركز فيها أيضا على بقية على تفاصيل ومواضيع، وسنستند بالتأكيد إلى الاتفاقية باعتبار أن بلدنا مصادق عليها وليس فقط باعتبار أنها مرجعية دولية نطلب يعني أن نصادق عليها. إحنا تجاوزنا هذه المسألة يعني. فما هي أهم الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية؟
3: الحقوق هي عديدة وكثيرة، والأمانة ممكن نركز على المادة 3 في الاتفاقية الدولية، هي حرصت على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدم التمييز، على حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق إذكاء الوعي يعني نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة يعني مثل مادة 10 حقهم في الحياة، يعني أنتم هل تعلموا الآن أن إحنا نطالب بحقنا في الحياة، يعني الآن القصف والكذا إحنا نطالب بحقنا في الحياة معنا حقنا المادة 11 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حمايتهم من أي انتهاك، من أي نزاعات، من أي عدوان، حقنا حق الأشخاص ذوي الإعاقة. الآن تعلم أخي الكريم أنه قصف مركز المكفوفين، قصفت جمعية جرح الحرب، قصفت بعض المؤسسات
1: نعم.
3: الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، هذا ينافي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعتبر انتهاك للأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا حقهم في التنقل، حقهم في التوظيف، في التشغيل، حقهم في
1: الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في الصحة،
3: الحق في الصحة، حقهم أيضا في المشاركة السياسية.
1: نعم.
3: وهذا المشاركة السياسية لا نستطيع أن نقول يلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة بس يصوتوا، لا، أنا أشتي أشخاص ذوي الإعاقة موجودين في مجلس الشورى، موجودين في مجلس النواب، حتى ليش لا موجود حتى في حقيبة من حقيبة
1: الحكومة.
3: من حقيبة الحقيبة الحكومة. الأشخاص ذوي الإعاقة مبدعين ومتميزين، ليش ما نستفيد من هذا الطاقات؟ يعني معانا 4,500,000 شخص ذوي إعاقة، هؤلاء لو استغليناهم فعلا لوجدنا تنمية شاملة وكاملة وقوية تخدم الأشخاص ذوي تخدم الأشخاص بشكل عام، تخدم الوطن بشكل
1: تخدم
3: عام،
1: تخدم البلد يعني.
3: نعم.
1: طيب إذا سألنا عن مسألة يعني بعيد عن مسألة الموائمة الحرفية للاتفاقية، هل نستطيع القول أن التشريعات الوطنية تعطي هذه الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية تعطيها في التشريعات الوطنية تعطي الأشخاص ذوي الإعاقة هذه الحقوق، ولا في قصور وبالتالي الموائمة مهمة جدا حتى نصل إلى كامل الحقوق الواردة في الاتفاقية؟
3: شوف أخي الكريم، أنا عدا أوضح لكم موضوع مهم وهو مهم للغاية. أول حاجة، ما دام بلادنا صادقت على الاتفاقية تعتبر تشريع من تشريعات
1: البلد. جميل.
3: إذن بموجب هذا أنا أسير حاجج بها، ما أنتظرش حتى أغير النص القانوني الوطني، لا، هي خلاص ما دام وافقت على البروتوكول الاختياري خلاص معناته أن قد تعتبر مصدر من مصادر التشريع، خلاص صادق عليها مجلس النواب، لأنه من المعني هو مجلس النواب. مجلس النواب بعدها بيطلع أيش قرار للرئيس، والرئيس
1: يعني أصبحت الاتفاقية جزء من البنية القانونية للبلد طالما تمت الموافقة عليها رسميا مجلس النواب.
3: خلاص هي هذا الفكرة. ولهذا بعض الناس يقول لا أنا مريع على ما يقع قانون وطني، لا أخي، هي أصبحت أصلا قانون وطني لأنه اعترف بها. فإحنا الآن كحقوقيين في الاتحاد في الجمعية في الكذا نطالب تنفيذ هذه الفئات. ولهذا أنا أقول لك ليش العدوان جاء عطل علينا هذه الأمور، نقل لنا البنك، وقف لنا التوظيف، وقف لنا أشياء كثيرة. نعم. يعني إحنا الآن لو الأمور في سيرها الطبيعي إن قد وصلنا إلى حقوق كبيرة وقوية بموجب هذه الاتفاقية وأيضا التشريعات الوطنية المساندة.
1: ولذلك احنا حريصين على التمسك بها والتوعية بها، وأكيد العدوان سينتهي والحصار سينتهي وسيرفع عن البلد بإذن الله بهمة الأبطال والمجاهدين والقيادة وكل أحرار البلد، وسيعود الناس للمطالبة بهذه الحقوق واستعادتها أو الانتزاعها. صحيح. أستاذ عبدالله، إذا ما تحدثنا عن مسألة هذه البنية القانونية يعني هذا سؤال تقريبا للاستفهام، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، هل يمكن القول بأن الاستراتيجية الوطنية عبارة عن حالة متممة للبنية التشريعية أم أنها عبارة عن آلية تنفيذية يعني للأشخاص ذوي الإعاقة؟
3: شوف أخي الكريم، هذه هي نصوص الاتفاقية، نصوص وكذا، والمجتمع الدولي متفق عليها. معك الاستراتيجية هي وطنية، الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هذه استراتيجية وطنية، هي خطوط عامة، هي خطوط عامة تندرج تحتها حقوق متعددة، حقوق كثيرة. حتى أن احنا عندما جينا نعمل هذا الاستراتيجية كان معنا خبراء وكان معنا كذا، كنا نرجع
1: نعم، لكن السؤال هو هل هي عبارة عن منظومة، هل هي نمط تشريعي أم تنفيذي؟
3: هي خطوط عامة وتسهل في مسألة التنفيذ. يعني مثلا احنا عندما عملنا هذا خطوط عامة الاستراتيجية،
1: إذن هي تحمل وجه تشريعي ووجه تنفيذي.
3: لا، شوف معك ايضا الخطة التنفيذية لها. في معك الان الاستراتيجية ومعك الخطة التنفيذية. الخطة التنفيذية للاستراتيجية هذه تأتي خطط عمل لكافة الوزارات أن تقوم بواجبها وبدورها، لأنه إحنا وجدنا فجوة كبيرة أنه قالوا لنا خلاص يا أخي معاكم صندوق رعاية تأهيل المعاقين، ما عباقي معاكم. طيب صندوق المعاقين هذا هو جال أمور وحقوق أخرى وحقوق مالية، لكن أن تتنصل وزارات مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الأشغال، الوزارة الأخرى عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا، أنا مواطن يمني قبل أن أكون معاك.
1: نعم، وبالتالي على هذه المؤسسات العامة التي تخدم عموم الناس أن تخدمني كجزء من هذا المجتمع.
3: عليك نور، إحنا نشتي نوصل الحقوقين، نشتي نوصل هذا المفهوم أنه أنا شخص مواطن قبل أن أكون شخص ذائع، من حقي أن أحصل على الخدمات كافة سواء من وزارة الداخلية أو من وزارة الخارجية أو من وزارة الصحة، كمواطن يحترم اختلافي كشخص ذائع.
1: طيب، إذن الاستراتيجية الوطنية هي موضوعة من 2014 مثلا إلى 2018، هل الزمن يخص الخطة التنفيذية ولا يخص الاستراتيجية بشكل عام؟
3: شوف اسمعني، احنا عدلناها، جاء 2018 ودخلنا في العدوان والكذا، رجعنا عدلناها من 2021 ل 2025 ل 2030. الان في معانا الاستراتيجيه الوطنيه ل 2030، وجلسنا مع الرؤيه الوطنيه ومع الوزراء، اجتمعنا مع الوزراء واقرينا هذا الموضوع واقرها مجلس الوزراء الى 2030.
1: جميل، اذا هذا فقط من عباره عن محاوله للفهم، ولا زي ما قلت انا انه حيكون عندنا حلقه ربما خاصه حولها وحول مساله معوقات التنفيذ الى اخره. طيب، الان احنا نستطيع القول أنه شكلنا صورة ولو موجزة حول البنية التشريعية أو حول القضايا التشريعات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي سبل وآليات الوصول إلى هذه التشريعات والحقوق بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسساتهم؟
3: أول حاجة على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتوعوا بحقوقهم. جميل. هذا يجب أن تكثف دورة التدريب والتأهيل، يجب أن يعرفوا حقه، سواء يطلعوا أول حاجة يطلع على القوانين الوطنية وبعدين القوانين الدولية والاتفاقية الدولية، هذا اطلاع بيتي يعني في البيت حقه.
1: نعم.
3: الشيء الثاني على منظمات المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات والمؤسسات اللي تقوم بتكثيف الوعي حول هذه التشريعات وحول الحقوق. أنا أريد حق، ما أريد باطل، لا أنا أريد حقي، حقي أن أنعم به. وللأسف الشديد في أشخاص ذوي حاجة ما همش عارفين بحقوقهم. هذا أنا أرد المسؤولية على من؟ على منظمات المجتمع المدني وعلى مؤسسات الأشخاص ذوي حاجة. هذه يجب أن تعمل دورة تدريبية، ندوات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الجوانب، جانب الصحة، التعليم، التوعية، كامل الحقوق. فعندما ننشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نستطيع أن نصل إلى أنه يا أخي أنت بعدين عدافع على حقك.
1: أيضا وعي المؤسسات نفسها يعني الذي هي معنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة،
3: صحيح،
1: باعتبار أنها لا تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة فضل منهم أو عطفا علي على الأشخاص ذوي الإعاقة، بل هو حق من حقوق هذه الشريحة.
3: شوف للأسف الشديد بعض الأحيان شكل نمط مصغر ونمط غريب، انه هذا بعض المؤسسات تكمل على مسألة التعليم، ندرسه المنهج العادي والكذا. يا اخي انا اريد ان تعلم الشخص ذا الإعاقة ما هي حقوقه، ما هذا، نحن لنا حقوق يجب ان ناخذها وعلينا واجبات يجب ان نبذلها.
1: جميل، وبالتالي مسألة الوعي بالتشريعات والحقوق مهم، وهذا دورنا ايضا، ولذلك احنا عملنا هذه الحلقة وسنظل نعمل في إطار التوعية بالتشريعات والحقوق، وأكيد هي ستكون جزء في كثير من نقاشاتنا في مختلف مواضيعنا في الحلقات القادمة إن شاء الله من برنامج إرادتنا حياة. طبعا كل الشكر والتقدير لك الوالد العزيز الدكتور عبد الله أحمد بنيان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، لك الشكر والتحية، وشرفتنا طبعا في هذه الحلقة أستاذ عبد الله، دكتور عبد الله، وإن شاء الله بالتأكيد نبقى دائما على اتصال وتواصل وتواصي مستمر في إطار ما ينفع ويخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: تسلم، أنا أشكرك وأشكر حرصك أخي عبد العزيز، أنت رجل هامة وطنية في في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا أشكر إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة العريقة والإذاعة التي نتشرف عندما نكون ننقل صوتنا من خلالها.
1: نعم، إذن نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وصل صوتنا وأن تكون قد وصلت رسالتنا لعموم الناس وللمعنيين بشكل خاص. باسمكم مستمعي الكرام خالص الشكر والتقدير والاعتزاز طبعا بالوالد العزيز الدكتور عبد الله أحمد بنيان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين في

0: في برنامج إرادتنا حياة حاولنا ونحاول أن نلخص مشهدية واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ولهذا فقد اعتمدنا في سلسلة تقاريرنا الإذاعية التي ستتابعونها تباعا على هذا الأثير على تقرير مهني أعده صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من العام 2019 وحتى العام 2026. الآن نستمع للتقرير الإذاعي لحلقتنا لهذا اليوم.
1: طاقة منتجة وشركاء في النجاح، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: ليست الإعاقة احتياجا واحدا يمكن تلبيته بخدمة واحدة، فكل نوع من أنواع الإعاقة قد يفرض احتياجات مختلفة، وكل مرحلة عمرية قد تحتاج إلى تدخل مختلف، كما أن مكان إقامة الشخص وظروف أسرته ووضعه الاقتصادي تؤثر جميعها في نوع الخدمة التي يحتاج إليها، وهذا ما يجعل ملف الإعاقة من الملفات التي تتطلب تخطيطا مستمرا ومؤسسات متخصصة تكون قادرة على الاستجابة لتعدد الاحتياجات. ويشير تقرير شامل حول واقع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الإنجازات المؤسسية، الخدمات المقدمة، التحديات الراهنة، والرؤية المستقبلية لتعزيز دوره في رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في الفترة محل الدراسة من بين 2019-2026، إلى أن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تمتد إلى مجالات متعددة، بينها الصحة والتأهيل والأجهزة المساعدة والتعليم والتدريب والدعم الاجتماعي والاقتصادي. وهنا تكمن إحدى أهم النقاط في قضية الإعاقة، لا يمكن النظر إلى الشخص ذي الإعاقة من زاوية واحدة، فقد يحتاج إلى علاج وتأهيل في مرحلة، ثم إلى جهاز مساعد، ثم إلى تعليم مناسب، وبعد ذلك إلى تدريب مهني وفرصة للعمل. وقد تتغير احتياجاته مع تغير عمره أو ظروفه الصحية والاجتماعية، كما أن انتشار الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المناطق يجعل توفير الخدمة تحديا إضافيا، فالحاجة إلى الخدمة لا تتوقف عند المدن ولا ترتبط بمكان واحد بعينه. ولهذا فإن بناء شبكة من المؤسسات والمراكز والجمعيات المتخصصة يصبح جزءا أساسا من أي منظومة جادة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة. يعرض التقرير آثار الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية على هذا القطاع، ويشير إلى تضرر عدد كبير من المراكز والجمعيات وتراجع عدد الجهات التي تحصل على دعم الصندوق، وما ترتب على ذلك من اتساع الفجوة بين الاحتياج والخدمة. وبحسب التقرير فقد انخفض عدد الجهات التي يدعمها الصندوق من 135 جهة إلى نحو 65 جهة، مع حرمان نحو 2 مليون شخص من الخدمات المنتظمة. وهذه الأرقام كما يريدها التقرير لا تعني مجرد تراجع في عدد المؤسسات، إنها تعني أن هناك أشخاصا وأسرا قد يجدون أنفسهم أمام خدمة أقل أو مسافة أطول أو انتظار أكبر أو فرصة تأهيل قد لا تصل إليهم. ومن هنا كلما اتسعت الاحتياجات اتسعت المسؤوليات، مسؤولية الدولة والمؤسسات المتخصصة، ومسؤولية المجتمع، ومسؤولية القطاع الخاص والمنظمات، ومسؤولية الأسرة، والأهم هي مسؤولية بناء نظام مستدام لا يتوقف بتوقف مشروع أو بتوقف مبادرة. فالإعاقة قضية مستمرة والاحتياجات بدورها مستمرة، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مستمرة أيضا.
1: الأشخاص ذوي الإعاقة، طاقة منتجة وشركاء في النجاح، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
0: مستمعينا ومتابعينا، كما تعودنا دائما أن نماذج النجاح هي التي تقدم الصورة الكاملة عن إرادتنا حياة.

البرنامج الذي نحرص فيه على إيصال الرسالة الكاملة، ومن هنا فإن نموذجنا اليوم في قصة النجاح هي الأستاذة مروة الحباري. نتابع قصة النجاح ثم نعود إليكم.

0: هناك قصص تبدأ من لحظة انتصار، وقصص أخرى يبدأ انتصارها قبل ذلك بكثير. تبدأ من طفولة يحاول فيها الإنسان أن يثبت حقه في أن يتعلم وأن يشارك وأن يعامل مثل الآخرين. هذه قصة امرأة لم يكن طريقها سهلاً، لكنها اختارت أن تجعل من كل عثرة خطوة جديدة إلى الأمام. اسمها مروى الحباري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً للبرنامج المتميز، وشكر أيضاً للأستاذ عبد العزيز القدمي على تحمله مسؤولية نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة وعلى إيصال صوتنا كذوي إعاقة للمجتمع، وأيضاً الشكر للمتابعين والمستمعين. مروى عبد الحليم عبد الله الحباري من ذوات الإعاقة البصرية، عضوة في جمعية الأمال لرعاية وتأهيل الكفيفات، ماجستير تنمية دولية ونوع اجتماعي، ناشطة مجتمعية في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء والأطفال. شاركت في مؤتمرات دولية مختلفة، قدمت فيها العديد من أوراق العمل التي تتحدث عن القضايا والواقع والصعوبات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضاً كنت ولمدة 10 سنوات عضو هيئة إدارية في الاتحاد العربي للمكفوفين. في البداية الحمد لله على نعمة الوصول، والحمد لله أن هيئ لنا أسباب الوصول. طبعاً رسالتي للمجتمع، إحنا عندما نصل لا نصل والطريق مفروش أمامنا بالورد، أو الطريق تكون خالية بالنسبة لنا من الصعوبات. أعتقد الجميع يعرف أنه العديد والكثير من الصعوبات تواجهنا، ومع ذلك نستعين بالله ونستمر. فرسالتي للمجتمع، بالنسبة لي أنا ككفيفة دائما أقول إحنا كل 10 سنوات نبدأ من جديد ونبدأ من الصفر في توعية المجتمع، وهذا بسبب أنه الطفل اللي كان قبل عشر سنين كان عمره 10 سنين أصبح الآن 20 سنة، أصبح شاب وأصبح مؤثر في المجتمع. فبالتالي إحنا نحتاج في كل 10 سنوات زيادة رفع وعي المجتمع. فلذلك أقول للمجتمع، بالنسبة لي أنا أشوف أن الشخص وكل فرد في المجتمع 2، إما شخص بالنسبة لي عون وسند ومناصر لقضايانا وللاستمرار وللتميز بالنسبة لنا كذوي إعاقة، وإما شخص بالنسبة لنا حافز ودافع للتميز. فأتمنى من كل فرد في المجتمع أن يكون مناصر وعون وسند لقضايانا. كما يقولون اليد الواحدة لا تصفق، وإحنا دائما نتمنى أن يكون أفراد المجتمع معنا عون، ولا نتمنى أن يكون بالنسبة لنا دافع. الطريق بالنسبة لنا صعب، والوصول أيضا صعب، والصعوبات كثيرة، ولكن إذا كنا يدا بيد فأكيد بعون الله هذه الصعوبات ستتذلل.
0: ولدت مروى كفيفة، لكن أسرتها لم تعرف حقيقة إعاقتها في أيامها الأولى. بدأت رحلة طويلة بين الأطباء والفحوصات والتشخيصات غير الدقيقة. كان الأطباء يرفعون أيديهم أمامها ويسألونها عن عدد الأصابع التي تراها، وكانت أحياناً تخمن الإجابة فيظنون أن لديها قدراً من الإبصار، وتتغير النظارات مرة بعد أخرى، بينما الحقيقة أن مروى كانت كفيفة منذ ولادتها. كبرت وهي تحاول أن تعيش مثل بقية الأطفال، كانت تخرج للعب معهم، تجري وتتعثر، لكنها لم تكن تريد أن تشعر بأنها مختلفة، بل كانت تخفي حقيقة أنها لا ترى، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى عزلها عن الآخرين. وعندما بلغت 8 التحقت بمدرسة حكومية. لم تكن المدرسة مهيئة لطفلة كفيفة، ومع ذلك بدأت تتعلم الكتابة بالقلم العادي بخط كبير، وتواجه صعوبة القراءة بالوسائل المتاحة. كان عليها أن تبذل جهدا أكبر من زميلاتها، لكنها أنهت الصف الأول بتقدير ممتاز. كان ذلك أول درس مهم في رحلتها، أن الصعوبة لا تعني الاستحالة. لكن الصف الثاني حمل تجربة مختلفة. إحدى المعلمات لم تكن مقتنعة بقدرتها على التعلم، ورأت أن وجودها في الفصل عبء. كان والدها يستدعى إلى المدرسة مراراً لكنه لم يقبل أن تكون الإعاقة سبباً لإبعاد ابنته عن التعليم. صنع لها سبورة خشبية وطباشير لتثبت أمام المدرسة أنها قادرة على الكتابة والتعلم. وعندما طلبت منها مديرة المدرسة أن تكتب أمامها، نجحت مروى في ذلك، فأكدت المديرة أن الطالبة تستطيع التعلم وستواصل دراستها. لكن المشكلة لم تنتهي، كانت المعلمة تتجاوز دفتر مروى أثناء تصحيح دفاتر الطالبات وكأنها غير موجودة. كانت تلك التجربة مؤلمة، لكنها كشفت لمروى شيئا ستفهمه أكثر مع مرور السنوات، أن أصعب ما يواجهه الشخص ذو الإعاقة ليس دائماً إعاقته، وإنما نظرة الآخرين إليه والبيئة التي لا تتيح له أن يثبت قدرته. انتقلت مروى إلى مدرسة الشهيد فضل الحلالي للكفيفات، وهناك تعلمت طريقة برايل واستعادت ثقتها بنفسها. وبعد عامين عادت إلى التعليم الحكومي ضمن برنامج الدمج. وفي الصف السادس حدث موقف بسيط لكنه بقي حاضرا في ذاكرتها. كانت معلمة العلوم تشرح للطالبات تركيب القلب باستخدام مجسم تشريحي، ثم أعطت مروى المجسم لتتعرف عليه بيدها. بالنسبة للآخرين قد يبدو الأمر عاديا، أما مروى فكان ذلك موقفا مختلفا، لأنها شعرت أن معلمتها لم تر عجزها، بل رأت طريقة أخرى يمكنها أن تتعلم بها. بعد الثانوية اختارت مروى دراسة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة صنعاء. لم يكن اختيارها للتخصص تقليدياً بالنسبة لكثير من الأشخاص المكفوفين، كما أن الجامعة نفسها لم تكن مهيئة بالشكل الكافي. كتب غير مهيئة، مصادر محدودة، ووسائل تعليمية لا تتناسب دائماً مع احتياجاتها، لكنها أكملت دراستها وتخرجت. وبعد التخرج بدأت رحلة أخرى، رحلة البحث عن العمل. وهنا اصطدمت بمشكلة يعرفها كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، فبعض الأبواب كانت تغلق قبل أن تتاح لها فرصة إثبات مؤهلاتها. لكن بابا آخر فتح عام 2014، رشحت مروى من جمعية الأمان لرعاية الكفيفات لتولي مسؤولية المرأة والطفل في الاتحاد العربي للمكفوفين. استمرت في هذا العمل 9 سنوات، ومثلت المرأة الكفيفة في مؤتمرات وفعاليات عربية ودولية، وقدمت أوراق عمل تناولت قضايا النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وهكذا انتقلت من مرحلة البحث عن فرصة إلى مرحلة صناعة الفرصة والمشاركة في إيصال صوت الآخرين. وفي عام 2024 التحقت ببرنامج تدريبي في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، واستمر ل3 أشهر. كانت تجربة مختلفة بالنسبة لها، لأنها وجدت نفسها أمام بيئة تعاملها باعتبارها إنسانة قادرة، لا باعتبارها شخصا يحتاج إلى الشفقة. ومن هنا واصلت طريقها. بعد سنوات من التخرج عادت إلى الدراسة، فالتحقت ببرنامج الماجستير واختارت موضوعا يرتبط مباشرة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وبالمرأة اليمنية تحديدا، وكان عنوان رسالتها التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة اليمنية ذات الإعاقة وعلاقته بالتنمية. لم يكن الموضوع سهلا، واجهت نقصا في المراجع، صعوبة في جمع البيانات، وتشكيكا في قدرتها على إنجاز بحث بهذا الحجم. استغرق إعداد الرسالة قرابة 2، رافقتها خلالها عراقيل أكاديمية وإدارية وتأجيلات وإرهاق كبير، لكنها وصلت إلى يوم المناقشة وحصلت على نسبة 95%، وأوصت لجنة المناقشة بتحويل الرسالة إلى كتاب لما رأته فيها من قيمة علمية. وهنا كان يمكن للقصة أن تنتهي، لكنها لم تنتهي. بعد المناقشة علمت مروى بوجود جائزة عربية لأفضل بحث حول قضايا المرأة تنظمها المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية. أرسلت رسالتها قبل إغلاق باب الترشح بأيام، ثم مضت في حياتها ونسيت الأمر حتى جاء إبريل 2026. اتصال واحد حمل إليها خبراً لم تكن تتوقعه، لقد فازت بجائزة أفضل بحث علمي على مستوى الوطن العربي. كانت الجائزة بالنسبة لمروى أكثر من شهادة أو تكريم، فالبحث قيم علمياً، ولم يكن المحكمون يعرفون في الأساس أنها كفيفة، أي أن ما وصل إلى منصة التقييم لم يكن إعاقتها، وإنما علمها وجهدها وما قدمته في بحثها. وهنا اكتملت إحدى أهم حلقات رحلتها. الطفلة التي كانت تخشى أن يكتشف الآخرون أنها لا ترى، أصبحت باحثة يحتفى بعملها على مستوى الوطن العربي، وينظر إلى إنجازها من خلال ما قدمته لا من خلال ما تفتقده. قصة مروى ليست قصة طريق خال من الألم، هي قصة عثرات ورفض وبيئات غير مهيئة وأبواب أغلقت، لكنها في كل مرة كانت تعيد المحاولة بطريقة جديدة. من طفلة في مدرسة حكومية تحاول أن تثبت قدرتها على التعلم، إلى طالبة جامعية تصر على اختيار تخصصها، إلى امرأة تمثل قضايا الكفيفات في المحافل العربية، إلى باحثة تحصل على 95% في الماجستير، ثم إلى فائزة بجائزة عربية عن بحث علمي. لم يكن النجاح في قصتها لحظة واحدة، كان سلسلة طويلة من المحاولات. وفي نهاية هذه الرحلة تترك مروى كلمتها لكل شخص يواجه عائقا، ولكل شخص قيل له يوما أنه لا يستطيع.
1: رسالتي للأشخاص من ذوي الإعاقة: ما عمر النجاح والتميز كان سهل، وما عمر لذة النجاح والتميز تكون بدون صعوبات، فتوكل على الله واستعن عليه أن يكون لنا عون وسند بأننا نتجاوز هذه الصعوبات. الصعوبات فعلا هي من تؤكد لكل شخص قد يقول أو قد يشكك بجدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول أننا وصلنا على الرغم من هذه الصعوبات. الأسبوع الماضي تم تكريمي من جامعة صنعاء كوني حاصلة على الجائزة من منظمة المرأة العربية بجائزة أفضل بحث، والكثير يعتقد أن هذا التكريم بالنسبة لنا كان سهل وكان لنا بدون صعوبات، لكن وحده الله يعلم كم كان الطريق صعب وكم كانت الصعوبات فعلا مذاقها مر، وكم كان أمامي كثير من الخذلان، لكن في هذا الموقف لا نقول إلا الحمد لله على نعمة الوصول، فنتوكل عليه ونستعين به ونقول اللهم أعنا ويسر لنا. شكرا، وشكرا للمستمعين، وشكرا لكل شخص كان بالنسبة لنا عون وسند.
0: كانت تلك قصة مروى الحباري، قصة امرأة لم تجعل فقدان البصر نهاية للطريق، بل واصلت حتى أصبح إنجازها هو الذي يتحدث عنها.
2: الأشخاص ذوي الإعاقة طاقة منتجة وشركاء في النجاح، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
3: مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إرادتنا حياة، وهكذا نختتم حلقتنا ولقاءاتنا في هذه الحلقة. كل التحية طبعا للأستاذ طاهر الحرازي، والتحية موصولة لكل الزملاء الأعزاء في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وكذلك الزملاء في مختلف الإذاعات المحلية. نحن هنا مستمرون معكم في برنامج إرادتنا حياة، ألقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.
0: إرادتنا حياة،
4: إرادتنا حياة، إرادتنا حياة.
0: إعداد وتقديم عبد العزيز القدني.
4: قراءة قراءة النصوص أسعد الشعب.
0: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

اليوم بداية حلم جديد، وقد يكون عطاؤك

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 776626620.
1: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
2: صحتك في وعيك.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحرص على النوم تحت الناموسيات لا سيما النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة يحمي الأسرة من الإصابة بالملاريا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المزارع، انظر إلى الفرق، هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. من المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
6: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من رفعتم راية الجهاد عالية في وجه الطغيان، ويا من جعلتم من أجسادكم حصونا ومن دمائكم وقودا لمعركة العزة والكرامة، يا رجال العقيدة الذين لا يرضون بغير النصر أو الشهادة سبيلا، تحية لكم، تحية لثباتكم وصمودكم في وجه حشد الباطل وأذنابه، فأنتم الدرع الحصين والنبراس الذي يضيء دروب الحرية لكل الأحرار. أيها المجاهدون الشرفاء، إنما تسطرونه اليوم على تخوم الجبهات من انتصارات متتالية ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة إيمان راسخ وعقيدة قتالية لا تعرف التراجع. ولهذا فإن كل ضربة غادرة يوجهها العدو السعودي وأذنابه تجد الرد الموجع في الميدان، فمنشآته ومواقعه العسكرية ومطاراته التي ينطلق منها عدوانه القاشم أصبحت هدفا مشروعا تحت مرمى صواريخنا البالستية والمجنحة وطائراتنا المسيرة التي تطرق أبواب المستكبرين ليل نهار. أيها الأبطال، إن استهداف العدو للأبرياء والمدنيين العزل ما هو إلا دليل دامغ على إجرامه وإفلاسه الميداني، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ولهذا فإن الحصار سيظل مفروضا على سفنه ما استمر في غبائه وتعنته، فالحصار بالحصار والضرب بالضرب، وأيا كانت تحالفات الأعداء وتعدد جبهاتهم فإن مصيرها الفشل والاندحار بإذن الله، لأننا نقاتل على عقيدة راسخة ووطن وسيادة وقضية عادلة، بينما يقاتلونهم على باطل زائف وخدمة لأسيادهم من الأمريكيين والصهاينة. يا جنود الله المرابطين على الطغور، يا من زرعتم الرعب في قلوب الغزاة المعتدين، إن النصر قادم لا محالة، فالله مع الصابرين، والوطن يثق بكم، والأمة تدعو لكم، فالله معكم، فامضوا على درب الجهاد ثابتين كالجبال، وارفعوا راية العزة خفاقة فوق كل قمة، واعلموا أن كل قطرة دم تسفك في سبيل الله نور في سجل الخلود، وإن العاقبة للمتقين.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، تسعى أدوات النظام السعودي بأقدر الطرق وأخبث الأساليب إلى جر تعز المدينة خصوصا والمحافظة عموما إلى حرب طالما كانت بعيدة عنها، ضمن سلسلة حروب ضد اليمن واليمنيين كافة التي يشنها خدمة للصهيونية وتنفيذا لمخططاتها، يشن عدوانه باسم الحرص والاهتمام. فمنذ متى سمعنا بقوة احتلال وتدمير تهتم لمصلحة المناطق التي تحتلها؟ لكن لماذا تعز الآن؟ وما الذي يجري خلف الكواليس؟ وما هي خلفيات المؤامرة وما أدواتها؟ يروج العدو ومرتزقته رواية مفادها أن تعز مستهدفة من مناطق أو فئات معينة، وإن سبب هذا الاستهداف هو الاختلاف في المناطق بين الطرفين، وهي رواية سخيفة من أساسها، وذلك أن العدو يستهدف كل اليمن بمختلف مذاهبه ومناطقه، فما يروج له ليس إلا ذريعة مكشوفة يختلقها العدو لتحريض أهل تعز ضد القوات المسلحة اليمنية ليخوفهم منها ويحرضهم عليها في إطار مخططه الأوسع لفتح جبهات متعددة يشغل بها اليمنيين في حرب داخلية لا تنتهي، بحيث يخلو له الجو ليسيطر على البلد ومقدراته.

0: من سجل الخالدين. أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الكرام، إن الشهداء هم منارات التضحية والفداء، سطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم البطولة والوفاء، فخلدوا أسماءهم في صفحات المجد والتاريخ، ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمتهم، فاستحقوا المكانة الرفيعة عند الله وفي قلوب الناس. ومن أولئك الأبطال الشهيد هيثم سالم محمد قفينا رقيب. الشهيد هيثم سالم رقيب الملقب أبو سالم نشأ في قرية المودن بمديرية مجزر محافظة مأرب، وقد نشأ في أوساط أسرة عريقة أصيلة متواضعة تعرف بين أفراد المجتمع بالزهد والورع وتسعى دائما في الإصلاح بين الناس. عرف بمكارم الأخلاق والصدق والتقوى والورع، حظي بمحبة من عرفه لأنه كان شخصا اجتماعيا محبا للاختلاط بالآخرين وخاصة المستضعفين، يحترمه الصغير والكبير، عاملا في خدمة المجتمع والقبائل المجاورة. الشهيد هيثم سالم محمد غفينا رقيب كان يمثل العون لوالده الشهيد الشيخ سالم غفينا رقيب رئيس المجلس المحلي لمديرية مجزر، كان يمكث دائما إلى جانبه حتى استشهد عام 2014 ميلادية إثر عبوة ناسفة وضعت له في سيارته من قبل الجماعة التكفيرية الإرهابية، كونه أحد وجهاء المديرية وعنصر فعال بين أبناء المجتمع، وكان يؤدي واجبه الديني والوطني بتحرك جاد مستشعرا مسؤوليته أمام الله والمجتمع ومناصرا لقضايا الأمة. فسلام الله عليك يا أبا سالم ولا نامت أعين الجبناء.
1: صرخة الشعب.
2: هنيئا لك النصر يا شعبنا، وما النصر إلا من ربنا، فيا أمة العرب هنئي وباركي كبرى انتصاراتنا، قفي احتراما لتلك الرجال، رجال البطولات من جيشنا، لقد صمدوا في الوغى كالأسود، وطهروا اليوم سواحلنا، وقد حرروا الخوخة والبقى، وميون عادت ومن دبنا، وعادت تعز بعزتها، وعما قريب نرى عدنا، ويرتفع علم الوحدة بكل مكان على أرضنا، فبورك جيش قوي مهاب يسير معا خلف قاداتنا، مزيدا مزيدا من الانتصار، وسحقا وتبا لأعدائنا. فيا جيشنا الظافر المنتصر، تقدم، فما النصر إلا لنا.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا يزال الموضوع هو حول موضوع معرفة الله سبحانه وتعالى، لنعرف كيف نتولى الله، وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله وثقة بالله وتوكل عليه. وهذه الملزمة الدرس التاسع هي في إطار سلسلة معرفة الله التي بدأت بمعرفة الله، الثقة بالله، معنى لا إله إلا الله، ثم معرفة الله نعم الله، ثم معرفة الله عظمة الله، وهنا معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع من السلسلة. والموضوع هو حول موضوع معرفة الله، موضوع السلسلة بكلها 15 درس، لنعرف كيف نتولى الله، وليترسخ في نفوسنا شعور بعظمة الله وثقة بالله وتوكل عليه. هذا هو الحديث الكامل في سلسلة معرفة الله. الدرس سيكون حول الوعد والوعيد. الدرس في هذه الملزمة الدرس التاسع سيكون حول الوعد والوعيد. الوعد والوعيد فيما يعني ككلمة أصبحت تعني في استخدامنا لها الوعد بالثواب، والوعيد الذي يعني العقاب. الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجنة، الحديث عن النار، وبالتفصيل الكامل للجنة والنار. الوعد للمؤمنين في الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لمن يسيرون على هدي الله في هذه الدنيا، وعدهم بأشياء كثيرة جدا. والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنيا، ومن يتمردون عليه، ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا. والمؤسف أن هذا العنوان الوعد والوعيد هو من المباحث التي نقرأها في كتب علم الكلام، والتي تقدم إلينا باعتبارها الكتب التي من خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذا العنوان الكبير الوعد والوعيد تقدم المسألة في أضيق نطاق، أي في كتب علم الكلام، فتجد ما يبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان، تحت عنوان الوعد والوعيد، هو ما يتعلق بموضوع الشفاعة، الخلود من عدمه، أو الشفاعة للمجرمين من عدمها. يتناول هذا الموضوع تناولا موجزا جدا، ثم نقفل صفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وكأننا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الوعد والوعيد. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أنه يقدم لنا الوعد والوعيد سواء من خلال كتب علم الكلام أو من خلال ما يقدم لنا على منابرنا، موضوع الجنة والنار فقط، الوعد والوعيد يقول لك الجنة والنار فقط. موضوع الجنة والنار وعد ووعيد، الجنة والنار وعد ووعيد، وتقدم لنا الجنة وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنيا، تقدم النار وكأنها تكاد أن تكون هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنيا. فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ في ذهنيتنا هو كأن الناس إنما خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنيا هي فقط مجرد مرور. هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أنه يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار فقط. إذن في التعامل مع موضوع الوعد والوعيد، أولا الوعد والوعيد من المباحث التي تقرأ في كتب علم الكلام، وتحت عنوان الوعد والوعيد تؤطر المسألة فيتناول موضوع الشفاعة والخلود في جهنم من عدمه، أو الشفاعة للمجرمين من عدمها، وانتهى موضوع الوعد والوعيد ولا يستفاد منه بالشكل المطلوب. ثانيا من خلال المنابر يقدم الوعد والوعيد وكأنه فقط الجنة والنار. الجنة والنار هي وعد ووعيد، ولكن يقدم بأسلوب وكأن الجنة والنار هي الغاية، وخلق الناس في هذه الحياة فقط ليمروا مجرد مرور، وليتميز هنا في الدنيا من هو الذي سيمشي إلى الجنة ومن الذي سيمشي إلى النار، وانتهى الأمر. هذا المفهوم ناقص جدا ومؤثر، وله سلبيات كثيرة فيما يتعلق بفهمنا للدين، وفيما يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا لعظمة هذا الدين. مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود. نجد القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل ماذا؟ أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا؟ من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا ثم نأتي إلى تشريعات هذا الدين، وإذا هي مرتبطة بالدنيا، تشريعات الدين مرتبطة بالدنيا. نوع من التعامل فيما بيننا لأداء مهام هي مرتبطة بحياتنا، مرتبطة بكرامتنا، بعزتنا، بقوتنا، برفعتنا، بسعادتنا. فيأتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم ليترسخ أو ليرسخ في أذهاننا أن جهنم هي للتخويف لنا هنا في الدنيا، وليس فقط لمجرد الإيمان، ثم متى ما حصل منك إيمان سينفعك. ولهذا تلاحظ متى ما أقفل ملفك في الدنيا، ملف الحياة، هل سينفع الإيمان بجهنم؟ لا، لأن المطلوب تؤمن بجهنم هنا، لتخاف من جهنم هنا. لماذا؟ لتستقيم هنا، لتلتزم هنا. تستقيم لماذا؟ لديك مهام مرتبطة بهذه الدنيا. في الحشر، في اليوم الذي طوله كما قال الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة، سواء كان بمعنى 50 يوما أو أن يكون بمعنى يوم واحد ينجز فيه ما ينجز في نحو 50,000 سنة، المهم أنه يوم طويل. أليس الناس سيكونون هناك كلهم مؤمنون؟ كلهم مؤمنين؟ مؤمنون كلهم، مؤمنون بالجنة ومؤمنون بالنار، هو يرى النار أمامه. أليس هذا اليقين والإيمان الواضح؟ كذب، يرى الجنة أمامه والنار أمامه، هذا إيمان. لكن هل سينفعهم إيمانهم هناك؟ لا. لماذا؟ إذا كانت قضية الجنة والنار هي لمجرد الإيمان بهما والإيمان بك يا الله، لماذا لا ينفعنا الإيمان بك ونحن الآن في المحشر؟ خلاص آمنا، هل سينفع؟ يعني هل سينفع هذا الإيمان في المحشر؟ لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان المطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة، لتقوم بمهمتك في الحياة على نحو صحيح. الشيء نفسه بالنسبة للجنة، قدمت الجنة وجاء الحديث عن الجنة ترغيبا للناس ليستقيموا هنا في الدنيا، لتستقيم الحياة في الدنيا، ليعملوا بالدين هنا في الدنيا. وما الذي حصل؟ حصل تنصل عن هذه الحياة وفهم بأن الآخرة هي الغاية، هي الغاية من الوجود، فهموا كذا، هي مأوى، هي مرجع. أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. هذه نقطة مهمة جدا ونص مهم. القيامة مأوى، الجنة مأوى للمؤمنين، والنار مأوى لمن لم يستجب ولمن لم يستقم في الحياة، هي مأوى، هي مرجع. لكن الغاية من الوجود هنا في الدنيا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تسخر له السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، له دور كبير، له دور مهم. فتأتي الجنة للترغيب للمؤمنين، للترغيب للبشر جميعا أن يستقيموا، أن يلتزموا بهدي الله، وأن يستقيموا عليه، وأن يقوموا بأعمالهم في هذه الحياة وفق هداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهو الذي قال لبني آدم من أول ما أهبط آدم من الجنة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألم يتحدث عن هذه الحياة؟ ثم يقول ونحشره يوم القيامة أعمى. عندما يأوي، عندما يرجع، فالآخرة هي مرجع، هي مأوى، وليست هي الغاية من الوجود، ليست هي الغاية من وجود البشر هنا. لأنه كان بالإمكان أن يقال سؤال أو تساؤل، لماذا لم تخلقنا في الجنة من أول يوم ونسلم الضجة هذا، ونسلم الفساد هذا، ونسلم كل شيء؟ إذا كان المقصود هو أن الغاية التي وجد البشر من أجلها هي أن يصيروا إلى الجنة، كان ينبغي أن تخلقهم في الجنة من أول يوم. كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله، وإذا بنا نرى نحو 90% من البشر على أقل تقدير هم متجهين إلى جهنم؟ نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجنة، تكرر الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار. أيضا أن القرآن الكريم قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا، ليستقيموا، لتستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، جاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا. أيضا أن الآخرة، الجنة والنار في الآخرة، هي مأوى، هي مرجع. أما الغاية من الوجود، من وجود الناس، فهي هنا في الدنيا. لكن عندما حول الحديث عن الوعد والوعيد في كتب علم الكلام، يبحثون من خلال عنوان الوعد والوعيد موضوع الشفاعة وموضوع الخلود من عدمه، أطروا هذا الموضوع وقزموه، موضوع الوعد والوعيد. وأيضا عندما قدم في المنابر بأن الجنة والنار هي الغاية من وجود البشر هنا، خلقوا ليكونوا هناك، في الأخير كانت نظرة الناس للدنيا نظرة خاطئة، نظرة خاطئة، لم يفهموا أنهم هنا استخلفوا، والمطلوب أن يستقيموا هنا وأن يلتزموا هنا، والجنة هي فقط لمن يلتزم هنا زيادة خير على رضوان الله. والغرض والغاية من وجود الناس ليست الجنة، بل هنا في الدنيا، أن يستقيموا هنا في الدنيا، أن يجعلوا من أنفسهم شاهد على عظمة الله في الحياة. ولذلك الوعد والوعيد كله لكي يستقيم الناس هنا في الدنيا، عندما يأتي ليتوعد مثلا بالعذاب العظيم على التفرق، لأن الغاية أن يكون الناس هنا على أرقى مستوى في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

اخوان ممند مرسل من داخل امريكا ومهندس في تل ابيب ومنفذ داخل اليمن، ولكن من اعجب اتماعنا عن شرب دمه فينما كان اليوم قدوه، ونحن مستعدين نقاتل على بلادنا وعلى اعراضنا حتى اخر قطره دم في شعبنا اليمني.

0: وقفة إعلانية.
1: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لخمسة عشر دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. في الوقت الذي تتعالى فيه وتيرة الهجمة الصهيونية الإبادية الشرسة على فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات، وفي طليعتها الأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبتوازن مع ذلك يعلو منسوب السعار العدواني السعودي على الشعب اليمني مستهدفا الأرواح والمنازل والأسواق والجسور. في هذا الوقت نفسه يوقظ نظام بني سعود المعتدي المجرم وخادم الأجندة الأمريكية الصهيونية المستهدفة لكل شعوب الأمة وكل مقدساتها مجددا فرية بهتانه الخبيث العظيم في مضامينه ومآربه الشيطانية والكسيح والرخيص، بل الميت في مصداقيته وحقيته، والمتمثل في اتهام الشعب اليمني المسلم المدافع عن نفسه في مواجهة العدوان السعودي السافر عليه بأنه يستهدف المقدسات في مكة والمدينة. وهذا أمر له دلالاته الكبيرة الواضحة والفاضحة، ليس فقط لحقيقة هذا الإفك السعودي الكذاب الفاجر بحق الشعب اليمني المسلم المعتدى عليه، بل لواقع الاصطفاف السعودي في الخندق الصهيوني الأمريكي الهاجم بهذا الشكل الشمولي الضاري الدموي التدميري على كل الأمة بكل مقدساتها. وبناء على ذلك، ليس غريبا هذا التزامن بين تجديد التمترس السعودي الانتهازي وراء المقدسات لتورية جرائم آل سعود وإخفاقاتهم في عدوانهم على الشعب اليمني، والحديث الأفاك عن استهداف مرافق تابعة للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وبينما استصرخت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الأمة حول قيام أكثر من 1900 غاصب صهيوني باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، أي في اليوم نفسه الذي تجدد فيه حديث الإفك السعودي المفترى على الشعب اليمني. بل وصلت أعداد عصابات اليهود الغاصبين في تلك الاقتحامات الإجرامية خلال أسبوعين مما يسمى الأعياد اليهودية حسب المصادر المقدسية إلى 11,400 غاصب بحماية من قطعان جيش العدو الصهيوني الذي لا تتوقف فصول وحلقات مخططه المرحلي الخبيث لهدم المسجد الأقصى. الواضح أننا أمام عدو مركب تتعدد مكوناته وأطرافه وجيناته، لكن نواته وأصله الشيطاني الإجرامي وحمضه النووي واحد، صهيو أمريكي سعودي، وبالإمكان تسميته اختصارا صهيودي، لا سيما في تركيبته الحالية ووضعه الهجومي العدواني المصوب بكل أسلحة الشر الناعمة والخشنة على الشعب اليمني ودفاعه المقدس والمشروع في وجه هذه الهجمة النارية والحصارية والتضليلية البهتانية الخبيثة. هجمة يرى العدو السعودي المتموضع في رأس حربتها توهماً أنها في شقها التضليلي الافترائي يمكن أن تؤمن له مخرجاً من مأزقه الميداني والاستراتيجي الذي يعلق فيه ويتعمق يوماً بعد يوم، وهو يواصل ويصعد عدوانه الهمجي على اليمن. وهو مخطئ وملتبس تماماً، حتى وإن وجد من بعض عبيد المال والمصالح في هذه الأمة وهذا العالم من يراقصه ويناغمه في بهتانه وأكاذيبه المفلسة الساقطة. وهذا ما أشار إليه الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مصرحا في بيان بأن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، محملا إياه مسؤولية أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف أو محاولة إلصاق الجريمة بشعبنا.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها طيران العدو السعودي يشن غارات على العاصمة صنعاء وتعز، وقصف مدفعي على مديريتي غمر ورازح في صعدة، 5 شهداء فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة، القوات الروسية تستهدف جسرا ومركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا. التفاصيل: شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء وغارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صالة في محافظة تعز، واستهدف بقذائف المدفعية مديرية غمر الحدودية وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني اليوم، ومعه القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، سير العمل الإداري والانضباط والوضع المؤسسي في ديوان عام محافظة حجة. وناقش نائب رئيس الوزراء في اجتماع ضم محافظ حجة هلال الصوفي ووكلاء وزارة الإدارة المحلية ومسؤول التعبئة والقيادات الإدارية بالمحافظة حزمة من المهام المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي وتعزيز مستوى الأداء الإداري ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والمحلية. وأوضح المداني خلال الاجتماع أن الزيارة تأتي في إطار الاستجابة لموجهات القيادة الثورية في السعي الجاد لإصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها الخدمي والتنموي، وأكد أهمية تعزيز الدور المجتمعي وتفعيله من خلال الجمعيات التعاونية والتعبئة في المديريات والتي سيتم عبرها تنفيذ الكثير من المشاريع والأعمال بالتعاون بين الحكومة والمجتمع وبالتنسيق مع السلطة المحلية. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية قرب دوار حيدر في حي الرمال غرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة الصفاء الفلسطينية، فيما نفذت قوة العدو عملية نسف في المناطق الشرقية من المدينة. وفي جنوب قطاع غزة استهدفت المدفعية المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق آليات العدو النار في منطقة القرارة شمال شرق المدينة، كما أطلقت الآليات النار في منطقة المواصي غرب مدينة رفح. وفي الضفة الغربية صعدت قوات العدو والمستوطنون تحركاتهم في عدة مناطق اليوم عبر اقتحام بلدات ومخيمات ومداهمة منازل واعتقال أحد الشبان، فيما أطلق مستوطنون النار في منطقة وادي الشيخ ببلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحم آخرون خربة سمرة في الأغوار الشمالية. نفذت طائرات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان شملت بلدات الطيري وبرعشيت والنبطية الفوقة ووادي السلوقي وبلدة بني حيان في قضاء مرج عيون، فيما استهدفت تفجيرات بلدتي بيت ياحون وبيت ليف، وقصفت المدفعية وادي الحجير وبلدات حداثة وحاريس والمنصور وزبقين وضواحي برعشيت. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس مقتدائي أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها خلال المواجهات الأخيرة،
معتبرا أن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام واشنطن هو الانسحاب من منطقة غرب آسيا. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم تعليقا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير إيران، قال إن الولايات المتحدة طالما ادعت أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لكنها اليوم لا تملك أي خيار فعلي، مشيرا إلى أنها سخرت خلال المواجهات الأخيرة قدرا كبيرا من قوتها ومواردها ضد إيران وحلفائها، إلا أن الأبواب ظلت موصدة في وجهها. وأضاف أن الهيبة الأمريكية التي روجت لها وسائل إعلام غربية كبرى لم تعد سوى واجهة متداعية، معتبرا التهديدات الأمريكية ضد إيران أنها كشفت عجز واشنطن عن تنفيذها فضلا عن تكلفتها الباهظة وما قد يترتب عليها من تداعيات على مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية. وفيما يتعلق بتهديدات ترامب باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران، رأى مقتدائي أن هذا النهج يعكس حالة اليأس التي يعيشها الرئيس الأمريكي ويؤكد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوتها المسلحة استهدفت خلال الليلة الماضية عددا من منشآت البنية التحتية في أوكرانيا، وأوضحت في بيان على قناتها عبر منصة تيليجرام أن طائرات مسيرة استهدفت جسر سيفيرني للطرق في العاصمة كييف والمقام فوق نهر دنيبر، مشيرة إلى أنه يستخدم في نقل القوات والإمدادات اللوجستية وتسليم المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت أن الطائرة المسيرة استهدفت أيضا مركز غوستوميل اللوجستي في مقاطعة كييف، حيث تخزن مواد ومعدات تستخدم في إمداد القوات الأوكرانية. وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة شحن جافة تعرضت للاستهداف في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وكانت تنقل بضائع مزدوجة الاستخدام إلى ميناء أوديسا مخصصة لدعم القوات الأوكرانية. النبأ الأخير. بدأ اليوم نحو 1,500,000 ناخب في جمهورية لاتفيا الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يضم 100 مقعد وسط مخاوف بشأن الأمن القومي وارتفاع تكاليف المعيشة. ووفقا لاستطلاعات الرأي في لاتفيا من المتوقع أن يتجاوز حوالي نصف الأحزاب والتجمعات الانتخابية المتنافسة وعددها 14 عتبة دخول البرلمان. وأشارت التوقعات إلى أنه من غير المتوقع أن يفوز أي منهم بالأغلبية المطلقة. النبأ الأخير. عفوا، كان ذلك هو النبأ الأخير، وإلى حضراتكم في ختام النشرة إعادة لما جاء في مقدمتها. طيران العدو السعودي يشن غارات على العاصمة صنعاء وتعز، وقصف مدفعي للعدو السعودي على مديريتي غمر ورازح في صعدة. 5 شهداء فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. القوات الروسية تستهدف جسرا ومركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعة إخبارية اليوم، وتستمعون فيها إلى مستشار المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن فشل النظام السعودي في عدوانه على اليمن دفعه إلى توظيف مقدسات المسلمين واختلاق الأكاذيب ضد يمن الأنصار. الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم. أهلا بكم.

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الدكتور محمد طاهر أنعم أن فشل النظام السعودي في تحقيق أهدافه العسكرية والاقتصادية في مواجهة اليمن دفعه إلى توظيف الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن خطاباته السياسية والإعلامية، معتبرا أن اللجوء إلى ورقة الحرمين الشريفين يكشف حالة من الارتباك السياسي ومحاولة استثمار مكانتهما الدينية في خدمة أهداف النظام الحاكم في الرياض. وأوضح أن الافتراءات السعودية بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة ثم المدينة المنورة بالتزامن مع صدور فتاوى دينية يثير تساؤلات حول ما يمكن أن يلجأ إليه النظام السعودي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تصاعد الضغوط التي يواجهها على المستويين العسكري والسياسي. وأشار إلى أن البيانات والتصريحات الصادرة عن النظام السعودي تؤكد ما سبق أن تحدث عنه ناشطون وسياسيون وإعلاميون عرب ومسلمون بشأن توظيف مكانة الحرمين الشريفين في الخطاب السياسي، لافتا إلى أن الرياض تلجأ إلى إبراز خطر مزعوم يتهدد مكة والمدينة كلما شعرت بضعف أو تراجع في صورتها ومكانتها، مبينا أن استخدام الحرمين الشريفين في هذا السياق يتكرر كلما دخل النظام السعودي في مواجهة عسكرية قوية أو تعرض لخسائر سياسية وميدانية، بحيث يجري تقديم المعركة على أنها دفاع عن الأماكن المقدسة واستدعاء المشاعر الدينية لحشد المواقف لمصلحة النظام الحاكم. وأضاف مستشار المجلس السياسي الأعلى أن توظيف الحرمين يمتد إلى الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى الرسوم المرتفعة المرتبطة بالحج والعمرة والمصالح المرتبطة بالتأشيرات والفنادق والمطاعم ووسائل النقل وغيرها من الخدمات، موضحا أن ارتفاع تكاليف أداء الحج والعمرة جعل زيارة مكة والمدينة صعبة على شريحة من المسلمين، لافتا إلى أن تكاليف الحج قد تصل إلى آلاف الدولارات، حيث أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يذهب إلى خزينة الدولة السعودية، معتبرا ذلك صورة من صور التضييق على الوصول إلى الأماكن المقدسة. وربط بين هذا النهج ومحاولات تاريخية لاستثمار المكانة الدينية لمكة والمدينة، مبينا أن النظام السعودي يركز على أعمال البناء والتوسعة في الحرمين بوصفها جزءا من تحسين صورته، فيما اعتبر أن خدمة المقدسات ينبغي أن تكون منفصلة عن الحسابات السياسية والاقتصادية. وفي الجانب العسكري نوه أنعم إلى ما أعلنه الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية بشأن ارتفاع عدد الغارات والقصف المدفعي إلى أكثر من 1350 غارة وصاروخ، لافتا إلى استهداف البنية التحتية والطرق والجسور وشبكات الاتصالات إلى جانب سقوط شهداء وجرحى في عدد من المحافظات، فضلا عن الغارات التي طالت العاصمة صنعاء، حيث جاء ذلك بالتزامن مع حديث باكستاني عن ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية بدلا من الاستمرار في الخيار العسكري، إضافة إلى حديث عن لقاءات مرتقبة في الرياض لبحث المسألة. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان النظام السعودي يتجه نحو السلام أم التصعيد، أفاد مستشار المجلس السياسي الأعلى أن استمرار الغارة على اليمن يكشف حالة من التخبط السياسي، وشبه الوضع بالغريق الذي يحاول الخلاص عبر التخبط يمينا ويسارا، معتبرا أن استمرار الخيار العسكري لن يحقق للرياض ما تسعى إليه، مضيفا أن عددا من السياسيين الغربيين والعرب والمسلمين يرون أن مصلحة النظام السعودي تكمن في وقف العدوان على اليمن والجلوس إلى طاولة التفاوض وتحمل تبعات ما جرى خلال سنوات الحرب العدوانية والحصار الظالم، بما في ذلك الانسحاب والتعويضات والتوصل إلى معالجة سياسية مباشرة للقضية. وذكر أن صنعاء ترفض تصوير الوضع باعتباره شأنا يمنيا داخليا، وتعتبر أن جوهر المشكلة مرتبط بالعلاقة بين اليمن والنظام السعودي المجرم. دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف مواطنين فلسطينيين آمنين في مدينة غزة، والتي كان آخرها استشهاد 5 مدنيين وهم نيام، معتبرة أن مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا في صفوفهم يمثلان انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف والجهات الراعية والضامنة له.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إن استهداف المواطنين في مدينة غزة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء القطاع يكشف مجددا حجم المخاطر التي ما زال الشعب الفلسطيني يواجهها، ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لاستمرار الاعتداءات والقتل بحق المدنيين. وتساءلت الجبهة الديمقراطية أمام ما يسمى مجلس السلام وممثله ميلادينوف، ما أسباب هذا الصمت إزاء الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، وأين هي مواقف الإدانة والتحرك العملي لوقف هذه الانتهاكات؟ وأضافت: إذا كان المجلس قد تشكل للمساهمة في تثبيت السلام وحماية المدنيين ومنع تجدد الحرب، فكيف يمكن تفسير صمته أمام استهداف المواطنين العزل؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها لوقف هذه الاعتداءات وضمان احترام وقف إطلاق النار ووقف الحرب؟ كما تساءلت الجبهة عن غياب أصوات الوسطاء والدول الضامنة لوقف إطلاق النار إزاء اعتداءات العدو الصهيوني المتواصلة، وقالت: أين هي الضمانات التي قدمت للشعب الفلسطيني؟ وأين هي المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الخروقات المتكررة التي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون من دمائهم وحياتهم؟ وأكدت الجبهة أن الاكتفاء بالصمت أو البيانات العامة لم يعد كافيا، وأن الجهات التي اطلعت بدور الوساطة وضمان وقف إطلاق النار ووقف الحرب مطالبة بتحويل تعهداتها إلى خطوات عملية وملموسة بما يضمن وقف الاعتداءات على المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها. ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات الدولية الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومنع استخدام الهدنة كغطاء لاستمرار القتل والاستهداف. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الحرب لا تكون له قيمة فعلية ما لم يضمن حياة المدنيين وأمنهم، ويضع حدا للاعتداءات والخروقات، ويقترن بآليات واضحة للمساءلة والمراقبة والتنفيذ. وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يحتاج إلى بيانات تعاطف جديدة، بل إلى حماية فعلية وضمانات ملزمة وإجراءات توقف الاعتداءات وتحمي حياته وحقوقه.

إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. أجمل وأرق التحية منا جميعا هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل أمين السنحاني من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، وبين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. أصحابكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: سياسة العدو السعودي تجاه قضايا الأمة ومقدساتها تفضح زيف افتراءاته بحق الشعب اليمني. شاهد وشواهد: أبناء تعز الأحرار يثبتون بسلوكهم الوطني إسقاط دعاوى التفتيت والالتفاف حول مواجهة الوصاية. في المرصد: في شقها الأول نتابع الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة الهشاشة، وخسائر النفط والحصار تهدد الميزانية والاستثمار. ونتابع في شقها الثاني اعتداءات المغتصبين على التجمعات الفلسطينية وسياسة التهجير القسري. ما وراء الأحداث: العراق يتنفس عبق الحرية ويلفظ الاحتلال الأمريكي. حديث الساعة: سياسات العدو السعودي تجاه قضايا الأمة ومقدساتها تفضح زيف افتراءاته بحق الشعب اليمني. بعد فشل النظام السعودي في استعطاف الرأي العام العربي والإسلامي وحشده لصالح سياساته العدوانية ضد الشعب اليمني عبر أكذوبة استهداف مكة المكرمة، يكرر آل سعود توظيف المقدسات العظيمة بشكل دنيء بمزاعم جديدة تدعي استهداف القوات المسلحة اليمنية للمدينة المنورة. وأمام هذا الإفلاس الأخلاقي والسياسي والعسكري، يقف الشعب اليمني شعبيا ورسميا بصلابة أمام المزاعم السعودية، ليؤكد حق الرد على هذه الافتراءات الشنيعة والرد على كل المتماهين مع النظام السعودي المجرم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلفة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليه هذا النظام المجرم. وحمل الرئيس المشاط النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة على أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. قراءة تحليلية لما تضمنه بيان الرئيس المشاط مع الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور عبد الملك عيسى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نفهم أن رفع شعارات الدينية في مثل هذه المعارك ليس جديد على الشعب، على النظام السعودي. وإذا عدنا بالذاكرة إلى الحرب بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية بن أبي سفيان، رفعت المصاحف، وكانت أول شعار يرفع في ذلك الحين وإن الحكم إلا لله، وكان الهدف منها هي حرب نفسية في المقام الأول والأخير. وهذا ما يحدث عندما ننظر إلى رفع شعارات استهداف مكة. تم اتهام سطام حسين في الثمانينات وفي بداية التسعينات بأنه يستهدف مكة المكرمة، وإذا نظرنا في 2019 نفس الموال رفع ضد الجيش اليمني بأن الجيش اليمني يستهدف مكة المكرمة. فكل معركة تدخلها السعودية لابد من رفع شعار استهداف المقدسات الإسلامية، وهي حرب نفسية لا أقل ولا أكثر، مأخوذة من جوبلز النازي الذي قال اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، ويعتقدون أنهم باستمرار هذه الأكاذيب أن الآخرين سيصدقونهم وسيقتنعون أنه فعلا أن الجيش اليمني يقوم باستهداف المقدسات الإسلامية. وهذه أعتقد أن معظم المجتمعات الإسلامية والعربية مقتنعة قناعة تامة أنه لا يمكن لليمنيين أن يقوموا بمثل هذه الأفعال. فإذا نظرنا إلى قدسية مكة المكرمة وقدسية المدينة المنورة، أول من يدافع عنها هم اليمنيون، ولا يمكن على الإطلاق أن يتم استهداف هاتين المدينتين المقدستين. والنظام السعودي هو يريد الاختباء خلف هذه المقدسات الإسلامية، خلف المدينة المنورة، خلف مكة المكرمة، ويقول للآخرين أن المعارك التي يخوضها ضد الشعب اليمني وتجويع الشعب اليمني وقصف الشعب اليمني الذي يموت فيه مدنيون وأطفال ونساء وشيوخ أنها مبررة تحت مبرر أن الجيش اليمني يستهدف هاتين المقدستين. وهذه المسألة أصبحت من أوضح الواضحات، ولا يمكن على الإطلاق أن يتلطى خلفها النظام السعودي. ولذلك يجب النظر بدقة لما تكلم به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أنه لابد أن تكون هاتين المدينتين المقدستين تحت إدارة مستقلة من المسلمين، وليست تحت إدارة النظام السعودي التي في أي معركة من المعارك يخوضها يتلطى خلفها. عندما شن العدوان على الشعب العراقي تلطى خلف مكة والمدينة، عندما شن عدوان على الشعب اليمني تخفى خلف المدينة ومكة، وهكذا في أي معركة يشن عدوان على الشعوب الأخرى يتخفى خلف هذه الشعارات الزائفة التي ما عادت تنطلي لأحد. وكما قلنا هي حرب نفسية يريد أن يوهم الآخرين بأنها المعركة التي تخاض ضد النظام السعودي ما هي إلا معركة ضد الأراضي المقدسة، خوفا من افتضاح مسألته وخوفا من محاكمته في استهداف الأبرياء الذين يقتلهم. إذا نظرنا حوالي 50 غارة شنها على الأطفال والنساء والشيوخ التي قتل منهم أكثر من 20 فرد من المدنيين، فهذه المسألة لا يمكن على الإطلاق أن يتخفى خلفها النظام السعودي إلى ما لا نهاية،
3: لأن مثل هذه الفرية وهذا البهتان العظيم كما سماه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب سابق من أهم ردود الحرب النفسية. فعندما تأتي فرية بكبرها كاستهداف مكة المكرمة لابد أن تكون هناك نفي لهذه الشائعة، لأنها جزء من الدعاية النفسية ضد الشعب اليمني. فمن المهم أن يكون هناك بيان عبر رئيس الجمهورية، ويكفي أن يكون هذا البيان واضح للشعوب الأخرى أن مسألة استهداف المقدسات الإسلامية مرفوض يمنيا، وأن أول من يدافع عن هذه المقدسات هو الشعب اليمني الذي شهد له النبي محمد صلى الله عليه وآله الإيمان يمان والحكمة يمانية. فلا يمكن على الإطلاق أن يشهد النبي لهذا الشعب الكريم أن يقول له هذا الحديث وهو من الشعوب التي تستهدف المقدسات، هذا من سابع المستحيلات. وبالتالي كان لابد أن يكون هناك بيان عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، وكما كان هناك خطاب سابق للسيد القائد عبد الملك بن الحوثي في نفي هذه الفرية عن الشعب اليمني، لأن أهم ما في الحرب النفسية هو النفي المباشر ومن أعلى المستويات. فأن يأتي بيان عبر رئيس الجمهورية اليمنية في مواجهة مثل هذه الفرية كان لابد أن يتم حتى لا يصدق السعودي نفسه وكأن الشعب اليمني ساكت وكأنه أخطأ في هذا الاستهداف وكأنه كذا. فكان لابد من يكون هذا البيان واضحا لمثل هذه الموقف. أما الموقف التي أتى بها الرئيس المشاط فهي أيضا مهمة، فأن يدعو إلى تشكيل مسألة وأن يكون المقدسات الإسلامية خارجة عن النظام السعودي هي مسألة هامة جدا، لأن النظام السعودي دائما ما يتمترس خلف المقدسات الإسلامية سواء عبر مكة المكرمة أو عبر المدينة المنورة، لكنه يتمترس خلف هذه الخلفية خلف المقدسات. فلا بد أن تكون هناك مطالبة سواء يمنية أو عربية أو إسلامية بأن تكون هذه المقدسات تحت إدارة مشتركة من أشخاص مستقلين، كحد أدنى إذا لم يكن هناك موقف حقيقي للدول العربية يجب أن تكون هناك لجنة محايدة للتحقيق في هذا الموضوع، وليعرفوا هل فعلا تم استهداف هذه المدينتين المحرمتين في الإسلام. تكون هذه اللجنة بشكل مستقل ولا تكون تحت أمرة السعودية.
1: اليمن سيظل بمواقفه حاضرا في الدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها. ونددت الأوساط الرسمية والحزبية بالافتراءات السعودية واستغلال نظام آل سعود للمقدسات في سياساته العدوانية ضد الأمة، وحذرت من خطورة استمرار حملة التضليل والتحريض، داعيا الشعوب والأنظمة الإسلامية إلى التثبت من الادعاءات وعدم الانجرار وراء الرواية التضليلية الرامية لحرف الأمة عن عدوها الحقيقي المتمثل في محور الشر أمريكا وإسرائيل وحلفائهم من مختلف الأنظمة. حين تضيق سبل الميدان وتتكسر على صلابة رجال الله أطراف الرماح، لا يجد العدو السعودي المأزوم إلا أن يخلع ثوب المقاتل ويلبس عباءة الكذاب، يلوذ بالمحراب بعد أن لفظته الجبهات ويحتمي بقداسة المكان بعد أن عجز عن مواجهة الرجال. وهكذا بدا المشهد الأخير للنظام السعودي وهو ينسج من دخان عجزه رواية هزيلة عن استهداف محطة للطاقة في طيبة الطاهرة، رواية لا تحمل من الحقيقة إلا اسمها ولا من المنطق إلا رسمه، كأنها زبد يذهب جفاء حين يأتي الحق. إن من تأمل مسلك هذا النظام أدرك أن الكذبة ليست حدثا عارضا في سيرته، بل هي عقيدة قتال وحيلة من لا حيلة له. الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري الدكتور نور الدين أبو لحية: سياسات العدو السعودي تجاه قضايا الأمة ومقدساتها تفضح زيف افتراءاته بحق الشعب اليمني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الفرية واضحة جدا، وأكبر من يرد عليها وما يرد عليها الموقف اليمني إباب طوفان الأقصى. طبعا هذا غير المعادلة وغير تعامل الأمة مع اليمن. عموم المسلمين، عموم الشعوب المسلمة جميعا تكذب الآن السعودية، وخاصة أيضا مهرجان الرياض، التيارات الوهابية المتطرفة وتعاملها مع الحجاج والمعتمرين وغير ذلك. يعني السلوك السعودي نفسه يبين أن حتى مثلا التريليونات التي أعطوها لترامب، الموقف من قضية فلسطينية، موقف سعودي من قضية فلسطينية. الناس طبعا البشر يوازنون. الجهة الوحيدة التي ربما أو الجهات الوحيدة التي مع علمها بأن هذه فلية هي الجهات المدجنة، الإسلام المتصهد. رأينا اتحاد علماء المسلمين مثلا، علي الصلابي وقرداغي إلى آخره، هؤلاء الذين أثاروا الفتن في سوريا وفي ليبيا وخربوا هذه البلاد، نراهم وحدهم من ينددهم. أما باقي أو كذلك العلماء المدجنين في بعض المؤسسات الذين يعتمدون على الدعم السعودي والذين يشتريه من مال السعودي، أو رأينا أقلام الذين باعوا أنفسهم للشيطان فقط. أما عوام الناس، أنا من خلال متابعتي طبعاً وسائل التواصل، كلهم يكذبون السعودية. متى كان السعودية غير على الحرمات وعلى المقدسات وهي التي تنتهكها؟ أكبر شيء هو مجسم الكعبة المشرفة والرقص حوله واستضافة الإباحيات وغيرها. طبعاً هذا أسقط السعودية تماماً. طبعا وهنا الميزة، هذا الأمر هم كما يقولون يعني من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الآن أصبح يطرح متى يترك للسعودية المجال لاستغلال هذه المناسك المقدسة، هذه الأماكن المقدسة، متى يطرح؟ يعني هي استغلتها أبشع استغلال، استغلتها ماديا، استغلتها سياسيا، والآن تستغلها بهذه الصورة البشعة. ولذلك الطرح الذي يتناسب مع استغلال مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها هو ما ذكرتم، ما ذكر السيد القائد وذكر قبله يعني السيد رضوان الله عليه، وذكرتها الجمهورية الإسلامية، أن هذه بلاد الأماكن المقدسة حق للمسلمين جميعا وإدارتها حق للمسلمين جميعا، مثلما الفاتيكان الذي هو محل المسيحية الكاثوليكية تحت إدارة البابا، مع كونه حي فقط في روما، ومع ذلك له قراراته المستقلة وله سيادته المستقلة. فأولى بذلك هذين الحرمين الشريفين اللذين الآن يعني الخطب للأسف الخطب التي ينبغي في الأصل لو كان الحرمان مستقلان وله سيادة مستقلة لما فرط في الحديث عن الأقصى، لما فرط في الحديث عن قضايا الأمة المختلفة، ولما تضرر حتى مصلحة السعودية ذلك أن يصبح الحرم منطقة للمسلمين جميعا. ولذلك يعني هذه الفرية أو هذه المكتوبة واضحة وهي دليل على أن السعودية أفلست.
1: تمثل السياسة السعودية تجاه اليمن أنموذجا فظا للتدخل الذي تجاوز حدود العلاقات الطبيعية بين دولتين متجاورتين ليتحول إلى استراتيجية ثابتة قائمة على إبقاء اليمن خاضعا للنفوذ ومسلوب القرار السيادي. وتكشف المحطة التاريخية الممتدة لأكثر من نصف قرن أن هذا التعامل العدائي لم يستثني أحدا من أبناء الشعب اليمني، بل طال جميع الأطراف والمكونات ومختلف المحافظات دون تمييز ضمن رؤية تعلي من التحكم والنفوذ وتتحفظ على وجود يمن قوي ومستقل.
0: تخوض السعودية حربا عدوانية شرسة ضد الشعب اليمني، وفي الوقت نفسه تحاول الاختباء والتواري عن الواجهة وتدفع بأدواتها القذرة لتبني كل عدوان على البلد. حتى المتحدث العسكري الذي ظهر خلال التصعيد الأخير في عدد محدود من المرات توارى لصالح ظهور بيانات للمتحدث من أدوات الرياض بعنوان قوات الحكومة المعترف بها دوليا. هذا التحول في الخطاب وفي الرواية الإعلامية لم يكن وليد الصدفة بقدر ما كان نتيجة خطة مدروسة لإعادة صياغة السردية والهروب من وصمة الفشل والهزيمة من جهة، ومن جهة أخرى للهروب من الإدانة الدولية، ولها أهداف محددة بعناية أبرزها نقل صورة الحرب القائمة من عدوان سعودي على اليمن إلى حرب يمنية يمنية. ولهذا يتم التركيز على بيانات المتحدث العسكري اليمني التابع للرياض وتقديم البيانات السعودية باسمه لتصبح الحرب يمنية داخلية، ولتقدم الرياض نفسها مجرد داعم، وبهذا يقل ظهورها كفاعل مباشر في العدوان وتتحول من طرف رئيسي إلى طرف ثانوي. التوصيف الذي تعتمده السعودية ووسائل إعلامها يطرح سؤالا مهما، وهو من يملك القرار العسكري والسياسي الحقيقي؟ الإجابة عن هذا السؤال لا ينبغي أن تعتمد على الشعارات أو التوصيفات السياسية، وإنما على الأدلة المتعلقة بالتمويل والتسليح وسلاسل القيادة وغرف العمليات والتصريحات الرسمية والاتفاقات السياسية والعسكرية. إضافة إلى طبيعة العلاقة بين القوى المحلية والدول التي تقدم لها الدعم، إن كانت السعودية تظن أن مجرد تغيير المتحدث يكفي في تغيير صورة الحرب فهي مخطئة تماما، لأن كل عملية عسكرية عدوانية قد توافرت الأدلة على أنها سعودية، فالتحشيدات كانت تصل من منفذ الوديعة تحمل العناصر المستأجرة والسلاح والعتاد المحمول على ناقلات عملاقة قبل أن يتم استهدافها، كذلك السفن التي عملت على نقل شحنات الأسلحة للتصعيد في المخا وفي الساحل الغربي وتم استهداف بعضها على الساحل أو حال وصولها إلى الميناء. علاوة على ذلك تظل الأسئلة الكثيرة واضحة الإجابة، فمثلا أين تجتمع قيادة ما يسمى بالمجلس القيادي التي تعلن التصعيد وترسل التهديدات والعنتريات؟ من هي قيادتها؟ أين توجد؟ من يمولها؟ ومن يسلمها السلاح؟ ومن يدفع رواتبها؟ ومن يملك التأثير في قرار الحرب والسلم؟ تلك الأسئلة هي أكثر دقة من الاكتفاء بالتوصيفات السياسية، لأنها تنقل النقاش من وصف الأشخاص والقوات إلى دراسة علاقات القيادة والتمويل والتسليح وصنع القرار، فاضحة حقيقة الدور السعودي القيادي والريادي والعدائي. في الأخير الميدان هو الذي سوف يكشف الحقيقة مهما حاول الإعلام تغيير الأسماء أو إخفاء الشخصيات. السعودية هي التي تدير الحرب، وهي التي تمولها وتدفع بأسلحتها، أما ظهور متحدث يمني على الشاشة فلا يغير من هذه الحقيقة شيئا، فالوثائق والغرف العسكرية التي تم كشفها والمطارات السرية تثبت بوضوح من هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يجري في اليمن.
1: تؤكد السيرة التاريخية الملطخة بالتدخلات والحروب استنتاجا أساسيا مفاده أن مملكة الشر السعودية لم ولن ترغب يوما في خير اليمن أو استقراره، إذ تتعامل معه كساحة مفتوحة للنفوذ والتجاذبات، وتعتبر أن أي نهوض أو استقرار يمني يشكل تهديدا كلاسيكيا لحساباتها الإقليمية. لقد أثبتت الوقائع أن السعودية تستهدف اليمن ككيان وهوية وإنسان، وأن الحلف لديها مجرد أداة مؤقتة ترمى بعد استنفاد غرضها، مما يجعل بناء دولة يمنية مستقلة ومستقرة أمرا ممتنعا دون الفصل التام عن الهيمنة والوصاية الخارجية والاعتماد على التوافق الوطني الحر بعيدا عن أطماع الرياض التي أثبت التاريخ أنها كانت وما زالت صانعة الأزمات الأولى في اليمن. الباحث السياسي الفلسطيني حنا خليل، من الهيمنة إلى الحرب الشاملة، كيف تعادي السعودية كل اليمنيين وخياراتهم الوطنية؟
5: حقيقة أن اليمن وعبر التاريخ منذ أكثر من 10,000 سنة جيل بعد جيل ينتموا إلى عقيدة أنهم لا يريدوا الإذعان للآخرين ولا يريد قوات أجنبية على أراضيهم. أنا ما أقول اليمن أعلى، أنا أعني كل اليمن شمالا وجنوبا كشعوب. فتذكروا أيها الإخوة أنه منذ عصر الفراعنة الذين حاولوا إلى الدولة العثمانية مرورا بالإمبراطورية الرومانية والإسكندر الأكبر، جميعهم حاولوا أن يدخلوا ولم يستطيعوا دخول اليمن بسبب هذه الثقافة التي توارثها اليمنيون أبا عن جد، إلى أن أصبحت هي جزء من جيناتهم التكوينية. الإنسان اليمني العادي الذي لا يعرف سياسة ولا يعرف نظام ولا يعرف اسم رئيسه يقف في الشارع ويقول أنا حر مستقل، لا أريد أن أكون عميلا للآخرين أو تحت سلطة الآخرين. هذه ثقافة الجماهير اليمنية بأكملها، متى يعني مهما كانت الصعوبات، وهذه ليست أول مرة يجتمع العالم بأسره لكسر اليمن ويفشل. الفراعنة والإمبراطورية العثمانية، وأنتم تعرفوا التاريخ أكثر مني، حتى الإمبراطورية البريطانية استطاعت أن تدخل عدن ولكنها لم تستطع أن تحتل الجغرافيا اليمنية فبقيت على الساحل. ولهذا نقول أنكم عندما تقاتلوا اليمن أنتم تقاتلوا شعبا أفرز نظاما سياديا على نفسه، نظام يعرف اللعبة من بدايتها إلى آخرها، وهو نظام صادق وانبثق من هذا الشعب. هو ليس نظام أتى إلى هذا الشعب بسطوة رجل أجنبي أو بقدرة عسكرية هائلة، هو أتى لأنه ينتمي إلى هذه الثقافة اليمنية الخالصة التي ترفض الاستعمار والعبودية إلى الآخرين. ولهذا نقول أنا أعتقد، وخاصة بعد دعمكم لحرب غزة، أنا حقيقة من الناس الذي يعتقدون أن إخواننا في جنوب اليمن قلوبهم وعقولهم مع صنعاء، لأنهم عرفوا أن صنعاء ترفع راحة الحرية والاستقلال لهذا الوطن الأبي منذ أزل التاريخ. أن اليمن سينتصر حتما، لأنه جمع شيئين في آن واحد، جمع المعرفة، المعرفة التقنية والمعرفة السياسية. المعرفة التقنية تعود إلى أمجاد اليمن، يعني الثقافة اليمنية الحضارية اليوم تصنع أسلحة بمستوى دول كبرى وهي محاصرة. وأيضا جمع الفهم السياسة، قياداتكم السياسية في اليمن تفهم أن العدو لا يمكن أن تنتزع منه شيئا بالمفاوضات، أنت فقط تستطيع أن تنتزع منه شيئا في الميدان. وأنا شخصيا أعتقد عندما يتوحد اليمن بهذا الوعي وهذا الفكر وهذا الجماهير الغفيرة، 50 مليون أو 45 مليون، ستكون بداية الوحدة العربية من المغرب إلى عمان. لماذا أقول ذلك؟ لأنني أنا أتابع شعور الجماهير العربية، كلها معكم أحبائي، كل الجماهير العربية معكم. الأنظمة وإن كانت ألسنتها لطيفة هي عدواتكم حق، لأنها ترى في نهضة هذه الأمة نهضة تهدد وجودها، ودمار إسرائيل هو حق حتما سيهدم هؤلاء الأنظمة العربية المتعاقبة منذ نشأة هذا النظام. فالحرب كبيرة جدا، ولكنها تستحق الدماء التي تسال من أجلها.

0: شاهد وشواهد. أبناء تعز الأحرار يثبتون بسلوكهم الوطني إسقاط دعاوى التفتيت والالتفاف حول مواجهة الوصاية. تسعى أدوات النظام السعودي بأقدر الطرق وأخبث الأساليب إلى جر تعز المدينة خصوصا والمحافظة عموما إلى حرب طالما كانت بعيدة عنها ضمن سلسلة حروبه ضد اليمن واليمنيين كافة التي يشنها خدمة للصهيونية وتنفيذا لمخططاتهم. يشن عدوانه باسم الحرص والاهتمام، فمنذ متى سمعنا بقوة احتلال وتدمير تهتم لمصلحة المناطق التي تحتلها؟ لكن لماذا تعز الآن؟ وما الذي يجري خلف الكواليس؟ وما هي خلفيات المؤامرة وما أدواتها؟ يروج العدو السعودي ومرتزقته رواية مفادها أن تعز مستهدفة من مناطق أو فئات معينة، وأن سبب هذا الاستهداف هو الاختلاف في المناطق والمذاهب بين الطرفين، وهي رواية سخيفة من أساسها، ذلك أن العدو يستهدف كل اليمن بمختلف مذاهبه ومناطقه وتعز في المقدمة، فما يروج ليس إلا ذريعة مكشوفة يختلقها العدو لتحريض أهل تعز ضد القوات المسلحة اليمنية ليخوفهم منها ويحرضهم عليها في إطار مخططه الأوسع لفتح جبهات متعددة يشغل بها اليمنيين في حروب داخلية لا تنتهي، بحيث يخلو له الجو ليسيطر على البلد ومقدراته، بينما التاريخ والواقع يقولان إن تعز هي عاصمة الثقافة والفكر الذي يقف على النقيض من الرجعية النجدية، وهي عاصمة ثورة الجمهورية التي وقفت ضدها المملكة السعودية منذ اليوم الأول قبل أن تبتلعها وتعيدها كحديقة خلفية. هذه هي الخلفية التاريخية والثقافية لأبناء تعز، ويعلم الجميع أن العدو السعودي طالما رأى في تعز حاضنة الاشتراكية والناصرية المعادية لنظامه التابع للمعسكر الغربي، وطالما سعى إلى قمع أبنائها ورعى قتلتهم، ومنهم على سبيل المثال للحصر الشهيد جار الله عمر، إذ كانت تعز مستهدفة من محافظات معينة كما يزعم العدو، فكيف يفسر انتشار أبنائها في كل محافظة ومديرية وعزلة في اليمن؟ بل هم جزء أصيل منها ولهم فيها التأثير الأكبر. التوتر الحاصل حاليا في بعض مناطق تعز ليس إلا نتاجا للتحرك السعودي التحشيدي الذي يريد منه العدو تفجير المحافظة بالحديد والنار في محاولة للهروب من استحقاقات معادلة الحصار بالحصار، ولأن المحاولة تقليدية فقد وعى اليمنيون غايتها وهدفها المتعارض مع ما يتصوره المخدوعون من مصالح جاء السعودي ليوفرها لهم. الخبير العسكري العقيد رشد الوتيري، كيف أثبت أبناء تعز الأحرار بسلوكهم الوطني إسقاط دعاوى التفتيت والالتفاف حول مواجهة الوصاية؟
1: لا شك أن محافظة تعز يد دخول الإسلام على يد طبعا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي التف اليمنيين حوله خاصة في المحافظات في مدينة تعز وكل مديريتها، من المحافظة كل مديريتها في الحجرية وفي الشرعب وغيرها من تلك المحافظات ومشايخها وأحرارها وقبائلها الأبية، الذي دخلوا الإسلام وحافظوا على هذا النهج المحمدي الأصيل إلى وأبناء محافظة تعز يتواجدون في بكل المحافظات، من طبيعتهم الأخلاقية بحسن الجوار وأيضا الطيبة والأخلاق والقيم والمبادئ التي تربوا عليها. هذه المدينة الحاضنة لمشروع المقاومة الفكر الدخيل للإخوان وتطرف الفكري السلفي الوهابي الذي اليوم يمزق مدينة تعز وأحرارها وقبائلها ورجالها، وبالتالي اليوم هو فكر دخيل، حولوا تعز من منبر للعلم والثقافة والإبداع والتصوف وال يعني المنار الفكر المحمدي تجمعهم روابط جميلة ورائعة امتزجت أيضا هويتهم مع كل أبناء المحافظة اليمنية. أينما حل أبناء هذه المحافظة في أي مدينة ينعم الأمن الجميع بالأمن والاستقرار لتكوينتهم وأخلاقهم وثقافتهم وسعة صدورهم في التقبل للكثير من المتغيرات التي هي وطنية وشعبية. ومدينة تعز لديها من الكتاب والمؤرخين والمشايخ في الفكر الصوفي وأيضا يعني منارة للعلم والإبداع والكثير من المدارس التنويرية إلى الآن تم هدمها. وبالتالي العدو السعودي راهن على هذه المدينة على اعتبار أنها مساحة جغرافية كبيرة وأيضا ثقافة كبيرة سكانية، أراد أن يدمر قيم وأخلاق هذه المدينة وأبنائها وأحرارها بغرس قيم الثقافة الكراهية والقتل ونبذ الآخر والعنصرية والطائفية والتجيش للكراهية. وبالتالي اليوم يفشل على هذا في هذا المنوال، لأن اليوم الجميع يعرف أنه أبناء محافظة تعز حريصون على الأمن والاستقرار. أبناء محافظة تعز عندما يعني عرفون مرامي العدو السعودي وهو اليوم يقتل خيرة أبنائهم في الجبهات يعني في كهبوب وفي الكثير من الأماكن في جبهة قرداد بمديرية الشمايتين وجبهة الأغبرة أيضا في المضاربة غارات عدوانية من قبل طائرة العدو لتلك المجاميع التي تتبع هذا العدو، وبالتالي هو يقتلهم بلا هوادة لمعرفة أن هؤلاء هم مرتزقة. وبالتالي لهم النداءات من هنا من صنعاء من الأحرار من صنعاء من القيادة من أبناء القوة المسلحة لمن تبقى من الشرفاء بأن يعملوا على سحب أبنائهم من تلك الجبهات يعني الحفاظ على المدينة وأن يكونوا إلى جانب القوات المسلحة اليمنية من أجل تدخل لتثبيت الأمن والاستقرار وإعادة اللحمة الوطنية التي اليوم يعني بات يفتقدها كل أبناء المدينة في تعز الداخل، الذين هررت اليوم القيادات الأمنية والعسكرية حملت يعني عوائلها وأيضا مقتناتها من الذهب والدولارات التي تم تجمعها على حساب الدماء الطاهرة الزكية لأبناء تلك المدينة المغلوبة على أمرها من التواجد لتلك الميليشيات. وبالتالي اليوم عندما يراهن على هذه المدينة يقدم ما تبقى من أبنائنا وإخواننا من الشباب من أجل يكونوا محرقة لوقود يعني أطماعه العدواني، أنه خلال اليومين الماضيين عشرات الغارات العدوانية لاستهداف مدارس حكومية وخزانة مياه في الحكوم وفي المقاطرة وغيرها وفي كثير من المديريات حقدا وكراهية لأبناء اليمن وعلى رأسهم أبناء تعز الذين صدروا العلم والمعرفة ونحن نعتز بهم وهم حريصون على تثبيت الأمن والاستقرار وعلى أن تفتح الطرق التي أغلقت منذ سنوات في وجه تحركهم وتنقلهم. وبالتالي اليوم أبناء القوة المسلحة اليمنية عندما يدخلون إلى مدينة تعز وتطهيرها سينعم الجميع بالأمن والأمان، ستفتح الطرق، سيعود الأمن والأمان، الجميع أيضا سيكون غير متخوفين على أموالهم وأعراضهم. ولذلك العدو السعودي لا يوجد سوى تصدير ثقافة الكراهية والعنف لأنها مبدأ أساسي للوهابية السلفية التي تعمل خدمة الماسونية العالمية. وبالتالي اليمنيون على حد سواء في شمال الوطن وجنوبه يجمعهم حب المصطفى، تجمعهم أخلاق القيم الإسلامية، كيف لا واليمنيون على حد سواء هم من نشروا الإسلام في جنوب في شرق آسيا وفي أيضا في فرنسا وفي الشمال الأفريقي في ليبيا والجزائر وتونس وامتزجت دماؤهم بتلك الأماكن، كيف لا واليمنيون أيضا في تعز وغيرها من المحافظات الذين اليوم هم تواقين الحرية والكرامة، هم كانوا مصدر لفخر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهم اليوم هناك نداءات من الكثير من الأحرار والتفرق على أن تدخل القوات المسلحة اليمنية إلى تعز وبحالة جيش مهولة من قبل حزب الإصلاح، واليوم يدفع العدو السعودي بالأموال القدرة لقتل أبنائنا من أبناء تعز.

0: وكل حلقة من هذه السلسلة ترفع كلفة استمرار التصعيد وتدفع الأطراف المعنية إلى إعادة تقييم خياراتها على أساس واقع ميداني واقتصادي أكثر تعقيدا من الحسابات التي سبقت المرحلة الراهنة.
1: يواصل العدو السعودي عدوانه على اليمن وشراء التحالفات والأسلحة والمرتزقة من مختلف الجنسيات مقابل ثبات معادلة صنعاء الاقتصادية والعسكرية بمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي كادت أن تصفر مبيعات النفط رافعة مستوى الاستنزاف الحاد للمالية العامة للرياض. ويكشف تراجع النشاط النفطي واضطراب أسواق الطاقة عن فجوة متسعة بين الإيرادات والإنفاق، الأمر الذي دفع بالعدو السعودي نحو مزيد من الاقتراض وتوسيع نطاق الدين العام. رغم الارتفاع المؤقت لأسعار النفط وتجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل، إلا أن العجز مستمر في التفاقم نتيجة فاعلية الحصار اليمني واستهداف منشآت أرامكو، حيث فاقمت أزمات الإمداد العالمية وتداعياتها الميدانية والاقتصادية التهديدات الموجهة لمستقبل الموازنة السعودية ولإيقاف مشاريعها الكبرى. ولسد فجوة الموازنة تتجه الرياض إلى مواصلة الاعتماد على أدوات الدين من السندات والصكوك والقروض، فيما قدرت خطة الاقتراض السعودية احتياجات التمويل العام ل 2026 بنحو 217 مليار ريال. وفي الصورة الأوسع لا تبدو أزمة الطاقة محصورة بالسعودية، إذ تتسع المخاوف من اضطراب الإمدادات عالميا وصولا إلى طلب واشنطن من فرنسا وألمانيا الإفراج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة في محاولة لزيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار. وفي ظل لجوء المشترين الدوليين إلى مصادر بديلة يبدو أن خطط التنمية ورؤية 2030 تواجه أيضا تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها سوى بمعالجة الأسباب بشكل جذري، وفي مقدمتها وقف العدوان على الجمهورية اليمنية وعدم التدخل في شؤونه والنزول عند شروط القيادة السياسية والثورية لحكومة صنعاء التي باتت تمتلك اليد الطولة والموقع الجيوسياسي الحاكم في المنطقة برمتها والقدرة الكاملة لخنق الاقتصاد السعودي ولضرب استقرار سوق الطاقة والتخلي عن وهم الحماية الأمريكية الصهيونية لبن سلمان المتسكع خلف تنفيذ السياسات التدميرية للأمة والتعجيل في تحقيق مخطط كيان العدو الإسرائيلي المسمى بإسرائيل الكبرى على حساب شعوب الأمة ومقدراتها ومقدساتها، وهو ما بدأ ينحسر أمام خطورة محور الجهاد والمقاومة المدروسة من باب المندب إلى هرمز ومن العراق إلى حزب الله.
0: أكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة اتسمت بالهشاشة وضعف القدرة على امتصاص الصدمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية، خلافا للصورة التي حاولت القيادة السعودية تقديمها عن متانة الاقتصاد. نستمع لما قاله.
2: أولا الحديث عن متانة الاقتصاد السعودي اليوم أصبح فيه مبالغة كبيرة جدا، لأنه الاقتصاد السعودي أصبح من الاقتصاديات الهشة الغير قابلة لامتصاص الصدمات الاقتصادية وصدمات الناتجة عن المتغيرات والمستجدات الجيوسياسية على مستوى المنطقة والعالم. أولا الاقتصاد السعودي يعتمد اعتمادا كليا وبنسبة 80% على عائدات النفط، مبيعات النفط السعودي، وهي تعد من المصادر الغير مستقرة. أولا غير مستقرة في أسعارها على مستوى الأسعار على مستوى الأسواق الدولية باعتبار تقبل أو قابلة للعرض والطلب على المستوى الدولي. الجانب الآخر غير مستقرة فيما يتعلق بإمدادات النفط، خاصة في ظل المتغيرات الجديدة الناتجة على العدوان السعودي العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وما تسببه من أزمة مضيق هرمز. الجانب الآخر بأنه هذه الموازنة التي بلغت 371 مليار دولار، يعني معدل الإنفاق فيها كان كبير جدا على معدل الإيرادات، بمعنى هو يتحدث ويؤكد بأنه خسائره أو العجز يساوي 51 مليار دولار. هذا مبلغ كبير. العام الماضي في ميزانية العام 2026 كانت تقديرات بأنه مستوى العجز سيكون 45 مليار دولار، لكن اليوم نحن نتحدث عن ديون كبيرة جدا، نحن نتحدث عن دولة دائنة يعني لم تعد

0: يعني أصبحت اليوم مديونة ديونها كبيرة جدا، وأصبحت اليوم تبحث عن المزيد من القروض من الخارج ومن الداخل. بمعنى اليوم السعودية قروضها تتجاوز 450 مليار دولار، هذا مبلغ كبير، مبلغ كبير جدا. يعني هم يقولون بأنه يساوي 33% من إجمالي الدخل أو الناتج المحلي السعودي، لكن بالأخير هذا المبلغ يعني دولة كالسعودية كانت تقدم قروض للعالم أجمع، أصبحت اليوم في ظل حكم بن سلمان دولة تبحث عن قروض وتعمل على تغطية العجز المالي. الجانب الآخر بأنه حتى على مستوى الاحتياطات النقدية الأجنبية التي تراجعت من نحو أكثر من 600 مليار دولار إلى أقل أو في حدود 400 مليار دولار، هذه الأموال لا تمتلكها السعودية ولا قرارها، ليست يعني بيد الوزارة أو ما تسمى بوزارة المالية السعودية أو بمؤسسة النقد العربي السعودي، بل قرار الاحتياطات النقدية السعودية هو قرار أمريكي بامتياز. إذا أرادت إدارة دونالد ترامب أن تسمح للسعودية بسحب هامش من هذه الأموال بإمكانها أن تسحب، وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية أن تقول للسعودية وكل دول الخليج لا تسحبوا من الأموال لأنها قامت باستثمارها وقامت بدفعها كديون وقامت أيضا بتحويلها إلى أموال حقيقية أمريكية وليس سعودية. هذا جانب. الجانب الآخر، السعودية اليوم يعني أمام أزمة حقيقية، ولكن تكابر. يعني من خلال حديث بن سلمان قال بأن معدل الصادرات غير النفطية ارتفعت منذ عام 2015 حتى 2026 بنسبة 150%. طبعا هذه المعدلات والصادرات الغير نفطية رغم أنه بالفعل كان هناك نهضة نوعا ما لصناعة البتروكيماويات والأسمدة وكان هناك تدفق الاستثمارات، لكن السعودية اليوم تفقد كل هذه الثقة، ثقة المستثمرين الدوليين في لحظة. طبعا السعودية من خلال الميزانية العامة العام الماضي والعام الجاري لا تزال الميزانية الدفاع والأمن كبيرة جدا، قد تصل تتجاوز أكثر من 75 مليار دولار. لكن نؤكد بأنه من خلال الميزانية نفسها هناك اعتراف سعودي بأنه تراجع الصادرات النفط السعودي من كما يقال أو كما بالغت كما جاء في ميزانية العام 2027 بأنها كانت صادرات النفط السعودي يوميا من 7 تراجعت من 9.5 مليون برميل إلى 7.5 مليون برميل، رغم أنه الجميع يعلم وكل على مستوى الصحافة الدولية أكدت بأن تراجع إلى أقل من 3 مليون برميل، يعني وربما أقل من 2 مليون برميل. لكن لو افترضنا فرضا يعني كما جاء في ميزانية السعودية بأنها خسرت يوميا 2 مليون برميل نتيجة لأزمة مضيق هرمز وهي لم تعترف حتى اللحظة بالدعايات الحصار اليمني رغم توقف الشبه كلي لكافة إمدادات النفط التي كانت تمر عبر جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتؤدت أيضا إلى ارتفاعات مهولة جدا في عائدات شركة أرامكو خلال الربع الثاني من العام الجاري. يعني نحن اليوم نجد أن السعودية تقر بخسائر بتراجع مبيعاتها من النفط ما يساوي 70 مليار دولار، بمعنى بأن خسائرها اليومية 2 مليون برميل من النفط توقفت عن التصدير للخارج بما يساوي 700 مليون يعني سنويا بقيمة تقدر ب 70 مليار دولار، هذا جزء من كل الخسائر. أما الخسائر الحقيقية فيتجاوز 150 مليار دولار، لأن بالأخير التراجع المهول والكبير جدا في صادرات النفط السعودي ينعكس بشكل أيضا مباشر على ميزانية الدفاع وميزانية الأمن وأيضا ميزانية النفقات الأخرى. هناك طبعا حالة من الاضطراب فيما يتعلق بالميزانية الجديدة، ربما تقليص على التعليم وتوجه أيضا سعودي نحو أيضا بيع الكثير من الأصول وأيضا رفع الخدمات بشكل أكبر على المواطنين، واعترافها أيضا بأن معدلات التضخم ارتفعت وسوف تتجاوز 2.5% نهاية العام الجاري، بمعنى بأن السعودية هي تعترف جزئيا بوجود أزمة وضغوط مالية كبيرة، لكن في نفس الوقت تكابر وتكاد تقول نحن لا نزال لدينا الكثير من الملاءة النقدية وبإمكان أن نتجه إلى الاقتراض للحد من العجز العام في الميزانية والمحاولة احتواء أيضا حالة الانكماش. لكن نؤكد لكم بأن الانكماش لن يكون 3.6% خلال العام القادم، لأن الداعيات القرار اليمني، الحصار مقابل الحصار، والتصعيد مقابل التصعيد، وما حدث ويحدث في الداخل السعودي من اشتعال في يعني قطاعات نفطية مهمة جدا واستراتيجية، ابتداء من منطقة جيزان الجنوبية وصولا إلى إبقيق ووصولا إلى ينبع، هذا سيكون له داعيات كبيرة جدا، يضاف إلى انعدام ثقة أيضا السعودية بالأسواق الدولية وتراجعها واهتزاز صورتها الاقتصادية على مستوى العالم، سينعكس بشكل سلبي على أداء الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة، وسيكون له أثر حتى على الاستثمارات. اليوم بإمكان السعودية يعني في حال ما توقفت أو ما استجابت لقرار أو لمطالب شعب اليمن المشروعة الممثلة برفع الحصار وصرف رواتب موظفي الدولة وإعادة أموالنا من أموالنا المسلوبة المتواجدة في البنوك السعودية. نحن نطلب من السعودية فضلا ولا منا فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة، لدينا أموال منهوبة تتواجد من بيعة النفط اليمني وفي حساب معروفة في البنك الأهلي السعودي، وغير مستعدة لأن تدفع مليار دولار لأن تبني هذا البلد.
1: ونتابع في المرصد أيضا اعتداءات المغتصبين على التجمعات الفلسطينية وسياسة التهجير القسري. باتت اعتداءات المغتصبين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في الأعوام الأخيرة، وازدادت عنفا وشرسة منذ العدوان على غزة أكتوبر 2023، وأصبح سقوط الشهداء على أيدي المغتصبين مألوفا، وصار تخريبهم لأملاك الفلسطينيين وتكسير أشجار الزيتون وإحراقها وسرقة المواشي وقتلها نمطا معتادا، فما الذي يجري؟ ومن هم الذين يفعلون ذلك وكيف يجرؤون على ذلك؟ ومن الذي يدعمهم ماديا وقانونيا ويبرر جرائمهم ويشرع اعتداءاتهم وسرقتهم للأرض الفلسطينية؟ وكيف يمتد الاستيطان في الضفة كما يتمدد السرطان الخبيث؟ وماذا بشأن القانون الدولي والمؤسسة الحقوقية والمؤسسة الفلسطينية؟ أليس لهم موقف ممن يجري؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية القانونية لاعتداءات هؤلاء المستوطنين؟ أليس هناك من حد يوضع لعدوانهم وما يقومون به من انتهاكات؟ نستمع لإجابة هذه الأسئلة مع نزار نزال الخبير بشؤون العدو الصهيوني.
2: هناك مشروع يعني في الضفة الغربية يقوده إيتمار بن كفير وبيتسي إيليس موتريك، والموضوع ليس عشوائيا، والقضية ليست عنف يعني من قبل بعض المستعمرين كما تحدث نتنياهو في خطابه إلى المجتمع الدولي قبل عدة أيام. نحن نلحظ أن هناك حركة إلى حد ما نشطة فيما يتعلق باستخدام السلاح من قبل المستعمرين والمستوطنين، وهذه ترجمة لما قدمه إيتمار بن كفير عندما قدم 300 ألف قطعة سلاح إلى 300 ألف من المستعمرين المنتشرين على طول الجغرافيا في الضفة الغربية، وبدأنا نلحظ أن الجيش الإسرائيلي أعطى الأريحية كليا لميليشيا المستعمرين ليفعلوا ما يشاءوا في الضفة الغربية. الهدف المركزي لهذه الميليشيا وللمؤسسة العسكرية التي انجرفت تقريبا في اتجاه اليمين، حالها حال المؤسسة الأمنية، هو تطبيق خطة الحسم من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول هو الجهاز الأمني الذي يدعم المستعمرين، والجهاز العسكري الذي يحمي المستوطنين والمستوطنين يعني أنفسهم. وعندما تحدث بيتسي إيليس موتريتش واليوم إيتمار بن كفير عن نيتهم بأن يكون هناك تهجير للفلسطينيين، هذا يعني أننا مقبلين على ما يبدو على مرحلة لها علاقة بالهجوم بشكل كبير جدا، ومن خلال ميليشيا المستعمرين المنفلتين في الضفة الغربية على الريف الفلسطيني لدفع السكان الفلسطينيين باتجاه المدن الوازنة والثقيلة في الضفة الغربية، خاصة أن هناك يعني احتلال مباشر لكل جغرافيا الضفة الغربية، ولم يعد المنطقة ألف أو المنطقة باء أو المنطقة جيم في الحسابات أو الأولويات أو الخطط الإسرائيلية. الجغرافيا، كل الجغرافيا يتخضع إلى أوامر بيتسي إيليس موتريتش الذي يعتبر من وجهة النظر العسكرية الإسرائيلية الحاكم المدني لهذه الجغرافيا. بالتالي تدمير المخيمات، حظر الأونور، وهذا يعطي مؤشر بأن إسرائيل تريد أن تمحو إفرازات حرب عام 1948 وتنتقل إلى المرحلة الثانية في هجومها على الريف الفلسطيني الذي يشكل 63% من مساحة الضفة الغربية كما قلنا. وأصبحت الضفة الغربية اليوم عبارة عن مستوطنة كبيرة، أصبحت عبارة عن دولة البوابات، مئات آلاف البوابات الإلكترونية الموضوعة على الطرقات والتي جزأت يعني وفصلت التجمعات السكانية الفلسطينية. لا يوجد هناك هجمات على المدن الوازنة والثقيلة في الضفة الغربية، الهجمات كلها على الريف الفلسطيني لاعتبارات أن الريف لا يوجد به كثافة سكانية فلسطينية يعني كبيرة. ولا يمكن أن نغفل 107 تجمعات سكانية في الضفة الغربية تم إخلاؤها كليا. نحن نتحدث عن 3 مخيمات تم إخلاؤهن بالكامل، وهناك خطط لتدمير مخيم شعفاط ومخيم عناتة، هذين المخيمين اللذين يربطان مدينة القدس بالأم الكبيرة وهي الضفة الغربية. وبالتالي تدمير هذين المخيمين يعني أن هناك 5 مخيمات من أصل 6-19 مخيم موجودة على طول هذه الجغرافيا، ولا هجمات للمستعمرين على المدن الوازنة والثقيلة، علما بأن كريات 4 وهي مستوطنة موجودة في قلب مدينة الخليل، ولا نلحظ أن هناك اعتداءات. الاعتداءات والهجمات هي على الريف الفلسطيني، وبالتالي هذه الجغرافيا وهي 63% من مساحة الضفة الغربية هي جزء أصيل من خطة الحسم الذي وضعها بتسئيل سموتريك في العام 2017، وتم التوافق والمصادقة عليها من قبل الثلاثي إيتمار بن كفير بتسئيل سموتريك وبنيامين نتنياهو في العام 2022، بعد أن أفرز الشارع الإسرائيلي حكومة نتنياهو يعني الحالية. وبالتالي نحن أمام استراتيجية إسرائيلية لها علاقة بالسياسة والدين وليس لها علاقة بالأمن. كان في السابق الاستيطان بحجة الأمن، اليوم الاستيطان والاستعمار هو ديني تلمودي سياسي بامتياز من أجل قتل أي مسار تفاوضي مستقبلي. هناك سباق مع الزمن لأن هناك انتخابات في 20 أكتوبر، تخشى هذه الحكومة يعني أن يتم تنحيتها وأن تأتي حكومة إلى حد ما تتعاطى مع أي رؤى يعني سياسية.
1: ما وراء الأحداث. العراق يتنفس عبق الحرية ويلفظ الاحتلال الأمريكي. هل خرج العراق من قيود الوجود الأجنبي ليدخل في وصاية أشد خفاء وأطول عمرا؟ سؤال لا يحتمل التأجيل بعد أن أتمت القوات الأمريكية تحت مظلة التحالف الدولي الذي يضم 32 دولة انسحابها من آخر قواعدها في نهاية سبتمبر 2026 الماضي، مما مثل نهاية لرحلة الجحيم كما سماها ترامب في خطاب الانسحاب، وهو اعتراف صريح وانتصار لأولي البأس في ساحات العزة والشرف والمقاومة. وتزامن ذلك مع تفاهم عراقي تركي على نقل معسكر بعشيقة زيليكان تدريجيا إلى عهدة الحكومة العراقية، والعديد من فقرات ترسيخ مبدأ سيادة الدولة العراقية التي تنتظر على حبال أيام التفاوض الوطني الخارجي المقبلة. قراءة للمشهد مع الكاتب والسياسي العراقي كيان الأسد.
3: تعودنا من هذا المحتل الأمريكي أنه في كل احتلال يذهب ويندحر ويخرج مذلولا من أي دولة، سواء كان من العراق أو من أفغانستان أو ما حصل في اليمن سابقا. لكن من الضروري أن نقرأ هذا الانسحاب ونقرأ مرحلة الانسحاب على أنها كما اعتاد وانسحب منذ عام 2011. فبعد انسحابه في عام 2011 عاد بالاتفاقية الاستراتيجية كما يسميها، وبذريعة مقاتلة الإرهاب وبذريعة. لذلك الانسحاب الأمريكي يجب أن نقرأه على أنه انسحاب كامل من المنطقة وليس من العراق فحسب، وهو جزء من العراق جزء من المنطقة. وفي هذا السياق الانسحاب من العراق هو في سياق الانسحاب من الكويت، هو في سياق الانسحاب من البحرين، هو في سياق الانسحاب من الإمارات أيضا. فلذلك بنتيجة الضربات المؤلمة التي حصلت على قواعده من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الضربات التي أدت إلى تقريبا دمار كلي لهذه القواعد، وأصبحت تكلفة إعادة إنتاج هذه القواعد وإعادة بنائها تكلفة باهظة الثمن ومكلفة جدا، حتى أصبح النقاش داخل الولايات المتحدة من سيتكفل بإعادة ترتيب هذه القواعد؟ هل هي دول الخليج؟ هل هي الدول المستضيفة لهذه القواعد بذريعة أنها تؤمن أو توفر الأمن لهذه القواعد؟ فلذلك النقاش يطول في قضية القواعد وجدوتها وما هي تأثيرها، وأنها فقدت التأثير. فقدت التأثير من أي حرب، وفي أي حرب قادمة ممكن أن يدخل فيها أن يدخل فيها الكيان أو الاحتلال، الاحتلال الأمريكي أو الكيان الصهيوني أن يدخل في هذه المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك الانسحاب من العراق هو في طور هذه المعادلة، الابتعاد من الحدود الإيرانية، الابتعاد من تخوم الحدود الإيرانية، الابتعاد من الضربات الإيرانية، ومعاودة الانتشار على وفق الأماكن التي يوفر لجنوده أكثر أمناً.
1: متابعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
1: والقصة،
4: نقرأها
1: ونحللها
4: في
1: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارة على العاصمة صنعاء، وشن غارة على المنبد الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صالة بمحافظة تعز، مما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين. واستهدف العدو السعودي بقذائف المدفعية مديرية غمر الحدودية وقرى أهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف صاروخي للعدو السعودي مديرية مران وجبل عنم في مديرية سحار وشبكة الاتصالات في سحار ومدينة صعدة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار النظام السعودي المجرم بانتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات يوجب على القوات المسلحة التعامل بالمثل واتخاذ كافة التدابير المشروعة لردعه. وأوضحت في بيان صادر عنها أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تغرق هذا النظام في مستنقع جرائمه أكثر من ذي قبل، وأنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه الشيطانية في اليمن. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة، فيما نفذت قوات العدو عمليات نصف في المناطق الشرقية من المدينة. وفي جنوب قطاع غزة استهدفت مدفعية العدو المناطق الشرقية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق آليات العدو النار في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة، كما أطلقت آلية العدو النار في منطقة المواصي غرب مدينة رفح. نفذت طائرات العدو الإسرائيلية اليوم سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان شملت بلدات الطيري وبرعشيت والنبطية الفوق ووادي السلوقي وبلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. فيما استهدفت تفجيرات بلدات بيت ياحون وبيت ليف، وقصفت المدفعية وادي الحجير وبلدات حداثة وحاريس والمنصوري والزبقين وضواحي برعشيت. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت خلال الليلة الماضية عددا من منشآت البنية التحتية في أوكرانيا إلى جانب سفينة كانت تستخدم في نقل إمدادات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجملش محلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة أم والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر. يا ربي

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن أن الإسلام، أن الهداية هي أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن لكي نعرف أن الإسلام نعمة كما قلنا ولا زلنا نسير على هذا المنوال، أننا نقارن بين ما يتركه الإسلام في الإنسان وما يتركه الكفر في الإنسان. تحدثنا سابقا كيف أن الإسلام هو عبارة عن نور وبصائر تجعل الإنسان متفتح الذهن والمدارك ومستبصر ومتبين ومتفهم لكل ما هو موجود في هذه الحياة، بينما الكفر عبارة عن عمى. وتحدثنا كيف أن الإسلام يترك في مشاعر الإنسان الرقة والرحمة والرأفة والتعامل بإنسانية والتعامل بمسؤولية مع كل ما حول الإنسان في هذه الحياة، بينما الكفر عبارة عن قسوة، عبارة عن إجرام، عبارة عن خبث يترسخ ويتجذر في النفوس. وأكبر الأدلة على ذلك ما يفعله اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين من جرائم عبر التاريخ، ما فعله اليهود وما يفعلونه حتى الآن في فلسطين، وما فعله النصارى في الأندلس، ما فعلوه بالهنود الحمر، ما فعلوه في استعمارهم لمعظم أنحاء العالم، ما يفعلونه حتى في هذا الزمن بالمسلمين وبغير المسلمين، ما فعله الكافرون أيضا من التتار ومن غيرهم، ما فعله الكافرون أيضا من البوذيين وغيرهم ويفعلونه حتى الآن في ميانمار وفي غيرها. ولذلك فإن الإسلام يصنع في الإنسان نفسية راقية، نفسية رحيمة، نفسية فيها كل المبادئ الإلهية والمبادئ الإنسانية التي ترتقي بالإنسان وتحافظ على إنسانيته على الأقل، لأن الكفر يخرج بالإنسان حتى من دائرة الإنسانية إلى أسوأ من الحيوانية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. سنتحدث اليوم عن جانب من جوانب عظمة الإسلام، كيف أن الإسلام يرتقي بالإنسان في ذوقه وفي الحفاظ على صحته، بينما الكفر عبارة عن انحطاط في الجانب الصحي وفي جانب الذوق. لنعرف أن الإسلام عبارة عن نعمة في ذاته وفيما يتركه في الإنسان. ولذلك فإن الإسلام إذا جئنا إلى ما يتركه أو كيف يتعامل مع الإنسان، الإسلام يحافظ على الإنسان من كافة النواحي، يحافظ على فكره ويحافظ على مشاعره ويحافظ على جسده، يرتقي بهما جميعا، بينما الكفر عبارة عن ضربة وانحطاط لفكر الإنسان ومشاعره وحتى جسده. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل في واقع الحياة كلما يحافظ على صحة الإنسان وكلما يرتقي حتى بذوق الإنسان، حتى في مخلوقات الله سبحانه وتعالى نجد أن الله خلق ما يحافظ على صحة الإنسان. مثلا في الأشجار، في النباتات، كثير من النباتات فيها أعشاب نافعة، فيها أعشاب تداوي الإنسان من كل ما يمكن أن يصيبه من أمراض في هذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يحيا سعيدا في هذه الدنيا، أن يحيا قويا. أيضا نجد حتى فيما فرضه الله سبحانه وتعالى في الإسلام من شعائر عبادية ومن غيرها ما يحافظ على صحة الإنسان، لأن الإنسان محمل مسؤولية فلا بد أن يكون جسده سليما لكي يقوم بهذه المسؤولية. جعل الله سبحانه وتعالى في الشعائر العبادية ما يحافظ على صحة هذا الجسد حتى على مستوى الصلاة. الصلاة ترتقي بالإنسان وجدانيا في مشاعره، في صلته بالله، في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وحتى في علاقته بالحياة، في علاقته بغيره من المسلمين، توحد الصف خاصة فيما تترك من إيحاءات ودلالات كصلاة الجماعة وغيرها. أيضا في الصلاة ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، لأن فيها حركات تريض الإنسان، تحرك هذا الجسد حتى يحافظ على لياقته، على صحته. بل نجد أيضا في غيرها من الفرائض الإلهية من الشعائر العبادية ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، حتى على مستوى الصيام فيه ما يحافظ على صحة جسد الإنسان، حتى أصبح في كثير من دول الغرب يفرضون الصيام على بعض الحالات المرضية، خاصة الأمراض الباطنة في المعدة وفي غيرها، يفرضون على المريض أن يصوم. الله سبحانه وتعالى هو من جعل في الإسلام ما يبني الإنسان ويرتدي بالإنسان ويحافظ على جسد الإنسان، حتى في الطهور في الوضوء وأيضا في الاغتسال من الجنابة وأيضا من الحيض والنفاس عند المرأة، فيه محافظة على جسد الإنسان. نجد مثلا في عند النصارى عند المسيحيين نجد أنهم يرون أن الابتعاد عن الماء قربة إلى الله، البعض منهم يبقى شهرين 3 أشهر 4 أشهر أكثر من ذلك دون أن يغتسل دون أن يستحم، ويعتبرون القضية عادية، بل نجد أنهم مثل ما قلنا يعتبرونها قربة أنهم يبتعدون عن الماء. نجد أن الإسلام فيه ارتقاء حتى على مستوى الوضوء، الوضوء عبارة عن طهارة وعبارة عن نظافة في نفس الوقت، حتى أن بعضهم يقول لماذا تقل الأمراض لدى المسلمين بينما لدى الغرب كثير من الأمراض. بعضهم فسر أن لدى المسلمين المضمضة والاستنشاق تحافظ عليهم وتبعد عنهم حتى سرطان الفم والأنف. بعض الحاخامات اليهود يقول أنه حتى في الطهارة أن أولاد إسماعيل كما يقول بعض اليهود لديهم الوضوء ولديهم الاغتسال، وهو عبارة عن قوة روحية يكسبهم قوة روحية، قوة في العزيمة قوة في المعنوية في مواجهتنا. هكذا يقول اليهود، يعرفون كل شيء ويعرفون تفاصيل ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا وكيف أنها لصالحنا. هم مثلا لا يستحمون حتى من الجنابة إلا في القليل والنادر، بينما الإسلام طهارة يطهر الإنسان وينظف الإنسان. يعني مثلا معروف عن أوروبا وعن مدن أوروبا، لو جاء الإنسان ليبحث عن واقع الأوروبيين أيام القرون الوسطى قبل الثورة الصناعية، ستجد أن باريس ولندن كانت من أكثر المدن قذارة على مستوى العالم، أن القضية عندهم هكذا الكفر انحطاط. إنما الآن وصلوا إلى هذه الدرجة من النظافة ومن غيرها من ناحية أنهم اعتبروا أن هناك ميكروبات وفيروسات وأشياء تغزو الإنسان. ليست القضية دينية، إنما قضية حياة ومحافظة على الحياة. أما نحن كمسلمين فلدينا في ديننا ما يرتقي بنا، ما يحافظ على صحتنا، ما يحافظ حتى على نظافتنا. الإسلام فيه فرائض تطهرك تنظفك، النظافة من الإيمان، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإسلام رقي والإسلام طهارة والإسلام نظافة والإسلام صحة في جسد الإنسان وفي نفس الإنسان. حتى عندما يقرأ الإنسان عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان يحذر المسلمين أن يكونوا مثل اليهود في قذارتهم، لأن اليهود في بني قريظة وبني قينقاع وفي خيبر وفي غير كانوا من أكثر الناس قذارة، كان الرسول يقول نظفوا أفنيتكم ولا تكونوا كيهود. فالإسلام وشعائر الإسلام هي عبارة عن ارتقاء بالإنسان حتى في شكله في نظافته في مظهره. الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان الوضوء، فرض على الإنسان المسلم الاغتسال من الأشياء الواجبة كالجنابة، وجعل هناك من المسنونات أن يغتسل الإنسان في العيدين في يوم الجمعة، جعل النظافة مربوطة بالإيمان، فرض على الإنسان أن لا يصلي إلا وقد تطهر وتنظف، فرض على الإنسان أيضا أن لا يدخل الأماكن المقدسة، يعني مثلا أن يحج أن يدخل الأماكن المحرمة إلا نظيف وطاهر، أن يطهر الثوب أن يطهر الجسد أن يطهر المكان أن ينظف كل ما حوله. ثم فرض على الإنسان فرائض أخرى أيضا تحافظ على الإنسان في مشاعره وتحافظ على الإنسان في جسده، فتحافظ على صحة جسد الإنسان، ومنها الصيام الذي هو عبارة عن حالة نجاهة، وخاصة الصيام المتقطع يحافظ على صحة جسد الإنسان وخاصة الجهاز الهضمي. فمن هنا نعرف أن الإسلام عبارة عن صحة وعبارة عن رقي وعبارة عن ذوق راقي عالي، بينما الكفر عبارة عن انحطاط عبارة عن نجاسة، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى الكافرين أنهم نجس، إنما المشركون نجس، كلهم عبارة عن نجاسة، نجاسة ذات وصفات في كل شيء. وما جعل الله الإنسان طاهر إلا بإسلامه، تجد أن حليب المرأة الكافرة نجس وحليب المرأة المسلمة طاهر بالإسلام، يطهر الإنسان ويرتقي الإنسان عند الله وعند الناس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

الرحمة نوب النعم. محمد

محمد طاهر من سائر التهمي محمد ضاحك للضيف

محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

حي على

أوه.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ

أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان

أناس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى

وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.

وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.

ويهديك صراطا مستقيما.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم

وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل

بل كان الله بما تعملون خبيرا.

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها

سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزه قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتدى على آثاره ما قصص. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع، وهكذا كان. فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله صابرا

ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع، ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة، فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى، وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها، تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع، بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام، كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا، فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن، ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا، ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستقبل

تطاع، ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفتورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات، لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا، وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيطوا به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 19.
2: أعظم الله أجركم يا سيدي الحسين.
3: تقبل الله منا ومنكم يا حسن، الحمد لله.
2: وكيف حالك يا سيدي؟ هل تعافيت من مرضك؟
3: الحمد لله، لا بأس.
2: شفاك الله يا سيدي، شفاك الله. أستأذنكم بإعطاء هذه القصيدة للمنشد لينشدها، فهي قصيدة رثاء أعزيكم بها.
3: لا مانع، لا مانع.
2: صديقي أحمد، من فضلك خذ هذه القصيدة وأعطها للمنشد كي ينشدها.
4: حسنا.
5: وهذه أبيات من الشاعر الكبير حسن بن علي بن جابر الهبل، رثاء للشريفة الطاهرة نفيسة بنت علي بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم، يقول فيها:
6: أفيض عليك لبوس الصبر والجلدي،

فإنه الموت لا يبقي على أحد. وبالتجلد قابل كل حادثة.

0: ما الذي تفكر فيه يا حسن؟
1: أفكر فيما تركه العثمانيون في بلاد الإسلام والمسلمين.
0: يقولون أن الأتراك يقومون هذه الأيام بالاعتداء على البلاد الإسلامية، ويقومون فيها بإثارة للمشاكل والفتن.
1: الحمد لله الذي خلص بلادنا من شرهم ودحرهم، ولله الحمد.
0: الحمد لله يا صديقي، الحمد لله، وكل هذا بفضل الله، ثم بفضل جهاد القبائل اليمنية مع آل القاسم، بدءا بالإمام القاسم ومرورا بالإمام المؤيد ثم الإمام المتوكل على الله إسماعيل سلام الله عليهم أجمعين.
1: الحمد لله على نعمه التامة.
0: ولكن يجول في خاطري سؤال.
1: تفضل.
0: بما أن الله قد نصر بلادنا تحت لواء الإمام إسماعيل وأمده ومكنه من إقامة دولة اليمن الكبرى، فلماذا لا يفعل مثل العثمانيين فيؤمن حدوده بغزو المناطق القريبة من اليمن والتوسع فيها؟
1: إن هدف الإمام المتوكل من الانتصار يختلف عن هدف الأتراك.
0: وكيف؟
1: المتوكل يريد السلام في الأرض ونشر العدل والخير، وليس الاحتلال واستعباد الناس وإذلالهم كما يفعل الأتراك. ولكن الإمام إذا دعي لنصرة مظلوم فلن يتردد في نصرته أينما استطاع نصرته.

0: هل وصلتك أخبار جديدة عن يحيى بن الحسين ابن عمك؟
1: سمعت أنه ينتقد بعض معتقداتنا.
0: هذا فقط؟ ليته كان ذلك فحسب، إنه يحرض للثورة على الإمام المتوكل.
1: الثورة على الإمام؟ ولماذا؟
0: ربما من أجل المنصب.
1: إذا كان أهلاً لأن يتولى فبالتأكيد لا مانع لدى الإمام، فالإمام حريص على إظهار الدين وإحقاق الحق وإقامة العدل به أو بغيره، وهذا ما قاله بعد موت عم الإمام المؤيد، وطلب من العلماء أن يبايعوا إماماً فبايعوه هو لأنهم وجدوه أهلاً لذلك.
0: ألا تخشى من حدوث انشقاق داخلي في دولتكم؟ فالانشقاقات تبدأ أولاً ثقافية.
1: لا لا لا إن شاء الله، لو كان ذلك لكنت أنا أول من ينزلق في هذا، فأنا أقرب منه لتولي الإمامة، ولكني وجدت في عم المتوكل كل ما تحتاجه الأمة من القيادة الناجحة الحكيمة المقتدرة.
0: إنه يستغل ما يعانيه الناس باتهام دولة المتوكل بالوقوف وراء معاناتهم.
1: نحن لم تندمل جراحنا بعض من الفساد الذي ألحقه العثمانيون ببلادنا، ومع ذلك فالجميع يلمس ما تقوم به دولة المتوكل من إصلاحات كبيرة.
0: أتدري يا سيدي، لقد وصلتني أخبار أنه يتردد على الشاعر الهبل كثيرا في هذه الأيام.
1: الهبل؟ ولماذا؟
0: ربما يريد استقطابه وتوظيفه في مؤامراته، فالهبل شاعر مشهور في أوساط جميع اليمنيين اليوم، إضافة لما له من لسان فصيح ومسموع لدى القبائل، فهو قادر على أن يحرك قبيلته خولان الطيال متى شاء.
1: بما أن الهبل صديقي وأعرفه حق المعرفة، فأؤكد لك أن ما قلته ليس سوى هواجس وأوهام، ولكن مع هذا فبعد عودتي من هذه المهمة سأدعوه للمجيء إلي.

كيف يرضيك على الضيم المقام، ويواتيك على الذل المنام. كيف أغضيت وفي العين قذل، كيف يغدوك شراب وطعام. إن هذا العيش، إن هذا العيش عيش كدر، ليس يرضاه الأبي المستضام. أنت إباء الدنايا، هل ترى بطلا شهما على الضيم ينام؟ قم بنا يا ابن النبي المصطفى، نطلب الحق فقد آن القيام. فإذا لم تقم في هذه، فعلى الدين وأهليه السلام.

0: حمدا لله على سلامتكم يا مولاي.
1: الحمد لله أيها الشاعر العزيز إبراهيم الهندي.
0: كيف كانت زيارتكم إلى كوكبان؟
1: تكللت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. قل لي، ما أخبار الشعر والشعراء؟
0: في أحسن حال بعد أن تم الاهتمام بهم من قبلكم.
1: وهل قدمت من صنعاء؟
0: نعم.
1: وكيف وجدت الهبل؟ أنا مشتاق لسماع قصيدة منه، هل أغضبك هذا الكلام؟
0: لا لا، لم يغضبني أبدا.
1: على الشعراء الكبار ألا يجعلوا التنافس فيما بينهم مؤثرا على نفسياتهم.
0: وهذا ما نتمناه يا مولاي.
1: حاولوا أن تكون نياتكم صالحة، ولتكن غايتكم من الشعر والأدب هي صلاح الأمة فقط.
0: ولكن يا مولاي، أما وقد سألتني عن الهبل وأمره، فأمره لا يعجبني.
1: ولماذا؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.
3: السابعة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع أنبائنا المحلية.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباء المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المدني ومحافظ حجة هلال الصوفي ووضع حجر الأساس ل 395 مشروعا بتكلفة 11 مليارا و912 مليونا و245 ألف ريال بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، حيث افتتح ومعهما القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريم والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري 242 مشروعا من مشاريع المبادرات المجتمعية المنفذة في مجالات الطرق، الصحة، الزراعة، المياه، الصرف الصحي، البناء المؤسسي والخدمي بتكلفة 6 مليارات و140 مليونا و132 ألف ريال. وتضمنت المشاريع المنفذة 134 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 2 مليارين و371 مليونا و184 ألف ريال و24 مشروعا صحيا بكلفة 1 مليار و366 مليون و616 ألف ريال و57 مشروعا للمياه بكلفة 1 مليار و793 مليون و908 ألف ريال و4 مشاريع تعليمية بتكلفة 63 مليون و418 ألف ريال ومشروعي مشاتل واستصلاح أراضي وعيادة بيطرية بكلفة 42 مليون ريال ومشروع الصرف الصحي لقرية دير المحنب بعبس بتكلفة 41 مليون و371 ألف ريال و13 مشروعا للبناء المؤسسي بكلفة 410 ملايين و465 ألف ريال و7 مشاريع خدمية بكلفة 52 مليون و187 ألف ريال. كما وضعوا بحضور أمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المهندس شهاب الشامي حجر الأساس ل 153 مشروعا بكلفة 5 مليارات و772 مليون و112 ألف ريال، شملت 110 مشاريع في الطرق و20% في المياه و13 في الصحة و4 في الزراعة و3 في البناء الخدمي ومشروعين في التعليم ومشروعا مؤسسيا. وأكد المدني أن افتتاح هذه المشاريع يأتي ترجمة لموجهة القيادة الثورية والسياسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوسيع سلاسل القيمة، فيما أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد إلى دعم مصنع ألبان جمعية عبس وإنشاء المدينة الصناعية. ولفت القائم بعمل وزير الزراعة إلى تخصيص 2 مليارين و135 مليون ريال لمشاريع قادمة، مؤكدا استغلال المقومات الزراعية بتهامة. وتفقد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ومعه القائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم والقائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري سير العمل الإداري والانضباط المؤسسي بديوان عام محافظة حجة. وناقش المدني في اجتماع ضم محافظ حجة هلال الصوفي ووكلاء الوزارة والمحافظة حزمة من المهام لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية. وأوضح المدني أن الزيارة تأتي للاستجابة لمواجهة القيادة الثورية لإصلاح مؤسسات الدولة، مشدداً على تفعيل الجمعيات التعاونية والتعبئة بالمديريات، فيما أكد القائم بأعمال وزير الزراعة استغلال المقومات التنموية بالمحافظة، وثمن المحافظ الصوفي اهتمام الحكومة بمتابعة الأداء المؤسسي.

0: ترأس نائب رئيس الوزراء محمد المدني ورشة عمل موسعة بمحافظة حجة لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية والأولويات بالمعايير الميدانية بمشاركة القائمين بأعمال وزيري الزراعة والاقتصاد ومحافظ حجة وهلال الصوفي ومساعد رئيس هيئة الأركان العميد صالح حاجب. وأكد المدني الاستناد للتوجيهات القيادة بسرعة الانتقال من التخطيط إلى العمل الميداني وبناء خطط استراتيجية لا تقل عن 3 سنوات للارتقاء بالقطاعات الزراعية والصناعية، مشددا على إخضاع الأداء لمعايير تقييم دقيقة. وأوصت الورشة بالتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والجمعيات والقطاعات الإنتاجية وفق مصفوفة مزمنة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. ناقش اجتماع بمحافظة حجة برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشير الوضع التمويني والاستثماري والصناعي بالمحافظة بحضور مدراء مكتب الاقتصاد محمود وهبان وفرعي هيئة الاستثمار بشير الددة والمواصفات علي الحجاجي. وتطرق الاجتماع لسبل تشجيع الانتاج المحلي وتفعيل الجمعيات التعاونية لإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية ورقابة على الأسواق والمخزون الاحتياطي والالتزام بنسبة استخلاص الدقيق 80%. وأكد البشير الاهتمام بالميزة التنافسية لحجة في الحبوب والألبان والعسل وإنشاء المدينة الصناعية. عقب ذلك اطلع البشير على الانضباط وسير العمل وتجهيزات النظام الشبكي الآلي بمكتب الاقتصاد بالمحافظة. استعرض مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة الإنسانية التنموية بمحافظة الحديدة اليوم تحت شعار الحصار جريمة قتل عمد، تداعيات 12 عاما من الحصار والعدوان على مرضى الفشل الكلوي والسرطان والقطاع الصحي. وأوضح محافظ الحديدة عبد الله عطيفي أن الحصار يمثل مأساة مضاعفة للمرضى محملا العدوان المسؤولية الكاملة. ولفت نائب مدير مكتب الصحة بالحديدة الدكتور وليد العماد إلى توثيق تدمير 36 منشأة صحية واستهداف سيارات الإسعاف واستشهاد 8 من الكوادر الطبية. وفيما حذر متحدث مراكز الغسيل الكلوي الدكتور محمد علاك عن مخاطر انقطاع الكهرباء والوقود، كشف المؤتمر عن تسجيل 2341 حالة وفاة من بين 7604 حالات فشل كلوي و2113 حالة وفاة لمرضى السرطان من إجمالي 6551 حالة، إضافة لوفاة 88 مريضا بالأنيميا المنجلية و8 مرضى بالثلاسيميا. وطالب البيان الختامي للمؤتمر بالرفع الفوري والحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وإدخال الأدوية وتوفير المشتقات النفطية للمراكز الطبية. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شيعت في عدد من المحافظات اليوم جثامين عدد من شهداء الوطن والأمة الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، حيث جرى بمركز محافظة حجة بحضور المحافظ هلال الصوفي ورئيس الجامعة الدكتور طه الحمزي تشييع شهداء المقدم عبد الرحمن لطف الحمزي والمقدم شهاب المدايري والرائد مختار صالح وهان ونقيب عبد الله محمد فخر الدين ونبيل عبد الرحمن الصالحي وعلي عبد الرحمن أبو نخرة ويونس محمد دحيم وطه مغدي المسروحي. وتقدم القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري بتشييع الشهيدين قيس عبد الفارع السروري وحبيب ناجي غالب الشغدري بمديرية الحشاء. وفي أمانة العاصمة شيع بمديرية شعوب بحضور رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية حمود النقيب ووكيل هيئة الزكاة علي سقاف جثمان الشهيدين عبد الله أمين جار الله وحسن حمود جعفر، كما شيع بمديريتي الحالي والدرهمي بمحافظة الحديدة جثمان الشهيدين ماجد عبد الله سليمان شعيل ويحيى محمد يحيى شريف، تقدمهما مدير المديريتين مؤيد المؤيدي ومحمد الموسي. وفي محافظة المحويت شيع بمديريتي المدينة والجبل جثمان الشهيدين العقيد أحمد محسن الحاصبي والرائد الحسن علي عبد الله الشريف بحضور وكلاء المحافظة عبد السلام الذماري وحسين عرقاض وأحمد القطمة. وأكد المشيعون المضي على درب الشهداء ومواصلة النفير العام ورفض الجبهات بالمال والرجال حتى كسر الحصار وتحقيق النصر. دعا وكيل محافظة تعز محمد الرميمة المغرر بهم في صفوف العدوان بالمديريات المحتلة إلى تحكيم العقل والعودة إلى حضن الوطن، مؤكدا أن الدعوة تأتي لحقن الدماء وتجنيب المحافظة ويلات الاستنزاف. وأشار إلى أن المعارك بالمناطق المحتلة حرب بالوكالة تدار بالمال الخارجي، مجددا تأكيد على أن قرار العفو العام فرصة تاريخية وباب مفتوح للسلام والتزام كامل بالأمان دون ملاحقة. ناقش اجتماع بمحافظة إب رئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الغرافي بحضور وكيل المحافظة محمد المريسي جهود تنفيذ مبادرة إعادة تأهيل وصيانة طريق إب المجمعة بمديرية ريف إب بطول 6 كيلومترات وكلفة 535 مليون ريال بتمويل مجتمعي ودعم السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مجتمعية للتنفيذ برئاسة رجل الأعمال عبد منقذ وعضوية 24 شخص. وأكد الغرافي حرص قيادة المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية وتوحيد الجهود لإنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المطلوبة. ناقش اجتماع مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي والخدمة المدنية والتطوير الإداري بحضور نائبي وزيري التربية الدكتور حاتم الدحيس والخدمة المدنية أنس سنان المسودة النهائية لدليل خدمات وزارة التربية والتعليم. وأكد الاجتماع أهمية تجسيد الدليل للهيكل التنظيمي الجديد ومواكبته لتطوير العملة لتطوير العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين. وفي نبأنا الأخير في أنبائنا المحلية، سجلت محطة مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزتين أرضيتين متتاليتين غرب خليج عدن بقوة 3.6 و3.3 درجة على مقياس ريختر وبعمق 11 كيلومترا. وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزتين وقعتا صباح اليوم مرجعا النشاط الزلزالي إلى الانفتاح المستمر للبحر الأحمر وخليج عدن وحركة الصفيحة العربية. جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه أيها السادة وسيدات الإخوة والأخوات. قدمنا لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام أنباءنا المحلية. شكرا لكم. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده في هويته الإيمانية وعقيدته القتالية وتوجهه الصادق وفي موقفه الحق في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن حريته واستقلاله وكرامته وعزته.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من رفعتم راية الجهاد عالية في وجه الطغيان، ويا من جعلتم من أجسادكم حصونا ومن دمائكم وقودا لمعركة العزة والكرامة، يا رجال العقيدة الذين لا يرضون بغير النصر أو الشهادة سبيلا، تحية لكم، تحية لثباتكم وصمودكم في وجه حشد الباطل وأذنابه، فأنتم الدرع الحصين والنبراس الذي يضيء دروب الحرية لكل الأحرار. أيها المجاهدون الشرفاء، إنما تسطرونه اليوم على تخوم الجبهات من انتصارات متتالية ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة إيمان راسخ وعقيدة قتالية لا تعرف التراجع. ولهذا فإن كل ضربة غادرة يوجهها العدو السعودي وأذنابه تجد الرد الموجع في الميدان، فمنشآته ومواقعه العسكرية ومطاراته التي ينطلق منها عدوانه القاشم أصبحت هدفا مشروعا تحت مرمى صواريخنا البالستية والمجنحة وطائراتنا المسيرة التي تطرق أبواب المستكبرين ليل نهار. أيها الأبطال، إن استهداف العدو للأبرياء والمدنيين العزل ما هو إلا دليل دامغ على إجرامه وإفلاسه الميداني، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ولهذا فإن الحصار سيظل مفروضا على سفنه ما استمر في غبائه وتعنته، فالحصار بالحصار والضرب بالضرب، وأيا كانت تحالفات الأعداء وتعدد جبهاتهم فإن مصيرها الفشل والاندحار بإذن الله، لأننا نقاتل على عقيدة راسخة ووطن وسيادة وقضية عادلة، بينما يقاتلونهم على باطل زائف وخدمة لأسيادهم من الأمريكيين والصهاينة. يا جنود الله المرابطين على الثغور، يا من زرعتم الرعب في قلوب الغزاة المعتدين، إن النصر قادم لا محالة، فالله مع الصابرين، والوطن يثق بكم، والأمة تدعو لكم، فالله معكم، فامضوا على درب الجهاد ثابتين كالجبال، وارفعوا راية العزة خفاقة فوق كل قمة، واعلموا أن كل قطرة دم تسفك في سبيل الله نور في سجل الخلود، وإن العاقبة للمتقين.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، تسعى أدوات النظام السعودي بأقدر الطرق وأخبث الأساليب إلى جر تعز المدينة خصوصا والمحافظة عموما إلى حرب طالما كانت بعيدة عنها، ضمن سلسلة حروب ضد اليمن واليمنيين كافة التي يشنها خدمة للصهيونية وتنفيذا لمخططاتها، يشن عدوانه باسم الحرص والاهتمام. فمنذ متى سمعنا بقوة احتلال وتدمير تهتم لمصلحة المناطق التي تحتلها؟ لكن لماذا تعز الآن؟ وما الذي يجري خلف الكواليس؟ وما هي خلفيات المؤامرة وما أدواتها؟ يروج العدو ومرتزقته رواية مفادها أن تعز مستهدفة من مناطق أو فئات معينة، وإن سبب هذا الاستهداف هو الاختلاف في المناطق وفي بين الطرفين، وهي رواية سخيفة من أساسها، وذلك أن العدو يستهدف كل اليمن بمختلف مذاهبه ومناطقه، فما يروج له ليس إلا ذريعة مكشوفة يختلقها العدو لتحريض أهل تعز ضد القوات المسلحة اليمنية ليخوفهم منها ويحرضهم عليها في إطار مخططه الأوسع لفتح جبهات متعددة يشغل بها اليمنيين في حرب داخلية لا تنتهي، بحيث يخلو له الجو ليسيطر على البلد ومقدراته.

0: من سجل الخالدين. أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الكرام، إن الشهداء هم منارات التضحية والفداء، سطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم البطولة والوفاء، فخلدوا أسماءهم في صفحات المجد والتاريخ، ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمتهم، فاستحقوا المكانة الرفيعة عند الله وفي قلوب الناس. ومن أولئك الأبطال الشهيد هيثم سالم محمد قفينا رقيب. الشهيد هيثم سالم رقيب الملقب أبو سالم نشأ في قرية المودن بمديرية مجزر محافظة مأرب، وقد نشأ في أوساط أسرة عريقة أصيلة متواضعة تعرف بين أفراد المجتمع بالزهد والورع وتسعى دائما في الإصلاح بين الناس. عرف بمكارم الأخلاق والصدق والتقوى والورع، حظي بمحبة من عرفه لأنه كان شخصا اجتماعيا محبا للاختلاط بالآخرين وخاصة المستضعفين، يحترمه الصغير والكبير، عاملا في خدمة المجتمع والقبائل المجاورة. الشهيد هيثم سالم محمد غفينا رقيب كان يمثل العون لوالده الشهيد الشيخ سالم غفينا رقيب رئيس المجلس المحلي لمديرية مجزر، كان يمكث دائما إلى جانبه حتى استشهد عام 2014 ميلادية إثر عبوة ناسفة وضعت له في سيارته من قبل الجماعة التكفيرية الإرهابية، كونه أحد وجهاء المديرية وعنصر فعال بين أبناء المجتمع، وكان يؤدي واجبه الديني والوطني بتحرك جاد، مستشعرا مسؤوليته أمام الله والمجتمع ومناصرا لقضايا الأمة. فسلام الله عليك يا أبا سالم، ولا نامت أعين الجبناء.
1: صرخة الشعب.
2: هنيئا لك النصر يا شعبنا، وما النصر إلا من ربنا، فيا أمة العرب هنئي وباركي كبرى انتصاراتنا. قفي احتراما لتلك الرجال، رجال البطولات من جيشنا، لقد صمدوا في الوغى كالأسود، وطهروا اليوم سواحلنا، وقد حرروا الخوخة والبخا، وميون عادت ومندبنا، وعادت تعز بعزتها، وعما قريب نرى عدنا، ويرتفع علم الوحدة بكل مكان على أرضنا. فبورك جيش قوي مهاب، يسير معا خلف قاداتنا، مزيدا مزيدا من الانتصار، وسحقا وتبا لأعدائنا. فيا جيشنا الظافر المنتصر، تقدم، فما النصر إلا لنا.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: من وحي الطبيعة نستلهم الدروس الإيمانية، ومن الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمربين الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي المتخصص الزراعة والحياة.

0: من الأرض تبدأ الحكاية، ومع خلية صغيرة تبدأ قصة عطاء. وفي عالم تتسارع فيه التحديات البيئية والاقتصادية، تبقى تربية النحل نموذجاً للزراعة المستدامة، حيث يتكامل الإنسان مع الطبيعة في دورة حياة متجددة أساسها العمل والصبر، وثمرتها الخير الوفير. لكن كيف نعمل على إدارة إنتاج العسل وتربية النحل بطرق سليمة تساهم بتحقيق توطين الإنتاج من العسل؟ ابقوا معنا لنستفيد معا، وبسم الله نفتتح الحلقة. أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعينا الكرام. النحل ذلك الكائن الصغير الذي نراه في الحدائق والأزهار، يعد من أروع وأهم الكائنات الحية على كوكبنا. فهو ليس مجرد مخلوق ينتج العسل الذي نحب تناوله في إفطارنا، بل له دور حيوي في التوازن البيئي. النحل يعمل في جماعات منظمة، حيث تقوم الملكة بوضع البيض، بينما تتوزع المهام بين النحل العامل. فالنحل العامل يطير من زهرة إلى أخرى ليجمع الرحيق ويخزنه في خلايا العسل. ولكن النحل لا يقتصر دوره على ذلك فقط، فعندما يطير النحل من زهرة لأخرى فإنه ينقل حبوب اللقاح، مما يساعد في عملية التلقيح التي تعتبر ضرورية لنمو العديد من النباتات والفواكه. لكن لماذا التلقيح مهم؟
1: النحل الله عز وجل ربط فائدته ووجوده في الكون لاستمرار الحياة، لأن التلقيح عبر النحل من أهم فوائد النحل في البيئة في الحياة، لأن النحل هو في الأساس يحافظ على البيئة ويجعل البيئة أكثر إنتاج وضمان للحياة. لأن كثير من العلماء ربطوا استمرار الحياة البشرية باستمرار وجود حشرة النحل، لأنها هي الأساس في وجود الثمار وتكاثر المحاصيل الزراعية. فإذا انقرض النحل وعدم وجوده في الكون سيسبب موت وهلاك البشرية، لأنها ستناقص وسيتضاءل وسينتهي احتياجات الإنسان في هذا الكون. ولهذا أخي المزارع، وجود نحل العسل في مزرعتك سواء كانت أشجار فاكهة أو محاصيل خضار أو حبوب مهم جدا. يجب أن تؤكد وتهتم عند زراعتك وعند الوقت المناسب أن كل خلايا النحل موجودة في مزرعتك للتلقيح محاصيلك الزراعية، لأن التلقيح مهم جدا لزيادة إنتاجيتك وكسب الربح منها.
0: إذن التلقيح هو عملية حيوية لأكثر من 75% من النباتات المزهرة، وإذا اختفى النحل ستنقرض العديد من النباتات التي تعتمد على هذا النوع من التلقيح. بل أكثر من ذلك، يتسبب ذلك بنقص في المحاصيل الزراعية مثل الخضروات والفواكه، مما يهدد الأمن الغذائي في العالم. لكن كيف يساهم النحل إذا تواجد في الحقل على وفرة الإنتاج الزراعي؟
1: ربط فائدة تلقيح النحل للمحاصيل الزراعية بتضاعف الإنتاجية، حيث قدرت الدراسات التي أجراها أن وجود نحل العسل في المزارع يزيد الإنتاج للمحاصيل بالنسبة تزيد على 3 أضعاف، يعني 75% من المحصول يزيد. يعني إذا لم يجد خلايا النحل في المزرعة أو المحاصيل للتلقيح فإن المحصول حقك سيكون بنسبة 25%، لكن إذا وفرت النحل في مزرعتك للتلقيح سيتضاعف 75% وسيصل

0: التي تساعد المزارعين ومربي النحل على تحسين جودة تربية النحل وزيادة الإنتاج بطريقة صحية وآمنة. وكل مرشد زراعي عندما تسأله ذلك السؤال سوف يقول لك أولاً اختيار الموقع المناسب للمنحل، تتوفر فيه التهوية الجيدة ومصادر الرحيق مع رفعها قليلاً عن الأرض لحمايتها من الرطوبة. ثم يجب وضع خلايا النحل في مكان بعيد عن مصادر التلوث والمبيدات، ويكون قريب من المراعي الغنية بالأزهار. كما يفضل أن يكون الموقع مشمساً صباحاً، جيد التهوية ومحمياً من الرياح الشديدة. ولا ننسى أهم نقطة، اختيار سلالات قوية ومناسبة للبيئة من النحل. لكن كيف يختار النحال سلالات قوية؟
1: أفضل السلالات النحل لاقتناء. هناك سلالات عديدة للنحل، لكن أفضل سلالة هي التي تجمع أكثر إنتاج من العسل وأقل شراسة. قد توجد أنت نحل يجي لك إنتاج عالي ولكن شرس، عندما تبدأ في التعامل معه في فتح الخلايا أو جني العسل أو تغذيه يسبب هيجان يهاجمك ويهاجم كل ما حولك. هذه السلالات يجب تجنبها وعدم اختيار ملكات منها، ويجب اقتناء النحل أو اختيار سلالات من ملكات النحل حقها هادئ. تفتح النحل تجني العسل تتعامل معه بدون وجود أي شرازة، ويتم ذلك من اختيار هذا الخلية الغير الشرزة والجيدة الإنتاج من العسل. كيف تعمل؟ تختار منها ملكات، أكثر ملكات، وتوزع على الخلايا حقك الباقيات الشرسة، وتبدل الملكة بملكات هادئة تعطي لك سلالات هادئة. هذا أفضل شيء في اختيار خلايا النحل للحصول على أفضل إنتاجية. استشاري إرشاد زراعي المهندس محمد أبو طالب.
0: سامعين الأفاضل، اتضحت الرؤية الآن. إذا اخترت الموقع لمرعى النحل وانتقيت السلالة القوية التي هي معروفة بإنتاجيتها العالية وقدرتها على مقاومة الأمراض، مع الاهتمام بتجديد الملكات بشكل دوري للحفاظ على نشاط الخلية، بقي الأساس وهو أخذ خلايا حديثة. فمع تطور أساليب تربية النحل ظهرت الخلايا الحديثة التي ساهمت في تحسين الإنتاج وتسهيل إدارة المناحل ورفع جودة العسل، وهي تعتمد على الإطارات الخشبية المتحركة التي يمكن إخراجها وفحصها بسهولة دون إتلاف الأقراص الشمعية. والخلية الحديثة تتكون من صندوق التربية الذي تعيش فيها الملكة وتضع البيض، وصناديق العسل العلوية المخصصة لتخزين العسل، إضافة إلى الإطارات الخشبية التي يبني عليها النحل أقراصه. ومن مميزات الخلايا الحديثة لتربية النحل وإنتاج العسل أنه عند امتلاء الإطارات بالعسل وختمها بالشمع تنقل صناديق العسل لاستخراجه باستخدام الفراز دون إتلاف الشمع، مما يسمح بإعادة استخدامه ويوفر جهدا وتكاليف. كما أن الخلايا الحديثة تسهل عملية الفحص والتنظيف وتحافظ على صحة النحل بفضل التهوية والتنظيم الجيد، وتزيد من إنتاجية العسل مقارنة بالخلايا التقليدية الأخرى، وتمكنك من إدارة المناحل بشكل علمي ومنظم. بالتالي مستمعين الكرام، استخدام الخلايا الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل لا يعني فقط زيادة الإنتاج، بل يعني إدارة أفضل وجودة أعلى وحفاظا أكبر على هذه الثروة البيئية المهمة. فبالعلم والتطوير تزدهر المناحل ويستمر العطاء.
2: يا تقية يا تقية الحقي الحقي، لو جيت بسليم من الطاقة يا رحمته، كيف النحل هجم على الطاحن حق أبو أحمد؟ والعمال أمان بيبسروا قدم متفاجئين، النحل بيغرق في أكياس الطحين والدقيق، ويحمل النحل على

0: رجله ويمشي إن هذا نح أو سارق مطاحن.
1: مش هكذا يا رضية، مش هكذا. جزي واسمعي فهمش، النح لا بيسرق ولا يعمل خبز أختي، هذه الظاهرة علمية معروفة وتحصل عندما يمر النحل بأزمة غذائية.
0: أزمة دقيق عند النحل، من أي حين النحل بيأكل دقيق أو بيعمل نظام الخبيثات؟ يوه، ينقص بر وطحن بلدي، ما رأيش؟ النحل كان واقف على حافة كيس البر ويجمع الطحين الأصفر والأبيض كأنه بيجمع حبوب لقاح.
1: بالضبط، كأنك حليتي اللغز أو نصف اللغز كلمتش الأخيرة. النحل بيخضع الشكل وبنية جزيئات الطحين. جاي أقول لش الأسباب العلمية لهذه الظاهرة الغريبة.
0: هيا، ما هي الأسباب؟ اشرحي لي دليل بين أسمعش.
1: أولا، أسباب التوجه من النحل للطحين هي الخدعة الكبرى، الجفاف يخطي ونقص الأزهار، مجاعة حبوب اللقاح في فترات الشتاء والجفاف وشح الأزهار يجعل النحل يعاني من نقص شديد في هذه الحبوب، وهي المصدر الأساسي للبروتين لتغذية اليرقات وإنتاج الغذاء الملكي.
0: أيوة، وما عاد به
1: التشابه البنائي والغريزة المكثفة وبار الدقيق وطحين الحبوب، خاصة الذرة والصويا والقمح له حجم وشكل ميكروسكوبي بيشبه حبات وحبوب اللقاح. غريزة النحل بتدفعه للجمع فورا بسحب العاطفة والاحتياج دون أن يميز الطعم أو القيمة الغذائية إنه هذا طحين مش حبوب لقاح.
0: يا سبحان الله، إن قد النحل يشتي دوره بالذكاء العاطفي، يعني النحل مسكين وجاوع ويحسب الطحين حبوب لقاح، وأنا بين ظن بيفتح لنا مشروع يعمل لنا كعك بالعسل.
1: كعك ما يختي، كعك ما، المصيبة أكبر من هذا. هذا الطحين يعتبر كوارث ومخاطر حقيقية على خلية النحل بأكملها.
0: المخاطر العلمية أعوذ بالله منها، نوريني ما هي المخاطر للطحين على النحل.
1: أولاً، عصر هضم وموت اليرقات. الدقيق يختي هذا بيتحول داخل أمعاء النحل إلى مادة عجين ملتصقة وسامة بتسبب انسداد الأمعاء وموت الحضنة.
0: أيوة، وبعده؟
1: وكمان تلف الخلية وتعفن السداسيات. النحل الذي بيخزن الطحين في الشام مع الرطوبة بيتعفن ويكون بيئة ممتازة للفطريات والذي بتدمر الخلية.
0: أيوة، وما بعده؟
1: إجهاد الشغالات للأسف الشديد، لأنها بتستهلك الشغالات طاقتها وجناحيها في نقل طعام بلا قيمة غذائية حقيقية، فتضعف الخلية وللأسف تموت تدريج.
0: يا ويلي، وأنا بين أقول العمال في الطاحن مبسوطين يحسبوا النحل معجب بطحينهم، وإن النحل انخدع والخلية بتنتحر. كيف نعالج هذا الظاهر يا تقية وننقذ النحل والطاحون؟
1: العلاج بسيط جدا ومبني على خطوات علمية سريعة لازم يعملها النحال واصحاب المطاحن.
0: هاتي ما عندش ونوريني رضي الله عنش.
1: تقديم البدائل البروتينية فورا، يجب على النحال وضع بدائل حبوب اللقاح العلمية مثل عجائن البروتين المخصصة للنحل أو بودرة الصويا غير المعدلة جينيا والمخلوطة مع العسل، يقربها قرب الخلايا لتعويض النقص وتوفير التغذية السكرية للنحل. تقديم محلول لتنشيط الخلية وإشغالها بالسوائل المفيدة بدل ما ترعى داخل الطاحون وتأكل لنا طحين.
0: ويجب على كل أصحاب المطاحن تغطية أكياس الطحين وإغلاق منافذ الطحين وإحكامها سواء وإغلاق الأكياس لمنع وصول النحل إليها، لأن النحل إذا اعتاد على مكان الطحين يترك البحث حتى عن الأشجار.
1: هاه، بس الله يفتحها عليش يا أختي، ليت والله وهم يفهمون هذه المعلومات ويفهموا أن واجبنا نحافظ على نحلنا، والواجب علينا كمجتمع نفعل التوعية الإرشادية للنحالين. الحقوا نحلكم بعجينة بروتينية قبل ما يعمل لكم عسل بالطحين والمخبوزة.
0: أي والله، أن العلم نور، والنحل طلع مجعجع يدور لقمة العشاء محنة ويأكل ما جالت جه، الجوع مال الصاحب فعلا.
1: الله يثبت علينا المعلومات ويثبت علينا التوعية الذي لا بد ما نوعي فيها النحالين. يجب علينا أن نحافظ على الإنتاج الزراعي وخصوصا النحل. للأسف هناك استهتار كثير أصبح عند بعض النحالين. ارعوا نحلكم في الأماكن المخصصة وحافظوا على هذا النحل يا منعة. نجدد الترحيب بكم مستمعينا، ولازلنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا كل الإرشادات الواصلة إلينا سواء من المهندسين الزراعيين أو من خبرات المزارعين هي تعتبر كنز حقيقي للإرشاد الزراعي، ونحن أيضا نؤرشف كل تلك الرسائل لدينا ونستفيد منها إما في إعطاء الحلقات عناوين مخصصة أو تناول تلك المشاكل كمواضيع هامة وأسئلة واستفسارات نذهب بها إلى المهندس أو الطبيب البيطري للإجابة على استفساراتكم. أهم شيء راسلونا عبر رقم البرنامج 3748115، ولا تنسوا قد يكون أحيانا إرسال الرسائل الصوتية أهم من الرسالة الكتابية. لنذهب إلى صندوق البريد ونتصفح الرسائل. عبد المجيد شمس الدين من محافظة إبي يسأل ويقول: تعرضت الخلية إلى عفن النحل، علما أن النحل يخزن الطحين في العيون الشمعية لتغذية اليرقات. الطحين يمتص الرطوبة بسرعة ويتعفن داخل العيون، مما يتسبب في مقتل اليرقات وانتشار الفطريات داخل الخلية. لكن أتمنى أنكم تنصحونا كيف نتعامل مع هذا العفن وننظف الخلية. مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، للأسف الشديد هناك خطأ فادح من النحالين، بيتركوا النحل يقوم بأكل الدقيق أو الطحين من المطاحن أو حتى من الأماكن المكشوفة للدقيق. لكن الأهم كيف نتعامل مع هذا العفن وننظف الخلية من هذا الطحين. تعالوا نستمع إلى إجابة المهندس المتخصص.
2: يتم إزالة راس الحاوية على حبيبات الدقيق لأنها تكون مصدر للعدوى في ديدان الشمع، وبالتالي يتم إزالتها وإضافة التغذية البروتينية بانتظام للخلايا.

عبد الله الحلمي من دمار بيقول تسمم النحب المبيدات الحشرية هو السبب الأول للموت المفاجئ الجماعي، يحدث عندما يرعى النحل في حقول تم رشها بمبيدات حشرية جهازية أو كيميائية. أريد تقول لنا ما نفعل لها؟ هذه الخلية ذي راحت علينا وهل نستطيع إنقاذها؟ أخي عبد الله الحلمي رسالتك وصلت، أوصلناها إلى المهندس المتخصص ليجيب عليها، فاستمع للإجابة.

0: بالنسبة للتسمم بالبيداء دائما يوضع في عين الاعتبار الابتعاد عن مناطق الرش العشوائي للمبيدات، لكن في حال التسمم يتم استخدام أي مضاد للتسمم، طبعا بعد إبعاد طوائف عن المنطقة الموجود فيها التسمم، يتم إبعادها ونقلها من المنطقة التي فيها التسمم، وبالتالي يتم إضافة الثوم الخل معصورة مع بعض بالإضافة للنعناع، وأيضا تستخدم مضادات التسمم حتى بنسبة 1 ملي إلى لتر تغذية سكرية، هذا كحل مبدئي. كما يمكن التخلص من حبوب اللقاح إذا كان هناك بقايا أثر من السموم في الخلايا، يتم التخلص من حبوب اللقاح ما يبقى معنا للحضنة، وبعد ذلك يتم الاعتناء بالخلية وتغذيتها.
1: أخي المزارع، أختي المزارعة، عدم انتقاء البذور واختيارها من بين السنابل المصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، إضافة إلى سوء تخزينها، حتما ولا بد أن يؤدي إلى تدهور وقلة إنتاجها سنويا حتى تنعدم. لذا أخي المزارع، أختي المزارعة، احرص على انتقاء البذور السليمة من السنابل الوفيرة الإنتاج والكبيرة الحجم، واعمل على تخزينها جيدا حتى تحافظ على مزايا الإنتاج موسميا، أو استخدام البذور المنتجة في مراكز إكثار البذور المحسنة.

0: أخواني المستمعين، أخواني مربي النحل، إن إدارة المنحل لا تتطلب الشغف فقط، بل تتطلب المعرفة والتصرف السريع عند حدوث الأزمات. الموت المفاجئ في المناحل إشارة استغاثة تطلقها الخلية، والتصرف العلمي الحكيم هو الفارق بين خسارة خلية واحدة أو خسارة المنحل بأكمله. تذكروا دائما، النحل أمانة في أيدينا، وغذاؤه الطبيعي هو أضمن طريق لاستدامته وصحته. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة نستكمل فيها رحلتنا مع هذا العالم الشيق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم ودام نحلكم بصحة وعطاء. نحن على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في الحلقة إلى مزارعين آخرين ونشرها في محيطكم ومجتمعكم الزراعي. لا تنسوا تواصلوا معنا عبر رقم البرنامج 3748115. حفظكم الله ورعاكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجنيد.
1: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع رابعة نشراتنا ليومنا هذا.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إليكم نشرة أخبارنا نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالعناوين. طيران العدوان السعودي، طيران العدوان السعودي يشن 26 غارة جوية على العاصمة صنعاء، وقصف صاروخي ومدفعي طال صعد وتعز. وزارة الصحة والبيئة والهيئات الحقوقية تدين استهداف محيط مشفى 70 للأمومة والطفولة والبنية التحتية. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن انتهاك الأجواء اليمنية يوجب على القوات المسلحة المعاملة بالمثل. وطهران تحذر واشنطن وتنقب تناقضات الإمارات بشأن استقبال نتنياهو بالجزر الإيرانية. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها سماح القوم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا. وأوضح في بيان أن طيران العدو استهدف ب60 غارة الأعيان المدنية في محافظات صنعاء، صعدة، تعز، حجة ومأرب. وأشار إلى أن العدو السعودي شن غاراته من خلال طائرة F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن 1000 غارة و410 غارة جوية وصواريخ. هذا وشن طيران العدو السعودي ظهر اليوم 26 غارة جوية استهدفت العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن الغارات توزعت على مناطق نقم وعطان و70 والنهدين. بالتزامن مع ذلك شن طيران العدو غارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صادة، وغارة أخرى على مديرية سامع بمحافظة تعز، ما أسفر عن إصابة امرأة وأضرار في ممتلكات المواطنين، فيما أصيبت امرأة أخرى إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة ربيعي الروض بمديرية التعزية. وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي أطراف مدينة صعدة ومديريات مران وغمر ورازح والظاهر ومناطق بمحل والقاهرة حطاب بمديرية منبه، ما أدى إلى إصابة عدة مواطنين ومهاجر أفريقي. كما استهدف العدو بصواريخ قصف شرطة مدينة صعدة وشبكتي الاتصالات في مديرية ساقين وحيدان. إلى ذلك أدانت وزارة الصحة والبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة انتصاف بشدة تصعيد العدوان السعودي واستخدامه القصف الصاروخي والمدفعي والغارات الجوية على المناطق السكنية والأعيان المدنية. واستنكرت البيانات شن غارات بالقرب من مستشفى 70 للأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء في وقت الذروة، ما تسبب بأضرار بالغة في المستشفى وأقسامه الداخلية والتجهيزات الطبية وإصابات وهلع بين المرضى والنساء والأطفال وأخلاء بعض الأقسام. وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استهداف المنشآت الصحية وقسم الشرطة وشبكات الاتصالات يمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية وعقابا جماعيا لعزل المحافظات. وطلبت البيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان ورفع الحصار وحماية المدنيين. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار النظام السعودي بانتهاك سيادة وأجواء اليمن واستهدافه للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات يوجب على القوات المسلحة التعامل بالمثل واتخاذ كافة التدابير المشروعة لردعه. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال الإجرامية تغرق هذا النظام في مستنقع جرائمه ولن تمكنه من تحقيق أهدافه، داعية المجتمع الدولي والدول الإقليمية الفاعلة إلى الضغط على النظام السعودي لإيقاف جرائمه. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة المضي قدما في معركة الحرية والاستقلال ورفع الحصار واستعادة الثروات وإنهاء كافة أشكال التدخل الخارجي. افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر أقساما جديدة للعمليات الجراحية والعناية المركزة بهيئة مستشفى ذمار العام. واستمعوا من رئيس الهيئة الدكتور حمود الموشكي إلى شرح عن التجهيزات الطبية، مشيدين بجهود القطاع الصحي في الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية النوعية رغم الحصار.
إلى ذلك اطمأن رويشان وشيبان وبادر على أحوال جرح القوات المسلحة الراقدين بالمستشفى، ونقلوا لهم تحيات القيادة الثورية والسياسية، موجهين بتقديم كامل الرعاية العلاجية لهم. على المستوى الخدمي، افتتح نائب رئيس الوزراء محمد المداني ومحافظ حج هلال الصوفي برفقة مسؤولين حكوميين وضعوا حجر الأساس ل 325 مشروع خدمي وتنموي ومبادرات مجتمعية بمحافظة حجة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 12 مليار ريال يمني، شملت قطاعات الطرق، الصحة، المياه، الزراعة، التعليم، البناء، المؤسسي والخدمي. سجلت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 1151 سفينة تجارية دولية عبر مضي قباء بالمندب شمالا وجنوبا خلال شهر سبتمبر الماضي 2026. وأكد تقرير صادر عن الوزارة استمرار حركة الملاحة البحرية والتجارية بأمان وانسيابية عالية، مما يفند الشائعات التي يروج لها العدو السعودي حول إغلاق الممر المائي. وأوضح التقرير أن حركة العبور توزعت بين 561 سفينة عبرت شمالا و590 سفينة عبرت جنوبا بمتوسط يومي يقارب 39 سفينة، مؤكدا أن إجراءات تنظيم الملاحة ترتكز على حظر يستهدف حصرا السفن التابعة للعدو السعودي، بينما تتمتع كافة السفن التجارية الدولية بحرية وأمان وتأمين. وجه القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى رسالة إلى أبناء مديريات الحجرية دعاهم فيها إلى العودة لصف الوطن وتجاوز الخلافات واستغلال قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط. وأكد المساوى أن السعي للم الشمل يحفظ الدماء ويصون الكرامة ويجنب الوطن معارك الاستنزاف، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والكوادر الوطنية. ودعا المساوى الراغبين بالعودة أو التنسيق للتواصل عبر الأرقام المعلنة لغرف العمليات ولجان العفو العام للعودة المعززة بين أسرهم وإخوانهم. ما زالت هذه الأخبار تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء. إلى فلسطين المحتلة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74,228 شهيدا و 1,575,188 مصاب، عقب استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في قصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم السبت. واستشهد مواطنان، أحدهما متأثرا بجراحه في دير البلح، والآخر إثر قصف طائرة مسيرة ببيت لاهية شمال القطاع. كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مسيرة العدو لمحيط مدرسة عباد الرحمن وفناء منزل ببيت لاهية. وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس، أصيب أكثر من 11 مواطن بين ضرب رصاص ودهس في هجمات شن مستوطنون بحماية قوات العدو على قرى رانتيس وسبسطية وعربونة وأسرين ورفات وبالدقو. طالت المزارعين أثناء قطف الزيتون، وشملت سرقة المحاصيل ورعي الماشية في أراضي المواطنين. يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت 2051 اعتداء للعدو ومستوطني خلال الشهر الماضي. من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن العدو يواصل حرب الإبادة والتنكيل بالشعب الفلسطيني، مشيرة إلى مجزرة عمارة الأصالة بغرب غزة التي راح ضحيتها رجل وأربع نساء من المواطنين المسيحيين. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال وعزله. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حيث نفذت تفجيرات ضخمة في بلديات المنصوري وعترون وطلوسة بالتزامن مع إحراق منازل المواطنين في بلدة حولة، وقصف مدفعي متواصل استهدف بلاد طلوسة وبني حيان بمحافظة النبطية. إقليميا، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينية أن القوات المسلحة ترصد التطورات والتهديدات عن كثب وتواصل تعزيز قدراتها لمواجهة كافة الأوضاع.
وأوضح أكرمينية خلال كلمة أمام منتسب اللواء 65 للقوات الخاصة والتدخل السريع أن صمود الشعب والمقاومة أفسد مخططات العدو لإسقاط النظام وتقسيم البلاد، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا متضاربة في بين التيار الصهيوني والمعارضة الداخلية بشأن التصعيد ضد إيران. وفي سياق متصل، انتقد مستشار قائد الثورة لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي تناقض السياسات الإقليمية لبعض الدول، مستنكرا حديث الإمارات عن التضامن الإسلامي وحقوق العرب في وقت تستضيف فيه رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو، وشبه ولاية الأمن المستورد بشيء المؤقت التاريخ، مجددا تأكيد طهران على إيرانية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسى وثبات الوثائق والخرائط التاريخية المتعلقة بها. خبرنا الأخير، أكد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود رفض بلادي المطلق لأي وجود عسكري إسرائيلي على أراضيها أو إبرام ترتيبات تمس سيادتها، موضحا خلال مشاركته في منتدى العالمين أفريقيا للأعمال بمصر رفض مقديشو للتصاعد في العلاقة الإسرائيلية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وتأكيدها عدم إقرار أي ترتيبات أجنبية دون موافقتها. كان ذلكم آخر أخبارنا في هذه الساعة ونشرة الثامنة، نذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين: طيران العدو السعودي يشن 26 غارة جوية على العاصمة صنعاء، وقصف صاروخي ومدفعية طال صعدة وتعز، وزارة الصحة والبيئة والهيئات الحقوقية تدين استهداف محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة والبنية التحتية، وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن انتهاك الأجواء اليمنية يوجب على القوات المسلحة المعاملة بالمثل. ختاما، طهران تحذر واشنطن وتنقب تناقضات الإمارات بشأن استقبال نتنياهو بالجزر الإيرانية. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضراتكم نشرة الثامنة المسائية. فاصل، وفيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظرونا.

مجددا حياكم الله متابعينا الكرام. تزييف الحقائق وتضليل رأي العام العالمي هو النهج الذي سلكه مجرمو هذا العالم ضد بلادنا عن طريق أبواق المأجورة. وأيضا المدير العام لهيئة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يؤكد أن وكالة الأنروا هي الجهة الدولية الوحيدة المخول لها دوليا بإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين. تلكم كان عنوان متابعتنا المسائية. بعد فاصل قصير نوافيكم بالمتابعة بالتفاصيل.

تزييف الوعي وقلب الحقائق هو النهج الذي دأب عليه العدو السعودي ومرتزقته منذ تصعيد عدوانه على اليمن في 13 من شهر يوليو الماضي باستهداف مطار صنعاء الدولي إمعانا منه في تجديد الحصار الجوي على الشعب اليمني. ولصرف الأنظار عن هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة، لجأ العدو ومرتزقته بما يمتلك من ترسانة إعلامية لترويج الأكاذيب وكيل الاتهامات للقوات المسلحة اليمنية بأنها هي من بدأت التصعيد عندما جاء ردها على قصف المطار، وفرضت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد في محاولة منه لتضليل رأي العام الدولي حول ما يجري في اليمن. ينتهج العدو السعودي ومرتزقته خطة تضليلية شاملة يستخدم فيها مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل والجهات والكيانات التابعة لحكومة المرتزقة، والتي تعمل على حرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية لما يحدث في اليمن والمتمثلة في استمرار العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني وحرمان اليمنيين من حقوقهم المكفولة في السفر جوا والاستفادة من ثروات البلد السيادية، حيث يركز العدو عبر منظومته التضليلية على ردود الفعل وأي تحرك لقواتنا المسلحة وإسناد كل ما يرتكبه عبر طيران الحربية ومرتزقة من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني في مناطق المواجهات إلى الطرف الآخر في محاولة مكشوفة للتنصل عن المسؤولية وأي تبعات قانونية لذلك. ففي مدينة المخا وبقية المديريات المحررة ظل العدو يغطي على تحركات العدائية في نقل التحشيدات العسكرية والأسلحة عبر ميناء المخا بأنها ذات طابع تجاري ومدني، زاعما بأن الميناء لم يستخدم لأي أغراض عسكرية، غير أن الحقيقة سرعان ما انكشفت عندما استهدفت القوات المسلحة تلك التحشيدات أثناء محاولة تمريرها إلى مرتزقة العدو لاستخدامها في قتل أبناء الشعب اليمني خدمة للعدو السعودي. تفاصيل مريرة يرويها سكان المديريات المحررة في الساحل الغربي حول ما كان يمارسه العدو السعودي ومرتزقته من قمع وترهيب ونهب وسلب ومصادرة للحقوق والحريات، على عكس ما كان يصوره عبر قنواته وناشطيه بأن مديريات الساحل الغربي كانت تنعم بالأمن والخدمات في ظل سيطرة المرتزقة عليها، محاولا تصوير الوضع بعد تحريرها بأنه تحول إلى جحيم. تعددت جرائم وانتهاكات العدو ومرتزقته بحق الأهالي في تلك المديريات قبل تحريرها، والتي لم يكن يسلم منها أحد، ابتداء من منع الصيادين من مزاولة مهنة في الاصطياد وتحويل مراكز الإنزال السمكي إلى ثكنات عسكرية لميليشيات المرتزقة التي كانت تفرض على الصيادين الأتاوات وتتقاسم معهم أرزاقهم وما يحصلون عليه من عوائد مالية يعيلون بها أسرهم. وعن تفاصيل السجون السرية المرعبة يروي الأسرى المحررون جانبا مما كان يحدث في تلك السجون من ترهيب وتعذيب وحشي للسجناء والذين أوصلتهم المعاملة اللا إنسانية من قبل ميليشيا الارتزاق إلى مرحلة اليأس في كثير من الأحيان، نظرا لما تعرضوا له من وسائل تعذيب وإجرام فظيع يفوق كل الوصف. أما في خارج السجون فكانت تلك الميليشيات تروج للفساد الأخلاقي وتداول المخدرات والمتاجرة بالحشيش وغيرها، ذلك بهدف إفساد أبناء المجتمع في الساحل الغربي ومسخ هويتهم كمجتمع مسلم ومحافظ على القيم الأخلاقية. وفي الجانب الخدمي استولت سلطة المرتزقة على الخدمات وحولتها إلى ملكية خاصة بيد قيادتها للمتاجرة بها والتكسب غير المشروع منها، إلى جانب ما كان يحدث من سطو على مزارع المواطنين في تلك المناطق وتحويلها إلى إقطاعيات خاصة. شكلت العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها القوات المسلحة في 10 من سبتمبر المنصرم وتكللت بنصر عظيم وتحرير 5400 كيلومتر مربع من الساحل الغربي صفعة قوية للعدو السعودي ومرتزقته، ما دفعهم لممارسة تضليل الإعلام الفج للتغطية على ما لحق بهم وبتحشيداتهم من هزيمة ساحقة ومحاولة تشويه قواتنا المسلحة التي أظهرت من خلال تعاملها الإنساني مع أسرى العدو وأهالي المناطق المحررة مدى رقيها وما تحمله من قيم إيمانية ورحمة وإحسان.

حذر المدير العام لهيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي من التداعيات الخطيرة لإصرار ما يعرف بمجلس السلام على استبعاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحولا سياسيا وقانونيا يستهدف دور الوكالة ومكانتها وينعكس مباشرة على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم. وقال هويدي إن استبعاد أونروا من مستقبل غزة ليس مجرد حذف اسم من قائمة الشركاء، وإنما محاولة خطيرة لفصل قضية اللاجئين عن جذورها القانونية والسياسية وتحويل أصحاب الحقوق إلى مجرد فئة سكانية تحتاج إلى المساعدة. وشدد على أن أونروا ليست مؤسسة إغاثية عابرة يمكن استبدالها بقرار سياسي، بل هي شاهد دولي حي على استمرار قضية اللاجئين وغياب الحل العادل، وفي مقدمة ذلك حق العودة. وأوضح هويدي أن وكالة أونروا أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 49/900 للميلاد، وأن ولايتها وجددت بموجب قرار أممي حديث حتى 30 يونيو 2029، بما يؤكد أن مصدر شرعية الوكالة والجمعية العامة للأمم المتحدة وليس أي جهة انتقالية أو إدارة مؤقتة. وأضاف: لا يملك مجلس السلام صلاحية إلغاء ولاية أونروا أو تعديلها أو إصدار حكم نهائي بشأن شرعيتها، كما لا يجوز لجهة مؤقتة أن تمنح نفسها سلطة أعلى من الجهة الدولية التي أنشأت الوكالة وحددت اختصاصاتها. وأشار هويدي إلى أن استبعاد أونروا من الترتيبات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة لا يقتصر أثره على الجانب الإغاثي والخدماتي، بل يطال أيضا البعد السياسي والقانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن التعاون مع الوكالة باعتبارها مجرد مؤسسة تقدم خدمات يمكن استبدالها بجهة أخرى قد يؤدي عمليا إلى فصل قضية اللاجئين عن سياقها التاريخي والقانوني واختزال حقوقهم في الاحتياجات الإنسانية والإغاثية. كما حذر من ربط مشاركة أونروا في الترتيبات المتعلقة بغزة باختبارات فاضفاضة من قبيل الثقة، معتبرا أن مثل هذه الشروط تنقل العمل الإنساني من مجاله المحايد إلى المجال السياسي والأمني. وتابع: المساعدات الإنسانية ليست أداة لإعادة تشكيل المجتمع أو فرض أجندات أمنية، ومهمة أونروا هي حماية اللاجئين وتقديم التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، لا تنفيذ اختبارات سياسية يضعها طرف واحد ويطبقها بصورة منفردة. وأكد أن الحفاظ على دور أونروا في قطاع غزة لا ينبغي النظر إليه باعتبار مجرد مسألة تتعلق باستمرار تقديم الخدمات الإنسانية، وإنما باعتباره مرتبطا أيضا بالحفاظ على الإطار الدولي الذي تتعامل معه من خلاله الأمم المتحدة مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن أي ترتيبات مستقبلية للقطاع يجب ألا تؤدي إلى إلغاء أو تهميش الولاية الدولية الممنوحة للوكالة. وأضاف أن تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى مجرد فئة سكانية تحتاج إلى المساعدة من دون التعامل معهم باعتبارهم أصحاب قضية وحقوق من شأنه أن يغير طبيعة القضية الفلسطينية ويضعف حضور حقوق اللاجئين. في مقدمتها حق العودة في أي مسار سياسي مستقبلي، مشددا على أن ولاية أونروا بوصفها صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن أن تلغى أو تعدل بقرار صادر عن جهة انتقالية أو إدارة مؤقتة.

بهكذا نكون قد وصلنا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها لكم صيماء إبراهيم، نفذها محسن العوام. التحية لكم أيضا مني سماح القوم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني أنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: حسب العدا عاقبه الحمصون يمشي على الخيبه يعد دغبانه يمشي على الخيبه يعد دغبانه
1: ثوري ثوري يا معارك دقه الحصون
2: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب وتحالف بيضاء

0: يا الله لك الحمد.
1: فتحنا ملأه.

0: فرح يا مرتدك برا، فرح يا عمي يا امريكا برا.
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب، هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب لحتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء مهزومين، بنعطيهم ست واستشي شل راسي ولا يبدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: هذا مصير كل خائن مرتزق، هذا مصير كل خائن مرتزق، ولن يجدون إلا حذف رهود، لينصرن الله من ينصره، الله على قوي عزيز.
1: هنا البرد حامل، هنا الله ناصر، على كل جائل حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا، ونحن المنتصرون.

من قوة الله جعل من ضعفنا قوة ومن في الحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت المراكين اليمنية.

0: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بانساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.
1: وحنا فيا تحالف معتدل فيه الرجاء وحده على هل تعتمار واثق بوعده للسماء رافع يديه النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة فناخذ احداها ما تبكى تبكى يا الرجال الحداقي.
3: يالله اني توليت اخ اله البرايا من توثق بحبلك عزته بايراها. ما خضعنا لغيرك جنك خير مثوى منك النفس بعنا ما تبعنا هوا.
4: قبل الموت تهددوننا يا ابناء الطلقاء أما علمتم أن الموت لنا عادة وأن كرامتنا من الله الشهادة.

0: صدق
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالي.

0: لوهن لضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. في الوقت الذي تتعالى فيه وتيرة الهجمة الصهيونية الإبادية الشرسة على فلسطين شعبا وأرضا ومقدسات، وفي طليعتها الأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبتوازن مع ذلك يعلو منسوب السعار العدواني السعودي على الشعب اليمني مستهدفا الأرواح والمنازل والأسواق والجسور. في هذا الوقت نفسه يوقظ نظام بني سعود المعتدي المجرم وخادم الأجندة الأمريكية الصهيونية المستهدفة لكل شعوب الأمة وكل مقدساتها مجددا فرية بهتانه الخبيث العظيم في مضامينه ومآربه الشيطانية والكسيح والرخيص بل الميت في مصداقيته وحقيته، والمتمثل في اتهام الشعب اليمني المسلم المدافع عن نفسه في مواجهة العدوان السعودي السافر عليه بأنه يستهدف المقدسات في مكة والمدينة. وهذا أمر له دلالاته الكبيرة الواضحة والفاضحة، ليس فقط لحقيقة هذا الإفك السعودي الكذاب الفاجر بحق الشعب اليمني المسلم المعتدى عليه، بل لواقع الاصطفاف السعودي في الخندق الصهيوني الأمريكي الهاجم بهذا الشكل الشمولي الضاري الدموي التدميري على كل الأمة بكل مقدساتها. وبناء على ذلك ليس غريبا هذا التزامن بين تجديد التمترس السعودي الانتهازي وراء المقدسات لتورية جرائم آل سعود وإخفاقاتهم في عدوانهم على الشعب اليمني، والحديث الأفاك عن استهداف مرافق تابعة للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وبينما استصرخت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الأمة حول قيام أكثر من 1900 غاصب صهيوني باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو في سادس أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، أي في اليوم نفسه الذي تجدد فيه حديث الإفك السعودي المفترى على الشعب اليمني. بل وصلت أعداد عصابات اليهود الغاصبين في تلك الاقتحامات الإجرامية خلال أسبوعين مما يسمى الأعياد اليهودية حسب المصادر المقدسية إلى 11400 غاصب بحماية من قطعان جيش العدو الصهيوني الذي لا تتوقف فصول وحلقات مخططه المرحلي الخبيث لهدم المسجد الأقصى. الواضح أننا أمام عدو مركب تتعدد مكوناته وأطرافه وجيناته، لكن نواته وأصله الشيطاني الإجرامي وحمضه النووي واحد، صهيو أمريكي سعودي، وبالإمكان تسميته اختصارا صهيودي، لا سيما في تركيبته الحالية ووضعه الهجومي العدواني المصوب بكل أسلحة الشر الناعمة والخشنة على الشعب اليمني ودفاعه المقدس والمشروع في وجه هذه الهجمة النارية والحصارية والتضليلية البهتانية الخبيثة. هجمة يرى العدو السعودي المتموضع في رأس حربتها توهما أنها في شقها التضليلي الافترائي يمكن أن تؤمن له مخرجا من مأزقه الميداني والاستراتيجي الذي يعلق فيه ويتعمق يوما بعد يوم، وهو يواصل ويصعد عدوانه الهمجي على اليمن، وهو مخطئ وملتبس تماما. حتى وإن وجد من بعض عبيد المال والمصالح في هذه الأمة وهذا العالم من يراقصه ويناغمه في بهتانه وأكاذيبه المفلسة الساقطة، وهذا ما أشار إليه الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مصرحا في بيان بأن النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة في إفلاس منقطع النظير، محملا إياه مسؤولية أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف أو محاولة إلصاق الجريمة بشعبنا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: عرضنا عليهم السلام وترك أيديهم عن اليمن ليكون حرا، يبنى بخيرات أرضه ويدار بإرادة أبنائه، لتسلم الديار وتكف الأخطار، فأبوا إلا الطغيان والاستكبار.
3: وكأنهم برفضهم هذا يسقطون حدود الجغرافيا ويدفعوننا دفعا لنسود شبه الجزيرة العربية برمتها ونحكمها من أقصاها إلى أقصاها.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة السيادة، نقدمها على طبق الريادة. حياكم الله يا أهل الإرادة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ارتكب اليمن جريمة كبيرة وعظيمة جدا لم نكن نتوقعها.
1: لقد منع موسم الترفيه، ولم يكتفي بذلك، بل منع التعاقد مع ساقطات العالم.
2: الله المستعان يا شعب الإيمان والحكمة، ما الذي تفعله بآل سعود وساقطاتهم؟ هذا ظلم،
1: لا يجوز لكم، اتقوا الله، لقد قطعتم أرزاقهم وأرزاقهن وبورتم بضاعتهم.
2: أين ذهب الفوزان مفتي بلاط غلام بن سلمان؟ لابد أن يعمل فتوى سفري، لأن وقتها الآن.
1: حاليا موسم وحصاد الأموال دسم،
2: بل وبال على كروشهم وسم، وليس الله بغافل عن كل مجرم.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: ما الذي سيغري دولاً تمر سفنها من باب المندب بسلام في استعداء من يملك مفتاح هذا الباب؟
2: هل يكفي أن تقول كرمال عيون السعودية؟
1: وعلى الأخص إذا كانت الدول هذه تعلم يقينا بأن السعودية تملك فك هذه الأغلال عن ذاتها، وفقط إذا كفت عن عدوانها وعالجت بما يقتضيه الإنصاف وحق الجوار آثاره.
2: وإلا فإنها ستهوي في الحفرة التي حفرتها بذاتها وألقت بنفسها فيها،
1: وسيهوي معها بإذن الله كل من يستطيب الانتحار فداءً لدابة المشرق وجحش اليمامة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: يتباهى أهل البترول، انظروا إلى ما دمرناه من عواصم العرب وقارنوها بعواصمنا، ثم يردفون تباهيهم بنصيحة: كونوا مع أمريكا تفلحوا.
1: لا يدركون أن أمريكا ما استبقت عواصمهم إلا لأنها الفرائس السهلة، وأن العواصم التي قامت أمريكا بتدميرها وعلى نفقة وتواطؤ أهل البترول إنما كانت الحصون والموانع الحامية لعواصمهم هم.
2: فهل رأيتم أغبى ممن يباهيك بأنه حافظ على قصره وهد في المقابل كل القلاع والأسوار التي كانت تحميه؟
1: لأنه ويا له من داهية أعان العدو المتربص بقصره، إذ هدها من الداخل مقابل وعد من عدوه ناكث العهود بطبعه بأنه سيحميه مقابل السمع والطاعة ودفع الجزية وتغيير اتجاه القبلة بضع درجات غربا.
2: العجول العربية التي تطمئن لراعيها الأمريكي تنسى أن الراعي يذبح الثور ويحلب البقرة حتى يجف ضرعها أو يصيبها وهن ثم يذبحها.
1: السعودية الآن لا تحافظ على ما في ضرعها من لبن ولا تنتبه لأن راعيها الملول يتبرم لكثرة تكاليفها وقلة حليبها، ولعله يحد عليها الآن سكينة مبتلات بغبائها المسكينة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حتى الكذب ما عاد بيعرفوا يكذبوا مثل زمان.
1: أخاف أن قواتنا المسلحة تهوروا وضربوا عليهم مصفات تكرير الكذب حتى اضطروا ينتجوا خام.
2: المعتدي علينا هو السعودي، حتى لو كان المهاجم من تحشيداته مرتزق يمني
1: أو سوداني
2: أو أمريكي
1: أو بريطاني
2: أو إيطالي
1: أو تركي
2: أو باكستاني
1: أو سوري
2: أو مريخي
1: أو عطاردي،
2: غريمنا معروف سلفا.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: سردياتهم تسقط، قاله الطيران الذي ينفذ الغارات يمني، فأسقطت طائرة تحمل العلم السعودي لتؤكد المؤكد وتفضحهم، ولا زالوا يرددوا الأكذوبة.
1: قالوا الحوثيون يستهدفوا مكة وسقطت أكذوبة العصر.
2: قالوا إن صنعاء تهديد للملاحة، واتضح أن حركة الملاحة زادت وزاد الأمن فيها.
1: الآن يلجؤون للفاتوى كأداة دعائية، ويا لها من كذبة وفرية.
2: من المدهش بالفعل أن يكون عبد الله نتنياهو أول المستجيبين لفتوى شيخه الفوزان.
1: نعم، لقد ذهب غيرة على حرمات الإسلام إلى الإمارات للقاء أخويه السعودي والإماراتي لمواجهة صنعاء صفا واحدا.
2: لقد أثبتوا فعلا أنهم بنيان مرصوص، تنفيذا لأوجب الواجبات على حد وصف مفتي الملة،
1: وللقيام على ثغر عظيم من ثغور أهل البشت والزنار معا.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: معادلة التصعيد بالتصعيد واضحة للغاية، تكسر سن نكسر فمك،
1: ترمش بس نقلع عينك،
2: تقصف سوق تحفر قبرك،
1: تحاصرنا نضرب منشآتك ونخنق أنفاسك،
2: لن ننسى ولن نغفر لأولئك الرخاص من تحشيدات العدو السعودي الذين يرقصون على أشلاء الأبرياء ويحاولون غسل جرائم العدو بالكذب والتضليل.
1: تزييفكم للحقائق لن يحميكم، والدماء التي أزهقت أنتم شركاء في سفكها وسنلاحقكم.
2: حسابكم قادم، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبنك أهداف الحساب مفتوح والأيام بيننا.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: قناة الجزيرة مع جبهات النصر في سوريا وضد أنصار الله في اليمن،
3: ضد إيران ومع أمريكا،
2: ضد الدول العربية الجمهورية
3: ومع المشيخات البريطانية الأمريكية الصهيونية،
2: دكاكين الموساد الإعلامية في العالم العربي بعض تفرخت،
3: والعرب والمسلمون أصيبوا بعمى البصر والبصيرة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: أنفاسنا أطول من مداها، وما وضعناه على قائمة أهدافنا ليس مجرد مواجهة بل نهاية تامة لهذا العدو ودحر لا قيام بعده.
3: ندخل غمار هذه الحرب خطوة بخطوة، نستدرج فصولها حتى تبلغ المدى ويستعر الفؤاد،
2: ليشهد العالم أجمع هول بأس الله حين ينجز جنوده في الأرض حتم وعده للظالمين.
3: سترحل السعودية من اليمن، ولكن هذه المرة سترحل بلا شرف،
2: بلا أرامكو،
3: بلا هياط،
2: بلا رؤية 2030،
3: وبلا كرامة.
2: سترحل بجلد مخلوص
3: وريش منتوف،
2: ستجر أذيال الخيبة بناموس مكسور وخاطر غير مجبور.
3: سترحل وقد تعلمت بعض الأخلاق على أيدي القوات المسلحة، إذا كان لا زال لدى السعودية ذرة من حياة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
3: كل يوم نكتشف شيئا جديدا يصدم العقل ويدمي القلب في أجزاء عزيزة من وطننا الغالي.
2: كانت المفاجأة من ذباب، والقاعدة العسكرية السرية لليهود والذباب،
3: قاعدة مجهزة بمطارها ومخابئها وبما لم تنشره المسيرة من مخازنها، كل ذلك دون علم جيف الفنادق والأشباه من البيادق.
2: هذه السرية للقاعدة تخفي وراءها القوى الكبرى الشيطانية لتكون خناقا في قلب مضيق الكرامة.
3: فالحمد لله على نصره، والشكر له على تأييده، والمن له على تثبيته. فلولا اقتحام الرجال وبسالة الأبطال لبقيت هذه المنطقة حكرا على إسرائيل وخنجرا في صدر الإسلام الأصيل. سجدة الشكر.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لو حشدوا أهل الأرض قاطبة وسيروا جحافلهم لحربنا، ما اهتزت لنا ساكنة ولا طرفت لنا عين ولا انحنت لنا راية.
3: نحن الذين عفرنا الجباه لله الملك الحق المبين، فلم يبق في قلوبنا مثقال ذرة من خوف لأحد سواه.
2: هبوا للحرب بإسرائيل ومن معها، فقائدكم هو لوسيفر وقائدنا هو الله.
3: عند ارتفاع مستوى الحرب تجاه التصعيد، فلا نقتلعن أضلاعها قلعا ولا ننزعن أحشاءها نزعا ونثير بها نقعا.
2: وحين تسعر أوزارها لهبا وتفغر فاهها سقعا، سنصلين أطرافها شهبا ونطحنن أركانها طحنا ونسوقن إليها الردى قطعا.
3: فلا الساحات ترهبنا إذ دودبت شدتها، ولا الميادين تعجزنا إذا أظلمت جذوتها.
2: سنطأ بغيهم جهرا وندك كبرهم دكا ونطوي حشودهم طي السجل، حتى لا يبقى للمعتدين رسم ولا يسمع لهم صدى.
3: تحالفهم مع إسرائيل ليس انحرافا طارئا ولا ظاهرة تدعو للذهول، بل هو صعود لنسبة التفاعل الطبيعية وهبوط في طاقة التنشيط لبنية صممت أصلا لتكون في حالة ارتباط وثيق بها ولحمايتها.
2: إنهم يمثلون متغيرات وسيطة وأجزاء ضمن الدائرة المغناطيسية الإمبراطورية، يدورون في فلكها ويرهنون وجودهم بوظيفتهم كعوامل حماية لتحقيق توازنها.
3: أما في مضاربنا فقد خضنا ضدهم جميعا صراعا ممتد عبر 12 عاما، واجهناهم فيه منظومة وفرادا في أوج تقتلهم وفي أشد حالات انكشافهم وإفلاسهم الهيكلي.
2: وكلما زاد الضغط التكتوني وارتفعت الحرارة في مسرح الحرب علينا، تحولت خطوط الخناق إلى لحظة الانفجار الكبير، لننبعث من قلب الانكماش بكثافة أعلى وطاقة حركية أكثر شدة واعتداما بفضل الله العزيز الحكيم.
3: ستزج بهم إسرائيل في مجاهيل المعادلة اليمنية لتستهلك طاقاتهم،
2: ثم تنتزع يدها كليا متحللة من أي التزام لترسخ قانون تبدد الطاقة الذي يجبرهم وحدهم على دفع الفاتورة ذات الكلفة العالية. وقد تكون معالم النهاية الأخيرة بلا فواتير ولا أصابع للعض ندماً.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوه؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوه؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: أغلى ليلة.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
8: سلام وأمن وبركة،
9: ساقه الله هدية مرضية
8: نشيعها بين الجميع أمنية.
9: تلكم تحية الإسلام، السلام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: طابت أوقاتكم أيها الإخوة المستمعون، وكل الخير نرجوه لكم، ونحن نقرع بوابة اللقاء. أهلا بكم.
7: من ذاكرة الإذاعة وإرشيفها الصوتي نسترجع معكم أجمل الذكريات والبرامج التي قدمتها إذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم، بحلة جديدة وإشراقة متجددة تواكب روح العصر وتحتفي بسيرة رواد وأعلام تركوا بصمتهم وأصواتهم شاهدة على عظمة الإنجاز والعطاء الذي جعل من إذاعة صنعاء الصوت الأول والصوت المتفرد في قلوب الملايين من المستمعين.
10: ولنبدأ الأنسة والبهجة بهذه الشمعة.
11: أخي في الحقل والمشتل وفي المصنع وفي المعمل، تقدم واحمل المشعل وشق الدرب للماشين. فمن رام العلا يعمل بمجهوده ولا يكسل، يكون الفائز الأول وأعماله لها تثمين. عمل يا شعبنا الزارع، عمل في حقلك الواسع، فقمحك يشبع الجايع ويطعم حقلك المسكين.
10: وإذا كان للأرض هذا الحب والأمر الجميل وفي نفوسك لأبناء الأرض، فإنها تستحق ذلك، فمنها نشأنا ومنها نتغذى وفيها نعود.
11: يقول الله تعالى عنها وعنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
10: ومن العجيب بل من الآيات الباهرة أن هذا التراب الميت يتحول إلى بشر حي ينتشر ويعمل ويعي ويعقل،
11: وأن يتحول هذا التراب الجامد إلى حيوانات تتحرك وترعى ولنا فيها غذاء ودفء ومنافع أخرى،
10: وأن يتحول هذا التراب الأغبر إلى شجيرات خضراء لنا فيها فاكهة وغذاء ورعي.
11: إن الأرض عجيبة من عجائب خلق الله، وكيف لا وهو قد خلق السماوات والأرض في 6 أيام، منها 4 أيام خاصة بالأرض.
10: تأملوا لو شئتم هذه الآيات من سورة فصلت. يقول الله سبحانه وتعالى:
11: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، صدق الله العظيم.
10: ألا ترون أن الأرض قد استغرق خلقها 4 أيام من 6 أيام، فيومان لخلقها ويومان لتقدير أقواتها ونسب جبالها ورواسيها، وهذا دليل على امتيازها عن سواها.
11: ثم هي مع ذلك مزينة بمصابيح السماء الدنيا محفوظة بها، وهذا ما يؤكد أن كل النجوم التي نراها أو يكتشفها العلماء بالمراصد إنما هي مسخرة للأرض ولأهل الأرض، تجميل وتزيين لها، ومؤثرة في حفظها وإصلاحها واستمرار توازنها واستمرار خيرها ونمو خصبها وفي تكثير معادنها وتجديد طاقاتها وفي اختلاف ليلها ونهارها وحرها وبردها.
10: وبهذا فإن ما سخره الله لنا ليس فقط هذا الثرى الذي نعيش عليه، بل يشمل كل ما حولنا من غلاف جوي للأرض فهو جزء منها، ويشمل كل ما يتبعها ويؤثر فيها من نجوم وأقمار من حولها، ذلك تقدير العزيز العليم.
11: فسبحان الله وله الحمد الذي خلق لنا هذه الأرض واستخلفنا فيها وسخر لنا ما عليها من بحار وطاقات وأغذية وحيوانات وما حولها من نجوم ومجالات، فهل نحن فعلا على هذا المستوى من الإكرام والاحترام من الله؟
10: إن من الواجب إن أردنا الارتفاع إلى مستوى المكرمين أن نعبده وحده ونؤمن به وحده وألا نجعل له أندادا، لنرتقي إلى منزلة المكرمين الأكرمين عند الله رب العالمين.
1: من الإرشيد.
7: عزيزنا المستمع، الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تنطوي على طاقة خلق عظيمة، وهي تغني أولئك الذين يتلقونها دون أن تفقر الذين يعطونها.
2: وعلى الرغم من أنها تحدث في لحظة، إلا أن ذكرها تدوم طويلا،
7: ولا أحد من الغناء بحيث يستغني عنها. تلك التي يمكن أن نسميها غنى الفقير والغني على السواء، إنها تخلق السعادة في البيت والإرادة الصالحة بين البشر، وهي العلامة التي يعرف بها الأصدقاء.

0: ملايين من البشر يزعجهم عدو غامض يفتك فتكا دريعا أين منه فتك الأوبئة.
1: إنه يدعى القلق، ويؤكد الأطباء أن القلق يمكن أن يسبب أي مرض عضوي، وحتى إذا لم يسبب مثل هذا المرض فإنه بنهكه قوانا والتهامه نشاطنا بطرق غير مجدية يسيء إلى صحتنا ويجعل حياتنا لا تطاق بعد أن يقصر من أمدها سنوات وسنوات.
0: سوى أن هذا القلق الذي لا ينفع معه أي عقار من العقاقير العجيبة السحرية المفعول مضمون الشفاء على يد الشخص نفسه الذي يعاني منه، فهو موجود في نفوسنا، وهو غالبا ما يكون من صنع خيالنا ومخيلتنا. فإذا أمكننا معرفة كيف نراقب طرق تفكيرنا أمكننا وضع القلق في موضعه وجعل العالم الذي نعيش فيه بهيجا بدلا من جعله كئيبا.

0: وعلى كتفي خلال الحرب العالمية الثانية هموم الدنيا كان ينفلت في أكثر الأحيان من مشاكل الحرب والسياسة ليرسم لوحة زيتية.
1: إن أفضل علاج للقلق هو العمل. فلورنس ملك العرب غير المتوج يعتبر طبيعة الرجال النشطين العاملين الذين أنجبهم هذا القرن.
0: لقد وصفت والدته كيف كان لورنس بعد فشله في مؤتمر الصلح في تحقيق وعوده للعرب يجلس النهارات بطولها ساهما، لا يأتي بحركة ولا يقوم بأي عمل، فلقد حوله القلق والتفكير في فشله إلى إنسان يفترسه الأسى وإلى شبح لا حياة فيه، إلا أنه سرعان ما داوى نفسه بنفسه عندما فكر في الإفادة من قوته الضائعة في عمل منتج، فانصرف بكليته إلى وضع كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة.
2: من الإرشيف:
3: هل فكرتم في الشهرة يوما ما أيها الأصدقاء؟ وهل راودتكم أضواؤها البراقة؟
4: كثيرون منا يحبون الشهرة وتسليط الأضواء، وكثيرون منا يكرهونها ويفضلون العيش في الظل بعيدا عنها، وكثيرون أيضا لا يعرفونها ولا يفكرون فيها.
3: الشهرة حلم جميل يختبئ تحت الأجفان، يستيقظ كلما راودته نشوة الماديات وتسليط الأضواء الباهرة البراقة.
4: بعضنا يتوهمها انتشار معرفة الاسم والصورة بين الجمهور ورداء واسعا ينتفخ فيه بأي شكل وتحت أي مبدأ وبأية وسيلة.
3: بعضنا يطلبها إجلالا لشخصه وغرورا بالنفس، يطلبها بالمال ويخطب ودها بالقوة، يريد أن يكبر في عيون الناس ليصغروهم في عيونه.
4: إن الشهرة الحق هي سلطان الذهن على الذهن، وإجلال الروح للروح، وسعي لتقديس الجمال والمحبة والمثل العليا من الأخلاق، وهي كنز يوهبه الناس لك ولا تشتريه بمالك.
3: هذه الشهرة هي الروح العظيمة التي وجدت لتبدع في الحياة وتستمر في حياتها بعد الموت، لا تصاد ولا تخطب ولا تستوهب.
4: دمع.
3: قد لا يصح لنا الحديث عن الدموع الآن، لكن سؤالا استفزازيا في بعض القصاصات أصدقائنا هو الذي طرح الاستفسار: هل هناك عيون لا تدمع؟
4: في الحقيقة سنكذب على أنفسنا لو قلنا نعم، إذ لا توجد في العالم عيون لا تتساقط منها الدموع ولا تغتسل بها من ضائقات الأحزان.
3: إن الدموع هي مطافي الحزن، كلما أسرع لهيبه أسرعت بوادرها، وكلما عاد عادت، وليس هناك من يستطيع دائما إيقافها.
4: قيل إن أحد الحكماء بكى على قبر ولده، فقيل له:
3: كيف تبكي وأنت تعلم أن الحزن لا يفيد؟
4: فقال:
3: إن ذلك هو الذي يبكيني، عدم فائدة الحزن.
4: إن الحزن العديم الدموع كالصحراء العديمة الماء، وأفضل الحزن ما فتح أقفال الدموع للاغتسال في جريانها. يقول أحدهم:
3: إني لأجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا العبرة، وإن أشجاني لتغتسل بها كاغتسال الجدب بالسحاب، وتذيب أملاح الهم وتذهب مرارة الأسى.
4: والدمع كما نعلم ليس قاصرا على الأسى والأحزان، فقد يكون من الرقة أو الرحمة أو الحنان، وقد يكون من الشكر أو الرجاء، وقد تأتي من الطرب ومن الفرح ومن السعادة.
3: إن الدموع غالية بالفعل في تقدير الناس، لكنها لا بد وأن تنسكب من العين في لحظة من اللحظات.
5: سنة الله في الكون، الجمال في كل شيء، وفي مقدمة ذلك أخلاق البشر حكاما ومحكومين. إلا أنه وفي كل ما عرفنا ورأينا وعلمنا قد تشوه صور الجمال بمحدثات من صنعنا أو تخيلنا أو عجزنا، ونحن نصرف شؤون حياتنا. وتبقى المهمة الأساس لكل عاقل هي البحث عن الجمال في كل شيء، ووفقا لقاعدة الأنفع نبحث عن الأجمل.
6: العلاقة بين الحاكم والمحكوم معرضة على الدولة.

0: دوام لسيل جارف من التشوهات، والمصدر هنا في الغالب من فقدوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فيأتون بأمور لا يرون فيها إلا ما يخدم مصالحهم.
1: تحدث حتى أعرف من أنت.
0: أنا؟
1: هكذا يخاطب بعضنا بعضا،
0: ولكن أحيانا يكون الصمت أحلى،
1: وأحيانا يصبح العكس، حيث يتراءى للناس أن الإنسان الصامت ساذج غير اجتماعي، فيقطعون حبائل الاتصال به ويسمونه بالعزلة والانغلاق وعدم القدرة على المعايشة ومجاراة العصر.
0: والأجدى؟
1: قل خيرا أو فاصمت.
0: وإن صمت اتهمت بالانعزال والتكبر.
1: اصمت إلا في دعوة الخير وقولة الحق، فكن طلق اللسان قوي الحجة والبيان، وإلا فاصمت.
0: وإن
1: لحظة نصمت وللحجة نمصت.
2: في الصمت 7000 خير.
0: 7000؟
1: اصمت.
2: نعم، 7000 خير، فقد اجتمع ذلك في 7 كلمات في كل منها 1000.
0: 1000؟
1: اصمت وتابع.
2: الصمت عبادة من غير عناء، وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحسن من غير حائط، والاستغناء عن الاعتذار لأحد، والراحة وستر العيوب.
1: ما بك؟ تحدث.
0: أصمت، فالصمت هنا أجدى، فكما قيل لقد خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع ضعف ما نتكلم.
1: نحن الآن في الأجدى، وفيه الكلام عن الصمت أجدى. أطلق لسانك، فهنا الفائدة هي القصد والمسعى.
0: الصمت له فضائل عديدة كما يؤكد العارفون المختصون، منها تنشيط الفكر والذاكرة.
1: الصمت تقنية عالية في الفن الرفيع، فأي عمل فني مثلا يكتنز بقيمته الحقيقية من الأشياء المسكوت عنها أكثر من الأشياء المصرح بها.
0: وفي العلاقات الاجتماعية الصمت أجدى، إنه فضيلة لحفظ السر، كل سر جاوز الاثنين شاع، والاثنان هنا هما الشفتان دون أدنى نقاش، وفي مجافاته هدم للقيم الاجتماعية.
1: وأين أو متى يكون الصمت مراً وخطراً؟
2: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
0: إجابة تكفي وتشفي في مكمن الحق وموضعه.
1: قل خيراً أو فاصمت.
0: حقك خير، حق الآخرين خير، الصراحة خير، المواجهة خير، التوجيه النبيل خير.
1: أطلق لسانك شلال عسل في محبة الآخرين،
0: وسيفا بتارا في كلمة الحق،
1: وعطرا فواحا في الخير والحب،
0: وتعلم فنون القول وفنون الصمت.
3: كلام يغسل القلب.
0: لتحلو الحياة.
1: لتحلو الحياة.
4: من الأرشيف.
5: حكاية إذاعة صنعاء لم تنتهي بعد، فما يزال في إرشيفها الكثير والكثير من البرامج والدرر النادرة التي ما تزال شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع والتميز.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: الأطفال.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، الآن إلى بيان القوات المسلحة اليمنية.
2: القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: كنا مع بيان القوات المسلحة اليمنية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، الآن إلى بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا. وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: كنا مع بيان القوات المسلحة اليمنية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: وقفة إعلانية.
1: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم: الكلب في الشارع لا يرجم بحجر، ولا يلاحق بعصا، ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه، وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: من عتمة الظروف
4: وظلمات العدوان
3: انبلج الأمل شعاعاً ذو إرادة،
4: ليستحيل الفقد إبداعاً
3: واليأس إسراراً
4: والإعاقة أجنحة تحلق في سماء التألق والفلاح،
3: برعاية صندوق رعاية تأهيل المعاقين. تقدم إذاعة صنعاء إرادتنا حياة.
4: إرادتنا حياة.
5: إرادتنا حياة.
3: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.

0: قراءة النصوص أسعد الشعب.
1: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: إرادتنا حياة، إخراج طاهر الحرازي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج إرادتنا حياة. هذا البرنامج الذي كما تعودنا وكما بدأنا برنامج أسبوعي يهتم بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى نناقش مواضيع جديدة في إطار قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: الشخص ذو الإعاقة طاقة متى أهل وعالة متى أهمل، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: مستمعين ومتابعين حياكم الله من جديد وأهلا بكم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنناقش موضوع في غاية الأهمية. بعد معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة، أعدادهم، الفئات، وكذلك مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، كثير من الجوانب التي حاولنا أن نشكل فيها صورة أولية في الحلقة الأولى، اليوم سننطلق مباشرة إلى التشريعات والحقوق، تشريعات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أيضا، بالتأكيد بصحبة الصوت الأول، صوت الحقوق الأول في البلد والممثل الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور عبد الله أحمد بنيان، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. حياك الله من جديد أستاذ عبد الله.
3: حياك الله وأبقاك وبارك الله فيك يا أخي عبد العزيز.
2: الدستور والقانون كفلا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: دكتور عبد الله، إذا ما بدأنا بالحديث حول موضوع التشريعات والحقوق، ما أدري من أين نبدأ، هل نبدأ بالتشريعات الوطنية أم التشريعات الدولية؟ الخير لك.
3: نبدأ بالوطن.
1: نبدأ بالتشريعات الوطنية، بسم الله. يعني استطيع القول أنه أول مادة قانونية ضمن قانون عام أو قانون خاص، يعني هل نستطيع القول أنه قانون مثلا رعاية تأهيل المعاقين هو أول تشريع محلي وطني راعى هذه الفئة في إطار التشريعات، ولا كان في قوانين سابقة موجود ضمن بنودها هذه الفئة؟
3: أول حياك الله، أشكرك أخي عبد العزيز وبارك الله فيك، وشكرا لك وشكرا لإذاعة صنعاء على إتاحة الفرصة لنا في هذا الموضوع. الشيء الثاني، أنا أقول لك أخي الكريم، ما يخص التشريعات الوطنية هي بدأت من التسعينات بدأت ثورة تشريعية واسعة في إيجاد الكثير والكثير من القوانين، ومن ضمن هذه القوانين جاءت قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه كان اهتمام تشريعي بعد وجود الوحدة.
1: جميل. لكن قصدي قبل وجود قانون خاص للمعاقين.
3: نعم نعم.
1: لم تراعي مثلا، لم يكن هناك أي مادة في أي قانون من القوانين العامة مثلا يتحدث عن هذه الفئة؟
3: في قوانين يعني بسيطة فيما يخص التوظيف، كانت في 1990، وجاءت بعدها قانون القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991. هذا كان أول تشريع، أول قرار جمهوري تشريع واسع شمل 6 مواد. هذه 6 المواد على فكرة إذا جينا نراجعها نوجد أن فيها الجانب التوعوي، نوجد أن فيها جانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية، في التأهيل، في التدريب، في التشغيل. هذه 6 المواد على فكرة سبقت الاتفاقية عندما نناقشها، وهي 6 مواد بسيطة لكن كان مفهومها مفهوم واسع. وهذا القرار تشكيل لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا القرار رقم 5. هل تعلم أخي الكريم أنه جاء بعدها القرار رقم 6؟ هذا القرار رقم 6 في عام 1991، وهذا كان رقم 6 بشأن تشكيل صندوق لرعاية وتأهيل المعاقين.
1: شوف في 91
3: في 91 لكن الظروف والإشكاليات التي دخلت فيها اليمن حول الحروب,
1: نعم.
3: الحروب والحرب, هذا حرب الوحدة والانفصال والكذا, أخرت تشكيل هذا الصندوق وأخرت إلى 2002 إلى 2002. وحتى تلاحظ في المادة, في المادة واحد, في المادة 31 موجود أنه تلغى القوانين السابقة.
1: نعم.
3: كان قانون ست, قانون ستة ما فعلش, ورجع هذا القانون رقم اثنين, يعني قانون رقم اثنين العام 2002.
1: طيب إذن يعني يمكن القول أنه صانع القرار بدأ يهتم بهذه الفئة من حيث الموقف التشريعي أو يعني بقرار صح. 1991
3: صحيح. وبعدين جاء عندك
1: القانون عام 2000.
3: لا لا لا, جاء عندك قانون رقم 61 العام 1999. ايوه, هذا قانون شمل كل شيء على فكره.
1: قانون رعايه وتاهيل المعاقين,
3: قانون رعايه, اسمه قانون, قانون رعايه وتاهيل المعاقين. هذا قانون 61 في عام 1999, وشمل على العديد من الحقوق, بدا من عند التاهيل والتدريب وصل عند التشغيل, فصل كامل للتشغيل, تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوجد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 5%. هذا 5% وردت في هذا الموضوع وأكدت, لأني قبلها كان قانون الخدمة المدنية, قانون الخدمة المدنية أكد على 5%, لكن جاء, وهذا كان في 91 على فكرة, في 91 قانون الخدمة المدنية,
1: إذن
3: قانون رقم 19, لكن جاء القانون المؤيد لهذا الموضوع في 61, وجاء تأييدا وفصل كامل حول ماذا؟ حول النسبة, وأكدت هذه النسبة أني تكون في القطاع المختلط وفي القطاع الخاص وأيضا في
1: القطاع العام.
3: القطاع العام, وأيضا أكدت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف, في التشغيل, حقه في الجوانب الصحية, لأنه كان زمان الجوانب الصحية ضروري يجتاز اللياقة الصحية. جاءت مادة كاملة بتأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القانون يعتبرون لائقين صحيا.
1: طيب احنا أقصد يعني من حيث المبدأ قانون الخدمة المدنية هو تقريبا أول قانون يراعي حقوق هذه الفئة كجزء من
3: صحيح.
1: الفئات الاجتماعية العامة الذي تحتاج إلى الحق في العمل.
3: صحيح. في المادة, في المادة 24, في المادة 24 في قانون الخدمة المدنية رقم 19 العام 1991.
1: طيب الآن إذا شكلنا صورة حول البنية التشريعية, بدأنا قانون الخدمة المدنية راعى الفئة, ذهبنا إلى القرار الرئاسي, ثم إلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين في عام 1999.
3: نعم.
1: ثم إلى قانون,
3: قانون
1: إنشاء صندوق رعاية وتأهيل,
3: صندوق رعاية وتأهيل المعاقين, هذا المعاقين. الذي أثر على الأشخاص ذوي الإعاقة, لأنه مش قلت لك أنا أني تأسست جمعيات في 88 وفي 89.
1: نعم.
3: هذا كان أنا أذكر أنا دخلت الجمعيات هذا, وكنا نسير نبحث عن اليونيسيف, وكنا نسير نبحث عن الرادا برنان, وكنا نبحث عن بعض المنظمات. كان توجههم يعني ضروري يعني ننهج الكليشة حقهم. فبعض الأحيان كان يدوا لنا مثلا عصا ولا يعني آلة بيركنز وكذا, بعد ما نفعل لهم أشياء كثيرة, يعني بعد ما نسوق لهم ونعمل لهم أشياء كثيرة, فرجعنا وصلنا إلى أنه ضروري أنه يكون صندوق وطني. كانت تجربة الصندوق الوطني هذا تجربة مهمة للغاية, لأنه ما فيش موجود على مستوى العالم إلا في الدنمارك, و يعني على مستوى الوطن العربي, على مستوى الإنجليزي ما فيش هذا التجربة.
1: يعني أنا أقول أنه هل نستطيع القول أنه لولا صندوق المعاقين لكانت 141 جمعية ربما يعني لكانت عبارة عن 5 إلى 6 إلى 7 جمعيات فقط؟
3: شوف, صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أنا أقول لك هو ما بيدعمش هذا كلها على فكرة. في معانا جمعيات ما قد وصلش الدعم لعندها, لكن أيضا أيضا هذا نبي نذكر لك على أعضاء الأعضاء الاتحاد. ليش؟ لأن 141 الجمعي على مستوى الجمهوري كامل، يعني في يعني في المهرة، في عدن، في حتى في سقطرة.
1: لا احنا نتكلم عن صندوق كمؤسسة بغض النظر عن التقسيم القائم حسب العدوان والحساب.
3: نعم نعم، احنا بنتكلم على عضويته، لكن الآن الذي يدعمهم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في حكومة الآن حكومة التغيير والبناء ما يقارب من يعني 56 جهة، هذا الجمعيات وبعض نعم. المراكز في المحافظة الموجودة هنا، في معك الصناديق الأخرى ذي في المحافظة الأخرى أيضا بتدعم نفس الخبر ونفس الجمعية.
1: نعم. طيب لو عدنا للجانب التشريعي بين قانون المعاقين وقانون صندوق رعاية تأهيل المعاقين، هل هناك حالة من التناقض أو أنها بنيت على مسار تكاملي؟
3: هو شوف أنا أقول لك ذي الحين، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين هو بني على وعامالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبينظر من ناحية الجانب المالي كإيرادات وكصرفيات.
1: نعم.
3: يعني بتجمع الإيرادات وتصرفها ومنين بتجي هذه الإيرادات وكذا. أيضا هو أشار على فكرة أشار إلى إلى قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في على المادة 6 والمادة 8 والمادة 5، هؤلاء التي جاءت في قانون 61 على أساس أنه يمول هذه المشاريع الخاصة بإيش بقانون 61، يمولهن أيش؟ صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. وبالعكس هو جاء مكمل، وإيش مكمل؟ مالي، مكمل مالي لهذه الفئة، لأنه فعلا المال هو عصب الحياة على صحيح. فكرة، لأنه أنت تريد أن تشتغل وتعمل مشاريع وكذا، لكن ضروري تحتاج إلى تمويل من أجل هذه الشبكة وتمول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
1: نعم. طيب لو انتقلنا أستاذ عبد الله من 2002 إلى 2009 توقيع اليمن للاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
3: هذه أخي الكريم إحنا كان معانا اجتماعات كانت تمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، كان يمول لنا هذا الموضوع. واشتغلنا إحنا، أنا أذكر إن إحنا عملنا ورشة عمل كان في فندق رمادة أنا أذكر، وكان في فندق أيضا بجوار في التحرير، وهذا جلسنا نناقش رؤيتنا للاتفاقية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. جمعنا الجمعيات في 2000 وقبل في 2005 في 2005 و2006، وطرحنا رؤيتنا رؤية اليمن حول هذا الموضوع، وشك الوفد كان برئاسة الدكتور محمد ناصر حميد
1: نعم.
3: وعبد الله الهمداني اللي كان مدير الصندوق، وأيضا كانت معهم رجاء المصعبي، وذهبوا إلى أين؟ إلى نيويورك، وناقشوا في مسودة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني إحنا اليمن شكلنا هذا الاتفاقية، يعني كان لنا حضور، كان لنا حضور في تجهيز هذه الاتفاقية، حتى أن الأخوة الوفد حق الجمهورية اليمنية أوجد مادة كاملة حول إعادة التأهيل وإعادة التأهيل.
1: نعم دكتور محمد ناصر حميد نوجه له تحية كبيرة يعني من هذا الأثير، وهو أثيره قبل أن نأتي نحن يعني
3: صحيح.
1: وهو صاحب هذا المنبر. الدكتور أيضا من ما سمعته منه قال أننا نحن من صنعوا تفاصيل الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولنا يعني الامتياز في إيجاد بعض مواد هذه الاتفاقية، وهذا ما أكدت أنت يا أستاذ عبد الله. لو تكلمنا عن موائمة التشريعات الوطنية بالاتفاقية الدولية، هل وصلنا إلى موائمة في هذا المسألة؟
3: شوف أخي الكريم، هو مثل ما قلت لك العدوان والحصار ولا هذا كل هذا أثر علينا، ولا بموجب المادة 4 الفقرة باء أنه تلزم خلاص ما دام صادقنا على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لها تلزم الدولة بموائمة تشريعاتها مع أيش؟ مع القوانين الوطنية. لكن لأنه
1: القوانين الدولية يعني مع
3: الاتفاقية الدولية، مع الاتفاقية الدولية
1: نعم.
3: لكن لأنه دخلنا في العدوان هذا ودخلنا في الحصار وكذا أجل، حتى أنه هل تعلم أخي الكريم أنه من واجب الجمهورية اليمنية أن تعمل يعني تقرير الرصد، تقرير الرصد، تقرير الظل، هذا بعد المصادقة على الاتفاقية بسنتين. لكن إحنا بسبب أن إحنا دخلنا في هذا العدوان والحصار والكذا تأجل هذا الموضوع وما قدرناش أن إحنا نعمل التقرير الموازي، حتى أن أنا حضرت باسم المنظمة العربية لأشخاص ذوي الإعاقة،
1: نعم،
3: وباسم الوطن العربي حضرت اجتماع في جنيف،
1: نعم،
3: وهذا الاجتماع في جنيف أنه كان المفروض أن احنا نقدم تقرير حول الاتفاقية الدولية.
1: طيب الآن إذا تكلمنا عن القوانين الوطنية وأيضا التشريعات الدولية، ما هي أبرز الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وإحنا ربما بتجي لنا حلقات أخرى يعني نركز فيها أيضا على بقية على تفاصيل ومواضيع، وسنستند بالتأكيد إلى الاتفاقية باعتبار أن بلدنا مصادق عليها، وليس فقط باعتبار أنها مرجعية دولية نطلب يعني أن نصادق عليها. إحنا تجاوزنا هذه المسألة يعني. فما هي أهم الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية؟
3: الحقوق هي عديدة وكثيرة، والأمانة ممكن نركز على المادة 3 في الاتفاقية الدولية، هي حرصت على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدم التمييز، نعم، على حقوق حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق إذكاء الوعي يعني نشر الوعي المجتمعي،
1: نعم،
3: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة يعني مثل المادة 10 حقهم،
1: نعم،
3: في الحياة يعني أنتوا هل تعلموا الآن أن إحنا نطالب بحقنا في الحياة، يعني الآن القصف والكذا إحنا نطالب بحقنا في الحياة معانا،
1: نعم،
3: حقنا المادة 11 حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حمايتهم من أي انتهاك، من أي نزاعات، من أي عدوان، حقنا حق الأشخاص ذوي الإعاقة. الآن تعلم أخي الكريم أنه قصف مركز المكفوفين، قصفت جمعية جرح الحرب، قصفت بعض المؤسسات،
1: نعم،
3: الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، هذا ينافي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعتبر انتهاك للأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا حقهم في التنقل، حقهم في التوظيف، في التشغيل، حقهم في
1: الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في الصحة،
3: الحق في الصحة، حقهم أيضا في المشاركة السياسية،
1: نعم،
3: وهذا المشاركة السياسية لا نستطيع أن نقول يلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة بس يصوتوا، لا، أنا أشتي أشخاص ذوي الإعاقة موجودين في مجلس الشورى، موجودين في مجلس النواب، حتى ليش لا موجود حتى في حقيبة من حقيبة
1: الحكومة،
3: من حقيبة الحقيبة الحكومة. الأشخاص ذوي الإعاقة مبدعين ومتميزين، ليش ما نستفيد من هذه الطاقات؟ يعني معانا 4,500,000 شخص ذوي إعاقة، هؤلاء لو استقليناهم فعلا لوجدنا تنمية شاملة وكاملة وقوية تخدم الأشخاص ذوي تخدم الأشخاص بشكل عام، تخدم الوطن بشكل
1: تخدم
3: عام،
1: تخدم البلد يعني.
3: نعم.
1: طيب إذا سألنا عن مسألة يعني بعيد عن مسألة الموائمة الحرفية للاتفاقية، هل نستطيع القول أن التشريعات الوطنية تعطي هذه الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية، تعطيها في التشريعات الوطنية تعطي الأشخاص ذوي الإعاقة هذه الحقوق، ولا في قصور وبالتالي الموائمة مهمة جدا حتى نصل إلى كامل الحقوق الواردة في الاتفاقية؟
3: شوف أخي الكريم، أنا عدا أوضح لكم موضوع مهم وهو مهم للغاية. أول حاجة، ما دام بلادنا صادقت على الاتفاقية تعتبر تشريع من تشريعات
1: البلد. جميل.
3: إذن بموجب هذا أنا أسير حاجج بها، ما أنتظرش حتى أغير النص القانوني الوطني، لا، هي خلاص ما دام وافقت على البروتوكول الاختياري،
1: نعم،
3: خلاص معناته أن قد تعتبر مصدر من مصادر التشريع، خلاص صادقت عليها، صادق عليها مجلس النواب، لأنه من المعني هو مجلس النواب، مجلس النواب بعدها بيطلع أيش قرار للرئيس، والرئيس بيوافق
1: يعني أصبحت الاتفاقية جزء من البنية القانونية للبلد طالما تمت الموافقة عليها رسميا مجلس النواب،
3: خلاص هي هذا الفكرة. ولهذا بعض الناس يقول لا أنا مريع لما يقع قانون وطني، لا أخي، هي أصبحت أصلا قانون وطني لأنه اعترف بها. فإحنا الآن كحقوقيين في الاتحاد في الجمعية في الكذا نطالب تنفيذ هذه الفئات. ولهذا أنا أقول لك ليش العدوان جاء عطل علينا هذه الأمور، نقل لنا البنك، وقف لنا التوظيف، وقف لنا أشياء كثيرة. نعم. يعني إحنا الآن لو الأمور في سيرها الطبيعي إن قد وصلنا إلى حقوق كبيرة وقوية بموجب هذه الاتفاقية وأيضا التشريعات الوطنية المساندة،
1: ولذلك احنا حريصين على التمسك بها والتوعية بها. وأكيد العدوان سينتهي والحصار سينتهي وسيرفع عن البلد بإذن الله بهمة الأبطال والمجاهدين والقيادة وكل أحرار البلد، وسيعود الناس للمطالبة بهذه الحقوق واستعادتها أو الانتزاعها. أستاذ عبد الله، إذا ما تحدثنا عن مسألة هذه البنية القانونية يعني هذا سؤال تقريبا للاستفهام، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، هل يمكن القول بأن الاستراتيجية الوطنية عبارة عن حالة متممة للبنية التشريعية أم أنها عبارة عن آلية تنفيذية يعني للأشخاص ذوي الإعاقة؟
3: شوف أخي الكريم، هذه هي نصوص الاتفاقية، نصوص وكذا، والمجتمع الدولي متفق عليها. معك الاستراتيجية هي وطنية، الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هذه استراتيجية وطنية، هي خطوط عامة، هي خطوط عامة تندرج تحتها حقوق متعددة، حقوق كثيرة. حتى أن احنا عندما جينا نعمل هذا الاستراتيجية كان معنا خبراء وكان معنا كذا، كنا نرجع لل
1: نعم، لكن السؤال هو هل هي عبارة عن منظومة، هل هي نمط تشريعي أم تنفيذي؟
3: هي خطوط عامة وتسهل في مسألة التنفيذ. يعني مثلا احنا عندما عملنا هذا خطوط عامة الاستراتيجية،
1: إذن هي تحمل وجه تشريعي ووجه تنفيذ.
3: لا، شوف معك ايضا الخطة التنفيذية لها. في معك الان الاستراتيجية ومعك الخطة التنفيذية. الخطة التنفيذية للاستراتيجية هذه تأتي خطط عمل لكافة الوزارات أن تكون بواجبها وبدورها، لأنه إحنا وجدنا فجوة كبيرة أنه قالوا لنا خلاص يا أخي معاكم صندوق رعاية تأهيل المعاقين، ما عباقي معاكم. طيب صندوق المعاقين هذا هو جال أمور وحقوق أخرى وحقوق مالية، لكن أن تتنصل وزارات مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الأشغال، الوزارة الأخرى عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا، أنا مواطن يمني قبل أن أكون معاك.
1: نعم، وبالتالي على هذه المؤسسات العامة التي تخدم عموم الناس أن تخدمني كجزء من هذا المجتمع.
3: عليك نور، إحنا نشتي نوصل الحقوقين، نشتي نوصل هذا المفهوم، أنه أنا شخص مواطن قبل أن أكون شخص ذوي إعاقة، من حقي أن أحصل على الخدمات كافة سواء من وزارة الداخلية أو من وزارة الخارجية أو من وزارة الصحة، كمواطن يحترم اختلافي كشخص ذوي إعاقة.
1: طيب، إذن الاستراتيجية الوطنية هي موضوعة من 2014 مثلا إلى 2018، هل الزمن يخص الخطة التنفيذية ولا يخص الاستراتيجية بشكل عام؟
3: شوف اسمعني، احنا عدلناها. جاء 2018 ودخلنا في العدوان والكذا، رجعنا عدلناها من 2021 ل 2025 ل 2030. الان في معانا الاستراتيجيه الوطنيه ل 2030، وجلسنا مع الرؤيه الوطنيه ومع الوزراء، اجتمعنا مع الوزراء واقرينا هذا الموضوع، واقرها مجلس الوزراء الى 2030.
1: جميل، اذا هذا فقط من عباره عن محاولة للفهم، ولا زي ما قلت أنا أنه هيكون عندنا حلقة ربما خاصة حولها وحول مسألة معوقات التنفيذ إلى آخره. طيب، الآن إحنا نستطيع القول أنه شكلنا صورة ولو موجزة حول البنية التشريعية أو حول قضايا التشريعات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. ما هي سبل وآليات الوصول إلى هذه التشريعات والحقوق بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسساتهم؟
3: أول حاجة على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتوعوا بحقوقهم.
1: جميل.
3: هذا يجب أن تكثف دورة التدريب والتأهيل، يجب أن يعرفوا حقه، سواء يطلعوا أول حاجة يطلع على القوانين الوطنية وبعدين القوانين الدولية والاتفاقية الدولية، هذا اطلاع بيتي يعني في البيت حقه.
1: نعم.
3: الشيء الثاني على منظمات المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات والمؤسسات اللي تقوم بتكثيف الوعي حول هذه التشريعات وحول الحقوق. أنا أريد حق، ما أريد باطل، لا أنا أريد حقي، حقي أن أنعم به. وللأسف الشديد في أشخاص ذوي حاجة ما همش عارفين بحقوقهم. هذا أنا أرد المسؤولية على من؟ على منظمات المجتمع المدني وعلى مؤسسات الأشخاص ذوي حاجة. هذا يجب أن تعمل دورة تدريبية، ندوات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الجوانب، جانب الصحة، التعليم، التوعية، كامل الحقوق. فعندما ننشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نستطيع أن نصل إلى أنه يا أخي أنت بعدين عدافع على حقك.
1: أيضا وعي المؤسسات نفسها يعني الذي هي معنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة،
3: صحيح،
1: باعتبار أنها لا تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة فضل منهم أو عطفا علي على الأشخاص ذوي الإعاقة، بل هو حق من حقوق هذه الشريحة.
3: شوف للأسف الشديد بعض الأحيان شكل نمط مصغر ونمط غريب، أنه هذا بعض المؤسسات تكمل على مسألة التعليم، ندرسه المنهج العادي والكذا. يا أخي أنا أريد أن تعلم الشخص ذا الإعاقة ما هي حقوقه، ما هذا، نحن لنا حقوق يجب أن نأخذها وعلينا واجبات يجب أن نبذلها.
1: جميل، وبالتالي مسألة الوعي بالتشريعات والحقوق مهم، وهذا دورنا أيضا، ولذلك احنا عملنا هذه الحلقة وسنظل نعمل في إطار التوعية بالتشريعات والحقوق، وأكيد هي ستكون جزء في كثير من نقاشاتنا في مختلف مواضيعنا في الحلقات القادمة إن شاء الله من برنامج إرادتنا حياة. طبعا كل الشكر والتقدير لك الوالد العزيز الدكتور عبد الله أحمد بنيان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، لك الشكر والتحية، وشرفتنا طبعا في هذه الحلقة أستاذ عبد الله، دكتور عبد الله، وإن شاء الله بالتأكيد نبقى دائما على اتصال وتواصل وتواصي مستمر في إطار ما ينفع ويخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: تسلم، أنا أشكرك وأشكر حرصك أخي عبد العزيز، أنت رجل هامة وطنية في الأشخاص في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا أشكر إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة العريقة والإذاعة التي نتشرف عندما نكون ننقل صوتنا من خلالها.
1: نعم، إذن نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وصل صوتنا وأن تكون قد وصلت رسالتنا لعموم الناس وللمعنيين بشكل خاص. باسمكم مستمعي الكرام خالص الشكر والتقدير والاعتزاز طبعا بالوالد العزيز الدكتور عبد الله أحمد بنيان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين في برنامج إرادتنا حياة، هذا البرنامج الذي يتناول قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج إرادتنا حياة كما تستمعون دائما هو برنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، لكم التحية والتقدير مستمعينا ومتابعينا.
2: القوانين الدولية والمحلية كفلت للأشخاص ذوي الإعاقة كافة الحقوق التعليمية والصحية والتأهيلية، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: في برنامج إرادتنا حياة حاولنا ونحاول أن نلخص مشهدية واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ولهذا فقد اعتمدنا في سلسلة تقاريرنا الإذاعية التي ستتابعونها تباعا على هذا الأثير على تقرير مهني أعده صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من العام 2019 وحتى العام 2026. الآن نستمع للتقرير الإذاعي لحلقتنا لهذا اليوم.
4: طاقة منتجة وشركة في النجاح، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
5: ليست الإعاقة احتياجا واحدا يمكن تلبيته بخدمة واحدة، فكل نوع من أنواع الإعاقة قد يفرض احتياجات مختلفة، وكل مرحلة عمرية قد تحتاج إلى تدخل مختلف، كما أن مكان إقامة الشخص وظروف أسرته ووضعه الاقتصادي تؤثر جميعها في نوع الخدمة التي يحتاج إليها. وهذا ما يجعل ملف الإعاقة من الملفات التي تتطلب تخطيطا مستمرا ومؤسسات متقدمة.

0: وهنا تكمن إحدى أهم النقاط في قضية الإعاقة. لا يمكن أن نظر إلى الشخص ذي الإعاقة من زاوية واحدة، فقد يحتاج إلى علاج وتأهيل في مرحلة، ثم إلى جهاز مساعد، ثم إلى تعليم مناسب، وبعد ذلك إلى تدريب مهني وفرصة للعمل. وقد تتغير احتياجاته مع تغير عمره أو ظروفه الصحية والاجتماعية، كما أن انتشار الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المناطق يجعل توفير الخدمة تحديا إضافيا، فالحاجة إلى الخدمة لا تتوقف عند المدن ولا ترتبط بمكان واحد بعينه. ولهذا فإن بناء شبكة من المؤسسات والمراكز والجمعيات المتخصصة يصبح جزءا أساسا من أي منظومة جادة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة. يعرض التقرير آثار الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية على هذا القطاع، ويشير إلى تضرر عدد كبير من المراكز والجمعيات وتراجع عدد الجهات التي تحصل على دعم الصندوق، وما ترتب على ذلك من اتساع الفجوة بين الاحتياج والخدمة. وبحسب التقرير فقد انخفض عدد الجهات التي يدعمها الصندوق من 135 جهة إلى نحو 65 جهة، مع حرمان نحو 2 مليون شخص من الخدمات المنتظمة. وهذه الأرقام كما يريدها التقرير لا تعني مجرد تراجع في عدد المؤسسات، إنها تعني أن هناك أشخاصا وأسرا قد يجدون أنفسهم أمام خدمة أقل أو مسافة أطول أو انتظار أكبر أو فرصة تأهيل قد لا تصل إليهم. ومن هنا كلما اتسعت الاحتياجات اتسعت المسؤوليات، مسؤولية الدولة والمؤسسات المتخصصة ومسؤولية المجتمع ومسؤولية القطاع الخاص والمنظمات ومسؤولية الأسرة، والأهم هي مسؤولية بناء نظام مستدام لا يتوقف بتوقف مشروع أو بتوقف مبادرة. فالإعاقة قضية مستمرة والاحتياجات بدورها مستمرة، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مستمرة أيضا.
1: الأشخاص ذوي الإعاقة طاقة منتجة وشركاء في النجاح، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: مستمعينا ومتابعينا، كما تعودنا دائما أن نماذج النجاح هي التي تقدم الصورة الكاملة عن إرادتنا حياة. هذا البرنامج الذي نحرص فيه على إيصال الرسالة الكاملة، ومن هنا فإن نموذجنا اليوم في قصة النجاح هي الأستاذة مروى الحباري. نتابع قصة النجاح ثم نعود إليكم.

0: هناك قصص تبدأ من لحظة انتصار، وقصص أخرى يبدأ انتصارها قبل ذلك بكثير. تبدأ من طفولة يحاول فيها الإنسان أن يثبت حقه في أن يتعلم وأن يشارك وأن يعامل مثل الآخرين. هذه قصة امرأة لم يكن طريقها سهلاً، لكنها اختارت أن تجعل من كل عثرة خطوة جديدة إلى الأمام. اسمها مروى الحباري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً للبرنامج المتميز، وشكر أيضاً للأستاذ عبد العزيز القدمي على تحمله مسؤولية نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة وعلى إيصال صوتنا كذوي إعاقة للمجتمع، وأيضاً الشكر للمتابعين والمستمعين. مروى عبد الحليم عبد الله الحباري من ذوات الإعاقة البصرية، عضوة في جمعية الأمان لرعاية وتأهيل الكفيفات، ماجستير تنمية دولية ونوع اجتماعي، ناشطة مجتمعية في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء والأطفال. شاركت في مؤتمرات دولية مختلفة، قدمت فيها العديد من أوراق العمل التي تتحدث عن القضايا والواقع والصعوبات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضاً كنت ولمدة 10 سنوات عضو هيئة إدارية في الاتحاد العربي للمكفوفين. في البداية الحمد لله على نعمة الوصول، والحمد لله أن هيئ لنا أسباب الوصول. طبعاً رسالتي للمجتمع، إحنا عندما نصل لا

0: نصل والطريق مفروش أمامنا بالورد أو الطريق تكون خالية بالنسبة لنا من الصعوبات. أعتقد الجميع يعرف أنه العديد والكثير من الصعوبات تواجهنا، ومع ذلك نستعين بالله ونستمر. فرسالتي للمجتمع، بالنسبة لي أنا ككفيفة دائما أقول إحنا كل 10 سنوات نبدأ من جديد ونبدأ من الصفر في توعية المجتمع، وهذا بسبب أنه الطفل اللي كان قبل 10 سنين كان عمره 10 سنين أصبح الآن 20 سنة، أصبح شاب وأصبح مؤثر في المجتمع. فبالتالي إحنا نحتاج في كل 10 سنوات زيادة رفع وعي المجتمع. فلذلك أقول للمجتمع، بالنسبة لي أنا أشوف أنه الشخص وكل فرد في المجتمع 2، إما شخص بالنسبة لي عون وسند ومناصر لقضايانا وللاستمرار وللتميز بالنسبة لنا كذوي إعاقة، وإما شخص بالنسبة لنا حافز ودافع للتميز. فأتمنى من كل فرد في المجتمع أن يكون مناصر وعون وسند لقضايانا. كما يقولون اليد الواحدة لا تصفق، وإحنا دائما نتمنى أن يكون أفراد المجتمع معنا عون، ولا نتمنى أن يكون بالنسبة لنا دافع. الطريق بالنسبة لنا صعب، والوصول أيضا صعب، والصعوبات كثيرة، ولكن إذا كنا يدا بيد فأكيد بعون الله هذه الصعوبات ستتذلل.
1: ولدت مروى كفيفة، لكن أسرتها لم تعرف حقيقة إعاقتها في أيامها الأولى. بدأت رحلة طويلة بين الأطباء والفحوصات والتشخيصات غير الدقيقة. كان الأطباء يرفعون أيديهم أمامها ويسألونها عن عدد الأصابع التي تراها، وكانت أحياناً تخمن الإجابة فيظنون أن لديها قدراً من الإبصار، وتتغير النظارات مرة بعد أخرى، بينما الحقيقة أن مروة كانت كفيفة منذ ولادتها. كبرت وهي تحاول أن تعيش مثل بقية الأطفال، كانت تخرج للعب معهم، تجري وتتعثر، لكنها لم تكن تريد أن تشعر بأنها مختلفة، بل كانت تخفي حقيقة أنها لا ترى، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى عزلها عن الآخرين. وعندما بلغت 8 التحقت بمدرسة حكومية. لم تكن المدرسة مهيئة لطفلة كفيفة، ومع ذلك بدأت تتعلم الكتابة بالقلم العادي بخط كبير، وتواجه صعوبة القراءة بالوسائل المتاحة. كان عليها أن تبذل جهدا أكبر من زميلاتها، لكنها أنهت الصف الأول بتقدير ممتاز. كان ذلك أول درس مهم في رحلتها، أن الصعوبة لا تعني الاستحالة. لكن الصف الثاني حمل تجربة مختلفة. إحدى المعلمات لم تكن مقتنعة بقدرتها على التعلم، ورأت أن وجودها في الفصل عبء. كان والدها يستدعى إلى المدرسة مراراً، لكنه لم يقبل أن تكون الإعاقة سبباً لإبعاد ابنته عن التعليم. صنع لها سبورة خشبية وطباشير لتثبت أمام المدرسة أنها قادرة على الكتابة والتعلم. وعندما طلبت منها مديرة المدرسة أن تكتب أمامها، نجحت مروى في ذلك. فأكدت المديرة أن الطالبة تستطيع التعلم وستواصل دراستها، لكن المشكلة لم تنتهي. كانت المعلمة تتجاوز دفتر مروى أثناء تصحيح دفاتر الطالبات وكأنها غير موجودة. كانت تلك التجربة مؤلمة، لكنها كشفت لمروى شيئا ستفهمه أكثر مع مرور السنوات، أن أصعب ما يواجهه الشخص ذو الإعاقة ليس دائماً إعاقته، وإنما نظرة الآخرين إليه والبيئة التي لا تتيح له أن يثبت قدرته. انتقلت مروى إلى مدرسة الشهيد فضل الحلال للكفيفات، وهناك تعلمت طريقة برايل واستعادت ثقتها بنفسها. وبعد 2 عادت إلى التعليم الحكومي ضمن برنامج الدمج. وفي الصف 6 حدث موقف بسيط لكنه بقي حاضرا في ذاكرتها. كانت معلمة العلوم تشرح للطالبات تركيب القلب باستخدام مجسم تشريحي، ثم أعطت مروى المجسم لتتعرف عليه بيدها. بالنسبة للآخرين قد يبدو الأمر عاديا، أما مروة فكان ذلك موقفاً مختلفاً، لأنها شعرت أن معلمتها لم تر عجزها، بل رأت طريقة أخرى يمكنها أن تتعلم بها. بعد الثانوية اختارت مروة دراسة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة صنعاء. لم يكن اختيارها للتخصص تقليدياً بالنسبة لكثير من الأشخاص المكفوفين، كما أن الجامعة نفسها لم تكن مهيئة بالشكل الكافي. كتب غير مهيئة، مصادر محدودة، ووسائل تعليمية لا تتناسب دائماً مع احتياجاتها، لكنها أكملت دراستها وتخرجت. وبعد التخرج بدأت رحلة أخرى، رحلة البحث عن العمل، وهنا اصطدمت بمشكلة يعرفها كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، فبعض الأبواب كانت تغلق قبل أن تتاح لها فرصة إثبات مؤهلاتها. لكن باباً آخر فتح عام 2014، رشحت مروة من جمعية الأمان لرعاية الكفيفات لتولي مسؤولية المرأة والطفل في الاتحاد العربي للمكفوفين. استمرت في هذا العمل 9 سنوات، ومثلت المرأة الكفيفة في مؤتمرات وفعاليات عربية ودولية، وقدمت أوراق عمل تناولت قضايا النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وهكذا انتقلت من مرحلة البحث عن فرصة إلى مرحلة صناعة الفرصة والمشاركة في إيصال صوت الآخرين. وفي عام 2024 التحقت ببرنامج تدريبي في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، واستمر 3 أشهر. كانت تجربة مختلفة بالنسبة لها، لأنها وجدت نفسها أمام بيئة تعاملها باعتبارها إنسانة قادرة، لا باعتبارها شخصا يحتاج إلى الشفقة. ومن هنا واصلت طريقها. بعد سنوات من التخرج عادت إلى الدراسة، فالتحقت ببرنامج الماجستير، واختارت موضوعا يرتبط مباشرة بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وبالمرأة اليمنية تحديدا، وكان عنوان رسالتها التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة اليمنية ذات الإعاقة وعلاقته بالتنمية. لم يكن الموضوع سهلا، واجهت نقصا في المراجع، صعوبة في جمع البيانات، وتشكيكا في قدرتها على إنجاز بحث بهذا الحجم. استغرق إعداد الرسالة قرابة 2 عامين، رافقتها خلالها عراقيل أكاديمية وإدارية وتأجيلات وإرهاق كبير، لكنها وصلت إلى يوم المناقشة وحصلت على نسبة 95%، وأوصت لجنة المناقشة بتحويل الرسالة إلى كتاب لما رأته فيها من قيمة علمية. وهنا كان يمكن للقصة أن تنتهي، لكنها لم تنتهي. بعد المناقشة علمت مروة بوجود جائزة عربية لأفضل بحث حول قضايا المرأة تنظمها المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية. أرسلت رسالتها قبل إغلاق باب الترشح بأيام، ثم مضت في حياتها ونسيت الأمر حتى جاء إبريل 2026. اتصال واحد حمل إليها خبراً لم تكن تتوقعه. لقد فازت بجائزة أفضل بحث علمي على مستوى الوطن العربي. كانت الجائزة بالنسبة لمروة أكثر من شهادة أو تكريم، فالبحث قيم علميا، ولم يكن المحكمون يعرفون في الأساس أنها كفيفة، أي أن ما وصل إلى منصة التقييم لم يكن إعاقتها، وإنما علمها وجهدها وما قدمته في بحثها. وهنا اكتملت إحدى أهم حلقات رحلتها، الطفلة التي كانت تخشى أن يكتشف الآخرون أنها لا ترى، أصبحت باحثة يحتفى بعملها على مستوى الوطن العربي وينظر إلى إنجازها من خلال ما قدمته لا من خلال ما تفتقده. قصة مروة ليست قصة طريق خال من الألم، هي قصة عثرات ورفض وبيئات غير مهيئة وأبواب أغلقت، لكنها في كل مرة كانت تعيد المحاولة بطريقة جديدة. من طفلة في مدرسة حكومية تحاول أن تثبت قدرتها على التعلم، إلى طالبة جامعية تصر على اختيار تخصصها، إلى امرأة تمثل قضايا الكفيفات في المحافل العربية، إلى باحثة تحصل على 95% في الماجستير، ثم إلى فائزة بجائزة عربية عن بحث علمي. لم يكن النجاح في قصتها لحظة واحدة، كان سلسلة طويلة من المحاولات. وفي نهاية هذه الرحلة تترك مروى كلمتها لكل شخص يواجه عائقا، ولكل شخص قيل له يوما أنه لا يستطيع.
0: رسالتي للأشخاص من ذوي الإعاقة: ما عمر النجاح والتميز كان سهل، وما عمر لذة النجاح والتميز تكون بدون صعوبات. فتوكل على الله واستعن عليه أن يكون لنا عون وسند بأننا نتجاوز هذه الصعوبات. الصعوبات فعلا هي من تؤكد لكل شخص قد يقول أو قد يشكك بجدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول أننا وصلنا على الرغم من هذه الصعوبات. الأسبوع الماضي تم تكريمي من جامعة صنعاء كوني حاصلة على الجائزة من منظمة المرأة العربية بجائزة أفضل بحث، والكثير يعتقد أن هذا التكريم بالنسبة لنا كان سهل وكان لنا بدون صعوبات، لكن وحده الله يعلم كم كان الطريق صعب وكم كانت الصعوبات فعلا فعلا مذاقها مر، وكم كان أمامي كثير من الخذلان. لكن في هذا الموقف لا نقول إلا الحمد لله على نعمة الوصول، فنتوكل عليه ونستعين به ونقول اللهم أعنا ويسر لنا. شكرا، وشكرا للمستمعين، وشكرا لكل شخص كان بالنسبة لنا عون وسند.
1: كانت تلك قصة مروى الحباري، قصة امرأة لم تجعل فقدان البصر نهاية للطريق، بل واصلت حتى أصبح إنجازها هو الذي يتحدث عنها.
2: الأشخاص ذوي الإعاقة طاقة منتجة وشركاء في النجاح، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
3: مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إرادتنا حياة، وهكذا نختتم حلقتنا ولقاءاتنا في هذه الحلقة. كل التحية طبعا للأستاذ طاهر الحرازي، والتحية موصولة لكل زملاء الأعزاء في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وكذلك الزملاء في مختلف الإذاعات المحلية. نحن هنا مستمرون معكم في برنامج إرادتنا حياة، ألقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.
1: إرادتنا حياة،
4: إرادتنا حياة، إرادتنا حياة.
1: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.
4: قراءة النصوص أسعد الشعب.
1: لقاءات ميدانية محسن الشعبي.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. ردا على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، القوات المسلحة اليمنية تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. دكتور بن حبطور يدعو أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في الجبهات أو بجعلهم وقودا لتحقيق أهداف سعودية. السلطة المحلية بتعز تدين جريمة إقدام العدو السعودي وأدواته بإغلاق منفذ جولة القصر. وزارة النقل تعلن عن عبور 1151 سفينة تجارية عبر باب المندب، وإيران تؤكد أن القوات الأمريكية ستغادر المنطقة بالكامل كما حدث في أفغانستان وفي العراق. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 3 من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: كان ذلكم هو العميد يحيى سريع في البيان العسكري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. وواصلوا على حضراتكم قراءة ما تبقى من نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة والبيئة في حصيلة أولية عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم طفل و3 نساء، إصاباتهم متفاوتة في الخطورة جراء استهداف طيران العدو السعودي منزل مواطن في منطقة البرح بمديرية مقبن في محافظة تعز. كما شن طيران العدو غارة على المنفذ الشرقي لطريق جولة القصر بمديرية صالة، وغارة أخرى على مديرية سامع بالمحافظة ذاتها، ما أسفر عن إصابة امرأة وأضرار في ممتلكات المواطنين. فيما أصيبت امرأة أخرى إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منطقة الربيع الروض بمديرية التعزية. إلى ذلك استهدف طيران العدو السعودي ب26 غارة مناطق النقم وعطان والسبعين والنهدين. وفي صعدة أصيب نزيلان بقسم شرطة النصر في المدينة باستهدافه اليوم بصواريخ العدو السعودي. واستهدف العدو مديرية مران وجبل عنم في مديرية سحار وشبكة الاتصالات في سحار أيضا بقصف صاروخي. هذا وقد أدانت عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والمراكز والمؤسسات الحقوقية بأقصى عبارات الإدانة والاستنكار تصعيد العدو السعودي الذي استهدف المنشآت الخدمية والأعيان، وشددت على وجوب مقاضاة العدو السعودي ومحاسبته على كل جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني. عقد بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء اليوم مؤتمر صحفي حول حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى جراء جريمة قصف لطيران العدو السعودي ظهر اليوم على العاصمة صنعاء. وفي المؤتمر بحضور عدد من قيادات وكوادر المستشفى أشار الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي إلى أن العدوان السعودي السافر على العاصمة صنعاء قد تسبب بأضرار بالغة في مبنى المستشفى وأقسامه الداخلية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى وقوع إصابات وحالة هلع بين المرضى والمرافقين. وأوضح الناطق أن استهداف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في وقت الذروة واكتظاظ المستشفى بالمرضى جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم العدوان السعودي التي يرتكبها بحق الشعب اليمني. ولفت إلى أن الاستهداف الممنهج للعدو السعودي للقطاع الصحي منذ بداية عدوانه عام 2015 إلى اليوم قد أدى إلى إخراج 55% من القطاع الصحي بشكل كلي أو جزئي، وكذا الاستهداف غير المباشر وذلك من خلال استهدافه للمرضى بمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة. وأفاد الدكتور الأصبحي بارتفاع حصيلة عدد الشهداء والجرحى منذ بداية تصعيد العدو السعودي الغاشم ما بين 3 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 إلى 197 شهيدا وجريحا، بينهم 72 شهيدا. أدان عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبطور الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني وما خلفته من ضحايا ومن معاناة. وأوضح الدكتور بن حبطور أن الغارات الجوية للعدو السعودي وصلت إلى أكثر من 1400 غارة استهدفت المدنيين ومقدرات الشعب اليمني. وأضاف يقول لم يتوقف الأمر عند هذا التصعيد، بل استمر الحصار وما يترتب عليه من معاناة تمس قوت اليمنيين وغذائهم ودوائهم وصحتهم إلى جانب الأنشطة الاستخباراتية ومحاولات تجنيد الجواسيس والعملاء والإضرار بالجبهة الداخلية. ودعا عضو السياسي الأعلى أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهات القتال أو بجعلهم وقودا لتحقيق أهداف سعودية لا تحمل لليمن وأبنائه إلا المزيد من الدمار والخراب. كما دعاهم إلى إدراك أن الهدف المعلن لعمليات القوات المسلحة اليمنية هو مواجهة التحشيدات العسكرية المرتبطة بالتصعيد، وليس على الإطلاق استهداف أبناء تلك المحافظات أو مجتمعاتها. واختتم الدكتور بن حبطور تصريحه بالقول إن قواتنا المسلحة اليمنية تواصل أداء مهامها في إطار قضيتها المعلنة لرفع الحصار ومواجهة التصعيد، وتمضي في تطبيق المعادلة التي أعلنتها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ومواجهة التحشيدات العسكرية المرتبطة بذلك التصعيد. أدانت السلطة المحلية بمحافظة تعز بأشد العبارات إقدام العدو السعودي وأدواته بقيادة المجرم يوسف الشراجي الذي وصل إلى محافظة لتنفيذ أجندة سعودية بإغلاق منفذ جولة القصر وسط مدينة تعز. واعتبرت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان صادر عنها تلك الخطوة التعسفية والتحشيدات العسكرية للعدو السعودي استهدافا مباشرا لشريان الحياة لأبناء مدينة تعز، ومحاولة بائسة لقطع صلتهم بمصالحهم اليومية ومصادر رزقهم. البيان أوضح أن العدو السعودي والمرتزقة يواصلون ارتكاب الجرائم الممنهجة بحق أبناء المدينة عبر أدوات مأجورة تنفذ أجندات تآمرية تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ومفاقمة الأزمة المعيشية. وجدد التأكيد على أن هذه الممارسات العدائية ومشاريع الهيمنة مصيرها الفشل والزوال أمام وعي أبناء تعز الأحرار وصمودهم. فيما وجه القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى رسالة إلى أبناء مديريات الحجرية دعاهم فيها للعودة إلى صف الوطن وتجاوز الخلافات واستغلال قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير ركن مهدي المشاط. أكد المساوى أن السعي إلى لم الشمل يحفظ الدماء ويصون الكرامة ويجنب الوطن معارك الاستنزاف، كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والكوادر الوطنية، ودعا الراغبين بالعودة أو التنسيق للتواصل عبر الأرقام المعلنة لغرف العمليات ولجان العفو العام للعودة المعززة إلى أسرهم وبين إخوانهم. سجلت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 1151 سفينة تجارية دولية عبر مضيق باب المندب شمالا وجنوبا خلال شهر سبتمبر الماضي 2026. وأكد تقرير صادر عن الوزارة استمرار حركة الملاحة البحرية والتجارية بأمان وانسيابية عالية، ما يفند الشائعات التي يروج لها العدو السعودي حول إغلاق الممر المائي. وأوضح التقرير أن حركة العبور قد توزعت بين 561 سفينة عبرت شمالا و 590 سفينة عبرت جنوبا بمتوسط يومي يقارب 39 سفينة. وأكد أن إجراءات تنظيم الملاحة ترتكز على حظر يستهدف حصريا السفن التابعة للعدو السعودي، بينما تتمتع كافة السفن التجارية الدولية بحرية وأمان كبير.

نظم مسلمون في تركيا مظاهرة في مدينة اسطنبول بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لطوفان الأقصى تضامنا مع اليمن ومحور الجهاد والمقاومة، حيث رفع المشاركون في المظاهرة صور الشهداء القادة لمحور المقاومة وصور قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وشعار البراءة من الأعداء، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وكذا تم رفع علم فلسطين ورددوا الهتافات المعبرة عن التضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار على مدى أكثر من 12 عاما والشعارات المنددة بما يتعرض له من عدوان وحصار. وألقيت خلال المظاهرة كلمات أكدت استمرار التضامن مع الشعب اليمني ومحور الجهاد والمقاومة في مواجهة قوى الاستكبار والهيمنة. كما ألقى القيادي الفلسطيني عمر شلح كلمة خلال مشاركته في مظاهرة التضامن مع اليمن، عبر من خلالها عن الشكر لليمن الذي نصر فلسطين بالجهاد وبالمقاومة وبالصواريخ وبإغلاق ميناء حيفاء وميناء إيلات على العدو الصهيوني، وأكد أن نصر الله قادم، أن نصر الله قادم لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت، وأن المشروع الصهيوني إلى زوال لا محالة. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مساء اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين مقابل مدرسة عباد الرحمن بالقرب من مفترق الصاروخ شمال مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات غزة عن استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للعدو الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم. في الضفة المحتلة أصيب أكثر من 11 مواطنا فلسطينيا جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليهم في عدد من القرى بنابلس وجنين ورام الله وسلوفيت، فيما اعتدى المستوطنون على مزرعة ومنزل في منطقة المرج جنوب شرق بلدة دير دبوان شرق رام الله، وهاجموا منازل المواطنين في منطقتي وادي الحسين وحارة جابر شرق الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 3 مزارعين واستولت على شاحنة في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. واصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم العدوان على قرى وبلدات الجنوب اللبناني في استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، حيث استهدف الطيران الحربي المعادي بلدات المنصوري وكفر التبنيت والنبطية الفوق جنوب البلاد، وقصفت المدفعية بلدتي النبطية الفوق والمنصوري ووادي السلوكي وسهل الخيام والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية ومفيدون. ونفذ جيش العدو سلسلة تفجيرات في عدة بلدات. أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده المطلق لأي تواجد عسكري للعدو الإسرائيلي على أراضيها أو لإبرام ترتيبات تمس سيادتها، موضحا خلال مشاركته في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بمصر، أكد رفض مقديشو للتصاعد في العلاقات الصهيونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وتأكيدها عدم إقرار أي ترتيبات أجنبية دون موافقتها. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن القوات المسلحة ترصد التطورات والتهديدات عن كثب وتواصل تعزيز قدراتها لمواجهة كافة الأوضاع. وأوضح خلال كلمة أمام منتسبي اللواء 65 للقوات الخاصة والتدخل السريع، أوضح أن صمود الشعب والمقاومة أفسدا مخططات العدو لإسقاط النظام وتقسيم البلاد،
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا متضاربة بين التيار الصهيوني والمعارضة الداخلية بشأن التصعيد ضد إيران. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيز اليوم أن القوات الأمريكية سوف تخرج من المنطقة بصورة كاملة تماما كما حدث في أفغانستان والعراق. وقال بعد الخروج من أفغانستان والفرار من العراق فإن التالي سيكون هو الطرد التام من غرب آسيا. ثم أضاف يقول استعدوا فهذا اليوم قريب. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. ردا على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، القوات المسلحة اليمنية تستهدف شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. دكتور بن حبطور يدعو أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم السماح بزج أبنائهم في الجبهات أو بجعلهم وقودا لتحقيق أهداف سعودية. السلطة المحلية بتعز تدين جريمة إقدام العدو السعودي وأدواته على إغلاق منفذ جولة القصر. ووزارة النقل تعلن عن عبور 1151 سفينة تجارية عبر باب المندب. وإيران تؤكد أن القوات الأمريكية ستغادر المنطقة بالكامل كما حدث في أفغانستان وفي العراق. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير. تحية منا جميعا، يتقدمنا كعادته المجاهد مع الله.

والتحية، التحية منا جميعا إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. هي من كل الزملاء سميع عز الدين تقي.

فلسطين تحت تصفية صهيونية عربية عبرية ضارية. لم يعد يرى نتنياهو غضاضة في رفع منسوب إبادته من يوم لآخر، ولم يعد بن غفير يجد حرجا في اقتحام المسجد الأقصى في القدس، ولا سموتريتش في سرقة زيتون المزارعين في الضفة، ولا كاتس في سبك دماء الأطفال والنساء في غزة. فالذين يفترض بهم أن يكونوا أعداء هؤلاء القتلة وأن يكونوا في المقابل إخوة غزة باتوا خصماءها، وهم يستقبلون قاتلها في عواصمهم. ويترأس نتنياهو في أبوظبي اجتماعاتهم، وأمام إصرار العدو السعودي على هروبه من الحل الأبسط والأقرب والأعدل لكل شعوب المنطقة نحو المزيد من المشاكل والتصعيد والتحشيد والأكاذيب الملفقة، يواصل اليمن نضاله الوطني المشروع وجهاده الإسلامي المكفول لإيقاف عدوان لم ترتفع يده الظالمة منذ 12 سنة متواصلة، ولفك حصار لم يتوقف إفقاره وتجويعه منذ 12 عاما متتاليا. اليمن المحاصر وهو في سبيل خلاصه من أسوأ أزمة إنسانية صنعتها مملكة قرن الشيطان. سفلت العصر. اليمن المظلوم وهو في مسار نيله أبسط حقوقه الأساسية والبديهية والأبجدية. ما بايش تضعفونا مالك أنت هول الطراطير، ما بايش تضعفونا اليوم أن نقلع عيونهم ونكسر ظهورهم. اليمن، اليمن المظلوم وهو في مسار نيله أبسط حقوقه الأساسية والبديهية والأبجدية هو اليوم أشد إصرارا وأعظم تصميما. لا تقول لي السعودي، ولا تقول لي الإمارات، ولا تقول لي كيان العدو، ولا تقول لي أمريكا، ولا كل من في هذا العالم أن انتزع حقنا من أكبادهم. ومن بيشتغل معه؟ اليمن اليوم أكثر تمسكا بسيادته واستقلاله بخياره، أنه لن يقبل بأن يموت جوعا وصمتا ليرضى السعودي والعالم، وبقراره أنه لن يتنازل عن حقوقه الوطنية وواجباته العربية ومسؤولياته الإسلامية والإنسانية مع فلسطين وقضايا أمته. إنها مالك، مالك شو عفي حقنا؟ لو ما يكتب التاريخ إن السعودية حاصرتنا 12 سنة مالك؟ عار عار أسود لهم الشرف هؤلاء الأندال أولاد الحرام

0: ولو سخط السعودي والعالم، اليمن المؤمن أيما إيمان بعدالة قضيته الواضحة وضوح الشمس، أهدافه وغاياته، ماض بقوة الله في فرض معادلة المظلوم على الظالم. غادم بعون الله في حق مقاومة المحاصر للمحاصر، حصارا بالحصار، تصعيدا بالتصعيد. وعلى العدو السعودي الأفاك الآثم أن يفهم جيدا أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن الله غالب على أمره. إن تقصفوا صنعاء تسفكون الدم البريء بها، فالرياض هدف مفتوح لأدخنة أوسع. بات دخن السعودية قد رقصوا كفاتهم، قد هيصوا وارتكبوا آفات الغفلات، كفاتهم. ماذا الحين؟ أمان ما يرقدوا قد هيصوا كفاتهم ورقصوا وافتهنوا خيرات. ماذا حين؟ والله ما بالله من العصعوص من أبعد منطقه. بغرنا سعودي شتي يثني دخش بنا اليهودي. إن تقصفوا صنعاء تسفكون الدم البريء بها، فالرياض هدف مفتوح لأدخنة أوسع وحرائق أوجع وخيارات لا تصد ولا ترد. ما هو الاستعراض ولا بنهدد عن بسر كلنا، أي شاهد العالم بأكمله وعطوا بسروا كيف أن ننزع أرواحهم، مش من حلوقهم، من أكبادهم، من داخل أكبادهم. يا للكلب. وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى الباغي تدور الدوائر. أقسم بالله لو هو أخي مع العدو السعودي هذا، أقسم بالله لا أنتزع روحه. لو هو أخي ابن أمي وابي مع العدو السعودي، قسما بالله لا نخطف ارواحكم يا اولاد الحرام.
1: ولله عاقبة الامور، وما رميت اذ رميت ولكن الله.

بلاستيك يا ابن سعود بلاستيك، كراتين يا أمريكا كراتين، أنتم إلى زوال، أنتم إلى زوال، بلاستيك يا ابن سعود بلاستيك.

0: عاجل عاجل عاجل. عدوان سعودي على العاصمة صنعاء في هذه الأثناء. بلاستيك يا ابن سعود بلاستيك، كراتين يا أمريكا كراتين. عدوان سعودي على العاصمة صنعاء في هذه الأثناء.
1: طالق حياة المذلة يا زمن، طالق طالق حياة المذلة يا زمن، طالق عيش الكرامة عشقناها وتعشقنا ما دمت بالنصب الرب السماواتك، عشق الشهادة هوية في بطايقنا. لو تهدموا دورنا طابق ورا طابق أو تنصبوا في زنازنكم مشانقنا، ولو تلقوا الأرض عالق والسماء عالق ما ننحني غير في طاعة الخالقنا. لا دارت الحرب فإحنا الرعد والبارق، وصرخة الحق معنا ما تفارقنا. يوم اللقاء لا صرخنا نطحن الشاهق، هكبري في الخنادق يا بنادقنا.

0: إذن في الأخبار العاجلة: عدوان سعودي على العاصمة صنعاء. عدوان سعودي في هذه الأثناء على العاصمة صنعاء.
1: بلاستيك يا ابن سعود، بلاستيك.

البترودولار تحت رحمة يد اليمن الطولة بقوة الله وعونه وتأييده. هو الله هو الله موجوع، فعدوانه على العاصمة صنعاء يدل على أنه موجوع قوي قوي قوي والله.

واقول لكم بحاجه، اقول لكم بحاجه، سقط مورم على منطفخ، هذا هو عنوان المرحله بالنسبه للسعودي ومن وراءه. سقط مورم على منطفخ، هذا هو عنوان المرحله بالنسبه للسعودي ومن وراءه. اما بالنسبه لليمن فعنوانه لن نقبل بالاستباحه الصهيونيه. وستذكرون أن هذه الجولة ليست منفصلة عن أطماع ودفع العدو الصهيوني كما يتكشف الأمر تباعا. اليمن يسبق الأعداء بمواقفه المنطلقة من هويته الإيمانية.

عدوان سعودي على العاصمة صنعاء قبل قليل. العدو السعودي: اقصف اقصف. بنك أهدافك في صنعاء أفلس في عام 2015، لكن بنك أهدافنا في الرياض وجميع أرجاء المملكة غني وثري، ستبكون حتما بإذن الله، والله غالب على أمره.

وسجلوا عندكم من الآن، مش من الآن، من قبل، حال ما بدأنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ستظل السعودية بالمرتبة الأولى عالميا في إنتاج ثاني أكسيد الكربون بدلا عن النفط طالما استمر العدوان والحصار على بلادنا اليمن وعلى هذا الشعب العظيم. ما عاد معاهم إلا دخان دخان، لكن لو ما يسوموا أو ما تحس إنهم محششين، هم محششين.

أخي اليمني، أخي اليمني، أختي اليمنية، هل تعلم أن خسائر كيان العدو الصهيوني السعودي في هذه الجولة من حوار الصواريخ والمسيرات بلغت 300 مليار دولار فقط، والنزيف المستمر، النزيف والخسارة اليومية المباشرة لكيان العدو السعودي تتجاوز 5 مليار دولار يوميا. وذا الحين ما رأيكم نتحاور احنا وانتو، ولا ترفع حصارك يا يهودي يا سعودي؟ اجي والله انو ثاني اكسيد الكربون دخان يعكم العالم. مش السعودي بتسطر النفط للعالم؟ خلاص ماذا الحين ما عبش نفط، ما بلا دخان، تسطرت الدعبابي.

ومثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، سفك دماء اليمنيين يحتم علينا ومعنا كل أحرار شعبنا، ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة، ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا. ورجال ربي لا قالوا فعلوا، رجال ربي لا قالوا فعلوا. سفك دماء اليمنيين مثل ما جاء في آخر بيان لقواتنا المسلحة اليوم هذا، سفك دماء اليمنيين يحتم علينا ومعنا كل أحرار شعبنا، ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة، ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، على ما بيوقفوا رجال ربي ما بيوقفوا، مستمرون في استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا. هذا ما جاء في آخر بيان لقواتنا المسلحة الليلة بفضل من الله. والعميد يحيى سريع بيعلن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، ردا على عدوانه على العاصمة صنعاء والمحافظات. قال السعودي ما احنا بنضل العالم، ناضق العدو السعودي قال ما بش من الخبر خبر، قال بيضللوا احنا بنضلل. هيا ماذا الحين استلقف، ماذا الحين استلقف، احنا بنضل العالم وأنا استمر في تضليل العالم، متخانين لهم ما يشموا الكوارث السعودي، لا موزمبيق.

العدوى السعودي جايك صف صنعاء ها؟ قبل قليل. عدوان سعودي على العاصمة صنعاء قبل قليل. ما جاش هكذاك يعني يبين لنا أنه رجال. ما هو رجال أصلا، ما هو رجال العدوى السعودي هذا، ما هو رجال. بس للمتش كان الاضطراب قد تجدد في المجال الجوي فوق الرياض. الساعة 11:30.

0: معك رمكو بالحرق من الصبح من الصبح بالحرق فضل من الله في الرياض في عاصمة العدو السعودي
1: لا تساومني على شربي وزاد
0: من الصبح
1: او تقايضني بتمزيق
0: وهم بالصو رجال ربي
1: الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد

0: بعد ضربة أرامكو أقمار ناسا رصدت بؤرا حرارية في قلب الرياض وصنعاء تتوعد السعودية بأثمان غير مسبوقة وإجراءات رادعة. تتواصل تداعيات العملية التي أعلنت قواتنا المسلحة بفضل من الله عن تنفيذها ضد منشآت تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع ظهور مؤشرات حرارية في بيانات أقمار صناعية ونشر مشاهد مصورة أظهرت حرائق ودخان كثيف في عدد من المواقع داخل العاصمة السعودية الرياض. وأظهرت خرائط نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا رصد بؤر حرارية، يقول لك في عدة نقاط داخل نطاق الرياض، داخل الداخل فضل من الله، بينها قراءة عند الساعة 19:35 بالتوقيت المحلي بدرجة تأكيد بلغت 80%. هذا الناسا الأمريكية إلى جانب رصد سابق عند الساعة 8:40 بدرجة تأكيد تجاوزت 90%. الأول 80%، الثاني قال لك بنسبة 90 تجاوزت 90%. وتتزامن هذه البيانات مع إعلان قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه وتأييده تنفيذ عملية باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في الرياض، مؤكدة قواتنا المسلحة في بيانها أن الضربات أصابت أهدافها بصورة مباشرة بفضل من الله وعونه وتأييده، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. تقول المواقع مختلف المواقع العالمية وتدعم بيانات الرصد الفضائي وجود نشاط حراري وحرائق في مناطق من الرياض خلال الفترة نفسها. ومنذ ساعات الصباح تداول ناشطون ومنصات إعلامية حتى على مستوى رويترز وحتى على مستوى مواطنين سعوديين مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة ضخمة في العاصمة وألسنة اللهب من مواقع متفرقة في العاصمة الرياض، بينها منشآت قيل إنها تتبع أرامكو. أين بيان قواتنا المسلحة؟
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 3 أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: I'm not going to do that.

عاجل عاجل هدهد الصمود بالنبأ اليقين من صعدة عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار. هدهد الصمود بالنبأ اليقين في العاجل من صعدة عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار. وقبلها كان هناك عدوان سعودي على العاصمة صنعاء.

العدو السعودي جاي يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، عدوان على صنعاء، عدوان سعودي على العاصمة صنعاء، وعدوان سعودي بالصواريخ على سحار في صعدة. أقول لكم بحاجة ولا ما يحتاج؟ ادعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، فأرنا ما يبات. دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. المرحلة غير، وقصتها السعودي أي ثني دخش على غيري. وذا الحين يا سعودي، وذا الحين نقول لك، وذا الحين

أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته،

وذا الحين يا سعودي وذا الحين كيف الدنيا عندك؟ عدوان سعودي على العاصمة صنعاء واسحار في صعدة. نقول للعدو السعودي وذا الحين كيف هي؟ دعوا للمجاهدين، دعوا للمؤمنين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله.

اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور بلادنا بعزتك، أيد حماتها بقوتك، أسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار، ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أطفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، حصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى، وحزبك الأقوى، وحظك الأوفى، فلقه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، واطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد. توله بالعافية، أصحبه السلامة، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن، ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت،
إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم احفظ مجاهدينا، أيدهم بجنود من عندك، انصرهم على أعدائك، واحفظ لنا السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وانصرنا على من عادانا. يا الله يا الله، كلنا ولا تكن علينا، تقبل منا يا الله يا الله.

0: عاجل عاجل في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة. الدمام يا قوة الله في الأخبار المتداولة. الآن في الأخبار المتداولة، والمستمع لبيب ما احناش أسرع من سريع، انتي لكم أخبار متداولة ما كما قد وصلنا النبأ اليقين. بنقول لكم هدهد الصمود بالنبأ اليقين في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة توقف حركة الملاحة الجوية فوق الدمام بالمنطقة الشرقية في مملكة الرمال، مملكة الدخان. توقف حركة الملاحة الجوية فوق الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية. يا قوة الله والله إنا للمنايا مع البارين تود مانها بالخير. في الأخبار المتداولة الآن الآن
1: عدو والله وارحب على قطع الحلوم كل من خشم الفلاش اليماني.
0: عدوان سعودي على العاصمة صنعاء وعدوان سعودي بالصواريخ على أسحار في محافظة صعدة. يجي العدو يضرب ضربة بان ردها 10. عاجل عاجل الله الله الله الله في الأخبار المتداولة من السعودية الآن الآن. في الأخبار المتداولة اشتعال النيران بمصفاة ينبع ينبع أرامكو بالسعودية الآن الآن. يا قوة الله
2: أمريكا تفوق يا من إسرائيل والقرآن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. الحصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد في الأخبار المتداولة.

في الأخبار المتداولة من السعودية: توقف حركة الملاحة الجوية فوق الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية. في الأخبار المتداولة الآن بفضل من الله اشتعال النيران بمصفات ينبع أرامكو بالسعودية، والقادم أعظم.

0: الحب عز أو حل الشهادة والحياة.
1: في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة، مصادر إعلامية تتحدث عن توسع الحرائق في منشآت أرامكو بالرياض. مصادر إعلامية تتحدث عن توسع الحرائق في منشآت أرامكو بالرياض وعجز الدفاع المدني حتى الآن عن السيطرة على الحرائق أو منع توسعها. يا قوة الله، قال ماد والرازم، قال ارزم ارزم مصادر إعلامية تتحدث عن توسع الحرائق في منشآت أرامكو بالرياض وعجز الدفاع المدني السعودي حتى الآن عن السيطرة على الحرائق أو منع توسعها. إذا صحت المصادر فإن من الغريب ألا تكون السعودية قد استعدت حتى بالدفاع المدني لوضع مثل هذا، وماذا لو شهدت المواجهة تصعيدا أكبر؟ كيف سيكون الوضع هنا؟ والله ما عاد أقدر يضفوا حتى محمد بن سلمان. شاي يقول لي

0: وتصلب.
1: ما بقى العدو السعودي قال ان احنا بنضلل، قال ان احنا بنضلل وبنصنع لنا انتصارات من الوهم. ناطق العدو السعودي تركي المالكي ينكر بكل وقاحة استهداف مصفات أرامكو ويزعم أننا نبحث عن وهم. لا يمكن لأحد أن يتعلق بالوهم ويتشبث به ويعيشه أكثر، ويعيشه أكثر ممن يلجأ إلى إنكار حدث وثقته الكاميرات من كل الزوايا ورصدته الأقمار الصناعية من الفضاء. حتى ملائكة السماء رصدت الموضوع.

السيد القائد، السيد القائد يحفظه الله، عليهم أن يتذكروا جيدا ما قاله السيد القائد يحفظه الله. المسألة ستكون مختلفة تماما هذه المرة، هذا ما قاله السيد القائد يحفظه الله. المسألة ستكون مختلفة تماما هذه المرة. السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لمطالب شعبنا اليمني وهي مطالب عادلة ومشروعة لا تمس سيادة المملكة ولا أمنها ولا سمعتها، وهو الخيار الأقل كلفة. أما الذهاب إلى تصعيد عسكري شامل ستكون كلفته باهظة عليها. تتحمل، تتحمل كل من ظهرها. وبيننا يا سعودي، الليالي والميدان.

في الأخبار المتداولة حدث اضطراب شديد في أجواء الرياض. تكرر عدة مرات خلال الساعتين الماضيتين. في الأخبار المتداولة حدث اضطراب شديد في أجواء الرياض تكرر عدة مرات خلال الساعتين الماضيتين. من المؤكد أن أمراً ما قد وقع، بالإضافة إلى الضربات التي استهدفت أرامكو هذا الصباح. في الأخبار العاجلة حدث اضطراب شديد في أجواء الرياض تكرر عدة مرات خلال الساعتين الماضيتين. من المؤكد أن أمراً ما قد وقع، بالإضافة إلى الضربات التي استهدفت أرامكو هذا الصباح، إذ يحتمل وقوع المزيد من الضربات على الموقع ذاته.

يبدو أن الوضع خرج عن السيطرة في الرياض. يبدو أن الوضع خرج عن السيطرة في عاصمة العدو السعودي الرياض. وأقول لكم بحاجة، عادوا با يخرج أكثر وأعظم ورب الكعبة المحتلة.

سبحان مقلب الأحوال. كنا سابقا نقول للمرتزقة المتغطي بسعود يا عريان، لكننا الآن نقول للسعودي المتغطي بالمرتزقة عريان ومكشوف ومفضوح، وعنكسر ظهرك يا سعودي.

0: التصعيد بالتصعيد، التصعيد بالتصعيد، دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، التصعيد بالتصعيد.
1: وأرامكو التي تمول العدوان والحصار على شعبنا اليمني وتغذي غرور وعنجهية العدو السعودي يجب أن تدفع الثمن.
0: اللهم سدد، اللهم سدد الضربات واضرب الظالمين يا الله، عذبهم على أيدي يمن الإيمان والحكمة.

0: المتداولة في الأخبار المتداولة. منصة أمريكية تقول إن مصفات الرياض التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 125 ألف برميل يوميا توقفت عن العمل بسبب الحرائق التي اندلعت فيها اليوم جراء الهجمات اليمنية.
1: تقولوا عدل حق بمصفات جيزان
0: بعد الملح.

ما جاء في بيان قواتنا المسلحة الليلة؟ ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا. وبيانات قواتنا المسلحة ما بش حاجة هكذا من باب الهنجمة. ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا. النفط السعودي يا سادة يا كرام ليس أغلى من الدم اليمني، والاقتصاد السعودية وأمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها وسلامة منشآتها وسيادة أجواءها أغلى وأعز من كرامة الشعب اليمني وسيادة الجمهورية اليمنية. التصعيد بالتصعيد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

بعد تحرير مكة بإذن الله والمدينة المنورة من رجس هذا النظام الصهيوني الإبستيني بامتياز، سيكون الحج مجاني بإذن الله. ورجعوا قلوا قال المغني.

كلما استمر عناد محمد بن سلمان كلما خسر أكثر. قصته أنه راسي يابس، بان يبس راسك. كلما استمر عناد محمد بن سلمان كلما خسر أكثر. إذا كان هناك من قوة لدى نظام الدرعية، هذا النظام الإبستيني، فهو متأت من أرامكو. بدون أرامكو هذا النظام لا شيء، لن يستطيع شراء الدمم والمرتزقة، والأهم الحماية المشترى. من عاد باي يدافع عن السعودي وما بزلط، والله ما يعبر ساعة الكلب، وهو كلب من قبل ومن بعد.

فاستمرار ابن سلمان في عدوانه على بلادنا اليمن لن يبقي له منشآت نفطية. كان في مقدوره رفع الحصار عن بلادنا وتجنب هذا العدوان، لكنه أصر على العدوان تجبرا ورعونة وعتوة. هو يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني سيدمران الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن ما يدفعه الآن من ثمن سيأتيه من اليمن بعد سقوط إيران. هكذا كان بيخيل فوق قصبي. هو واهم سيدفع أضعاف مضاعفة على ما كان سيدفعه لو أنه اختار رفع الحصار وقف العدوان. وبيننا الأيام

ما وكل ما قصف العدو السعودي صنعاء كلما تضاعفت أعمدة الدخان في الرياض وفي أرامكو في مناطق مملكة الرمال ستعود كما كانت. لا قلق يا شعبنا اليمني العظيم، وسيجف ضرع البقر الحلوب بقوة الله.

كانت الرياض حمالة البترول والحطب، فسبحان من أرسل صنعاء لتأديبها بحبل من مسد.

صنعاء كرست معادلة العاصمة مقابل العاصمة ضمن معركة فك الحصار. صنعاء تركز على استهداف منشآت نفطية وأهداف حساسة لم يعلن عن طبيعتها. ما نشهده يختلف عن معادلات ما قبل عام 2022 حيث كانت تتم العمليات الكبرى في العمق السعودي بفوارق زمنية ليست قصيرة. ما اليوم مالك؟ التخان بالتخان والضرب بضربات، فضل من الله. أما في هذه المعركة فهي يومية، عملياتنا يومية وفي اليوم أكثر من مرة، ما بتوقفوش رجال ربي بفضل من الله. هناك استعداد بفضل من الله وعمل يا شعب، رغم ان احنا كان معنا عمليات اصناد غزة، واجهنا الامريكي والبريطاني وتحالف سبيتس اوروبا من طرفها للطرف، واجهنا كيان العدو الاسرائيلي بفضل من الله. مستمرون بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله والجهوزية والنفير العام.

والله أنها دقائق، اقسم بالله أنها دقائق تفصل فقد لا غير. وبعد الشي نظر يا مؤمنين يا صامدين، الشي نظر رجال ربي مستمرين ودون كلام إلا ما يجب أن يقال، وبتشوفوا أنتوا وتسمعوا العميد يحيى زريع. أما كثرة البيانات والتصريحات لدى العدو السعودي وناضق العدو السعودي المالكي، بيانات الآن ما بيوقفوش، هذا يدل على حجم الضغط الذي تفرضه قواتنا المسلحة من الداخل إلى العمق، وعمق العمق بفضل من الله، وهي معركة واحدة ليست مجزأة من كل النواحي، تحشيدات العدو السعودي والعدو السعودي ما بيتوقفوش رجال ربي سلام الله عليهم.

عملياتنا المستمرة بفضل من الله، صواريخنا وطائراتنا المسيرة شططت أرامكو شطاط. الدمام، الشرقية، ينبع، غرب، خط شرق غرب، جيزان، خميس ومشايط، نجران، وتحشيد شطتنا شطاط بفضل من الله. أنتوا عارفين إيش أكبر إنجاز للسعودية الآن إنها تخمد الحراك فقط لا غير.

قال نادق العدو السعودي تركيا المالكي نحنا بنضلل العالم وبنخلق وهم. سابر ماذا الحين استلقف واقول لكم بحاجة. وطلع العميد يحيى سريع في البيان تكلم على أرامكو في الرياض حق الصبح. بعدها وقعت حاجة أعظم في نفس الموقع في نفس الضربة ما أدري بحاجة. قال لك بنضلل. ماذا الحين الرياض مضلل بالدخان ما بش بالغمام. فضل من الله خدمت حالتها أم يدون ويقراها بالله سارة. ماذا الحين استلقفوا يا عيال إبستين استلقفوا. ضلال على أصوله يقع لكن في الظلمة السعودية من طرف على الطرف.

حتى تحشيدات العدو، حتى تحشيدات العدو السعودي في الداخل هناك حقائق واضحة. استدعاء العدو السعودي لسلفية المخابرات من ألوية العمالقة المنتمين للجنوب ورضوخ للشروط الإماراتية يؤكد انتهاء وتلاشي قوات درع الوطن والطوارئ التي عول عليها كثيرا وخروجها عن الفاعلية والتأثير نتيجة الضربات المنكلة من قبل قواتنا المسلحة بفضل من الله في الشهرين الأخيرين. وكذلك يثبت أن ما حدث لتحشيداته في المخا لم يكن انسحابا تكتيكيا بل هزيمة مدوية تلاشت بعدها عشرات الآلاف من القوات الأكثر تنظيما وتدريبا ولم يعد قادرا على ترتيبها والضغط بها عسكريا. أما التعبئة والنفير الذي يتبنى حزب الإصلاح لجمع المقاتلين من القرى والمدن التي يسيطر عليها هي دليل آخر على ما تلقته تحشيدات العدو من الهزائم في مختلف الجبهات. وكثافة الغارات الجوية للطيران الحربي للعدو السعودي هو مؤشر واضح لما تواجهه تحشيداته البرية على الأرض، حقائق واضحة. أما أبواق العدو الإعلامية فهي تبحث عن المبررات والمغالطات المكشوفة لخداع الناس بتسمية الانهيار خيانة وتكتيك. يا حبيبي، ومجرد القدرة على استعادة موقع من مئات المواقع والمناطق التي خسرتها صمود وانتصار وصولا إلى الكذب المفضوح الذي لا يصمد سوى يوم أو يومين، وتشهد حقائق الواقع على بطلانه وزيفه. وكل من ظهرك يا حبيبي.

مالك بتضحك؟ انا داري اصلا يوم الاربعاء وانا مناوب معاكم على الهواء الربوع على ديفا طلع محمد بن سلمان وهتت عكي والدي وما قال لن نتردد بالرد الحازم على اي تهديد او اعتداء يستهدف المساس بامن السعوديين على قولته وعاهد الشعب وانذر الخصوم على قولتهم من يختبر صبر السعودية يتحمل عواقب قوة هذا يوم الربوع على ذي فات ما يحدث في السعودية الآن ومن صباح الصبح بفضل من الله ده هو السعودي بيطلع يعني بيقول انه هو طائرات الحكومة المرتزقة هي الذي بتكسفنا مشو هو ايامه يا محمد بن سلمان ايامه

رح نقدم يا حليل رح نقدم يا حليل لنا يا شوف شوف اليوم تذبح بندوقي وما خذ حقي ولا نقيعة والله شفيك.

طلق رصاصه اصطد من طواير هم قوه بلقى نشجح ما نتبندق رجال الله بالخوف احسبك تقدر تتحد تشتبك ترجل العدو في مخنقه

0: يقطع يا قهوة الدق والمرفق وعظمه نسحق لو تسحبوا بيلك ببيلك عندنا ماشي قالك مواجن الدافك سبقنا الموت ولا نسبق.
1: هذه دباباتهم تحت الزمان عليكم أيها المشاهدين وهذا جود شعوبين انتداهم طائلات ما لا دباباتهم شاهدون بذلك بسم الله.
0: صوت المعدل قدنا طق هب صبيان الطلق كم من نمر يعشق حياة العز يعشق فندقه هبر بصوت الحق خوض المعركة لاخر رامك والميجي لو حلك تعلق به ودبه دقدق.
2: عضو المكتب السياسي لأنصار الله عضو مجلس الشورى الأستاذ حزام الأسد كتب وقال إمعان العدو السعودي في عدوانه على بلادنا وإصراره على مواصلة التصعيد يدفع قواتنا المسلحة إلى رسم ملامح رؤية 2030 على نحو مختلف، فخياراته العدوانية هي التي ستحدد طبيعة النتائج التي سيتجرعها.

الرياح الجوية فوق الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية. في الأخبار المتداولة: اشتعال النيران بمصفاة ينبع أرامكو بالسعودية. في الأخبار المتداولة: حدث اضطراب شديد في أجواء الرياض تكرر عدة مرات خلال الساعتين الماضيتين، من المؤكد أن أمرا ما قد وقع، بالإضافة إلى الضربات التي استهدفت أرامكو هذا الصباح، إذ يحتمل وقوع المزيد من الضربات على الموقع ذاته. في الأخبار المتداولة: تم رصد بؤرة حرارية كبيرة جدا حوالي 51 ميجاوات في مصفاة أرامكو ينبع خلال الدقائق الماضية. يا ولد، حماه قوي في الرياض، حماه قوي. تقول هم بيقولوا

هذا ما يدعه. ولو واحد يراجع ما حدث قبل أيام يصبح الله في ملكوته، 6 مديريات في الساحل الغربي عادت إلى حضن صنعاء. صنعاء المشروع الوطني الجامع للناس جمعة. 6 مديريات في الساحل الغربي عادت إلى حضن صنعاء في ظرف أسبوع بفضل من الله وعونه وتأييده. والآن أتلحقها بقية مديريات تعد قرية بعد قرية وعزلة بعد عزلة. بعد كل هذه الانكسارات المتسارعة لأتباع بن سلمان، ما قد سألوش أنفسهم حتى الآن لماذا بيحصل لنا هذا؟ أقل شيء. وإذا سألوا يغلطوا أنفسهم بإجابات مثل خيانة، ما دعموناش، بقية الجبهات ما تحركتش، البوتي حويص، ومن هذا القبيل. والإجابة بسيطة، بنغششهم ونلخصها لهم في 3 نقاط. النقطة الأولى رضا الشعب. غالبية الشعب اليمني عرفوكم وما عاد يشتوكم، حتى أغلب المجندين معكم بيكرهوكم. لذلك بمجرد اقتراب المجاهدين المؤمنين في قواتنا المسلحة من أي منطقة ينضم أبناؤها لهم، وحككم المقاتلين يسلموا أو يفحطوا يهربوا. الجميع بيكرهوكم. النقطة الثانية رضا الله. أنتم استحقيتم غضب الله بأفعالكم ضد شعبكم وموقفكم من غزة، وخصومكم نالوا رضا بإحسانهم لشعبهم ووقوفهم مع غزة، وهذا هو السبب الأهم. النقطة الثالثة إعداد العدة. خصومكم الذي بتعتبروهم خصوم اشتغلوا على أنفسهم بناء وتصنيع وتدريب وإعداد ونفير، وأعدوا لكل عوامل القوة بفضل من الله. أنتم كنتم مشغولين بنهب المواطنين وإتاوات وأكل الإيرادات وتقاسم المناصب في فنادق الخارج، وسيدكم السعودي مشغول بالترفيه والتطبيع والصهينة. وأقول لكم والله إن هذه هي الأسباب وما سواها مجرد تفاصيل.

ومثل ما تحرر الساحل بفضل من الله، تعز عتتطهر من عديمي القيم والأخلاق والدين والضمير وحتى الإنسانية. ما عندهم، ما بش عندها ولا بات تحرر، بات تحرر وستلفظكم يا مكسوري الناموس.

بالأخبار المتداولة، أنباء عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار فهد بالدمام بالمنطقة الشرقية. هذا وكان في الأخبار المتداولة. اشتعال النيران في مصفات ينبع أرامكو السعودية.

بس حق الدمام في الأخبار المتداولة خبر الساعة 12:35 وذا الحين خبر دعوة للمجاهدين. يا الله ستر.

والتحية هنا، التحية هنا لأبناء تعز الشرفاء الأحرار الذين يسطرون في هذه اللحظات أعظم الملاحم لتطهير أرضهم من تحشيدات العدو السعودي ومرتزقة العدوان السعودي، ويقدمون دماءهم رخيصة في سبيل حرية محافظتهم وخروجها من الوصاية والاحتلال والارتزاق. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح.

نعيد بيان قواتنا المسلحة الأخير. كان الساعة كم يا حفظ؟ 9:45 و55 و55 و59 دقيقة مساء السبت. نسمع البيان وبعدها لنا خبر وعلم.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا، وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 3 من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المسلمين.

الطارئ وذريا أدق من الحرار. لعمري أنت تشبهنا كثيرا لأنك صنعنا يا ذو الفقار. مداك الأرض يابسة وماء تطير من البحار إلى البحار، تسافر في فضاء الله نجما وتولج ليل نجد في النهار، وتجري الشمس داخل مستقر وتجري أنت حرا في القرار. نصور لحظة الإقلاع زهوا وقبل الحفظ والتصوير جاري، نفاجأ فيك من كل الزوايا بهاشتاج سريع الانتشار. فكيف وصلت قبل يرد طرف المصور والمبرمج للمسار؟ أظن من الكتاب لديك علم عظيم فاق عفريت العفار. أتأتي بالعروش؟ نعم، ولكن وقد صارت غبارا في غباري. أطير لينبع بأقل ممن يسافر من يرمي إلى ذماري. ألا كرمت يمينك من سلاح تألقنا به رغم الحصار؟ فمن حيث انتهى الناس ابتدأنا، ونحن اليوم أهل الابتكار. تطور سيف حيدرة لدينا وصار مجنح الحدين ناري، وأوتي بسطة علما وجسما وحكما واتساعا في الدمار. يقال بأن أول مصرعيه قضوا عند الإزاحة للستار. شديد البطش قصري الشظايا تناديه جهنم مستشاري. يقول لقومه إن أطلقوه توفقتم كثيرا باختياري، وإن تسعوا لحسم رشحوني أمثلكم مع وفد الحواري. فلو وضعوا الرياض على يميني ولو وضعوا دبي على يساري، لتسلم تل أبيب جحيم قصفي لما سلمت ورب الانفطار. فهيا بادروا ولها ابعثوني، فقد أوشقت أخرج عن وقاري. ففي الدمام قد جربتموني، وفي تنورة نجح اختباري. أكاد بأن أطير بدون إذن وأذكر أن تسليمي ضماري، وأن لشعبنا علما حكيما بنور الله يبصر لا بناري. تذكرت الإمام علي فيه فزاد به ارتباطي وانبهاري. على يده أظل الله قوما تسموا بالملوك وهم جواري. تقوم حضارة الإسلام فيه قياما قد يقابل باندثاري. أيا سيف الوصي صدقت قولا وفعلك في رقاب الشرك ضاري. طويلات المدى جعلت أرامكو تفكر أن تتاجر في الخضار. وبالستيونا إن طار قالت لباتريوت أبراج المطار لقد عبر الحدود. يقول داري لقد وصل المطار. يقول داري أتشعر باختناق؟ قال جدا، وأسكت صوتها صوت انفجاري. وكانت ضربة بالقرب منها فغابت في الدخان المستثار. وقال دفاع باتريوت همسا، ألم أخبرك أني كنت داري؟ وهل في الكون ثم سلاح ردع لقوة سيف حيدرة مجاري؟ عمت أقمار أمريكا وصمت وما استطاعت تشوش الذوالفقار. فلو أهدافه متحركات يطاردها كغزلان البراري. كأن لديه عقل آدمي وتفكير بديهي إشاري. يراوغ ينحني يعلو يعدي ويسأل واثقا هل من مباري، ويظهر نفسه لمصوريه ويحجب حين يرغب بالتواري. دفاعات العدو إذا رأته تغطت بالشراشف والخمار. تقول وقد دنا قولوا بأن قوارير فرفقا بالقواري. وفي رأس اكتبوا بدلا عن اسمي حديث العفو أو حسن الجواري. ومن بدفاع أمريكا تغطى يعيش ملتف الجنبين عاري. جزيل سلامنا منا علينا حماة الدين حراس الديار. منعنا أن نحج؟ نعم، ولكن قضينا العام في رمي الجمار. أخذنا ثأر ياسر من قريش وأنصفنا أبا ذر الغفار. هتفنا لافة إلا علي ولا صاروخ إلا ذو الفقار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

من الهيمنة إلى الحرب الشاملة، كيف تعادي السعودية كل اليمنيين وخياراتهم الوطنية؟

0: تمثل السياسة السعودية تجاه اليمن نموذجاً فظاً للتدخل الذي تجاوز حدود العلاقات الطبيعية بين دولتين متجاورتين، ليتحول إلى استراتيجية ثابتة قائمة على إبقاء اليمن خاضعاً للنفوذ ومسلوب القرار السيادي. وتكشف المحطات التاريخية الممتدة لأكثر من نصف قرن أن هذا التعامل العدائي لم يستثني أحداً من أبناء الشعب اليمني، بل طال جميع الأطراف والمكونات ومختلف المحافظات دون تمييز، ضمن رؤية تعلي من التحكم والنفوذ وتتحفظ على وجود يمن قوي ومستقل. تقرير لعلي الدرواني. من حرب الجمهورية إلى مواجهة الوحدة. لقد تجسد هذا النهج مبكرا في مناهضة خيارات الشعب اليمني في الشمال والجنوب على حد سواء. فبعد ثورة 1962 أطالت الرياض أمد الحرب الأهلية بدعم القوى الملكية ضد النظام الجمهوري قبل أن تنتقل لإفراغ الجمهورية من مضمونها عبر شراء ولاءات قيادات بارزة وتشكيل ما عرف باللجنة الخاصة. شراء ولاءات قيادات بارزة وتشكيل ما عرف باللجنة الخاصة لرهن القرار السياسي. فقد وجدت الرياض في بعض القوى الجمهورية استعدادا كبيرا لتقديم تنازلات قبولا بدور سعودي محوري لم تكن القوى الملكية لتقبل به بأي شكل من الأشكال، إذ كانت ترى نفسها ندا تاريخيا لمملكة آل سعود وتعتد بشرعيتها الحاكمة. ولهذا السبب فضلت السعودية عقد صلح مع التيارات الجمهورية، فنشأت صيغة هجينة في إدارة الحكم والنفوذ أطلق عليها النقاد والمحللون اسم الجملوكية. حيث أفرغت الجمهورية من مضمونها التحرري والسيادي لتتحول إلى نظام هجين محكوم بشبكات نفوذ تدار مباشرة وتغذى ماليا وسياسيا عبر السعودية. ولم يختلف الأمر في الجنوب، حيث برز الصدام العسكري المباشر منذ حرب الوديعة عام 1969 عبر القصف الجوي والاستهداف العسكري للنظام الجديد آنذاك، ومع إعلان الوحدة اليمنية عام 1990 تجددت المخاوف السعودية من نشوء دولة موحدة تمتلك موقعا استراتيجيا وكتلة بشرية ورصيد حضري وثروات هائلة قادرة على إزاحة الرياض من موقعها الإقليمي. فلجأت إلى التضييق الاقتصادي عبر الترحيل الجماعي لأكثر من مليون عامل يمني لإرباك الدولة الوليدة، ثم قدمت دعما ماليا وسياسيا لمشروع الانفصال في حرب صيف عام 1994 لتقويض أركان الدولة الموحدة من الداخل. سياسة التوظيف المؤقت والإطاحة بالحلفاء. ولم تكن العلاقة مع القوى والشخصيات السياسية اليمنية قائمة على الشراكة أو الاحترام، بل اعتمدت على الاستخدام المؤقت والتخلي بمجرد انتهاء الوظيفة أو تغير الحسابات. فقد مارست الرياض ضغوطا لإضعاف علي صالح علي صالح عفاش رغم التزامه بإملاءاته السياسية، ولاحقا على إزاحته عام 2011 بعد عقود من التحالف معه. ووصل العداء إلى حد قصف منازله جويا في صنعاء وسنحان عام 2015، كما لا قامت لاحقا سعودية بتجريد عبد ربه منصور هادي من صلاحياته وإطاحته بأسلوب قسري في أبريل 2022 وفرض مجلس قيادة بديل، واستخدمت الأحزاب والمكونات السياسية كالحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح كأوراق للضغط والتوازن قبل أن تعمل على تحجيمها. وحتى المكونات التي استعانت بالرياض لم تسلم من بطش السعودية، حيث انتقلت لمواجهة المجلس الانتقالي وقصف قواته في حضرموت والمهرة وشبكة نفوذه في عدن ولحج والضالع لتأكيد سيطرتها المطلقة. تدمير الإنسان والبنية التحتية بلا استثناء. وبلغ هذا العداء أوج مع شن العدوان العسكري الشامل عام 2015. كان الهدف الرئيسي منه هو إجهاض ثورة 21 من سبتمبر وإعادة اليمن للوصاية السعودية. وفي هذه الحرب لم تستثنى منها جغرافيا أو فئة يمنية، حيث أدى القصف الجوي إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في مختلف المحافظات ومن كل الأطراف بلا استثناء. واستهدفت المنشآت المدنية والأسواق والأحياء السكنية والصالة الكبرى وفج عطان بصنعاء وحافلة أطفال ضحيان في صعدة، سوق مستبى بحجة والحديدة ولحج وتعز وعدن. تزامن ذلك مع تدمير المقومات الاقتصادية الحيوية كالمصانع والموانئ والبنية التحتية وفرض القيود السيادية على شركات التنقيب لمنع اليمن من استغلال ثروات النفطية والغازية وقصف مطار عدن، كما تم استهداف مطار صنعاء ودمرت موانئ الحديدة كما موانئ عدن. السعودية صانعة الأزمات ومهدد الاستقرار في اليمن، تؤكد هذه السيرة التاريخية الملطخة بالتدخلات والحروب استنتاجا أساسيا مفاده أن السعودية لم ولن ترغب يوما في خير اليمن أو استقراره، إذ تتعامل معه كساحة مفتوحة للنفوذ والتجاذبات، وتعتبر أن أي نهوض السعودية تعتبر أن أي نهوض أو استقرار يمني يشكل تهديدا كلاسيكيا لحساباتها الإقليمية. لقد أثبتت الوقائع أن السعودية تستهدف اليمن ككيان وهوية وإنسان، وأن الحليف لديها مجرد أداة مؤقتة ترمى بعد استنفاد غرضها، مما يجعل بناء دولة يمنية مستقلة ومستقرة أمرا ممتنعا دون الفصل التام عن الهيمنة والوصاية الخارجية والاعتماد على التوافق الوطني الحر، بعيدا عن أطماع الرياض التي أثبت التاريخ أنها كانت وما زالت صانعة الأزمات الأولى في اليمن.
1: جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطيرين، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفيرين. مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور. هي جارة السوء التي تشقى بحبل من سعير، هي جارة السوء التي تشقى بحبل من سعير، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور. مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور. في سمها وقر وبين جفونها ليل الضرير، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصب في البذور، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في القدور. وتروم أن نأتي إليها بالولاء وبالنذور، ونغض ظرفا حين تعبث بالعقيق وبالبخور. قد ساءها منا الإباء وعزة الحر الغيور، وشموخنا فوق الشوامخ في الشواطئ والثغور. فإذا بها انتفخت لتحكي صولة الأسد الحصور، لعقاب من جهل انتقاما ومكرى مرضعة الشرور. جاءت بآلات الدمار وعدة الجيش الأجير، لتدك مدرسة ومزرعة وبيتا من حصير، ويقدمون لها مواجعنا وأنات الفقير، وشواء أشلاء الصغار ولحم ربات الخدور. في حفلة للزار غصت بالعميل وبالأجير، شربت دم الأطفال منا بالصغير وبالكبير. وبنشوة المخمور بالشهوات صاحت في الحضور، هذه عواصفنا فهل عصاة أمري من مجيري؟ يا جارة في قصرها تزهو وترفل في الحرير، أخطأت تقديرا وغابت عنك عاقبة الأمور. أنا أولو بأس ومقبرة التهور والغرور، وسيولنا دفاقة من حيث أوكار النسور. يكفي فلسنا الملحقين بضيعة القصر الأمير. هذا فراق بيننا ومعاده يوم النشور. شب الفتى وأزاح ذاك الطوق عن عنق الصغير، والدين يحفظه لدى الأجيال خفاق الصدور. ما كان يزرعه هديان التآمر والسدير، تم اقتلاع شروره من كل حاضرة ودير. وربوع من قالوا لها ثوري، فإنك لن تثوري، ثأرت لعزتها وتلقب نعلها ذات العسير.
0: السعودية في المأزق اليمني، من إعلان الحرب المباشرة إلى التواري خلف الأدوات. علي الدرواني. تخوض السعودية حربا عدوانية شرسة ضد الشعب اليمني، وفي نفس الوقت تحاول الاختباء والتواري عن الواجهة، وتدفع بأدواتها القذرة لتبني كل عدوانها على البلد. حتى متحدثها العسكري ناضج العدو السعودي الذي ظهر خلال التصعيد الأخير عددا محدودا من المرات توارى لصالح ظهور بيانات متحدث أدوات الرياض بعنوان قوات الحكومة المعترف بها دوليا حق المرتزقة. هذا التحول في الخطاب والرواية الإعلامية لم يكن وليد الصدفة بقدر ما كان نتيجة خطة مدروسة لإعادة صياغة السردية والهروب من وصمة الفشل والهزيمة من جهة، ومن جهة أخرى الهروب من الإدانة الدولية، ولها أهداف محددة بعناية، أبرزها نقل صورة الحرب القائمة من عدوان سعودي على اليمن إلى حرب يمنية يمنية. ولهذا يتم التركيز على بيانات المتحدث العسكري اليمني على قولتهم التابع للرياض تبع المرتزقة، وتقديم البيانات السعودية باسمه لتصبح الحرب يمنية داخلية، وتقدم الرياض نفسها مجرد داعم، وبهذا يقل ظهورها كفاعل مباشر في العدوان وتتحول من طرف رئيسي إلى طرف ثانوي. تكتيك الهروب من الواجهة. لماذا تتوارى الرياض

وهنا تكمن المسألة الأساسية. فعندما يكون المتحدث سعوديا، تظهر السعودية بوضوح بوصفها طرفا في الحرب. أما عندما يكون المتحدث يمني، فإن الصورة الإعلامية تصبح أقرب إلى حرب يمنية بين اليمنيين. ظهر لكم حتى مع بقاء الدعم السعودي حاضر في خلفية المشهد. والفارق بين الصورتين ليس بسيطا، لأن تغيير الواجهة يمكن أن يغير الطريقة التي يفهم بها الجمهور طبيعة الصراع والمسؤوليات المرتبطة به. من جهة أخرى، تسعى الرياض لإظهار أن لديها شريكا يمنيا وليس مجرد تابع، وهذا الشريك له قراراته ومؤسساته، وتظن أن ذلك يمكن أن يلغي حقيقة الارتزاق في كل القوات اليمنية التي تقاتل من أجل السعودية ومشاريعها التدميرية في اليمن. وفيما يخص البعد الدولي، يبدو أن السعودية تحتاج إلى تقديم نفسها أمام العالم والرأي العام الدولي كدولة تتعرض للهجمات، سمعتوا، وليس كدولة معتدية تشن حربها بشكل منفرد ضد بلد جار منذ أكثر من 12 عاما. ولتحقيق تلك الغاية تركز السعودية في خطابها على الدفاع وإبراز تعرض مواقعها ومطاراتها ومنشآتها النفطية للهجمات، وتنشر مشاهد لوصول الصواريخ وحجم الدمار في القواعد والمطارات على نحو لم تكن تمارسه من قبل، بعد أن غادرت مربعات الإنكار والتستر على الخسائر وتقليل أهمية الضربات والاستهزاء بالصواريخ وتسميتها بالمقذوفات. من الناحية الواقعية، لم تختف الواجهة السعودية كليا، ففي 24 من سبتمبر 2026 الشهر المنصرم، أعلن المتحدث العسكري ناطق العدو السعودي تركي المالكي اعتراض صواريخ بالستية، وقال إن قواته ستتعامل مع التصعيد بحزم. ثم أصدر في 26 سبتمبر الأول في 24، وفي 26 سبتمبر أصدر بيان آخر بشأن اعتراض صاروخ باتجاه خميس مشيط. لكن وجود هذه البيانات لا يلغي ملاحظة أخرى تتمثل في أن الخطاب المتعلق بالعمليات داخل اليمن يظهر بصورة متزايدة من خلال جهة يمنية تقدم نفسها بوصفها قوات حكومية. وما هي قوات؟ هم مجموعة من القواد، قوادين. وحتى في التغطية الإعلامية الدولية، قوادين من عندي، ما هي من عند علي الدرواني. وحتى في التغطية الإعلامية الدولية تتكرر صيغة القوات الحكومية المدعومة من السعودية في مقابل من تسميهم الحوثيين المدعومين من إيران، بما يجعل المشهد يبدو في جزء من الخطاب أنه صراع بين طرفين يمنيين مع وجود داعم إقليمي لكل طرف. وقد استخدمت رويترز وغيرها من الوكالات في توصيفها للتصعيد تعبير القوات الحكومية المدعومة من السعودية في مقابل المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران. كشف الستار، التسليح والتحشيد السعودي.
التوصيف الذي تعتمده السعودية ووسائل إعلامها يطرح سؤالا مهما، وهو من يملك القرار العسكري والسياسي الحقيقي؟ والإجابة عن هذا السؤال لا ينبغي أن تعتمد على الشعارات أو التوصيفات السياسية، إنما على الأدلة المتعلقة بالتمويل والتسليح

المستأجرة والسلاح والعتاد المحمول على ناقلات عملاقة قبل أن يتم استهدافها، كذلك السفن التي عملت على نقل شحنات الأسلحة للتصعيد في المخا والساحل الغربي، وتم استهداف بعضها على الساحل أو مع وصولها إلى الميناء. علاوة على ذلك، تظل الأسئلة الكثيرة واضحة الإجابة مثلا، أين تجتمع قيادة ما يسمى بالمجلس القيادي التي تعلن التصعيد وترسل التهديدات والعنتريات؟ من هي قيادتها؟ أين توجد؟ من يمولها؟ من يسلمها السلاح؟ من يدفع رواتبها؟ ومن يملك التأثير في قرار الحرب والسلم؟ وهذه الأسئلة أكثر دقة من الاكتفاء بالتوصيفات السياسية، لأنها تنقل النقاش من وصف الأشخاص والقوات إلى دراسة علاقات القيادة والتمويل والتسليح وصنع القرار، وتفضح حقيقة الدور السعودي القيادي والريادي والعدائي. كذلك الأمر بالنسبة للغارات العدوانية على عدد من المحافظات بطائرات سعودية، حيث حرصت القوات المسلحة على فضحها عبر بيانات عسكرية شبه يومية ركزت على أنواع الطائرات F-15 تيفون ومكان إقلاعها وهبوطها، وأحيانا تضيف البيانات العسكرية إلى جانب ذلك تفاصيل تتعلق بالمدة الزمنية للتحليق، وتنقلها لتنفيذ عمليات بين وتنقلها لتنفيذ عمليات بين تعز والجوف. هذه التفاصيل وما تعلق بها قد تم تحويلها إلى ملف موثق يتضمن تاريخ العملية ومكانها ونوع السلاح، نوع السلاح المستخدم والجهة التي أعلنت عنها والجهة التي نسب إليها التنفيذ، إلى جانب الصور الميدانية والخسائر البشرية والمادية. ومع وجود هذه المعلومات بشكل مفصل وبصورة منتظمة، يصبح من الصعب على الرياضة التخفي أو التستر على دورها الخبيث والعدواني، ويكون تغيير المتحدث أقل قدرة على تغيير حقيقة الصورة ودقة السردية، لأن المسؤولية تصبح مرتبطة بسجل من الوقائع والتواريخ والأدلة، ولا تعتمد على مجرد الخطاب الإعلامي المتداول في لحظة معينة. انتصار الساحل الغربي، الوثائق تسقط سردية الرياض. في هذا السياق تأتي المشاهد والأدلة التوثيقية التي كشفها الإعلام الحربي في المخا لتشكل نسفا ميدانيا شاملا لسياسة التواري، إذ أظهرت المشاهد المصورة بشكل لا يدع مجالا للشك طبيعة الوجود السعودي المباشر من خلال مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات، وكيف كانت تدير العمليات بشكل كامل على أدوات القرار العسكري والتحكم الميداني إدارة وتوجيها، بالإضافة إلى البنية التحتية السردية وما تم كشفه من المطارات السرية، القواعد البحرية، التحصينات العسكرية المجهزة بالكامل من قبل القوات السعودية، كذلك الأدلة والمشاهد التي وثقت صور القادة السعوديين، أسماء الضباط المسؤولين عن إدارة المحاور، الهويات والوثائق الرسمية داخل تلك المقرات. كل تلك الشواهد الميدانية الحية تقدم إجابة قاطعة عمن يدير الحرب فعليا على الأرض.

0: وما يزيد الأمر وضوحا هو إسقاط طائرة للعدو السعودي في مأرب منتصف شهر سبتمبر المنصرم 2026، وتعزيز ذلك بالمشاهد وصور الطائرة والرسائل. الرسائل السعودية عبر وسطاء للبحث عن طياريها. فعندما تسقط الأقنعة أمام التوثيق الميداني داخل غرف العمليات والمطارات القائمة، يصبح من المستحيل الترويج لرواية النزاع الداخلي، وتتحول البيانات الصحفية إلى مجرد غطاء شكلي تسقط قيمته أمام واقع غرف العمليات والسيطرة والهيكل القيادي السعودي الموثق بالأسماء والوجوه والمواقع. تحالفات الرياض تجاوزت الإطار المحلي. تسعى الرياض بالتوازي مع هذا التواري الإعلامي بخطى حثيثة في تحركات استراتيجية أوسع تمثلت في التوصل إلى اتفاقيات دفاعية وعقد اجتماعات لقادة الأركان بين الرياض وكل من تركيا وباكستان لتنسيق التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات. هذه التحركات تؤكد أن الملف بالنسبة للرياض تجاوز الجغرافيا اليمنية ليتقاطع مع منظومات الأمن الإقليمي بعناوين أمن الطاقة والملاحة الدولية، وتعمل على حشد المجتمع الدولي بحملة التخويف على الملاحة وباب المندب أو التعلق بالكعبة وأن هناك محاولة استهداف لها واستجداء الدعم والحماية من القريب والبعيد. حتى أعلنت بريطانيا عن إرسال طائرات تزود بالوقود لدعم العمليات السعودية الجوية ضد اليمن. وفي ذات الإطار كانت اتصالات خالد بن سلمان المكثفة وزير الدفاع السعودي أخو محمد بن سلمان بوزراء دفاع دول العالم، فهي لا تقدم دليلا على قوة الدبلوماسية بل تعطي مؤشرا صريحا على مأزق عميق وتيه ضياع يبحث عن مخرج. فالسعي الحثيث لبناء حلفاء جدد واستجداء الدعم العسكري للاستقواء على اليمن ما هو إلا اعتراف ضمني بالهزيمة وفشل التحالفات السابقة التي تقوضت بتهور محمد بن سلمان حين اندفع للاستفراد بالمشهد اليمني بعد إزاحة شركائه وتهميشهم، ليدرك اليوم أن كل تحالف جديد يبنى ليس إلا شهادة رسمية على سقوط ما قبله. وعليه كلما اتسعت التفاهمات والأدوار الإقليمية والدولية خلف الكواليس، زادت حاجة الرياض لإحكام السردية الوهمية وإبراز العناوين المحلية للتغطية على شبكة التنسيق العسكري المعقد الذي تلهف وراءه. علي الدرواني في تقريره كتب وقال في الأخير: الميدان هو الذي يكشف الحقيقة مهما حاول الإعلام تغيير الأسماء أو إخفاء الشخصيات. السعودية هي التي تدير الحرب، وهي التي تمولها وتدفع بأسلحتها، وظهور متحدث يمني على الشاشة لا يغير من هذه الحقيقة شيئا. فالوثائق والغرف العسكرية التي تم كشفها والمطارات السرية تثبت بوضوح من هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يجري في اليمن.
1: يأتي السعودي في بعض الأحيان ليتحدث عن نفسه كوسيط، هذه نكتة. الذي أعلن نفسه بشكل رسمي قائدا للتحالف في الحرب على هذا البلد، والذي قام بدور أساسي في العدوان على هذا البلد، في التمويل، في تبني الموقف بشكل تام، هو السعودي. كل العالم يعرف ذلك. من أكبر وأوضح الحقائق التي ملأت سمع الدنيا وبصرها، هو الذي تولى كبر هذا العدوان جله، تولى تبعاته على مستوى المذام، على مستوى التبعات السلبية في تحمل النتائج تجاه الجرائم الفظيعة بحق شعبنا العزيز. لماذا يحاول أن يقول عن نفسه أنه وسيط؟ هو الذي سيتحمل كل الالتزامات الناتجة عن هذا العدوان، وإذا أراد السلام فليتحمل التزامات هذا السلام التي حق مستحق لشعبنا العزيز.

أكذوبة القرن، آل سعود، من الأداء الوظيفي إلى التطبيع.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ علي القحوم. ليس غريبا على نظام وظيفي في جزيرة العرب قام على الحماية الغربية والأمريكية والبريطانية واستمر حتى اليوم أن ينسج الأكاذيب والافتراءات خدمة للعدو الإسرائيلي ومشروعه في التوسع والسيطرة على العالم الإسلامي بغية تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يمكن الصهيونية العالمية من الهيمنة على المنطقة ومحو الإسلام المحمدي الأصيل وطمس معالم الإسلام وتدنيس المقدسات الإسلامية.

النظام السعودي مهما حاول أن يجمل الوجه القبيح فلن يجدي ذلك نفعا، فإجرامه مشهود في المنطقة برمتها، وما تآمر به على دول العالم العربي والإسلامي وشعوبها الحرة حتى على جيرانه من دول الخليج العربي، لا سيما أن نظام آل سعود نظام توسعي ويسعى إلى ابتلاع الكويت والبحرين وقطر وغيرها. ومع افتعال المشاكل والأزمات والصراعات مع المحيط العربي والإسلامي والخليجي بالأخص، تظل المشاكل قائمة والأطماع التوسعية قائمة إلى اليوم مع عمان وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن والعراق والأردن ومصر وغيرها. وهلم جرا. وبالتالي من المعلوم الواضح للعالم أجمع أن السعودي هو المعتدي والظالم منذ 12 عاما بالعدوان العسكري والحصار الاقتصادي الجائر. وهنا يقول الأستاذ علي القحوم: وهنا على تركيا وباكستان أن تدرك ذلك مع نصحنا لهما بعدم التورط في العدوان على بلدنا، والأحرى بهما أن يلعبا دورا إيجابيا في اليمن بدلا من أن يكونا طرفا في الصراع. وأمام كل الألاعيب التي تقوم بها السعودية والتي حتما ستسقط بإذن الله وتفشل معها كل المؤامرات وتفشل كل المشاريع الاستعمارية حتما، فإنما تسعى إليه الرياض من تسويق سرديات كاذبة ذات أغراض وأهداف واضحة في إثارة الفتن المذهبية وإبرامها هو عبث. فتارة تتحدث عن مكة المكرمة وأكذوبة استهدافها، وتارة أخرى تتحدث عن كهرباء المدينة المنورة، وبذلك تجعل من المشاعر المقدسة عنوانا لأكاذيبها المزعومة. ولهذا لن تجدي أكاذيب نظام الرياض مطلقا، ولا سيما أنها محاولات لتغطية التحالف والاشتراك مع أمريكا والكيان الصهيوني والغرب في التآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتدنيس مقدساتها. وفي المقابل مهما حاولت الرياض الاستمرار في السرديات الكاذبة فإن ذلك لن ينفعها، فهي من اعتدت ومارست الظلم والإجرام بحق اليمني وشعبها المظلوم وفرضت الحصار منذ 12 عاما وأعلنت عدوانها من واشنطن بشكل مشهود والمستمر إلى اليوم. وفوق ذلك فإن إجرام السعودية في اليمن تاريخي وعلى مراحل زمنية مختلفة ومنذ عقود طويلة، واستهدفت اليمن ككل واليمنيين بلا استثناء في الجنوب والشمال، ويستمر إجرامها وعدوانها وحصارها وحقدها وأطماعها التوسعية إلى اليوم. ولهذا تقف اليمن وشعبها وقائدها بكل شموخ في مواجهة التحشيدات السعودية واستهدافها ومواجهة الحصار بالحصار، وهي معادلة محقة ومستمرة حتى ترفع السعودية يدها عن اليمن وتوقف عدوانها وترفع حصارها على دول المنطقة الأستاذ علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله كتب وقال: على دول المنطقة عدم الانجرار وراء أوهام نظام آل سعود المتصهين ولا سيما تركيا وباكستان، وأن تدرك خطورة جر الرياض لهما إلى المستنقع، والأفضل لهما أن تتحرك فيما هو إيجابي